0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: حديث حلقة اليوم راح يكون عن موضوع الجاسوسية بالسينما والتلفزيون. ممكن أن تندرج أفلام الجاسوسية بالعموم ضمن أفلام الإثارة والتشويق، لكن من باب الدقة فهي مو نوع سينمائي واحد، ممكن نوصفها ابنة شرعية لعدة أنواع تستعير التوتر من أفلام الإثارة، المؤامرات من الدراما السياسية، والمطاردات من أفلام الأكشن، الأسئلة الأخلاقية من الدراما النفسية. لذلك ماكو جاسوس يشبه الثاني بعالم السينما، وحتى نكتشف سوية بعض من أسرار هذا العالم المدهش. أهلا بكم مستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. أنا محدثكم أحمد الزبيدي، أحييكم معدا ومقدم لهذه الحلقة، يرافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي.
1: He's gone.
2: You both know what's at stake here.
3: There isn't much road left.
2: Take the bloody shot.
4: What do you say about a man like that?
5: 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe.
0: المحور الأول. كيف تصنع السينما الجاسوس المثالي؟
6: Enjoying death.
7: I only have one question.
8: Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step.
9: Targeting her. They wanted her to see it.
10: Welcome to the new MI6.
11: I'm your quartermaster.
12: You must be joking.
11: Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement.
0: للدخول بالتفاصيل نقدم تعريف بسيط عن أنواع أفلام الجاسوسية. نقسمها إلى عدة أنماط. أولاً أفلام الجاسوسية والإثارة، سباي ثريلر الأكثر انتشار، وهاي تعتمد على المطاردات والتوتر والعمليات السرية، وأبرز مثال إلها هو سلسلة ميشن امبوسيبل. ثانيا أفلام الجاسوسية السياسية تركز على الصراعات بين الدول والمؤامرات السياسية مثل فيلم ميونخ. ثلاثة أفلام الجاسوسية الواقعية، وهاي تقدم الجاسوس بوصفة إنسان عادي ممكن يخطئ ويعاني من الضغوط النفسية، وتبتعد عن الصورة الهوليوودية للجاسوس الخارق مثل فيلم جسر الجواسيس. رابعا أفلام الجاسوسية الحربية، وهاي دور أحداثها أثناء الحروب العالمية والنزاعات العسكرية، تركز على جمع المعلومات واختراق صفوف العدو، وأبرز أمثلتها فيلم لعبة المحاكاة. خامساً أفلام الجاسوسية التقنية والسبرانية، وهاي تعتمد على الاختراق الإلكتروني والحروب المعلوماتية، وهذا النمط اللي صار أكثر حضور بالقرن 21. التصنيف ما يقتصر على الأفلام، لكن يشمل الأعمال الجاسوسية السمعية والبصرية عموماً، سواء كانت أفلام أو مسلسلات. وذكرنا قبل شوية أفلام كأمثلة للأنواع اللي عددناها، لأنه هي الأشهر والأكثر رسوخ بذاكرة الجمهور. شلون تخلينا أفلام الجاسوسية نشعر بأن البطل مراقب باستمرار؟ أكو شيء غريب تسويه بينا السينما بهاي الأفلام، تخلينا نحس أنه البطل طول الوقت هو تحت المراقبة. البعض يسميها وهم المراقبة، والسينما تعرف شلون تخلينا نعيشه وكأنه حقيقة. من أول ما يدخل الجاسوس للمشهد تبدي الكاميرا تقنعنا كأنه أكو عين تراقبه خطوة بخطوة، حتى لو كان يمشي وحده بنص الشارع تنطينا شعور أكو أحد واقف ورا يراقبه. إذا قعد بقهوة هادئة تلقائيا تبدي عيوننا تدور بين وجوه الناس، منو اللي يراقبه، شنو الحركات اللي يسووها، منو اللي من القاعدين ممكن يكون هو الشخص المقصود وأكثر من مجرد شخص عابر. لأنه ببساطة هي ما راح تجي وتقول لنا أنه البطل المراقب بنص العبارة، لكن تخلينا إحنا الراقبة أو الراقب وياه، فتشوف الكاميرا تلتقط الصورة أما من خلف الشبابيك لو من زاوية بعيدة، وكأنه تخليك تحس أكو شخص متخفي جاي يتابع البطل. أحيانا نسمع صوت خطوات ما نعرف المن، ونشوف انعكاس وجه غريب على زجاج سيارة أو واجهة محل، أو تسلط الكاميرا على سيارة بالغالب يكون لونها أسود توقف بمكان معين أثناء مرور البطل. ومن خلال هاي الأجواء راح نصير كمشاهدين جزء من هاي اللعبة، مو بس نتابع الجاسوس لكن نراقب وياه ونخاف عليه ونشك بكل شخص يمر من يمه. وهذا اللي يريده صانع فيلم الجاسوسية، إنه ينقل التوتر للمشاهد حتى من نطلع منه بشعور إنه إحنا عشنا حرفيا أجواء الفيلم.

الأفلام الجاسوسية أكو قاعدة معروفة، إذا توقعت أنك عرفت منو الشرير فأغلب الظن أنت غلطان. ليش؟ لأنه الفكرة تقوم على إخفاء الشرير. الشرير هنا ما راح يكون لابس وجه الشر وتعرفه من أول مشهد، بالعكس ممكن يكون قريب جدا من البطل، ممكن يكون شخص هادئ لطيف أو شخص عادي، يعني ما تخلي عليه أنه هو جزء من المشهد، مر من قدامنا عشرات المرات وما انتبهنا له، والمشاهد يزيد خطوة بعد أكثر من تتبع الأحداث، يصير محقق بينه وبين نفسه أثناء المشاهدة، يراقب الوجوه، يحلل الجمل، يسأل نفسه منو قال هذا، قال الحقيقة، احتمال مو صادق بكلامه، كل ما يعتقد بينه وبين نفسه أنه وصل للشخص المطلوب ويقول لنفسه لقيته، يجي حدث لاحق ما بعد الاكتشاف مباشرة يقول له أنت غلطان. لذلك تتميز هاي الأفلام عن غيرها أنه ما تقدم صراع واضح بين الخير والشر، تخلينا الحقيقة كأنه سر مخفي إحنا نبحث عليها من البداية للنهاية. مو كل مفاجأة بالنهاية تعتبر كتابة ذكية للنص. أكو فرق بين الالتواء الذكي بالحبكة وبين الالتواء المفتعل. الالتواء الذكي هو اللي من ترجع تتذكر الأحداث وتكتشف كل الدلائل اللي كانت موجودة من بداية القصة وإحنا ما انتبهنا إليها. لكن الالتواء المفتعل اللي كأنه يصير ملفق حتى يخدع المشاهد، هو يجيب معلومة جديدة باللحظة الأخيرة ويصدم بها المشاهد وبس، وهذا ما يعتبر إنجاز بحد ذاته. الفيلم الجيد هو مو اللي يخدع المشاهد، لكن اللي يخلي الحقيقة قدامه بأغلب وقت الفيلم ويموه عليه بدون أن يخطر على باله أنه كانت قدام عيونه طول الوقت.

بعد كل هذا التوتر والشك، خلينا نجاوب على سؤال مهم: ليش أفلام الجاسوسية تكون محبوبة؟ يمكن لأنه الإنسان بطبيعته يحب الأسرار ويستمتع وهو يجمع التفاصيل الصغيرة، مثل لعبة البزل، قطعة ورا قطعة بيبنيها لحد ما تكتمل الصورة كاملة. كذلك هو يجمع تفاصيل صغيرة إلى أن يكتشف الحقيقة بنفسه. لكن السبب أعمق من هذا التصوير البسيط، لأن هاي الأفلام ما تحكي عن الجواسيس فقط، لكن تحكي عن الثقة والخيانة، الحقيقة والكذب، الخط الرفيع بين الصح والخطأ. والأجمل من كل هاي التفاصيل إنه أنت تكون أكثر من مجرد مشاهد، أنت تصير جزء من اللعبة، تراقب وتشيك، تحلل، تحاول تسبق الفيلم بخطوة. لكن بالغالب إنه الفيلم راح يسبقك، إلا المشاهدين المحترفين اللي مختمين الأفلام الغموض وأفلام الإثارة ممكن يسبق الفيلم بخطوة، وهذول أشخاص يتميزون بالإضافة إلى كثرة المشاهدة بالذكاء والنباءة. ممكن لهم مستقبل يكونون محققين إذا مشوا بهذا السلك، ويمكن لهذا السبب نستمتع من يخدعنا الفيلم بطريقة ذكية، نرفع للقبعة أنه قدر يخدعنا. يعني إذا قدرنا نكتشفه بسهولة فهذا ما سوى إنجاز.

قبل ما يصير أشهر عميل سري بتاريخ السينما كان جيمس بوند مجرد شخصية خيالية ابتكرها الكاتب البريطاني إيان فليمينغ عام 1953 برواية كازينو رويال. والمفارقة أن فليمينغ كان يعمل سابقاً بالاستخبارات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا الشيء خلاه ينقل شغفه بعالم الجاسوسية إلى صفحات الروايات. بعد أن نجحت الرواية واصل فليمينغ كتابة مغامرات جيمس بوند لغاية وفاته عام 1964. تحولت بعدها هاي الشخصية إلى ظاهرة ثقافية تجاوزت حدود الأدب، غزت السينما والتلفزيون وألعاب الفيديو. انطلق أول فيلم للسلسلة عام 1962 واستمرت أكثر من 60 عام بنجاح مستمر، وصارت واحدة من أنجح السلاسل السينمائية بالتاريخ بإيرادات تجاوزت 7 مليار دولار حول العالم. لحد اليوم تضم السلسلة حوالي 25 فيلم، وجسد الشخصية 6 ممثلين مختلفين، فكان الكل جيل جيمس بوند الخاص به. وأكو رقم كل متابعين السلسلة يعرفوه اللي هو 007، واللي صار علامة ثقافية يعرفها حتى اللي ما شايفين الفيلم، بحيث يرمز الـ00 أنه العميل عنده صلاحية استثنائية ينفذ مهمات قاتلة عند الضرورة، والرقم 7 هو الرقم الخاص بشخص جيمس بوند داخل هذا القسم السري. أما أكثر أفلام السلسلة نجاح

فهو فيلم سكاي فول عام 2012 اللي جاوزت إيراداته مليار ومئة مليون دولار، وصار أول أفلام بوند اللي يكسر حاجز المليار دولار عالمياً، وحصد جائزتين أوسكار بإنجاز غير مسبوق بتاريخ السلسلة. ما توقف جيمس بوند عند السينما، لكن امتد العالم ألعاب الفيديو، وحققت لعبة 007 نجاح جماهيري واسع، وصارت لعبة جولدن اي واحدة من أكثر الألعاب تأثير بتاريخ هذا المجال. ولهذا السبب بعد أكثر من 70 عام على ولادة هاي الشخصية الخيالية واللي صار اسمها واحد من أشهر الأسماء بتاريخ السينما العالمية. أثناء إعداد هاي الحلقة لفت نظري وجود مجلة أكاديمية متخصصة بالكامل بدراسة عالم جيمس بوند، اسمها International Journal of James Bond Studies. المجلة الدولية لدراسات جيمس بوند هي مجلة أكاديمية تعنى بنشر دراسات متعددة التخصصات عن جميع جوانب عالم جيمس بوند، سواء من الناحية الأدبية أو السينمائية أو الثقافية. هدفها تقديم قراءات نقدية معاصرة لهاي الشخصية، وتحليل علاقاتها بتاريخ أدب الجاسوسية والسينما والثقافة الشعبية، والأهم من هذا كله هو أسباب استمرار شعبيتها وتأثيرها بعد هاي العقود الطويلة على ولادتها. والسؤال اللي ممكن يتبادر إلى الذهن هاي الحالة، شنو سبب كل هذا الاهتمام بشخصية خيالية؟ والجواب أنه الباحثين ما يدرسون جيمس بوند بوصفه مجرد عميل سري يحمل الرقم كذا، لكن كمرآة تعكس تغير العالم من حولنا. السينما دائما تسأل من هو عدو العصر، ولذلك في السينما خصوصا موضوعنا اليوم سينما الجاسوسية تتغير كل ما تغير شكل الخوف اللي يعيش الإنسان. مثلا بأربعينات القرن الماضي كان العدو الرئيسي هو النازية، بعدها اجت الحرب الباردة وصار الاتحاد السوفيتي العدو الأكثر حضور على الشاشة خصوصا بجواسيسه. بالستينات ظهر جيمس بوند بصورة العميل الخارق اللي يقدر ينقذ العالم بوحده، وصولا للقرن الحالي واللي بداها بأحداث 11 سبتمبر تغيرت الصورة مرة ثانية، وصرنا نشوف أفلام تتناول مواضيع الإرهاب والحروب غير التقليدية، واليوم صارت الجاسوسية الإلكترونية والتهكير تسريب المعلومات الهجمات السيبرانية هي العدو الجديد اللي تتناوله سينما الجاسوسية المعاصرة.

شلون صارت أفلام الجاسوسية أقرب لواقعنا اليوم؟ من نحكي عن هاي الأفلام فإحنا بالحقيقة نحكي عن عالم تغير بالكامل خلال أكثر من 100 سنة. شخصية الجاسوس اللي عرفه الجمهور بالستينات مو هو نفسه اللي يشوفه اليوم، وحتى العالم اللي يعيش به الجاسوس هم تغير وما بقى نفسه. قبل كان الجاسوس مثل البطل الخارق، تلقاه شخص أنيق ما يغلط، عنده جواب لكل الأسئلة، حاضر الذهن، فطن، ينقذ العالم بكل مهمة يروح لها. من يدخل المكان الأنظار كلها تتسلط عليه، ويطلع سالم من أصعب المواقف، ومرات حتى يطلع بكامل أناقته، حتى قاطع ما متدرب. والمشاهد المسكين كان يروح للسينما حتى يشوف البطل اللي يتمنى يصير مثله بيوم من الأيام ويمتلك هاي القوى الخارقة والذكاء. لكن بمرور الزمن السينما بدأت تسأل الأسئلة بطريقة مختلفة، شنو راح يصير لو كان الجاسوس إنسان

0: هل هو فعلا بطل لو مجرد أداة تنفذ أوامر ما يعرف أصلا ليش تم اتخاذها؟ وبنفس الوقت العالم اللي تتحرك به هاي الأفلام تغير هو. يعني قبل كانت الأفلام تحكي عن ملفات سرية مخبيها داخل جنط سود، عميل يسافر يقطع نص العالم حتى يحصل على معلومة. يعني هواي أشياء كانت السينما تعتبرها خيال علمي قبل 20-30 سنة صارت اليوم جزء من حياتنا اليومية. كاميرات المراقبة اللي كان يمتلكها الجواسيس ونعتقد أنه مشبه بالخيال العلمي، كاميرا تصور بهاي الطريقة، صارت متوفرة ببيوتنا وأي شخص عادي ممكن يمتلكها ويخليها بالمكان اللي يريده. ممكن الأشخاص بيناتهم يتجسسون واحد على الثاني بإمكانيات بسيطة. هواتفنا ممكن تؤدي كثير من الأدوار اللي يحتاجها الجاسوس، تسجيل الصوت، الفيديو، الصورة، نقل المعلومات. فلذلك مفهوم الجاسوسية تغير بالسينما. الأدوات اللي كان يستخدمها جيمس بوند وتلفت أنظارنا، ساعة الإيد، الكاميرا الصغيرة، أجهزة التنصت، كانت هي نجم الفيلم بذاك الوقت. هسه النجومية صارت للأدوات اللي ما نقدر نشوفها، صارت شفرات مبرمجة أخطر من الجنط السود اللي كنا نسميها الدبلوماسية. واختراق هاتف محمول ممكن يكشف معلومات أكثر مما كان يحتاج سنوات كاملة حتى تحصل عليها. الجاسوس كان يسافر بين الدول بأسماء مزيفة وجوازات سفر سرية وعده أكثر من جواز سفر، وهاي الإمكانيات كان بالغالب توفرها دوائر الاستخبارات اللي مرتبطة بالدول. لكن اليوم صارت عمليات التزوير ممكن يعني يتم إنجازها بغرف صغيرة، بلابتوب صغيرة، بأشخاص بسطاء، يعني بسطاء مقارنة بأجهزة المخابرات اللي كانت تقدم هاي الخدمات سابقا. فصناعة هاي الأفلام قدرت تواكب واقعية الحياة وتطورها، فهي ما تخلت عن الخيال لكن عرفت أنه الواقع نفسه صار أكثر غرابة وتعقيد من الخيال. الجاسوسية تغيرت وأدواتها تغيرت وأبطالها تغيروا، لكن شيء واحد هو اللي بقى ثابت خلال هاي السنين، اللي يملك المعلومة هو اللي يملك القوة.
1: Mossad sent me to Tehran on a mission. But then everything went wrong.
2: We have to go. Now!
3: Half the guard is looking for us.
2: We can't get out.
4: You're a good agent, Tamar.
5: We failed this operation. But it wasn't for nothing. We're playing a long game here.
0: المحور الثالث، مسلسل طهران حرب الظلال على الشاشة.
6: تلاوی با خاک یکسان خواهند شد.
7: This operation is highly classified. We need to stop him cold.
8: You have to work for them?
2: I had no choice.
9: If you pull this off, we'll help you escape.
7: Can you handle it?
2: I'll see it through.
9: I know you will.
7: It will be maximum security. Dozens of SEPA agents.
10: Be careful.
7: Baraz knows Tamar better than anyone in Iran. I trust you to take care of him.
10: Tamar?
5: We're going into the belly of the beast.
9: Minaj's not trained for this.
2: You can do it.
6: Begin! We have trouble.
11: There's been a change of plans.
0: فكرة المسلسل.
2: There is no getting out.
0: ياخذنا مسلسل طهران نعيش داخل وحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتعقيد سياسيا وأمنيا، وهي المنطقة اللي واقعة بين تل أبيب وطهران وتشكل محيط المستمعين لهاي الإذاعة. الدور أحداثه حول عميلة شابة تعمل صالح جهاز المخابرات الإسرائيلي واللي يطلق عليه اصطلاحا الموساد. تمتلك هاي العميلة خبرة بالاختراق الإلكتروني والعمليات السرية، يتم تكليفها بمهمة خطرة داخل العاصمة الإيرانية طهران. ومثل ما نتوقع بأفلام الجاسوسية، الأمور ما تمشي مثل ما مخطط إلها. راح تلقى نفسها وحيدة داخل أراضي العدو، الجميع يطاردها، وتتحول مهمتها شي ورا شي من تنفيذ عملية سرية إلى معركة من أجل البقاء. يبني المسلسل عالمه على ما يعرف بحرب الظلال، الحرب اللي ما تعلن رسمياً لكن بنفس الوقت ما تتوقف أبد. حرب تخاض بالمعلومات، بالعملاء السريين، بالعمليات اللي ممكن ما يسمع أحد بيها إلا بعد سنوات طويلة. نبذة عن المسلسل. يعتبر مسلسل طهران واحد من أبرز أعمال الجاسوسية التلفزيونية اللي لفتت انتباه الجمهور والنقاد خلال السنوات الأخيرة. تم إنتاجه بالبداية لصالح قناة كان 11 قبل ما تشتري حقوق العرض منصة أبل تي في، وتم عرضه بمختلف أنحاء العالم. حقق المسلسل إنجاز مهم، من حصل على جائزة الإيمي الأفضل مسلسل درامي عام 2021. من الأمور اللافتة بإنتاج المسلسل أنه ما تم تصويره داخل إيران أبداً، لكن اختار صناع الفيلم العاصمة اليونانية أثينا حتى تكون البديل البصري لمدينة طهران. بذل فريق الإنتاج جهد كبير بإعادة تشكيل الشوارع، اللافتات، الإشارات المرورية وحتى التفاصيل الصغيرة، حتى يخلي المشاهد يحس وكأنه يعيش الأحداث داخل العاصمة الإيرانية فعلاً. اللقطات العامة للمدينة تم استخدام مشاهد حقيقية لمدينة طهران حتى تضيف قدر أكبر من الواقعية للعمل. شارك بالعمل عدد من الممثلين الناطقين باللغة الفارسية، وخضعت بطلة المسلسل لتدريبات مكثفة استمرت عدة أشهر حتى تتعلم اللغة الفارسية، إلى جانب تدريبات بدنية على فنون الدفاع عن النفس حتى تقدم الشخصية بصورة أكثر إقناع ومصداقية. لحد لحظة إعداد هاي الحلقة يتكون مسلسل طهران من 3 مواسم معروضة، 8 حلقات لكل موسم. بدأ عرض الأول عام 2020، والموسم الثاني عام 2022، والثالث نهاية 2024، وتم الإعلان رسمياً عن تجديد الموسم الرابع، لكن أكو تقارير تتحدث أنه بسبب الحرب الأخيرة اضطر صناع المسلسل يعيدون كتابة أجزاء من الموسم الرابع، وهذا راح يسبب تأخير إضافي بجدول التصوير والإنتاج

تصميم الشخصيات. من أكثر الأمور اللي نجح بيها مسلسل طهران هو تصميم شخصياته بصورة تخليك من الصعب جداً تحب شخصية بشكل مطلق أو تكرهها بشكل مطلق، بحيث قدم بشر يتحركهم مخاوفهم وقناعاتهم اختياراتهم الشخصية أكثر من جهات المخابرات اللي ينتمي إلها كل طرف. فالبطلة تمار شخصية تغلط وتتردد، تحب وتكره، تنكسر، تبكي، وتلقى نفسها بهواي مواقف ضحية للظروف اللي هي نفسها ساهمت بصناعتها. وهذا صنع صورة للبطلة قريبة للإنسان أكثر مما هي صورة جاسوس بطل. الأمر نفسه ينطبق على باقي الشخصيات. المسلسل ما انطانا شرير واضح المعالم من أول حلقة، وخلي لكل شخصية دوافعها الخاصة اللي تخلي تصرفاتها منطقية من وجهة نظرها هي، وهذا الشيء اللي يخلي العمل واقعي أكثر. يعني الحياة بالنهاية مو دائما تنقسم إلى أخيار وأشرار، أبيض وأسود، أكو دائما منطقة رمادية وتدرجات بالعنوان تستمر بيها الحياة وقراراتنا ونظرتنا للأشياء. العمل كان ناجح بتقديم شخصياته كضحايا للحرب أكثر مما هم أطراف بيها. الحروب السرية ما تسرق الأرواح فقط، لكن تسرق الطمأنينة من الإنسان، لأن يعني هذا الجاسوس وخصمه بالتالي هم بشر مثلنا، فتلقاهم عايشين أكثر من حياة بنفس الوقت، الحياة المعلنة أمام الناس والحياة المخفية اللي ما يقدرون يعترفون بيها حتى الأقرب الناس لهم. مرات تكون خصوصيتهم منتهكة، حياتهم أشبه بالمشردين حتى لو كانت مناصبهم مرموقة بين قوسين ضباط مخابرات. عوائلهم تكون أحيانا جزء من الضغط والمساومة والمشكلة.

أبرز الممثلين المشاركين بالمسلسل، أدت نيف سلطان دور تمار بطلة العمل والشخصية اللي تتحمل العبء الأكبر بأحداث المسلسل. نيف هي ممثلة إسرائيلية من أصول يهودية فارسية مواليد 92، وهذا كان المسلسل أهم أعمالها وأكثرها شهرة على المستوى العالمي. نجحت في تقديم صورة العميلة الشابة اللي تجمع بين الذكاء والجرأة من جهة، والخوف والتردد والهشاشة الإنسانية كأنثى من جهة ثانية. أما شون توب هو ممثل أمريكي من أصول إيرانية مواليد 1958، هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة خلال سنوات شبابه، وشارك بالعديد من الأعمال المهمة قبل هذا المسلسل. شون قدم واحد من أجمل وأعقد أدوار المسلسل من خلال شخصية المسؤول الأمني الإيراني فراز كمالي، إنسان يعيش صراعاته العائلية والمهنية والشخصية، وهذا الشيء خلاه من أكثر الشخصيات اللي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد. وبرأيي أحد أهم عوامل نجاح المسلسل هو شخصية فراز كمالي، لأن شخصيته كانت تنتقل بالمنطقة الرمادية باستمرار، تحرك دوافع مختلفة مثل الوطنية وأداء الواجب، ومرات قرارات صعبة يرتجلها بنفسه بساحة الميدان كان صعب يشرحها لإدارته، سببت له مشاكل وخلت أصابع الاتهام من زملائه ومدرائه تلاحقه، بحيث صار هو محور الغموض للمشاهد ويخليك على طول محتار بقراراته ودوافعه وطريقة تفكيره واتخاذ قراراته. أما شيرفين ألينابي هو ممثل موسيقي إيراني كندي، ولد بإيران وهاجر إلى كندا خلال طفولته، أدى بالمسلسل شخصية ميلاد اللي هو شاب إيراني يعمل بمجال الاختراق الإلكتروني، يلعب دور محوري بأحداث الموسم الأول، ونجح بأداء شخصية تجمع بين الجرأة والعفوية والجانب الإنساني. أبطال العمل الرئيسيين ما اعتمدوا على الصورة الهوليودية المعتادة لأبطال أفلام الجاسوسية، فما راح نشوف الجاسوس الوسيم اللي يملك كل الإجابات، ولا البطل الخارق اللي يخطف الأنظار بمجرد حضوره، لكن نشوف شخصيات أقرب إنه كشرق أوسطيين. بالموسم الثاني نجح المسلسل باستقطاب واحدة من أشهر نجمات هوليوود غلين غلوز، والحاصلة على عدة ترشيحات جوائز الأوسكار، أدت شخصية مرجان منتظمي ومنح مشاركتها العمل حضور عالمي أكبر، فانضم الممثل البريطاني هيو لوري وضاف بعد جديد إلى أحداث العمل. اللي يميز اختيارات الممثلين بمسلسل طهران هو التنوع الثقافي واللغوي، العمل جمع بين ممثلين من خلفيات مختلفة وتنقل بين اللغات الفارسية والعبرية والإنجليزية بصورة طبيعية جدا، وهذا الشيء أضاف للعمل مصداقية وواقعية أكثر، ويمكن لهذا السبب نجح مسلسل طهران بين يخلي المشاهد يتذكر شخصياته أكثر مما يتذكر أسماء الممثلين أحيانا، وهاي واحدة من علامات الأعمال الدرامية الناجحة، يعني الممثل الحقيقي يخليك تنسى اسمه أثناء المشاهدة وتصدق أنه الشخصية اللي أمامك هو إنسان يعيش حياة حقيقية مو مجرد تمثيل. مدى الواقعية، بعد كل اللي ذكرناه عن المسلسل يتبادر إلى الذهن سؤال، هل هو واقعي فعلا؟ وهل اللي يتم مشاهدته بالمسلسل ممكن يصير على أرض الواقع أو صار؟ الجواب الأقرب للحقيقة هو نعم ولا بنفس الوقت. نعم، لأنه المسلسل يستند إلى عالم حقيقي نسمع به كل يومية، عالم التجسس الإلكتروني والعمليات السرية، العملاء اللي يشتغلون داخل أراضي الخصم، الحروب غير المعلنة بين الدول. لذلك وانت شاهد المسلسل فإنه شاهد نشرة أخبار، يعني ماكو شيء غريب عليك إنه تسمع جاسوس بالدولة المعينة، خصوصا الدول المذكورة بالمسلسل. لكن بنفس الوقت يبقى طهران هو عمل درامي بالنهاية، وهدفه الأول هو صناعة التشويق، مو تقديم وثيقة تاريخية لو تقرير استخباري تحتاج إلى الدقة. ممكن تشوف أحداث يتم اختصارها زمنيا، أكو عمليات ممكن تستغرق أشهر من التخطيط والتحضير نشوفها تمت خلال أيام قليلة بالمسلسل. فالسينما بالنهاية ما تبيع لنا الحقيقة كاملة، لكن تقدم لنا أكثر صورها إثارة وتشويق حتى
حتى تخلينا مشدودين للشاشة. المسلسل ابتعد عن الصورة التقليدية للجاسوس مثل ما ذكرنا، مو جاسوس اللي ما ينهزم أبد، لا البطلة كانت تغلط هواي وتفشل وتكون تحت تأثير ضغوط وتضطر تغير خططها باستمرار، وحتى نجاحها أحيانا ما يكون بسبب امتلاكها قدرات خارقة أو إمكانية الموساد اللامحدودة، لكن الظروف تساعد الآخرين، الصدفة تساعدها أحيانا بالنجاح. كذلك المسلسل يستحق الإشادة لأنه ما قدم الطرف الآخر بصورة العدو الضعيف أو الساذج اللي ممكن اختراقه بسهولة مثل ما نشوف بعض الأعمال الجاسوسية. فصح هو المسلسل يروى من وجهة نظر إسرائيلية، لكنه بنفس الوقت منح الشخصيات الإيرانية حضور وقوة ما يستهان بيها. إيران بالمسلسل مو مجرد ساحة دور بها الأحداث، لا، إيران خصم قوي يمتلك أدواته وقدراته الأمنية والاستخبارية، وممكن يربك الخصم ويتفوق عليه بأكثر من موقف. وراح نشوف وخلال الأحداث النجاح ما كان حليف طرف واحد دائما، لكن المعركة كر وفر كانت بينهم، والطرفين انطوا ضحايا بهذه النزاعات. فتمار كانت مرة تنجح ومرة تفشل، ومرة تتمرد على قرارات إدارتها وتتورط بقراراتها، لأنه هاي الأخطاء ممكن تدفع حياتها ثمن إلها. الشيء اللي يخلي مسلسل طهران مختلف بالنسبة لنا كمشاهدين عرب وكمشاهدين عراقيين بالخصوص، أنه ما يحكي لنا عن عالم بعيد بالطرف الثاني من الكرة الأرضية، لكن يتحدث عن منطقة عشنا كل تفاصيلها وتوتراتها من عشرات السنين. احنا جايين نشوف مدن نعرف اسمائها ونندلها واكثرنا زايريها وفاهمين الصراع اللي يصير بيها وتفاصيله، ونشوفه يوميا بنشرات الاخبار وراسخ بذاكرتنا الجمعيه.

شلون تغيرت نظرة الجمهور للمسلسل بعد الحروب الأخيرة. واحدة من أكثر الأمور المثيرة للاهتمام بتجربة مسلسل طهران أنه نظرة الجمهور إليه ما بقت مثل ما كانت بأول عرض إليه عام 2020، فاللي كنا نشوفه بوقتها مجرد مسلسل مشوق عن الصراع بين إيران وإسرائيل، صار اليوم بالنسبة لكثير من المشاهدين كأنه نافذة درامية تنقل الواقع اللي جاي يصير قدام عيوننا بالحروب الأخيرة، واللي يتغير مو المسلسل نفسه لكن احنا كمشاهدين كنا ننظر الأحداث من الخيال الدرامي اللي يبالغ أحيانا بتصوير قدرات أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية. لكن اليوم بعد ما صارت أخبار الهجمات السيبرانية والاغتيالات والعمليات الأمنية جزء من نشرات الأخبار اليومية، بدينا ننظر للعمل من زاوية مختلفة تماما. الجمهور ما كان عنده انطباع واحد تجاه العمل، كانت الآراء مختلفة. الدرس المهم اللي نتعلمه من متابعة هذا النوع من الأعمال إنه الحدود بين الواقع والخيال صارت أكثر ضبابية من السابق، اللي كنا نسميه قبل خيال سينمائي صار اليوم خبر عاجل تنقل الوكالات، واللي نشوفه اليوم على الشاشات ممكن يتحول باكر إلى جزء من تاريخ المنطقة. وهذا اللي رفع نسبة المشاهدات لهذا المسلسل بعد الحروب الأخيرة، لأن المشاهد يريد يفهم تفاصيل هاي الأحداث وتكون عنده فكرة عن العمليات الاستخبارية اللي تقوم بها الدول قبل الحروب أو بعدها. بالختام نكتشف أنه أفلام الجاسوسية مو مجرد قصص عن عملاء سريين وأجهزة متطورة، لكن دائما تحاول تنقل للمشاهد صورة عن النفس البشرية وعن العالم اللي نعيش به، ومن الجاسوس اللي كان يحمل ملف سري بالعقود الماضية إلى الحروب السبرانية وحروب الظلال اللي نشاهدها اليوم، يبقى السؤال نفسه: هل هاي الصورة كاملة للي جاي يصير على أرض الواقع؟ لو احنا نشوف الجزء المسموح لنا أن نشوفه ويبقى الإنسان سواء كان جاسوس أو عميل أو جندي أو ضابط أو رئيس دولة أو مشاهد، هو الإنسان نفسه بكل الأحوال، يمتلك المشاعر نفسها، وإذا طلع من مكانه الحالي كمشاهد وراح أدى الوظيفة اللي جاي أديها الشخص بالمشهد والعمل الفلاني مو كممثل، لا كوظيفة على أرض الواقع، راح يشوف أنه معاناته الشخصية والأسرية وحياته العامة أنه كلها راح تتأثر بعمله ووظيفته. الجاسوس هو مو بذرة زرعتها دائرة المخابرات بعقل تجارب وخلقت منه إنسان حتى يكون مهيئ التنفيذ العملية، الجاسوس هو إنسان مولود ببيئة، عنده عائلة، عنده أطفال، يحب، يكره، يتزوج، يبكي، يتذكر أهله، يتذكر وطنه، معاناته الإنسانية كلها تتجسد أمام الشاشة من يؤدي دوره كمقاتل البلدة، وأحياناً يصير خلاف بينه وبين مدرائه اللي يمثلون وجهة نظر البلد الرسمية، ويكون بهاي الحالة بمفترق طرق واختياراته راح تكون صعبة وممكن تحدد حياته ووجوده كإنسان. I wanted to make a difference here. But there's a price for this life. Being committed to a cause can be a lonely place. Dr. Peterson, your inspection will proceed today. I also wanted my work to make a difference here. But I don't have a lot of time. The regime will be looking for me. I know who you are, but I need your help. Do you know the risks you have to take to something like this? The allegiance are still large. I will hunt them down. Whether it's in Dallas. من التفاصيل الإنسانية المؤثرة بالمسلسل أنه البطلة تمار تؤدي دور إسرائيلية من أصول إيرانية، عائلتها انقسمت قسمين، قسم منهم هاجروا لإسرائيل أثناء تأسيس الكيان وقسم آخر بقى بإيران وكمل حياته هناك. هذا الانقسام بين الوطن والمهجر يحمل وياه كثير من الآلام اللي عاشتها وما تزال تعيشها آلاف العوائل
العراقية قبل الإيرانية، ويمكن لهذا السبب نشعر إحنا كعراقيين بقرب أكبر من هاي الفكرة، لأن أغلبنا يعرف شنو معنى أن تنقسم العائلة بين الوطن والمهجر، وإذا أكو عوائل اختارت الهجرة بإرادتها بسبب الظروف اللي مر بها البلد، فأكو هواي عوائل عاشت التهجير القسري مثل اللي صار للعراقيين بوصول إيرانية خلال فترة حكم النظام السابق. كانت أيام قاسية على هاي العوائل، تهجروا من بلدانهم ومدنهم وبيوتهم وعاشوا حياة بائسة، كل من ببلد بعيد عن الثاني. قصص مأساوية ممكن أن تكتب منها عشرات المسلسلات والأفلام وما تنطيها حقها بالوصف ولا كمية الألم اللي عاشته هاي العوائل. انقسام العوائل المهاجرة بين الوطن والمهجر لخص الحوار بين تمار وخالتها من التقوا بأحد المشاهد. كان الحديث يدور عن أختها والدة تمار واللي توفت بالمهجر. استشهدت تمار مقولة أنه قالت لها كانت والدتي تقول: من يغادر وطنه مرة فلن يكون له وطن طوال حياته. والحقيقة هاي جملة جدا مؤثرة، لأن يعني الإنسان من يغير مكانه وينتقل لمدينة ثانية والبلد ثانية راح تقريبا يفقد هويته المعنوية، والهوية اللي ممكن تصدر من دائرة النفوس وتطلق عليك الاسم الفلاني أو اللقب الفلاني، لكن الهوية كإنسان على سبيل المثال الأشخاص اللي ذكرتهم وتم تهجيرهم بأيام النظام السابق وكان يسميهم التبعية، هذول من راحوا الإيران بإيران يسموهم العراقيين، ومن كانوا بالعراق يسموهم الإيرانيين. وهاي مفارقة أنه الوطنية يتم صناعتها بهاي الطريقة. الدول الحديثة هسه تنطي المواطن جنسية وتنطيه حقوق كاملة مجرد إذا عاش على أرضها لمدة 5 سنين. وإحنا هنا شخص ينولد أبا عن جد بهذا المكان ويبقى ينسب إلى أصوله أنه أميان جاي. وأحد الدول المجاورة حاليا يتم سحب الجنسية باستمرار عن شخصيات ولدوا وتربوا وعاشوا بهذا البلد مجرد أنه أصولهم جايين من خارج هذا البلد. معاناة إنسانية، وما أحب أتوسع أكثر بالكلام حتى نبقى بإطار هذا المسلسل والأجواء اللي صنعها، لأنه مسلسل كان أكبر من موضوع الجاسوسية والحروب السرية، لكن مسلسل كان عن الإنسان من يتحول الوطن إلى ذاكرتين والعائلة إلى نصفين والحدود إلى شيء قادر على أن يغير حياة الناس إلى الأبد.

0: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. كان معكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم، رافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلقاكم في حلقة جديدة، وحتى ذلك الحين تذكروا دائما أن أخطر الأسرار ليست تلك التي أخفيت عنا، بل تلك التي نظن أننا عرفناها كاملة.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
3: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مسرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائق الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
4: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد 100 100، معاملة حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو، الحمد لله رب العالمين. أنا ما أجمع ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل التسريح بهالوراق مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
3: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
5: والله كل شيء سهل، يعني احنا ما انزعجنا أصلاً، بس الانتظار هو كان مشكلة عندنا، الانتظار بس وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء أبداً. نتشكر طبعاً دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في أمن، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما في ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعاً ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكتير علينا، بالعكس وأسهل، يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كتير مصاريف كتيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، يعني إحنا بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
3: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
6: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
3: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
7: واحدة من مستهدفات نظام السيكودة أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناسها من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام السكودة. نظام السكودة لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
3: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأتمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
8: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
10: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
11: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
12: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
13: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
14: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها من هنا وهنا. مع ياسر القاسم.

0: المشكلة في ظل هذه الأزمات المتصاعدة أنها لا تؤثر فقط على المسارات السياسية والأمنية لدول العالم أو الاقتصادية أو أزمات المتعلقة بالغذاء وما شابه، إنما تنطلق هذه التراتبية في هذه الأزمات لكي تسيطر وبشكل مضطرد ومتزايد على أسعار الطاقة عالميا وعلى رأسها أسعار النفط. أعتقد يعني أسعار النفط خلال اليومين الأخيرين وصلت إلى $90 بالنسبة إلى خام برنت أو أكثر، وهذا ما ينعكس أيضا وبشكل سلبي وكبير على أسعار الطاقة الأخرى أو أسعار الوقود المتعلقة بالنفط الخام وعلى رأسها طبعا البنزين ووقود الطائرات وغيرها. كل هذه التراتبية في الأزمات تعكس صورة العالم اليوم وخصوصية مواقف دول العالم كيف تتغير بسبب هذه الأزمات. إذن التصعيد الذي تشهده المنطقة، الذي يشهده الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، وخصوصا بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، توسع العمليات العسكرية. إذن كل ما تتوسع العمليات العسكرية كلما نحن إزاء أزمة متصاعدة. أيضا لا ننسى أن هذه الأزمات تتعلق بعضها مع بعض، يعني لدينا الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت اليوم. بعض الموانئ الروسية على البحر الأسود علقت، يعني هذا الخبر مهم جدا، علقت تصدير الحبوب إلى العالم بسبب ظروف أمنية. إذن نحن إزاء أزمة تتعلق بالحبوب، الحنطة والشعير. طبعا العراق يعني الحمد لله خلال هاي السنوات الأخيرة مكتفي ذاتيا فيما يخص الحبوب، خزين استراتيجي جيد، الزراعة ممتازة، ولكن وجود أزمة أو من الممكن أن ينذر ذلك بأزمة حبوب عالمية أيضا ينعكس سلبا على البلاد وينعكس سلبا على المنطقة، وبالنتيجة أصبحت اليوم أي أزمة تضرب هنا أو هناك مآلاتها وارتداداتها ترجع إلى المجتمعات، والمجتمعات هي التي تضخ المزيد من الأموال لكي تداري هذه الأزمات أو لكي تخرج من هذه الأزمات. طبعا الصين بوصفها أكبر مستورد للنفط عالميا وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، أيضا تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية. ولكن هذا أيضا لا يمنع من استمرار الأزمة ومن تداعيات هذه الأزمة. لا نعرف إلى أي مدى ستظل هذه الأزمة قائمة، لا نعرف إلى أو أين ستكون الحلول، ولكن الذي نعرفه أن تداعياتها قد وصلت إلى أزمة طاقة وفاقمة من حالة عدم اليقين في سوق الطاقة عالميا. لذلك نجد أن هنالك ارتفاعا في أسعار الوقود في أوروبا، ارتفاع في أسعار الوقود في آسيا، وارتفاع في أسعار الوقود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا هذا الارتفاع؟ هذا الارتفاع بعضه نقص بسبب الوقود، وبعضه الآخر لا، مخاوف ارتدادات أو مشكلات التي تسببها أو ارتدادات مشكلات أسواق الطاقة، يعني هذه المخاوفية التي تدفع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا. إذن الكل في قلب هذه المعادلة، يكمن الحل في أن تجد دول العالم الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين الحلول لهذه الأزمات. طبعا الحلول العسكرية هي حلول ليست ناجحة، احنا اليوم شارفنا تقريبا 4 أشهر أو 5 على الأزمة، وإذا استمرت أو إذا استمر منطق القوة الذي استخدمته الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني الغاصب، إذا استمر هذا المنطق فنحن إزاء توترات أكبر من الممكن يشهدها العالم. لذلك الحلول الدبلوماسية والحلول القائمة على مبدأ الحوار هي الأسمى في إنقاذ المنطقة ككل من هذه الأزمات، وفي إنقاذ العالم من أزمات كبرى قد تضربه وتشله، وعلى رأسها أزمات طاقة وأزمات غذاء. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: بعد نحو 5 أشهر من جولة التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال فرص استئناف المفاوضات محدودة في ظل استمرار التصعيد العسكري وغموض مسار التهدئة. وأسهم هذا الجمود المطول في رفع أسعار النفط الخام والبنزين، وعمق الشكوك في تعافي الاقتصاد العالمي، وفاقم حالة عدم اليقين في سوق الطاقة مع عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميا. وترى صحيفة الاقتصاد الصينية إلى أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد جديد في أسعار النفط العالمية، خصوصا بعد الهجمات على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر وتوسع العمليات العسكرية. يبرز مضيق هرمز مجددا باعتباره عنصرا محوريا في معادلة أمن الطاقة العالمي، فوفق ما تنقله صحيفة هوان شيو الصينية عن تقارير غربية، يسلط إغلاق المضيق الضوء على الأهمية الاستراتيجية للاحتياطيات النفطية لدى الصين والولايات المتحدة وسائر الاقتصادات الكبرى. وهنا تتضح خصوصية الموقف الصيني، فالصين بوصفها أكبر مستورد للنفط وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية، مما منحها دوافع للضغط لإعادة فتح المضيق كليا، وجعل تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية خط دفاعها الأول. كما يعكس تراجع حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تزايد حذر شركات الشحن في ظل الأخطار الأمنية، مما يدفعها إلى تغيير مساراتها ويرفع تكاليف النقل الدولي. في مواجهة هذه التحديات، ركزت دول آسيوية وأفريقية جهودها لتعزيز احتياطاتها النفطية. فقد ذكرت صحيفة هوان تشيو أن جنوب أفريقيا أعلنت خطة لرفع احتياطاتها إلى ما يعادل 60 يوما من الواردات، مع إلزام القطاع الخاص بمخزونات إضافية. وكذلك وافقت الهند على توسيع احتياطاتها عبر مشاريع تضيف ملايين البراميل إلى قدرتها التخزينية. وفي السياق ذاته، سارعت باكستان والفلبين إلى إنشاء احتياطات استراتيجية رسمية، وتعتزم بنغلاديش زيادة احتياطاتها الطارئة من 60 إلى 90 يوما من الاستهلاك العام المقبل. وأعلن المغرب بحسب الصحيفة عن خطة لإنفاق مئات الملايين من الدولارات لزيادة احتياطات الوقود، في حين ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار استرالي لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. وتأتي الصين في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، مستندة في الوقت نفسه إلى ثقلها في ملكية الناقلات وبناء السفن، باعتبارها من كبار مالكي ناقلات النفط بأسطول تبلغ قيمته 48 مليار دولار. جدير بالذكر أن الصين مع كوريا الجنوبية تتصدر صناعة

صناعة بناء الناقلات، مستفيدة من طاقة صناعية ودعم حكومي وسلاسل توريد محلية، مما يمنحها هامشا أوسع في إدارة الأخطار مقارنة بمستوردين أصغر منها.

إذن هنالك تركيز من عديد من الدول عالميا لضمان زيادة احتياطات الوقود، إذ ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. والصين تأتي في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، والكثير من التفاصيل التي أوردها التقرير.

طبعا اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص أو بالبشر يصادف هو في 30 يوليو تموز، ويعرف رسميا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا الواقع الأساسي أو الاتجار بالأشخاص، سواء كانوا ذكورا إناثا أطفال كبار بالسن، يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. طبعا الاتجار بالأشخاص يقع فيه آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. بعض هؤلاء المتاجرين يستخدمون هؤلاء الأشخاص لقضايا الجنس، ويتم استخدامهم

0: بسبب الحرب الأهلية في سوريا لسنوات، وقع آلاف السوريين ضحية هذا الاتجار. منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الساندة كشفت أن الكثير من أطفال السوريين كانوا يباعون في تركيا، في إسطنبول بالتحديد، وهنالك دراسات وثقت هذه الحالة. الكثير من الأطفال الناجين من المجازر التي ارتكبت في سوريا والذين وصلوا إلى الحدود السورية التركية تم استدراجهم واستدراج أهاليهم، وقامت عصابات منظمة بخطف هؤلاء الأطفال وبيعهم، تصوروا، في أسواق بيع الأطفال والاتجار بالأطفال في تركيا، وتم استخدامهم لأغراض الجدية وأغراض الاستغلال الجنسي وبيعهم وشرائهم لأغراض الخدمات، وكذلك استغلالهم في بيع أعضائهم. ويكاد الاتجار بالبشر يمس كل بلد في العالم، سواء بوصفه بلد منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا. وأعتقد أن العراقيين أيضا وقعوا ضحية الاتجار بالبشر نتيجة الظلم الذي مسهم في سنوات سابقة ونتيجة الحروب والصراعات وغيرها، ونتيجة الهروب أيضا في زمن السابق. كلها هذه ساهمت في أن يقع الكثير منهم ضحايا الاتجار. طبعا يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الجهة الحارسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول خاص بالمكتب أيضا، منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. ويعرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص بأنه استدراج أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستخدام التهديد بالقوة أو استعمالها أو أشكال أخرى من الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو حالة ضعف أو تقديم مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص يسيطر على شخص آخر بغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال الجنسي والعمل القسري أو أداء الخدمات القسرية أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بها والاستعباد أو نزع الأعضاء كما تحدثنا. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يسلط موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 الضوء على نمط سريع الانتشار من أنماط الاتجار بالبشر تستغل فيه جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال مالي واسعة النطاق. وفي هذا النمط من الاستغلال يتاجر بالأشخاص لإكراههم على ارتكاب جرائم، ويجبرون على العمل في عمليات احتيال تدار عبر الإنترنت، وترتبط هذه الظاهرة ارتباطا وثيقا بالجريمة السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، بما يكشف عن تشابك متزايد بين صور الجريمة المنظمة. كثيرا ما يستدرج المتاجرون الضحايا بإعلانات عمل زائفة تعد بفرص مشروعة في الخارج، فيسافر الضحايا ظنا منهم إنهم سيمارسون عملا حقيقيا إلى بلد آخر، ثم يجدون أنفسهم محتجزين في مجمعات غير قانونية مخصصة لعمليات الاحتيال. وفي هذه المجمعات يجبر الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال ميسرة بالوسائل السيبرانية، منها الاحتيال العاطفي والاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات إلكترونية أخرى تستهدف أشخاصاً في مختلف أنحاء العالم، ويكونون تحت رقابة دائمة، ويتعرضون للعنف والتهديد والاستعباد بالدين وحصص عمل قاسية، فيظلون أسر الخوف ولا تكاد تتاح لهم فرصة للفرار. يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها تسببت في خسائر مالية تراوحت بين 18 بليون دولار و37 بليون دولار في عام 2023 وحده، ويرتبط جانب كبير من هذه الخسائر بعمليات احتيال تنفذها جماعات إجرامية منظمة. يسدي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المشورة إلى البلدان بشأن الإصلاحات القانونية اللازمة لملاحقة الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك غسل الأموال الواسع النطاق والجريمة الميسرة بالوسائل السيبرانية والفساد. ونظراً إلى أن هذه الجرائم كثيراً ما تمتد إلى بلدان متعددة، يكتسب التعاون الدولي أهمية حاسمة، وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي اعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول ديسمبر 2024 إطاراً عالمياً جديداً لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الرقمية والاحتيال عبر الإنترنت. وتدعم الاتفاقية تسريع التعاون الدولي وزيادة اتساع جمع الأدلة الإلكترونية وتبادلها، بما يعين السلطات على التحقيق في الشبكات الإجرامية العاملة عبر الحدود وتفكيكها. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026، يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تكثيف العمل لحماية الضحايا وتحسين التعاون القضائي وتعاون أجهزة إنقاذ القانون عبر الحدود. وهذه الجهود ضرورية لتعطيل الجماعات الإجرامية المنظمة التي تقف وراء عمليات الاحتيال المرتبطة بالاتجار.
0: طبعا تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 74% من المتاجرين هم ضمن جماعات إجرامية منظمة. في عام 2022 تعرض ضحايا من 162 جنسية للاتجار إلى 128 دولة مختلفة. الذكور كانوا يشكلون نحو 70% من الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقات أو الإدانة بسبب الاتجار، وكان الضحايا من أصول أفريقية أكثر الفئات تعرضا للاتجار عبر الحدود، إذ شكلوا 31% من تدفقات الاتجار العابرة للحدود.

0: طبعاً ضرورة أن يكون للشباب الحالي، شبابنا في عمر المراهقة، أن يكون لهم طريقة لكي يعبروا عن أنفسهم، عن مشاعرهم، عن صحتهم النفسية، عن الأزمات التي قد يتعرضون لها، عن صدمات الطفولة. سابقاً كانت الأجيال تناقش هذه الأمور مع نفسها بصراحة، لذلك نرى وخلف الأبواب المغلقة، لذلك نرى الكثير من الأمراض النفسية تولدت عند العديد من البشر حول العالم طبعاً، وليس فقط محصور في مجتمعاتنا. ليش؟ لأن أساليب التربية القديمة كانت هي تقوم على هذا الكبت، زين، لا تناقش، لا تسأل، لا تتكلم، تمر بضائقة بشأن عاطفي، لا تحكي به، عيب، ما يجوز، إلى آخره. ولكن أساليب التربية الحديثة قامت اليوم على أن يناقش الشاب ما يعانيه من أزمات، من أمور تخص نفسيته، صدمات طفولة، أن يعيد قراءة هذه الطفولة، أن يراجع التجارب الأسرية مع والديه. فهل يعيش هذا الجيل الذي يسمى جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ يعني اليوم الكثير من الأهالي نسمعهم يقولون ابني يناقش بكل جرأة ويتحدث، ويتحدث عن عنده صدمة عاطفية، عنده صدمة نفسية، عنده مشكلة مالية، إلى آخره. هذا يعتبروه بعض الأهالي جرأة وتجاوز وغيرها، ولكن بالحقيقة هو هذا الصحيح. الشاب خصوصا في سن المراهقة عليه أن يفرغ ما في دواخله مع الأهل، مع الأم والأب، وعلى الأم والأب أن يكونوا أكثر استماعا وقدرة على استيعاب هذا الشاب الذي يحمل من الطاقات الشيء الكثير. فهذه خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحية في المستقبل. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: لم يعد أبناء جيل زد ينظرون إلى الصحة النفسية والأزمات وصدمات الطفولة باعتبارها شأناً خاصاً يناقش خلف الأبواب المغلقة، بل باتوا أكثر جرأة في إعادة قراءة طفولتهم ومراجعة تجاربهم الأسرية والتساؤل عن الأثر الذي تركته أساليب التربية في شخصيتهم وحياتهم وصحتهم النفسية. فبالنسبة لهذا الجيل لا يتعارض حب الوالدين مع الاعتراف بالأخطاء، ولا يعني الامتنان للأسرة تجاهل الجراح التي قد تكون خلفتها سنوات النشأة، بل إن فهم تلك الأزمات يعد في نظر كثيرين خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحة في المستقبل. فبين مراجعة الماضي والسعي إلى التعافي يبرز سؤال محوري: هل يعيش جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ كشفت دراسة حديثة اقتصرت على الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو كلاهما على قيد الحياة، ودارت الأسئلة التي وجهت إليهم حول نشأتهم ومشاعرهم تجاه العائلة وكيف أثرت تلك التجارب على خططهم للأبوة والأمومة. أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة اللفظية أو الجسدية خلال طفولتهم، بينما حمل ربعهم آباءهم مسؤولية مشكلات نفسية أو جسدية يعانون منها اليوم. في الوقت نفسه أكد معظم المشاركين في الاستطلاع على أنهم يشعرون بالحب تجاه والديهم ويقدرون ما قدموه لهم من دعم وتعليم وقيم ساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة. من ناحية أخرى رصد الاستطلاع فجوة واضحة في التواصل داخل الأسرة، إذ أقر عدد كبير من أبناء جيل زد بإخفاء جوانب مهمة من حياتهم عن آبائهم، مثل معاناتهم النفسية أو أزماتهم المالية أو علاقاتهم العاطفية تجنباً للصدام. ومن التناقضات اللافتة التي رصدها الاستطلاع أيضاً أنه على الرغم من أن نحو ثلث المشاركين يعتبرون أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من ثلثيهم أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم لم يعد الحديث عن أخطاء التربية أو آثار تجارب الطفولة السلبية مقتصراً على جلسات العلاج النفسي، بل أصبح جزءاً من النقاش المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك كثير من أبناء جيل زد تجاربهم مع آبائهم بصراحة غير مسبوقة. وعلى الضفة الأخرى، يقف من يرى أن هذا الجيل يبالغ في إلقاء اللوم، أما علماء النفس فيرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحيحة وأساسية في رحلة التعافي. اللوم يساعد على تحديد الأزمة النفسية، لكنه وحده لا يصنع الشفاء، والتعافي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن ما تعرض له في طفولته لم يكن ذنبه، وأن لديه الحق في تسمية ما مر به وتحديده بدلاً من إنكاره أو دفنه.
0: وعلى الرغم من أن نحو ثلث المشاركين اعتبروا أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من الثلثين أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها، في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم. إذن الموضوع أن هذا الجيل ينظر إلى سلوكيات الآباء في التواصل، بعض الآباء وليس الكل طبعا، إذا لم تكن ضمن النمط الذي يرغبوه، وهو أن يكون الأب والأم يعني قادران بصراحة على أن يستوعبوا أبنائهم، هنا سيلقي الجيل اللوم على الآباء، بل سيبالغ في لومهم. طبعا علماء النفس يرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحية وأساسية في رحلة التعافي، فعلى الآباء الذين لا يستقبلون أبنائهم بحجة أنهم ما زالوا صغار، لا يستطيع أن يعبر عن شخصيته بشكل صحيح، شخصيته مو صحيحة، عليه أن يتصرف كذا، لا، فليتصرف بما يريد، ولكن أن تكون مراقبا له قدر ما تستطيع ومقوما لسلوكه.

0: إذن المفوضية الأوروبية تتهم منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة. طبعا القُصّر اللي تقصدهم المفوضية ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لذلك حماية معلوماتهم، حماية صورهم، حماية الكثير من التفاصيل عنهم، عدم تعريضهم للمشكلات الإلكترونية من قضايا استغلال وغيرها. حقيقة هذا ما تتهم به المفوضية الأوروبية منصة تيك توك، وليس مستغرب بصراحة على هذه المنصات اللي تكون واسعة الانتشار بدون محددات واضحة أن تنتهك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر، خصوصا هذه الأعمار. وهنا ينبغي أيضا على الأهل أن يراقبوا هذه المنصات، ولو بصراحة الموضوع أصبح صعبا، ولكن بشكل أو بآخر من الممكن أن تراقب هذه المنصات لكي لا يقع الطفل القاصر اللي هو أقل من 17 عاما بمشكلات، يعني وقد يتم استغلاله بشكل أو بآخر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: اتهمت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة، وذلك في نتائج أولية لتحقيقها وفق تقرير وكالة رويترز. تظل اتهامات المفوضية هذه المرة نتائج أولية، وما زالت تيك توك تحتفظ بحق الرد، وهو ما يمكن حدوثه خلال الأيام القادمة، كما وقع في قضيتين سابقتين استطاعت الشركة الوصول إلى تسوية فيهما. ومن جانبها أوضحت الشركة في تصريح أولي لوكالة رويترز أن حسابات القُصّر من هم دون 18 عاماً خاصة بشكل افتراضي، فضلاً عن وجود نحو 50 خاصية مسبقة التفعيل للخصوصية والسلامة. ولكن المفوضية تتحدث في اتهامها عن فئة عمرية أكبر من التي تشير إليها المنصة، إذ أكد التقرير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما يظهر للمستخدمين في صفحة لك الشهيرة التي تعد الصفحة الرئيسية للمنصة بناء على خوارزميتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. ويذكر أن ملكية منصة تيك توك في الولايات المتحدة انتقلت إلى شركة أمريكية تضم عددا من المستثمرين الأمريكيين في مقدمتهم لاري أليسون رجل الأعمال المقرب من إدارة الرئيس ترامب. رسميا تمنع منصة تيك توك القُصّر ممن هم دون 13 عاما من استخدام المنصة أو امتلاك حسابات بها، إذا زالت المنصة في الربع الأول من عام 2021 أكثر من 7 ملايين حساب للقُصّر. ولكن كيف يمكنك أن تحمي محتوى طفلك في تيك توك من الظهور للمعتدين والغرباء؟ وتوضح المنصة عبر دليل الدعم الرسمي الخاص بها أن الآباء قادرون على التحكم في حسابات أبنائهم القُصّر، وذلك تجنباً لحظر الحساب بشكل كامل، ويستطيع الآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم مباشرة من خلال ميزة ربط حسابات العائلة. وتمنح هذه الميزة الآباء سيطرة على حسابات أبنائهم، فضلاً عن عرض مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالحساب تتضمن ملخصاً للوقت الذي يمضيه ابنك المراهق على المنصة خلال اليوم لمدة تصل إلى 4 أسابيع، كما تستطيع جدولة وقت للاستراحة حتى تقيد وصوله إلى المنصة، فضلاً عن وضع حد لكل جهاز بشكل منفصل مع إمكانية زيادة هذا الوقت عبر رمز مرور عشوائي متغير. وتشمل المزايا أيضاً إمكانية تصفية الكلمات الرئيسية واختيار الكلمات المفتاحية للمقاطع التي تظهر للطفل، واكتشاف مقاطع ومحتوى الطفل سواء كان خاصاً أو عاماً. توجه إلى تطبيق تيك توك في جهاز طفلك، ثم اضغط على صورة الحساب الشخصية، وبعد ذلك اضغط على علامة الأشرطة الثلاثة على الصفحة واختر الإعدادات والخصوصية، تجد أمامك بعد ذلك خياراً يدعى الحساب الخاص، اضغط عليه ثم فعل وضع الحساب الخاص مباشرة من القائمة التي تظهر لك، حتى تجعل حساب طفلك خاصاً لا يظهر للمستخدمين.

إذن هنالك اتهامات واضحة توجهها المفوضية الأوروبية لمنصة توك توك. هذه الاتهامات تشير إليها وإلى المنصة بالتحديد، وأكدت التقارير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم حسب ما ذكرنا يظهر للمستخدمين في صفحات شهيرة بناء على خوارزمياتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. إذن بصراحة التكنولوجيا الفائقة التي نعيشها وهذا العصر الذي يعني تعيشه أو يعيشه العالم بشكل عام، ينبغي تقييد الوصول بالنسبة لبعض الأعمار إلى بعض المنصات حفاظا على خصوصياتهم وإمكانية أن يصل إليهم أو تصل إليهم جهات أو غيرها من الممكن أن تسبب لهم مشكلات. إذن القضية تتلخص في حماية الحسابات وبشكل كبير.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
1: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
0: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية، وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا، هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب بشكل اقتصادي فهي طايعة لهم، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرف من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
0: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برئاسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
0: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهداً ومراقباً على التحولات المجتمعية، مقيماً الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب صحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
4: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جداً ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
0: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقوداً على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
5: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
0: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
6: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
7: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
8: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
9: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الفكر، عالم الثقافة والأدب والفنون، رحلة نحاول فيها أن نستطلع جديد الأفكار وجديد المكتبات وجديد الثقافة وما تحرزه من إثارة للأسئلة وتثوير لإمكانيات الحياة. اليوم القراءة مثل ما أنت تحاول من خلال التمارين الرياضية أن تريض جسدك وتقويه، رياضة العقل هي القراءة. فخليني في البداية نرحب بكل السيدات والسادة المستمعين الكرام الأحبة الأصدقاء في كل مكان اللي يسمعنا عبر الراديو، من الشارع، من السيارة، من البيت، من التليفون، حياكم الله، واللي يسمعنا من خارج البصرة عبر الانترنت، عبر تطبيقنا على الاندرويد والاي او اس. تقدر تنزل تطبيق اسمه راديو جاردن وتسمعنا، وتطبيقات الراديوات على النت كثيرة جدا واحنا موجودين في اغلبها. نرحب بكم ونشكركم على المتابعة، نشكركم على الرسائل، نشكركم على المحبة الكبيرة اللي هي وسام فخر واعتزاز. حلقتنا اليوم راح نبديها بالحقيقة. دائما نسمع عن الحقائق والحقيقة، وللحقيقة أكثر من وجه، والعالم يبحث عن الحقيقة، قانون يبحث عن الحقيقة، صحافة تبحث عن الحقيقة، العلاقات الإنسانية بشكل عام، أي علاقة إنسانية تبحث عن الصدق والحقيقة فيما بينها، أنه يكون الإنسان اللي قدامك حقيقي في تعامله وياك. كل واحد بينا من حقه أن يعرف الحقيقة، لكن هل الحقيقة لها وجه آخر مر بحيث لا نريدها؟ ليش نقول إحنا دائما الحقيقة مرة؟ ليش نقول إنه مو كل الناس تريد الحقيقة؟ قبل أن نبدأ بالتعريف نبدأ بمفارقة. نعم الحقائق مهمة، لكن ماذا لو لم تكن مهمة دائما؟ ماذا لو كان الدماغ أذكى مما نظن فيختار الوهم على الحقائق؟ شكد من حياتنا أكو أوهام نعرف بأنها أوهام لكننا نتبناها لأننا غير قادرين على مواجهة الحقائق، نهرب من الحقائق. هناك من يقول أن الحقيقة تحرر الإنسان، جملة هواي يقولوها وهواي يصدقوها، لكن هل هي صحيحة؟ ماذا مثلا أصدقائي المستمعين لو قال لك الطبيب لا سامح الله انه انت راح يصير على والدك او والدتك بعيد الشر فتشي ويموتون بعد 6 أشهر، هل ستخبرهم؟ ماذا لو اخبرك اقرب الاصدقاء بما يفكر فيه فعلا لما يشوفك، مشاعره الحقيقية تجاهك؟ ماذا لو رأيت نفسك كما يراك الاخرون، كما يفكر بك الاخرون، كما يعتقد بك الاخرون؟ مصيبة. أنا أحيانا إذا تنرفع هاجس المجاملة الناس، قلت المصريين تقطع بعض، الرسول يقول لو تكاشفتم ما تدافنتم. هذه الحلقة تبدأ بالحقائق والحقيقة، هل نريدها حقا؟ مرحبا بكم في مجاز.

شفنا قبل الفاصل انه انت تقدر تقول لوالدك انه انت راح يصير بيك شيء ورا خواياي، هم حقيقة. معظم الناس راح تكون اجاباتهم لو كان صادق سيتردد بقول الحقيقة في وقتها، وهذا التردد موجب ترى، هذا نافذ على شيء عميق جدا في طبيعة النفس البشرية أحبتي، أنها لا تريد الحقيقة دائما. نحن نحتاج إلى الحقائق، خلينا نسميها بجرع مناسبة، نحتاج إلى الحقائق في وقت مناسب، نحتاج إلى الحقائق بطريقة مناسبة، لا نحتاج إلى الحقائق كما هي. والسؤال الحقيقي، شوف قلت السؤال الحقيقي، السؤال الحقيقي إنه هل الحقيقة مهمة؟ أنا أشوف إنه السؤال لماذا يصعب احتمال الحقيقة؟ وما الثمن اللي ندفعه حين لا نتحملها؟ أبدأ بسؤال مقلوب، ماذا لو كان الدماغ يكذب علينا ويختار الوهم على الصدق وعلى الواقع؟ أبحث علمية جرت مؤخرا تثبت أن الاستجابة العصبية للمعلومات الدقيقة التي تتعارض مع الصورة الذاتية المحببة تتطابق وظيفيا مع الاستجابة العصبية لهجوم جسدي. شنو يعني؟ يعني بمعنى الحقيقة المؤلمة عن النفس عن الذات تنشط في الدماغ نفس مراكز التهديد والخطر لما يصير عندك شيء على حياتك. بمعنى احنا لما نحكي على واحد حتى لو كان كلامنا حقيقي، المقابل يتألم وينزعج. انا اول ما قالوا لي انت عندك ربو رفضت، رغم انه كل الاختبارات كل التحاليل تقول عندك ربو، بس رفضت الحقيقة، ما قبلت يعني هجمت على الدكتور وحاولت انه اجادله وكذا، رفضت الحقيقة. فالدماغ لا يميز بين الخطر اللي يهدد الحياة، سيارة تريد تدعمك، حيوان مفترس يريد يهاجمك يأكلك، نمر مثلا طلع لك نمر دخلت الحديقة الحيوان وفقرك خلى النمر يطلع من هذا، المشاعر اللي يفرزها الدماغ لما النمر يهاجم الإنسان هي نفس المشاعر اللي يفرزها الدماغ لما يواجه حقيقة تهدد صورته عن نفسه، فضيحة طلعت عليه، كلمة نقلت عنه، كلاهما خطر بالنسبة للإنسان حتى وإن كان حقيقي. والدراسات بالتصوير الدماغي وجدت أنه المنطقة المسؤولة عن التفكير الذاتي وعن التأمل تنشط بشكل ملحوظ أثناء الخداع الذاتي، لما واحد يقول عن نفسه والله أنا سبع وأنا وردة وأنا زين وأنا جيد، بينما هو يرتكب فظاعات لكن لا يريد أن يراها، لا يريد أن يتعامل مع الحقيقة ويبحث عن عيوب الناس حتى النفس ترتاح وتمارس العيوب، تتمارس الرذائل براحة الضمير، تقول كل الدنيا خربانة، أنت ما سامع من تقول لك أنت لذب الزبالة هنا، شي جاوبك يقول لك يعني هسه الزبالة ما تهي اللي مخربة الشارع؟ هي الزبالة ما تهي اللي مخربة الشارع أكثر، وهكذا يعني مسألة لما تواجهها تكون مزعجة فبالتالي تشرد من يمها.

الدماغ يحمي صورتنا أمام أنفسنا ويحميها بنفس الآلية اللي يحميها أمام الآخرين، وهذه نوع من التكنيك أو نوع من الهندسة للدماغ، يرفض المشاعر السلبية حتى وإن كانت مشاعر حقيقية. وأكو شيء أصلا يسمى بعلم النفس الوهم المفيد، يعني عالمة النفس شيلي تايلر أظن، يعني هذه درست قبل 40 سنة مرضى السرطان وتوقعت أن من يقبلون واقعهم بوضوح سيتأقلمون بشكل أفضل. شنو اللي لقيته؟ لقيت العكس. المرضى اللي يحملون أوهاما إيجابية، يعني نسبة تشاؤمهم أقل مما تستوجبه الحقيقة الطبية، كانوا أكثر قدرة على المقاومة وأكثر انخراطا في العلاج. أنا مرة من مرات أحد أطباء البصرة، ما أعرف إذا يسمح لي أنه أقول اسمه، فما يعني أسرني يقول إحنا سوينا اختبار بكلية الطب، كان عندنا اختارنا 100 مريض ما يدري بنفسه أنه عنده كانسر، قلنا لهم شوف القسوة العلم وقسوة الطب أحيانا، قررنا أنه نقول لهاي 100 طبيب، نقول 100 مريض، نقول يا أبا أنت عندك كانسر، ومجموعة أخرى ما قلنا لهم، نقول بدينا نعطيهم علاج بدون أن نقول له. 80% من اللي قلنا لهم توفوا، بينما النسب من اللي ما قلنا لهم أكثر من 60% منهم تشافوا، 60 إلى 70 حسب الحالة وتقدمها. هذا يعني أنه الإنسان أحيانا يحب أن يتوهم أنه ما بي شيء، ولهذا الناس تخفي هاي الأمراض الخطيرة عن أهله، لأن أحيانا الإنسان ما يقدر يتعامل مع الحقائق، وحقائق صعبة جدا مهلكة تهده، فيسمونه الوهم الجميل. وهذا اللي سموه لي هذا

الكمبيوتر هي سمتها. وهذا الوهم الجميل هو لا تتوقعون نوع من الجهل أو نوع من الظلم على الناس حقائق. هاي آلية تكيف وهي آلية ذكية حقيقة تتيح للإنسان الاستمرار، لأنه إذا واجه الحقيقة كاملة راح تكسر الحقيقة كاملة. لكن وهنا المفارقة، مراجعة ل 53 دراسة نشرت عام 2023 وجدت أن التكاليف طويلة الأمد للخداع الذاتي على العلاقات وعلى التعلم وعلى السلوك الأخلاقي تفوق منافعه القصيرة. يعني الوهم ينقذنا اليوم لكن يكلفنا غدا. وإذا أردنا نأخذ رأي الفلاسفة بمسألة الهروب من الحقيقة، نشوف أنه نيتشه كان من أشد الفلاسفة وضوحا في هذه المسألة، لأن نيتشه عنده كلام خطير جدا يقول أنه البشر يبنون أنظمة كاملة من الأخلاق ومن الفلسفة ومن الدين حتى يهربوا من الحقائق. ويعني أنا ما أريد أدخل بتفاصيل المسألة. الحقيقة عند نيتشه هي فعل إرادة يتم اختيار شنو تجي تصير. هذا يكون سؤال أهم من سؤال شنو الصح وشنو الخطأ، شنو الحقيقة وشنو المو حقيقة. يعني اللي يقرأ كتاب مثل إنسان مفرط في إنسانيته يتوقف عند جملة فظيعة كاتبها نيتشه، يقول الاقتناعات أعداء أخطر للحقيقة من الأكاذيب. ليش؟ لأن الاقتناع وهي الفكرة اللي نؤمن بها بشدة أكثر خطورة من الكذبة الواضحة. لأن الكذبة إحنا نقدر نكتشفها أخواني، بس الاقتناع يخلينا نشعر بأننا يعني نعرف بأننا مسيطرين، وبالتالي ما نبحث ما نكتشف الحقائق، نغض النظر عن الحقائق. وهذا واقع العراق ترى، يعني أكثر من ينطبق عليه هذا الكلام هو المجتمع العراقي والواقع العراقي الآن.

إذا تذكرون حكينا وايد عن سقراط وتسمعون كثير عن سقراط. سقراط قتل يعني أعدم أو قتل أو سمم. قتل ليش؟ قتل لأنه كان يتحدث بحقائق مزعجة. أثينا وهي الدولة التي كانت تتبجح بمفاهيم الديمقراطية وكانت تقريبا أذكى حضارة في عصرها وزمانها. هذه أثينا الديمقراطية بين قوسين صوتت بأغلبية إلى إعدام رجل لأنه كان يطرح أسئلة تزعج اليقينيات السائدة في وقتها. الأكثر مرارة من هذا الشيء أحبتي أنه سقراط في دفاعه أمام المحكمة قال أنه ربما كان يستطيع الإفلات من العقوبة لو تراجع عن مواقفه، لكنه اختار أن ينحاز للحقائق أكثر مما ينحاز لحياته وعمره ويسلم على عمره. وهذا الاختيار أنا دائما من أتذكر سقراط واختياره أن يموت على أن لا يغير الحقائق التي آمن بها. أسأل نفسي أقول أنه هل الحقيقة تستاهل هذا الثمن أحبتي؟ تستاهل أنه واحد يدفع حياته على مدى؟ سقراط قال لك إيه تستاهل، لكن سقراط كان استثناء إذا تتفقون وياي، لأن مو كل الناس حقيقة سقراط، الأغلبية

0: هنا صير السؤال يصير أكثر شخصية، لأن لو تطرح أنت على شريكك سؤال مباشر عن شيء تخشى إجابته مثلا، هل أنت بسؤالك هذا تريد الإجابة الحقيقية فعلا، أم مجرد أنه تريد طمأنة تريحك؟ خبراء في علم النفس يثبتون أنه الخداع الذاتي المعتدل هذا مرتبط بمزاج، مرتبط بمزاج أفضل، مرتبط بمرونة أعلى، مرتبط بحالة من الدافعية الأقوى، مقارنة بالدقة، مقارنة بالصرامة في تقييم الذات. وهذا يعني بشكل صادم أن الأشخاص اللي يقيمون أنفسهم بدقة هذول مو بالضرورة أسعد أو أكثر نجاح، لأن أحيانا قليل من الوهم يخليك تقدم أفضل. لكن المشكلة وين؟ المشكلة لمن يتراكم الوهم. يعني دراسة مرة سوتها مجلة PNAS لقت أنه الذين يغشون في الاختبارات هذول يقنعون أنفسهم بأنه أدائهم المرتفع الناجم عن الغش دليل على ذكائهم الحقيقي. وأنا يذكرني حقيقة بعد ما أصدقانا يعني كان في الكلية يغش، ومن كنا نسأله يقول والله أنا هم شاطر، أنا هم موهوب، لأن أنا موهوب بالغش، أنتم موهوبين شاطرين بالدراسة، أنا بالبراشيم ما أخذ شاء يعني ذكائي. فبالتالي ذولا يتوقعون أداء مشابها في المجتمع مستقبلا، فبالضرورة يفشلون أحيانا ولا يفهمون شيئا. ومرات لا والله، إذا طبعا إذا كان المجتمع منضبط ويخاف الله ويمشي بالحقائق. أما إذا مجتمع مثل مجتمعاتنا لا، اللي كان يغش في المدرسة هو الذي يتصدر، لأن ممكن أنه آليات الغش لا تزال مستمرة في كثير من مفاصل الحياة والمجتمع والدوائر والشركات. خلينا نسمع هذا التقرير أخواني عن الحقائق وعن الوهم اللي يريحنا في الحاضر ويفاجئنا في المستقبل.
1: تؤكد الموسوعة الفلسفية لجامعة ستانفورد أن الخداع الذاتي لا يحصى في خانة الكذب الواعي، وأن مشكلة الإنسان إنه يقنع نفسه فعلا بالرواية المشوهة ويتصرف على أساسها، وهذا ما يجعل الإنكار خطيرا بشكل خاص. الإنسان الذي ينكر إدمانه لا يكذب عليك، يكذب على نفسه. والزوج الذي ينكر أن زواجه ينهار لا يخدع شريكه، يخدع نفسه. والسياسي الذي ينكر فشل سياسته لا يضلل الشعب فحسب، يضلل نفسه. الكذب المتكرر يمكن أن يتصلب مع الوقت ليصبح اعتقاداً حقيقياً، حتى يفقد صاحبه القدرة على التمييز بين الكذبة والاعتقاد. الإنكار الطويل لا يخفي الحقيقة، إنه يلغيها من الخريطة الذهنية كلياً. نيتشه قال شيئاً أكثر دقة: من مجرد البشر يكذبون، الحقيقة الجزئية أخطر من الكذب الكامل. الكذب الكامل يمكن اكتشافه، الحقيقة الجزئية تبدو حقيقية لأنها تحتوي على عنصر صحيح. والأيديولوجيات الأكثر تدميراً في التاريخ بنيت على حقائق جزئية مضخمة. نحن نعامل بظلم، هذه قد تكون حقيقة، لكن حين تصبح هذه الحقيقة الوحيدة وكل ما عداها يلغى، تتحول إلى وقود للكراهية. سؤال لا يطرح كثيراً: هل الصدق دائماً فضيلة؟ كانت قال نعم بشكل مطلق. الكذب يدمر الثقة الإنسانية المتبادلة بغض النظر عن النتيجة. لكن الفلاسفة الآخرين احترضوا بشدة. آن ماريا سوارينو قالت إن الصدق المطلق بلا تعاطف ليس فضيلة بوجه مبدأ. الطبيب الذي يخبر مريضه بكل تفاصيل حالته الميؤوس منها في لحظة واحدة، هل هو صادق أم قاسٍ؟ والصديق الذي يقول كل ما يفكر فيه بلا فلترة، هل هو أمين أم أناني؟ الحقيقة تحتاج توقيتاً وطريقةً وسياقاً. الحقيقة الصحيحة في اللحظة الخاطئة يمكن أن تدمر. في العراق الحقيقة تتشابك مع السلطة والخوف والهوية بطريقة خاصة. مجتمع عاش عقوداً في ظل أنظمة تعيد كتابة الحقيقة رسمياً، ينتج نوعاً خاصاً من العلاقة مع الحقيقة. الناس تعلموا أن الحقيقة المعلنة والحقيقة المعاشة شيئان مختلفان. الحقيقة الرسمية تقال، والحقيقة الحقيقية تهمس في البيوت. وهذا الانفصال المزمن بين الحقيقتين على مستوى الجيل ينتج توتراً نفسياً عميقاً. المجتمع الذي يعبر علناً عن شيء ويؤمن خصوصياً بآخر يحمل ازدواجية تنهك، ويصعب فيها الوصول إلى خطاب عام صادق.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. أنا في نماذج الأدب أتذكر أكثر من نموذج أدبي عالمي اشتغل على هاي الثيمة. يعني أورهان باموك في كتابه الاسم الآخر للون، اللي قاري يعرف أنه يعني كانت مدينة كاملة تعيش على نوع من الرواية المشتركة الشائعة والقصة الشائعة عن نفسها. ولما هاي الرواية أو هاي القصة المأثورة عن المدينة تتصدع، هنا تتصدع الهويات الفرعية مع الأفراد. كذلك آرثر ميلر في كل أبنائي، كتابه كل أبنائي هم نفس الشيء، عائلة وتعيش في حقيقة مؤجلة مخفية، والأب يعرف شيئا من الحقيقة وينكر الباقي، والحل يجي لما تقال الحقيقة كاملة، لكن للأسف تقال في لحظة لا يمكن التراجع فيها عن شيء. إذن بالنهاية أحبتي، أنا أشوف أنه الحقيقة مو بضاعة حتى إحنا نعطيها دفعة واحدة لو نعطيها بالتقسيط، ولا هي فضيلة حتى ممكن تطبيقها بشكل مطلق في كل الموقف يصير ويانا، ولا أنه أنت الوهم هو فتشي جريمة دائما. شفنا أنه كيف ممكن الوهم ينقذ حياة مرضى، لكن الثمن اللي ندفعه حتى نؤجل الحقيقة دائما يتراكم علينا. والديون لا تتخيلك دين يختفي، إذا الدين أنت يعني ما سددته مو معناها يختفي، لا، هذا ينمو ويخنقك ويصير جبل يعني على صدرك. في حياتنا الآن هناك حقيقة تعرفها ولا تعترف بها، لأنه كلفة الاعتراف تبدو أكبر مما نستطيع أن نحمله الآن. مواجهة النفس بهذه الأفكار مهمة أحبتي. نكمل بعد الفاصل.

نعم أحبتي، مستمرين معكم في مجاز. أنا البرنامج ربما أنا ما أقدر أشوفكم، لكن أنتوا تسمعوني. هذه واحدة من الخصائص اللي شوية ظالمتني. يعني أنا أعرف أنه كثير وراء المذياع عندهم أفكار ممكن يتداخلون بها وياي، عندهم أشياء يغالطونني فيها، يجوز أنا غلطان بكثير من الأشياء. أتمنى حقيقة أنه يعني أكون في الطريقة نتواصل فيها، وأنه أسمع رضاكم وأسمع غضبكم، أسمع زعلكم وأسمع اتفاقكم. يعني أنا مو بالضرورة أريد الاتفاق بقدر ما أريد الحوار. فواحدة من الأشياء اللي تمنحها الإذاعة أن صوتي يوصل لكم جميعا، وهذا الشيء يسعدني. أتمنى تكونون بخير كلكم، زعلانين مني والمو زعلانين، لكن طريقة الإذاعة، طريقة البرنامج، نوعية البرنامج ما تسمح بأنه أنا أسمع أصواتكم وأتفاعل مع طريقة تفاعلكم مع الأفكار، مع ما نقدمه من محتوى. فهذه أيضا شوية الحاجز هذا المستحيل الممكن في آن يفرض نوع من التحديات، مثل الحياة اللي أحيانا ما تعطينا كل الأشياء اللي نريدها، الأشياء اللي نحلم بها، الأشياء اللي نتمنى في يوم من الأيام كان جمعتنا مع ناس، مع أحبة، مع قلوب وأرواح قريبة، ونتشارك معها في كثير من السمات والخصائص ونرتاح إليها. ولكن للأسف يعني المواعيد والأقدار ما تجمعنا، يعني ما تجمعنا، وبالتالي العزاء الوحيد في أن نستمر بهذا التواصل اللي هو حقيقي في آن وغير حقيقي في آن. تواصل أشبه بشيء من ذولا قبل اللي كانوا يكتبون رسائل في زجاجات ويشمروها للشط للبحر، تروح توصل لناس ما يعرفهم، ما شافوا ولا شافهم ولا جمعهم جامع، لكن الأفكار والمشاعر والعاطفة تجمعهم في كل وقت وفي كل زمان، على يعني على عناد المسافات وعلى عناد القوانين الطبيعية للحياة.

نعم أصدقائي، من جديد حياكم الله في مجاز من راديو تايمز سكوير، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. لما نصف إنسان أنه هو كريم سخي، غالبا صفة الكرم تأتي ضمن بكج الأخلاق، يعني وكأنها سمة أخلاقية، الكريم إنسان أخلاقي. لكن حقيقة مسألة الكرم بها أبعاد أعمق بكثير ومختلفة، ممكن دراستها لا تقتصر فقط على مسألة الأخلاق. أكو أسئلة تثار حول مسألة الكرم أو الإنسان الكريم، أنه الدماغ نفسه يكافئ الإنسان عندما يعطي أو عندما يقدم شيء لآخرين. إذا رجعنا آلاف السنوات إلى الوراء راح نشوف أنه الإنسان ما كان يقدر أنه يستطيع أن يعيش وحده، يعني في مجتمعات الصيد القديمة، الإنسان القديم، مجتمعات جمع الثمار، كان الطعام غير مضمون، يعني الصياد ممكن اليوم يصيد باكر ممكن ما يصيد. لذلك ظهر عندهم مبدأ بسيط أنه أنا أنطيك اليوم، يعني اليوم إذا عندي صيد وفير أنطيك اليوم، وأنت ممكن تعطيني باكر إذا أنا ما نجحت بأنه أحصل للصيد. علماء الأحياء التطورية سموا هذا الإيثار المتبادل، وأكو عالم اسمه روبرت ترايفرز طرح هاي الفكرة سنة 1971، وقال إنه التعاون قد يكون استراتيجية للبقاء أكثر من كونه كرم أو تضحية مجانية. يعني وكأنه الكريم هو يساعدك في سبيل إنه في يوم من الأيام أنت تساعده. هذا رأي ترايفرز. في عام 2006 نشر علماء في معهد وطني للصحة في أمريكا دراسة استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ووجدوا أن التبرع بالمال يجعل هناك مناطق نشطة في الدماغ يسموها مناطق المكافأة. هذه المناطق تنشط عند الشعور بالنجاح، بمعنى آخر أن العطاء أحبتي يترك أثرا عصبيا مريحا داخل الإنسان، وممكن أن تقيسه يعني كهربائيا ممكن تقيسه، وسموه تسميه حتى سموه يعني هيلبرز هاي، نشوة المساعدة. طيب ليش يشعر الإنسان بالسعادة لما ينطي؟ ببساطة لأنه العطاء حقيقة يغير الصورة التي نراها عن أنفسنا. لما الإنسان يساعد شخص آخر، أولا رح يشعر بالقوة، يشعر أنه هو قادر على العطاء، يشعر أنه ذو قيمة، يشعر أنه هو فتشي نافع داخل منظومة المجتمع، وهاي كلها مشاعر إيجابية تنعكس داخل الروح. يعني الكرم يغير الإنسان، يعيد تشكيل هوية الإنسان، مو بس أنه يغير الفقير أو حال الفقير أو يغير حال المجتمع. خاصة نحن بأيام حقيقة أيام الزيارة الأربعينية نشوف نموذج كرم عراقي يعني لا يصدق، خارج الوصف. شوف الناس تبذل وتبذل وتبذل بمختلف أنواع البذل، الطعام، المساعدة البدنية، المكان، الراحة، يعني يقدم كل شيء حرفيا لك. بس طبعا هؤلاء الناس ما ينتظرون منك أنه ترجع لهم الثواب أو الكرم، هم عندهم هذا طقس يرتبط بثواب أعلى وأعمق، بالتالي هو تشوفه لا نريد منهم جزاء ولا شكورا.

0: لكن إذا كان العطاء ينطينا شعور جميل، ليش مو كل الناس يصيرون كرماء؟ هنا طبعا تبدي المشكلة الفلسفية. كرم الحقيقي، أكو فرق بين أنه تعطي وأن تظهر أنك تعطي. يعني علماء النفس يميزون بين الإيثار الخالص وما يسمونه هم الإيثار الإشاري. بعض الناس يساعد لأنه يريد المساعدة، وبعض الناس يساعد لأنه يريد السمعة. نعم النتيجة قد تكون واحدة، لكن الدافع مختلف تماما. ولهذا احنا نشوف عبر التاريخ أن الكرم كان أحيانا وسيلة لبناء النفوذ الاجتماعي. قبائل كانت تمجد الكريم، السياسيين تشوفهم يتبرعون قدام الكاميرات، المشاهير يعلنون بصفحاتهم عن مبادرات إنسانية. هنا العطاء صار رسالة إنه أنا شوفوني، شايفين أنتوا هذا الترند اللي طلع مع صورني وأنا ما أدري. أخوتي نمط، وهذا نمط مؤسف لأنه شوه حتى المغزى النبيل من الكرم. صار حتى الإنسان المخلص، الإنسان اللي النبيل، الإنسان الحقيقي يختلط مع الإنسان الفاسد اللي يشوفونه يطبخ ويوزع لكنه وراء أيام يلقى عليه القبض في قضية فساد. خلينا نخرج سريعا من هذه المسألة ونروح إلى سؤال آخر يتعلق بالكرم. أحبتي، أنا أسأل أنه هل الإنسان كريم بطبيعته؟ أنا أشوف أن الجواب مو بهالبساطة. يعني أكو تجارب سواها علماء، تذكرون من حكينا عن الاقتصاد السلوكي، لعبة الدكتاتور، هاي واحدة من التجارب اللي سواها علماء الاقتصاد السلوكي إضافة إلى لعبة الإنذار النهائي. هاي الألعاب ممكن واحد يبحث عنها بالهذه، أظهرت أنه أغلب البشر لا يحتفظون بكل المال لأنفسهم حتى عندما لا توجد عقوبة. وهذا يشير إلى أنه الإحساس بالعدالة والمشاركة موجود بدرجات متفاوتة داخل الإنسان، بس البيئة هي اللي تصنع فرق كبير. يعني المجتمع اللي تنتشر به الثقة ينتشر فيه العطاء. المجتمع اللي يخاف الناس به، يخافون من الاستغلال، يصير أكثر تحفظ. أكو أنماط من الكرم أيضا أخواني، لما ننسى الكرم أكو أشكال من الكرم خطيرة. يعني ما تتجاسى، أكو واحد يعطيك وقته، كرم ترى الوقت رأس مال كبير. أكو واحد يعطيك فرصة، هذا كرم. أكو واحد يعطيك علم، هذا كرم. أكو واحد يعطيك ثقة، هذا كرم. وأحيانا للأسف قد يمنح بعض الناس كرامتهم. ولهذا عالم الاجتماع الشهير الفرنسي مارسيل موس في كتابه The Gift أو الهبة قال إنه الهدية ما معناه، يعني ما كلش، إنه الهدية علاقة اجتماعية كاملة تنشأ بين الناس. يعني الهدية مو فد شيء يعني بسيط. ولهذا أنت تشوف ناس الكرم مالتهم هو سفيرهم، هو الذي نقلهم من زمان إلى زمان. لحد الآن نتذكر إحنا حاتم الطائي، أنا أتذكر كثير من الناس، ما أدري يسمحوا لي أن أقول أساميهم، نماذج شفت بحياتي من الكرم والسخاء لا يمكن يعني أن تعقل. واحدة من الأشياء أتكلمها عن أستاذنا أطال الله في عمره، محمد خضير. هذا رجل ما حد يعني المقربين منه يعرفون كم هو سخي، كم هو كريم بشكل لا أنا شخصيا لا أصدقه، أكاد لا أصدق وأنا أكون حاضر في مواقف عديدة جدا. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الكرم وما يصنعه في الإنسان وفي المجتمع وفي القيم الإنسانية البشرية، ونرجع. حياكم الله.
1: يمثل الكرم ركيزة أساسية في تطور المجتمعات البشرية، حيث لعب دورا محوريا في الانتقال من آليات البقاء الفردي إلى نماذج التعاون الجماعي. عبر التاريخ عمل السخاء كآلية لخفض حدة التوترات الاجتماعية، وساهم في صياغة أنظمة التكافل التي سمحت باستقرار المجموعات البشرية وتوسيع نطاق تبادل المنافع. إن القدرة على التخلي عن الموارد الفائضة لصالح الآخرين ظلت أداة جوهرية لبناء الاستقرار طويل الأمد، مما جعل من فعل العطاء عنصرا فاعلا في استمرارية النسيج الاجتماعي وتنميته. إلا أن التحليل النقدي لهذه الظاهرة يكشف عن جانب مظلم حين يتم توظيف الكرم كأداة للهيمنة السياسية أو التضليل المؤسسي. في هذا السياق يتجاوز العطاء مفهومه الأخلاقي ليتحول إلى تقنية نفوذ تهدف إلى إعادة صياغة موازين القوى عندما يمارس الفاعلون السياسيون أو الكيانات الاقتصادية السخاء بهدف تلميع صورتهم أو غسل تاريخهم من الأفعال غير المشروعة، فإنهم في الواقع يمارسون عملية هندسة اجتماعية للوعي العام. هنا يتحول إلى رأس مال رمزي يستخدم لشراء الشرعية وتحييد النقد ودمج الجمهور في منظومة ولاءات تخدم مصالح ضيقة على حساب الشفافية. إن خطورة هذا النهج تكمن في استغلال الطبيعة البشرية التي تميل فطريا للاستجابة إيجابيا لمن يقدم الدعم. هذا السلوك الانحيازي يجعل من الكرم الاستراتيجي وسيلة فعالة لاختراق الحواجز النقدية لدى الأفراد، إذ يتم استبدال المحاسبة الأخلاقية بامتنان مصطنع. فعندما يتم استخدام الثروة كأداة لتبييض السمعة، تصبح المؤسسات أو السياسيون في مأمن من المساءلة، مما يخلق وضعا يختل فيه ميزان العدالة لصالح من يملك القدرة على شراء الإعجاب العام. إن هذا النمط من السخاء الوظيفي يمثل تهديدا للقيم الديمقراطية، فهو يعمل على تعطيل القدرة على التمييز بين الإحسان الصادق وبين التلاعب بالرأي العام. وفي غياب الوعي بهذا البعد الاستراتيجي، يتحول المتلقون دون قصد إلى أدوات لترسيخ نفوذ القوى التي قد تكون هي نفسها المسؤولة عن أزماتهم. إن التحدي الفلسفي هنا يكمن في ضرورة إعادة تقييم أفعال العطاء استنادا إلى المنطق الذي يحركها، وتفكيك الغايات التي تستهدفها السلطة من وراء قناع الإحسان.
0: حياكم الله أحبتي. إحنا نقول الله سبحانه وتعالى رازق كثير من الناس، رزق وفير والحمد لله فاتح عليهم، وهذا الرزق حقيقة يعني أنت ما مرزوق فقط من أجل أن تصرف على نفسك وعلى عيالك، لأن هذه واضحة أن الأموال كثيرة جدا لدرجة أنه أنت ما تقدر تصرفها وحدك لو مدوا في عمرك أعمارا. ولهذا جميل أن تكون أنت رزقك هذا الوفير اللي جاي لك، واللي أحيانا بعض الناس ما شاء الله عليهم تأتيهم الأموال من الأرض ومن السماء، أنت مسؤول عن رزق كثير من الناس، كثير من العوائل، كثير من المحتاجين. ولهذا نتمنى أن نكون من صور الكرم، أن يكون عندنا تجار يتبرعون لبناء مستوصفات للفقراء، بناء مستشفيات للناس المحتاجة، العوائل المتعففة، بناء دور للعجزة، دور للأيتام، مشروع إنساني حقيقة، أروح أسوي لي مستوصف أو مدرسة في قرية نائية. كل فعل كرم يعود لك بالخير ويبقى صدقة جارية ويحسن من الاستثمار بالمجتمع. أنت لما تزرع الخير، لما أهل هاي القرية أولادهم من فكت عينهم يشوفون هاي القطعة تم بناء هذا المستوصف على نفقة الحاج فلان أو على نفقة السيدة فلان، هذه المدرسة باسم فلان، يصير عنده شعور بالرغبة بالوفاء لهذا المجتمع اللي بيه إنسان انطى وبذل من فلوسه الناس ما يعرفهم غرباء. يا ريت لو تكون عندنا هاي الصورة من الكرم، صورة من الكرم أنه نزرع شوارعنا، صورة من الكرم أنه ننظف شوارعنا، صورة من الكرم أنه نحول شوارعنا إلى مكانات آمنة، مو تطلع وتمام أمن على روحك، تجيك سيارة طائرة، يجيك ستوتة، يجيك موتور متهور. صور الكرم كثيرة، نحتاج أنه نتعلمها ونعلمها ونلتزم بيها ونكون ناس نظيفين كريمين نزيهين، هذا اللي نحتاجه. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، أكتفي بهذا القدر، الوقت أدركني، أرجو أن أكون قدمت حلقة ممتعة ومفيدة وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تكلمنا اليوم عن الكرم وتكلمنا عن الحقيقة، أرجو في النهاية أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا، وتقبلوا تحياتي. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
5: جفاف الأرض ونزوح البشر. البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
6: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
7: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع اليو ان دي بي الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها احنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي، اطلقنا عليهم مجتمع صمود مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه. من هذا الباب تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
6: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
8: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أرد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
6: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
8: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
6: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
9: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة، يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
6: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان أن لا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
10: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
11: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
12: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوا الناس
11: هوا الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

كلكم سمعتوا أكيد عن أزمة الرواتب في العراق، والحديث عن أزمة الرواتب في بلد يعني يضج بالموظفين، يسمونها دولة الموظفين العراق، يعني من أكثر البلدان في العالم اللي بيها نسبة إلى عدد السكان بيها موظفين، وبيها ناس معتمدين بشكل أو بآخر بشكل مباشر على الرواتب أو الإعانات الحكومية. وهذه الإعانات الحكومية تأتي من اقتصاد هو بالتالي يعتمد على النفط، وهذا الاقتصاد هو اقتصاد ريعي، اقتصاد قائم على البيع، وأغلقت منافذ البيع، أغلق مضيق هرمز وصار ما صار في المنطقة. بينما ننظر إلى الدول التي تجاور العراق من ضمنها إيران نفسها، ربما لا تعاني ما تعانيه الحكومة العراقية الآن أو ما يعانيه العراق. ننظر إلى دول الخليج لا تعاني مثل ما يعاني العراق. ليش؟ لأن هناك صناديق سيادية، هناك اعتمادات، هناك سندات، هناك هناك هناك نظرة اقتصادية شاملة، اقتصاد شامل، ربما أيضا هو يعتمد على النفط بشكل كبير، لكن مو بالدرجة اللي يعتمد بها العراق على النفط، بحيث إذا نسد المضيق إحنا نحير، وين نودي هذا النفط، وين نبيعه، شلون ننطي رواتب للموظفين، كيف نقنع الناس، كيف ننشئ خطابا حكوميا يخاطب الناس. الآن صار يعني رئيس الوزراء الجديد الذي لا ينتمي إلى كتلة سياسية صار هو في الواجهة، مو؟ وتخلت الكتل السياسية عن أدوارها، الكتل السياسية التي شكلت الحكومة تخلت بشكل أو بآخر عن النظرة الشعبية حيال ما يمر به العراق من أزمة، يعني كأنما الحكومة هي المسؤولة فحسب على هذا يعني المعترك الآن، المعترك الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية. بينما تعرفون ونعرف أن الأزمة في العراق هي أزمة مرت عبر منحنيات مختلفة وعبر مراحل مختلفة، وأتت الأزمة بالتدريج لدرجة أني شاهدت فيديو يظهر فيه مقطع يعني مصور يظهر فيه أحمد الشلبي يتحدث فيه أن العراق بعد 10 سنوات سيكون غير قادر على أن يعطي رواتب للموظفين، يعني هناك نوع من الاستشراف للمستقبل، هناك نوع من التنبؤ. هسه ربما هذا يعني هذا استشراف، حتى يعني علم الاستشراف هو يفرق عن فكرة التنبؤ أو فكرة العرافين وفكرة قراءة المستقبل، لا، هناك قراءة للبيانات. هذا الاقتصاد من المؤكد أن اقتصاد مثل الاقتصاد العراقي سيعاني. لماذا؟ لأنه اقتصاد غير متكامل، لا ينمو، اقتصاد منهك، موازنة تضيع أو تضيع في الموازنة التشغيلية، يعني الفلوس تروح وين؟ بالتشغيل مو بالاستثمار في الغالب. هناك عدم اكتراث من المسؤولين العراقيين طيلة هذه السنوات، عدم اكتراث بالاقتصاد بالحقيقة. نسمع عن مشاريع القطاع الخاص ولا نراها، نسمع ولا نرى هذه المشاريع، مشاريع القطاع الخاص، نسمع عن الاستثمارات، نسمع عن توسعة الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط ولا نرى شيئا. حتى النفط نفسه كمنظومة للتصدير لم تطور، بقينا على هذا المستوى الذي يكون فيه النفط مرهونا بمضيق واحد، بينما كل البلدان الآن تصدر النفط إلا العراق. العراق يمر بأزمة كبيرة جدا، وبالأمس اعترف الناطق باسم الحكومة العراقية، وكانت رسالته بمثابة رسالة من علي الزيدي نفسه رئيس الوزراء حول الأزمة المالية، وهو كلام ذو شجون لأنه يصدر من أعلى هرم في الدولة أو في الحكومة العراقية.

طبعا نشرت الشرق الأوسط، صحيفة الشرق الأوسط، تقريرا حول الأزمة المالية في العراق، ويقول هذا التقرير أنه دخلت الأزمة المالية التي يواجهها العراق مرحلة أكثر حساسية بعد إقرار مسؤولين حكوميين بصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المعتادة. وأمس لمح طبعا رئيس أو المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه الرواتب بعد مو شرط تكون شهرية، يعني رأس الشهر بعد لا يساوي شيئا، ربما تمتد لحين، يعني راح تستمر هذا الموضوع، راح يستمر تمتد الفترة لحين تأمين الرواتب. يعني هناك أمر بمشقة على وزارة المالية اللي هو تأمين الرواتب، مو طبعا لأن الرواتب نصها كانت وين؟ عند عدنان الجميلي وأصحاب عدنان الجميلي. طبعا عدنان الجميلي هو إذا تأخذ نسبة وتناسب من الفساد في العراق لا يعني شيئا، يعني عدنان الجميلي أكو حيتان أكبر من عدنان بهواي، لأن عدنان راضي كثير من الحيتان حتى هو يأخذ راحته. المهم دخلت الأزمة المالية كما يقول تقرير الشرق الأوسط التي واجهها العراق مرحلة حساسة. ليش؟ لأن اعترفوا المسؤولين، أقروا هناك إقرار من المسؤولين الحكوميين بصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المعتادة، بينما طالب السياسيون الجهات المقربة من طهران بالضغط عليها بهدف استثناء النفط العراقي من قيود مضيق هرمز. طبعا انتظام صرف الرواتب يعد أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق، مو بس استقرار اقتصادي وإنما استقرار شنو؟ اجتماعي. إذا أكو أزمة بالرواتب هناك هناك هناك نوع من عدم الانتظام في المجتمع نفسه. ليش؟ لأن ملايين من الناس، ملايين من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية معتمدين بشكل كامل على الرواتب الحكومية بوصفها ماذا؟ مصدر الدخل الرئيس، كما ترتبط بها حركة الأسواق المحلية والقوة الشرائية. أنا أقرأ الآن من تقرير الشرق الأوسط التي تمثل المحرك الأساسي للنشاط التجاري في بلد يعتمد بصورة شبه كاملة على الإيرادات.

النفطية، ويعتمد الاقتصاد العراقي على عائدات النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، بينما تستهلك الرواتب والأجور وشبكات الحماية الاجتماعية الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي. زين، هسه احنا شنو تعليقنا؟ تعليقنا أنه هذه المشكلة كانت مؤشرة منذ سنوات، يعني كل من يستشرف مستقبل العراق يرى أن العراق داخل في أزمة، وأن المنطقة على شفير حرب، وهناك تهديدات دائما بين إيران وأمريكا وبين إيران وإسرائيل، وأن الأمور ليست على ما يرام، وكان بالإمكان طبعا إيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط، إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط، لكن للأسف الشديد يبدو أن كثير من المسؤولين العراقيين غير مسؤولين عن ما يحدث، يعني دائما هم خارج نطاق المسؤولية، هم معتمدين على شبكات الفساد للأسف، يعني ومعتمدين على إغراق البلد في الأزمات. دائما احنا داخلين في أزمات، ودائما واحد يناقش الثاني، واحد يحكي ويا الثاني بالميديا، وواحد داخل في مشادة مع الثاني، ها، في أزمة مع الثاني حول ترند، حول مشكلة عابرة، حول شيء تافه، حول شيء بسيط، ها، ونترك القضايا الشاغلة المهمة المرتبطة بالاقتصاد. يعني بلد ما عنده رؤية استراتيجية، العراق لا يملك رؤية استراتيجية، لا يملك رؤية للمستقبل للأسف، يعني لا يملك، غارق في الماضي، غارق في المشاكل اللي هي جذرها طائفي، جذرها قبلي، جذرها مشاكل لا تعنى بفكرة المواطنة. من فكر بالنسيج الاجتماعي؟ من فكر بحياة الناس؟ للأسف من فكر بحياة أولادنا وأطفالنا؟ من فكر بعوائلنا؟ وهناك يعني مجموعة أو طبقة مستفيدة دائما من الفساد، هذه الطبقة هي دائما تريد الوضع أن يبقى كما هو عليه، تشغل العامة بمن؟ تشغلها بالقال والقيل، تشغلها بشعارات رنانة، وتترك الناس يعني يعانون من شظف العيش.

بالمناسبة، وين وزارة التخطيط؟ وين الخطط؟ وين الاستشراف؟ وين الرؤية للمستقبل؟ هذا هذا هذا موضوع مهم جدا. طبعا إذا ترجع هسه خلينا نعوف الأزمة الحالية، لأن هذا مو وظيفة البرنامج أن تتكلم عن هذا الموضوع، لكن بشيء من التبسيط، كل الدول تمر بمشاكل، لكن هناك سيناريوهات، يعني الدول تتصور شنو راح تمر، شلون راح تجي المشكلة.

دولة، يعني كل الدولة تعرف إذا صار زلزال شنو راح، شلون راح تتصرف، شنو راح تعمل ويا الضحايا، المستشفيات شلون راح تنبني، البيوت شلون راح تنبني، العمارات شلون راح تنبني، المواد الأولية شلون راح تجهز وشلون راح تتحضر. كل شيء حاضر من أجل هذه الاستراتيجية، كل شيء في خدمة هذه الفكرة الرئيسة، فكرة جوهرية، فكرة يعني شاملة. المهم احنا كبلد كنا نتصور وكنا نعرف المفروض انه احنا عندنا أزمة راح تمر بينا من هذا النوع، لان بلد يعتمد على النفط، نسد مضيق هرمز ما نقدر نصدر النفط. احنا شنو يعني شنو اللي حضرنا لهذه اللحظة؟ وزارة التخطيط شنو حضرت لهذه اللحظة؟ وزارة النفط شنو حضرت لهذه اللحظة؟ التفكير الاستراتيجي بالعراق وين؟ اللي يفكر بالمستقبل ماكو. طبعا اكو علم اسمه علم الاستشراف، وهو علم مو فكره، يعني هو يعنى بالمستقبل، التفكير بالمستقبل، بس مو بهذه الفكره اللي احنا نصورها انه اكو واحد عراف يعني يجي بباله انه شنو راح يصير وكذا. لا، وانما يدرس السيناريوهات، يعني هو ينظر مثلا الى 2030، شنو المهيمن في 2030؟ اكو ازمه مياه لو ماكو؟ اكو ازمه مياه، شنو انا شنو لازم اسوي من هسه ل 2030؟ لان راح تجيني الازمه، انا متاكد راح تجيني الازمه، أزمة المياه جاية في 2003. زين، أنا شنو راح أحضر لها من هسه؟ هذا شنو؟ هذا تفكير استراتيجي، يعني تفكير يعنى بالمستقبل وخطة حقيقية كذا إلى آخره. المهم هذا علم الاستشراق، اللي هو علم بس مو تقليدي مثل الكيمياء أو الفيزياء، ولا هو تنجيم، ولا هو ادعاء بالغيب، وإنما هو علم بي مجموعة من الاختصاصات. إحنا قلنا استراتيجي، يعني شنو؟ يعني كل الدولة تنتظم مع بعضها، تتواصل أو تتصل مع بعضها لمقاومة فكرة خارجية، لمقاومة خطر خارجي. المهم هذا علم، هو علم الاستشراف، متعدد اختصاصات أو متعدد تخصصات، يجمع الاقتصاد أكيد، وعلم الاجتماع والعلوم السياسية وعلم النفس والتاريخ والإدارة أكيد، والتقنية، حتى شنو؟ حتى يدرس المستقبل، بس مع ملاحظة انه هو ما يشوف المستقبل احتمال واحد، يعني مو المستقبل عنده مثلا هو راح يصير كذا، ما هو هيك شيء، هذا عراف، هذا ابو علي، ها لا حتى ابو علي ما يدبره، هذا هاي عرافه، هاي تنجيم، لا هو يدرس احتمالات المستقبل، يعني اكو اكثر من المستقبل، فد ستة مستقبل، يعني ستة من المستقبلات، ها خلينا نجمعها بهاي الطريقة. لا يوجد مستقبل واحد ينتظر الإنسان، وإنما هناك مستقبلات ممكنة بهذه الطريقة. المهم طبعا هاي هو مو تنبؤ لنا، وهذا ضروري أنه نركز عليه، علم الاستشراف هو مو تنبؤ، وإنما هو احنا مرات نظن أنه مهمته أنه يخبرنا شنو راح يصير ب 2030، لا لا مو مهمته، هاي مو مهمته يقول لك شنو راح يصير، مهمته شي يقول لك، يقول لك إذا صار كذا شنو راح نسوي، يعني هيتشي، يعني هو مو جاي يقول لك والله ب 2030 راح تصير أزمة قمصان بالبلد، فأنت لازم تضم قمصان من هسه، ما أكو هيك أزمة، ها يا ريت هيك أكو أزمة، أكو أزمة مياه، أو أكو أزمة كهرباء، أو أكو أزمة مثلا هسه أكو أزمة ذواكر النقالات راح تصير غالية بسبب شنو؟ أزمة الذاكرة غالية كذا إلى آخره. ليش؟ لأن تعرفون يعني مضيق هرمز هذا جزء من السبب، والمواد الأولية اللي طبعا مو بس نفط، اللي تروح لأوروبا وتروح للصين وتروح كذا، وهناك يعني أزمات كثيرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي دخل على الخط فأخذ كل الأشياء اللي تأخذها النقالات كمواد أولية. المهم هسه هذا موضوع آخر. الاستشراف هو ما يخبرك انه راح يصير كذا ب 2030، لا لا لا لا، وانما يقول لك شنو؟ يقول لك انه احنا يعني ما الذي يمكن ان يحدث، يعني احتمال يحدث كذا، وليش راح يحدث كذا، واذا حدث كذا احنا شنو نسوي؟ تعالي احنا دوله، يعني مثلا عندك دوله مثل الصين مليار وكسر، زين هذا مليار وكسر، هذا لازم عنده شنو؟ عنده نظرة للمستقبل، يعني لازم هو فاهم المستقبل شنو راح، هم فاهمين اصلا شنو راح يصير، هم يسوون المستقبل مو مثلنا، يعني ها هم يسوون المستقبل، يفكرون بالمستقبل ويسوونه، احنا ننتظر المستقبل يجينا شنو جاهز مسلفن، واحنا ما ندري اصلا شنو شكله المستقبل حتى نتصرف ازاءه، ملتهين بالماضي، غرقانين بألف سنة اللي ورا، انت كذا وانت كذا، وانت بالنار وانت بالجنة. الناس وين تفكر؟ تفكر في المستقبل، الرؤية وين؟ للمستقبل، مو صحيح؟
هذا التفكير الصحيح. المهم يعني الفكرة وين؟ الفكرة انه المستقبل شنو ممكن يكون؟ واذا كان المستقبل بهذه الطريقة احنا جاهزين الى لو لا؟ هذا يبحثن علم الاستشراف ويقول لك احنا شلون راح نستعد يعني، ها حاشين احنا شلون راح نستعد. هذا جانب مهم. وايضا يابا اذا احنا هذا المستقبل هيك جاينا احنا نستطيع ان نغير مساره ما نخليه يجي؟ يعني اذا بعد احسن، ها اذا هو سيء احنا نقدر نغير؟ يعني هاي ازمه مال مياه تجي احنا نستعد لها اوكي، بس ممكن انه احنا ما يعني الازمه اصلا ما تصير؟ ممكن يعني ممكن مثلا قرار سياسي انا انسق ويا الدوله اللي بيها روافد مثلا النهر هذا اللي يجي لي، ها اتخلص من المشكله، الزمها بقوانين او الزمها باتفاقيات تعبها اذا تعبتني، لان هي عندها مصالح وياي وانا عندي مصالح وياها. مثلا تركيا هي عندها تبادل تجاري عالي وياي، فانا اذا الزمها منا والزمها منك والزمها كذا عندنا ورقات ضغط يعني مفروض مو صحيح. وهذا العلم هو مو جديد، هو علم قديم جدا، وبي فكرة الدولة حاضرة. يعني المؤسسات لازم تفكر بهاي الطريقة، لأن المؤسسات الدولة تفترق عن الحكومة، تختلف عن الحكومة. الدولة باقية مؤسسة، مثلا وزارة التربية باقية، يروح وزير يجي وزير، هاي الدولة. المؤسسات مثلا مستشفى جمهوري، إذا تغير رئيس وزراء يلغون المستشفى الجمهوري؟ ما يلغونه، لأن هو تابع من لفكرة الدولة. فالمؤسسات ينبغي ماذا؟ أن تفكر بشكل مؤسسي. احنا كل وزير يجي يفكر شنو باستراتيجيه جديده، يروح يجي الثاني يغيرها، يقطع الخطه مالته ويسوي استراتيجيه ثانيه. هاي مصيبه، ماكو هيك تفكير بالعالم كله. لذلك مثلا دول عظمى مثل امريكا مثلا هي لا تفكر بشكل فردي. طبعا ترامب خارج قوس، لان يعني ترامب مشكله حتى بامريكا نفسها. يعني المهم تفكير استراتيجي، يعني اكو مؤسسات هي تتعامل مع الامور بشكل مؤسسي يؤسس له. وذولي ناس يفكرون بالمؤسسات، ناس يفكرون يعني ناس يفكرون بالتعليم وين رايح؟ طلع النقال، طلع الذكاء الاصطناعي، التعليم وين رايح؟ تعال انا بعد شنو قيمة اطلب من طالب جامعي بالرابع كلية سوي لي بحث وهو يخلص البحث بدقيقة بشات جي بي تي؟ تعال خلنا ناقش. يعني لازم اغير استراتيجيات تعليم، يعني التعليم بهاي الطريقة ما يفيد. انت شنو جاي تضحك عليه؟ يعني مو صحيح. فكل شيء يتغير وفقا لتغيرات الحياة. احنا بعدنا ندرس بمناهج قديمة وبعدنا نتعامل مع مشاكلنا بطريقة قديمة جداً.

0: هناك إشارات بسيطة من شأنها أن تغير استراتيجيات كبيرة، أشياء بسيطة تحدث. يعني مثلا من نزل النقال هاتف الجوال، هو حدث بسيط إذا ما قورن بالتغيرات الكبيرة اللي خلقها نزول النقال، غير حكومات النقال. هذا الجوال من نزل غير حكومات، لو ما غير ثورات صارت بسبب الهاتف النقال، ثورات مع المجتمعات ثارت على حكومات بسبب الهاتف الجوال. يعني كان هو الوسيلة، مسألة أن يكون انترنت موجود جوال معك أينما ذهبت يغير من شكل المعرفة ويغير من شكل السياسة. فهذا حدث بسيط قابل شنو تغيير شنو كبير. هاي إشارة ضعيفة يسمونها بعلم الاستشراف، يعني أكو شيء بسيط جدا وصغير جدا لكنه ماذا، لكنه صار كبيرا. لماذا؟ لأن علم الاستشراف يبحث هذه المواضيع، يبحث الأشياء الصغيرة ويحاول أن يجيب عن الأسئلة الكبيرة التي يمكن أن تتولد عن طريق هذه الأشياء الصغيرة. يقول لك صار النقال هذا الاكتشاف، صارت أزمة بسيطة هنا، ظهر اعتراض هناك في السياسة، هذه المنطقة تقول إنها تعاني من كذا، ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ تعال، ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ أكو مظاهرات ب 2011 أو 2014 ناس اللي تتعين. زين المظاهرات اللي راح تصير في البلد في عام 2026 شنو شكلها؟ إذا هسه بعد 10 سنوات شنو؟ مو التفكير في من بشكل استراتيجي. خلونا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدع أحمد الرسام.
1: كل مجتمع يمر بأحداث تثير القلق، غير أن بعضها يحمل قيمة أكبر من الخبر نفسه. في علم الاستشراف يطلق الباحثون على هذه الظواهر اسم الإشارات الضعيفة، وهي أحداث محدودة الحجم لكنها قد تكشف عن اتجاهات واسعة إذا استمرت أو تكررت. الخطورة لا تكمن في الحدث وإنما في تجاهل الرسائل التي يحملها. في العراق تصاعد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن السيولة المالية ورواتب الموظفين، وبين تصريحات التطمين وموجات القلق تشكلت حالة اجتماعية لافتة. الأسواق أصبحت أكثر حذراً والتجار يتابعون الأخبار الاقتصادية قبل حركة البيع، والعائلات تؤجل بعض قراراتها انتظاراً لما سيؤول إليه الأيام المقبلة. هذا التغير في السلوك يستحق الانتباه بقدر الاهتمام بالأرقام المالية. علم الاستشراف يدعو إلى قراءة المشهد من زاوية مختلفة. السؤال لا يتعلق بموعد صرف الرواتب فحسب، وإنما بما يمكن أن تكشفه هذه الأزمة عن بنية الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات وحجم اعتماد ملايين الأسر على مصدر دخل واحد. عندما تتأثر شريحة واسعة من المجتمع بمتغير واحد، فإن أي اضطراب يتحول سريعاً إلى قضية تمس الاستهلاك والتعليم والاستقرار النفسي وثقة الناس بالمستقبل. الإشارات الضعيفة تعمل بهدوء، تبدأ بخبر ثم تتحول إلى نقاش يومي، وبعدها تظهر في سلوك الناس ثم تجد طريقها إلى الاقتصاد والمجتمع. هكذا تتشكل التحولات الكبرى. كثير من الأزمات عبر التاريخ بدأت بمؤشرات محدودة ثم اتسعت دائرتها لأن أحداً لم يمنحها القراءة التي تستحقها في وقت مبكر. لهذا تبدو أزمة السيولة فرصة للتفكير أكثر من كونها مساحة للقلق وحده. القراءة المبكرة تمنح صناع القرار والمجتمع وقتاً أوسع للمعالجة، وتفتح الباب أمام تنويع الاقتصاد وتشجيع المبادرات الإنتاجية وبناء مصادر دخل أكثر استقراراً. المستقبل لا يفاجئ المجتمعات دفعة واحدة، وإنما يرسل إشارات صغيرة ومتكررة. ويبقى السؤال الأهم، هل نكتفي بمراقبتها أم نحسن قراءتها قبل أن تتحول إلى واقع يصعب تجاوزه؟

طبعاً فكرة الإشارات الضعيفة أو الصغيرة اللي هي مو أحداث كبيرة ربما، وبعدين يتضح أنه هذه الإشارة لأن ما حد صادها أو ما حد فكر بيها يصير أثرها كبير جداً، يعني يصير أثرها أحياناً سيء. ليش؟ لأن إحنا غير قادرين على التعامل مع هذا، مع هذه الإشارة. إشارة تبدو هامشية، تبدو غريبة، تبدو خارج السياق، لكن هي بمثابة تحول تاريخي. هي أول شرارة في الحريق، عادية تمر مرور الكرام، بعدين شنو؟ بعدين يصير شنو؟ الحريق بهذه الطريقة. هي يعني أشياء قد يعني دماغ البشري لا يلاحظ عادة الأشياء من هذا النوع، يعني يحب الاستقرار، يلاحظ الصورة الكلية، يعني أنت جاي تدقق على ذني كذا إلى آخره. بينما أكو إشارات أحيانا تمر مرور الكرام، مرور الكرام فعلا يعني، ولا أحد ينتبه لهذه الإشارات، لكن التاريخ مليء فعلا باستثناءات تحولت إلى قاعدة. استثناء تحول إلى قاعدة، شيء تشوفه هو شيء يعني استثناء، يعني بسيط عادي قليل نزر، ها، ويتحول هذا القليل إلى كثير، يتحول إلى قاعدة تغير من الطريقة التي يمكن أن يرى بها العالم. يعني مثلا شايفين النقال، هذا المثل الأهم، هذا النقال اللي أول ما نزل، ها، السمكة والطابوقة وكذا، يعني شنو تتوقع من النقالة؟ تنزل له نغمات، مو تروح تنزل له نغمات وكذا، وبعدين من اجر البلوتوث وانقل لي، وقت واحد دائما ما ينقل، يعني هو هيك من ينزل في شيء ما ينقل، يعني يحب يكون بس إله، عنده بخل بهذا الموضوع، اكو ناس هيك. فتصوراتنا حتى كانت الكاميرا، يعني المصورين كانوا يضحكون على الكاميرا، يعني الكاميرا لا تنافس الكاميرا المنفردة، ها، الكاميرا الهاتف النقال كانت بسيطة يعني، مو، والطريقة التي يفتح بها الانترنت بسيطة جدا ومضنية، يعني ما حد يستخدمه بهذه الطريقة. وهاي قصة الهاتف الذكي هي تبين انه كان في يوم من الايام الهاتف فعلا هو هاتف مهم حلو والناس تسولف بيه وشان شيء جديد، بس مو بأهمية الآن. الآن إذا أنت تطلع والنقال ما موجود، أكو أزمة بشغلك، أكو أزمة بوقتك، أكو أزمة بمزاجك، مو، أكو أزمة بشخصيتك كلها، أكو أزمة بطلعتك كلها إذا الهاتف مو وياك. مو لأن أكو واحد راح يخابرك، لأن هو وظيفته تغيرت الهاتف. يعني هسا إحنا مرات قد يبدو أحيانا، ها، بيناتنا الحكي انه الهاتف احنا الغرض الرئيسي، احنا اقل شيء نسوي به، يعني اقل شيء نخابر، يعني انا على المستوى الشخصي اقل شيء اسوي به الهاتف اخابر يعني هو اصلا اما المهاتف، اليس كذلك؟ اقل شيء اسوي به اهاتف انسان اخر. يعني شنو تغيرت وظائف هذا؟ هاي شنو هاي الاشاره؟ طبعا اللي فهموا هذه الاشاره مو احنا، هم وصنعوا مستقبل يلائم هذه الإشارة. يعني الآن شركة آيفون اقتصادها أهم من اقتصاد العراق كله، شركة واحدة بأمريكا، جاي تلاحظ لا، شركة واحدة اقتصادها أهم، يضاهي أو أهم اقتصادات بلدان كاملة. تجاي تتخيل يعني شنو آيفون؟ يعني آيفون الناس تعرفه أكثر من أهم شخصية بالتاريخ. الآيفون ناس تعرفه، ومو بس تعرفه، تستخدمه وتعرف تفاصيله وتعرف شنو يقصد وتعرف الفلاتر مالته أكثر من شخصيات مهمة مؤثرة وربما بعضها مقدس، مو؟ لو مو العالم كله يتكلم بالآيفون، والآيفون بكيفه يغلي السعر بكيفه، والناس تحكي ما بي مزايا، هو آيفون خلاص اسمه كاف بهذه الطريقة، ها؟ طوابير على قول عمار، طوابير فعلا، طوابير تنتظر الجديد بهذه الطريقة. هاي كلها مؤشرات على أنه العالم إن متجه الآن استراتيجيات عامة مبنية بالذكاء الاصطناعي. مثلا شوف بلدان دول كذا، الإمارات عندها نهضة بهذا الذكاء الاصطناعي، بالسعودية تفكير بالذكاء الاصطناعي، مو تفكير بالذكاء، ليش هو مو تفكير هيك يعني منا والدرب يعني، لا، وإنما هذا التفكير لأن الاقتصاد راح يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
يعني فلوسك انت ايش عندك فلوس، الدوله شلون تمضي، السيستم مال النظام راح يعتمد على الذكاء الاصطناعي. لذلك النقال هو مثال ملهم للاشاره الضعيفه. ليش؟ لانه ماذا؟ لانه غير العالم، غير العالم. السؤال حول الهاتف الجوال تغير السؤال، الاسئله تغيرت. كان الهاتف شلون نخلي له نغمه، شلون ننزل له برنامج، شلون ملتهم بالكفر مالته، ملتهم بالكذا. هسه معالج، هسه كذا، هسه الربط مالته، هسه الطريقه اللي يتعامل بها بالذكاء الاصطناعي، الصوره مباشره يسوي لها يعني يدخلها في سيستم يغير الوانها وكذا باللحظه بالذكاء الاصطناعي. الاسئله حول الهاتف الجوال تغيرت طبعا من اجل الذكاء الاصطناعي، تغيرت الاسئله الاخلاقيه، الاسئله الدينيه تغيرت، حلال لو حرام واحد يصادق هاي مثلا اللي موجوده مثلا بالتشات جي بي تي يخابرها ويحكي وياها، حلال لو حرام؟ هذا سؤال شرعي. سؤال شرعي لو مو سؤال شرعي؟ سؤال شرعي، حرام لو حلال احكي وياها بشكل عاطفي مثلا، وسؤال اخلاقي ايضا، عادي انا مثلا استخدم الذكاء الاصطناعي بطريقه يعني اقول انها ان الامور من عندياتي مثلا وهي ناجمه من الذكاء الاصطناعي لو لا؟ الى اي مدى استخدم البحث بالذكاء الاصطناعي؟ الى اي مدى الذكاء الاصطناعي حقيقي؟ الى اي مدى الذكاء الاصطناعي بمعلومات حقيقيه؟ الى اي مدى الذكاء الاصطناعي يزور المعرفه؟ الى اي مدى الذكاء الاصطناعي يخلي عقل الانسان خامل؟ ولو اكو نظريه تقول انه اكو نظريه العقل الممتد، انه العقل مو بس هذا اللي بدماغك، يعني مو بس الدماغ، وانما حتى الهاتف الجوال هو جزء من عقلك، جزء من الذاكره، اشياء ما تحفظها بعقلك وين تخليها؟ بالهاتف الجوال، عشان ما اقدر احفظها اخليها هذا جزء من العقل الممتد. طبعا هاي النظريه كانت قبل الذكاء الاصطناعي وقبل الهاتف الجوال، اعتقد بال 98 بال 97 حكوا بها بشكل ملفت يعني وقتها، انه الاشياء اللي ممكن ترتبها او تدونها او كذا الى اخره هي همين جزء من عقلك، بس عليها نقاش طبعا. المهم فالامور تتغير بفعل الاشارات الصغيره والاشارات الضعيفه، وهذا اللي تقوم عليه عديد من الاستراتيجيات، منها الاستراتيجيات الاقتصاديه اللي احنا للاسف عندنا ضعف كبير بيها.

طبعا أيضا الحديث عن الإشارة الضعيفة المتمثلة بالهاتف الجوال، ربما هناك حديث أيضا عن مثلا الإنترنت نفسه، شلون كان في البداية في التسعينيات كانت هناك نظرة على أنه كيف سيغير التعليم، هو طريقة لتبادل الملفات فحسب كذا إلى آخره مثلا. بعدين شنو؟ الجامعات تغيرت، صار هناك تعليم عن بعد مثلا، ها؟ التعليم شكله تغير، الكتب تغيرت، الصحافة خوب الصحافة ها انقلب القلب من أجنة مواقع التواصل، شكل الصحافة تغير، ظهر ما يسمى بصحافة المواطن بشكل فاعل وكذا إلى آخره وكثير من الأمور. زين، والعلاقات صار به، أنت جاي شوف أنه شيء واحد تغير، هذا إشارة غير الحياة الاجتماعية والفلسفية، فلسفة العلاقات تغيرت بسبب اختراع بسيط. مو طبعا أكو عقول تفكر، يعني هو العلاقات إذا شيلها من برامج التواصل الاجتماعي أكو واحد يفتح برامج التواصل الاجتماعي؟ حب الأنا وحب الذات وحب الظهور من الشيلة من الإنسان في برامج التواصل الاجتماعي، من الشيل إمكانيته، أكو واحد يفتح إنستغرام؟ أكو واحد يجلس صورة؟ أكو واحد يستخدم الهاتف الجوال ويشتري هاتف جديد لين يطلع صورته أحلى على مود ينشرها بالإنستغرام على مود يشوفونه يسووا له لايك، صحيح لو لا؟ ويشتري النقال مالته ما بيشي، يشتري هاتف آخر على مود يطلع بشكل شنو؟ بشكل أجمل حتى يصبح محبوبا أكثر. ليش؟ لأن احنا نربط الحب بمن؟ بشكل الجميل، يعني بهذه الطريقة. احنا هاي ثقافتنا، ثقافة الإنسان المعاصرة خصوصا هي ثقافة تعتمد على المظهر بشكل كبير جدا. فصارت عندنا شنو؟ صار عندنا اختراع أو اكتشاف أو كذا أو نهضة علمية، وتشكلت بعد هذه النهضة ماذا؟ حضارة رقمية. احنا عندنا قبيلة الآن، مرة سألتنا عنها، عندنا قبيلة رقمية، مو؟ عندك واحد بالأنستة أو وحدة بالأنستة عندك علاقة بها أقوى من علاقتك بأختك. أختك ما تعرف عنها شيء، ما تعرف شنو محتاجة، شنو تعاني، مريضة لو لا، وهاي تعرف عنها كل شيء مثلا. أو صديق مثلا بالفيسبوك أو كذا، تعرف الأشياء التي تخالجه، الأشياء اللي بداخله يحكيها لك، بس الأشياء اللي بداخل الوالدة أو الوالد ربما ما تعرفها، أنت ما تشوفه حتى بالعشاء ما تشوفه، يجوز يعني بيوم الجمعة تشوفه مرة واحدة له وهاي هي. مو فأعادت هذه يعني هذا التطور أعاد هيكلة الحضارة، أعاد هيكلة الإنسان، هيكلة العلاقات.

0: طبعا تكلمنا عن المستقبل في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، وربما أيضا نتكلم عن المستقبل لكن في جانب آخر. احنا تكلمنا عن المستقبل المرضي أو المستقبل الوهمي، وتكلمنا عن الاستشراف اليوم بجزء معين، وربما نتكلم في موضوع ثالث يخص المستقبل بشكل أو بآخر في الحلقة القادمة. وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
5: ب بينما تضطرب أمواج السياسة في المنطقة، تشتعل أسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز، البوابة الأهم لتجارة النفط والغذاء. التقارير الاقتصادية تشير إلى قفزة حادة في رسوم المخاطر الأمنية، ما ينذر بموجة غلاء قادمة قد تضرب الموانئ وتستقر في جيوب المستهلكين. هذا القلق الملاحي لا يتوقف عند رصيف الموانئ، بل يمتد ليصل إلى الأسواق المحلية. أبو علي سائق سيارة حمل يراقب من خلف مقوده كيف ترتفع أسعار البضائع قبل وصولها، وكيف بات الركود يخيم على حركة البيع والشراء.
6: طبعا من بداية الحرب لحد الآن أسعار شوية صارت غالية، والسوق هم ارتفع، والمحلات هم يعني نفس الشيء وقف سوقهم مو هالقد، واحنا هم نفس الشيء هم وقف سوقنا. يعني احنا حالنا على المحلات، اذا يشتغلوا المحلات احنا نشتغل، ما يشتغلوا المحلات احنا ما نشتغل. فمن انتهت الحرب شويه ها شويه ردت الحركه، بس حركه مو ذيك الحركه القبل يعني. لا بالنسبه للمواد الغذائيه شويه انسب يعني، مثل الطماطم شويه ها رخصت، كانت 2.5 و3 هسه لا رخصت شويه يعني ها شويه احسن من قبل. اول ايام ما كنا نشتري الطماطم يعني، وقفنا عن الطماطم ما ناخذها. كل المواد الكهربائيه مواد غذائيه كلها صعدت يعني، ما توقفت عن الشغله، لان الدولار شويه صعد والاسعار صعدت، والضريبه نفس الشيء، الضريبه مو صعدت عليهم، فوقف السوق نهائيا يعني ما تحرك نهائيا السوق.
5: وإذا كان السائق يشهد على توقف الحركة، فإن التاجر يواجه جبهتين: جبهة الحرب وتكاليفها، وجبهة الرسوم الجمركية التي أثقلت كواهل المستوردين. كرر الخزعلي تاجر أجهزة كهربائية يوضح كيف أدت هذه التحديات مجتمعة إلى رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%.
7: طبعا كل البضاعة هي ارتفعت بسبب الجمرك وسبب الحرب، اكثر شيء سبب الجمرك، صعود الجمرك اثرت على البضاعه كل شوي، اكو ماركات كل شوي صعدت، ما بقى شيء على حاله، كل المواد صعدت، صار الفرق تقريبا صعود 30% يعني، بالمئه صار 130 وال200 صار 260، صار صعود كل شوي. مثلا سبلت كنا العام نقدر يعني ماركه زينه معروفه نقدر نبيعها ب 580 600، هسه 725 750. هي استيراد من الصين، كل المال من الصين، ما عندنا استيراد غير الصين احنا، والعمله هي الدولار او الربنبي الصيني. احنا سوقنا كله دولار يعني، البضاعه هي كلها بالدولار، البضاعه كلها بالدولار، بس احنا جاي نشتغل على الشير الرسمي على 135 يعني، مو على الدولار الكامل. احنا الدولار ثابت عندنا على 135، قلت لك على المنصه ثابت على 135، ها صار لنا من ثبتوه يمكن صار سنتين على 135، بس الجمرك هو اللي صعد البضاعه، والحرب كذلك كمان سداد مضيق هرمز وهي الامور صعدت البضاعه.
5: لكن ما هي كواليس هذه الزياده في عالم البحار؟ ياسين عبد الحسين مدير قسم التأمين في شركة النقل البحري العراقي يكشف أن شركات التأمين العالمية رفعت رسومها إلى 5%، محولة مناطق الحرب إلى تجارة رابحة، فيما تبقى السفن العراقية في صراع مع الوقت لتأمين استمرار العمل.
8: بالنسبة لبوليصة التأمين، كل بوليصة التأمين بها فقرة اللي هو يسموها الويرزون اللي هي مناطق الحرب، يعني اي مكان هي تصير بها. لكن من صارت عندنا هاي الحرب رفع التامين الى حد 5% من قيمه التامين، لذلك هي تعتبر تجاره رابحه الى شركات التامين. فالحمد لله والشكر، احنا بالنسبه لنا يعني بواخرنا داركت هذا الموضوع، يعني بالنسبه للقسم التامين داركنا هذا الموضوع، واستطعنا انه نامن بالسرعه القصوى على مود ان خاطر بواخرنا تبدي يعني ما توقف عن العمل. والحمد لله والشكر بواخرنا لحد الان مستمره بالعمل وجاي تعمل، خصوصا مناطق الخليج عندنا باخرتين اللي هي باخره بصره وباخره بغداد، ما توقفنا عن العمل من بدايه الحرب الى هذا اليوم ان شاء الله.
5: الامر لا يقتصر على السفن الحكوميه فحسب، فالمخاطر تشمل الجميع دون استثناء، خاصه القطاع الخاص الذي يواجه تكاليف باهظه قد تمنعه من الابحار. نعود لمدير التأمين ليوضح حجم المخاطر التي تهدد كل ما يمر عبر خليج عدن ومضيق هرمز.
8: أكو هاي بواخر ما تعبر، خصوصا التابعة على شركات الأهلية يعني أغلبها ما تعبر، لأنه تكاليف يعني ويخافون خطر، خطر لأن سمع على أبو آخر انضربوا هذا سمع على أبو آخر احترقه فيخافون. بس الداخل الخليج لا عاملة يعني مثلا ساعات خطوط مثلا دول الخليج مثلا دبي مثلا قطر عاملات يعني جاي يشتغل حتى وإن متوقفة بالميناء حتى وإن راسية حتى وإن منطقة الأنكر لا كل التأمين لأن يعني التأمين يقولك أنا رفعت الغطاء إذا تنضرب يا واقفة بالميناء أو واقفة بالأنكر أنا ما عوضك لازم تسوي وثيقة جديدة كلها كل أي شيء عامل بالمياه نفط تجارة حبوب بالك كل البواخر تخضع للتأمين خصوصا حاليا في هاي المنطقة منطقة خليج عدن ومضيق هرمز وخليج العرب.
5: تنتهي أزمة التأمين لتبدأ أزمة المواطن، فخلف كل بوليصة تأمين مرتفعة هناك فاتورة يدفعها الفقراء في الأسواق الشعبية، هي حلقة مفرغة تبدأ من اضطراب الأمواج وتنهي أحلام الاستقرار المعيشي. ليبقى السؤال المعلق، متى تهدأ رياح الحرب ليعود الشراع العراقي إلى مرافق الأمان بعيدا عن أرقام التأمين الفلكية؟
9: سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
10: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
11: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبق ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهاية بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي، وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علمياً بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصوراً فلسفياً ودينياً أكثر من كونها رعباً وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر. وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر؟ لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملاً حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته، يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان

الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر. فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجاً. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن، ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاع

مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً، كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتاباته.

0: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
1: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا، حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: منذ ثلاثينات القرن الماضي والبصرة رائدة في مجال السينما الشتوية والصيفية وبأحدث إصدارات الأفلام العربية والعالمية. كانت دور السينما في البصرة تغص بالمشاهدين. تمام قاسم في تقريره التالي يأخذنا إلى ذلك الزمن وقتا ماتعا نرجو لكم رفقتنا.
2: بهذه الإيقاعات وهذه الفرحة كان أهل البصرة يذهبون للسينمات، فمشاهدة فيلم في شاشة عرض عملاقة وفي فترة كانت آفة التلفاز لم تغزو البيوت بعد تعد لحظة ساحرة يعيشها الشخص. في ثلاثينيات القرن الماضي وفي خضم السمة الاقتصادية العالمية الكبرى، تاجر عراقي يقرر فتح دار سينما في البصرة. لكن كيف يمكن أن ينجح المشروع ويحقق أرباحا والناس لا تجد قوتها اليومي؟ فكان رأي هذا التاجر حبيب باشا الملاك إن هذه الأزمة ستنتهي ويعود الناس لحياتهم ومتعتهم، كما يروي نجله في حديثه لإذاعتنا قحطان الملاك.
3: فبالثلاثينات هو يعني شاب السينما في بغداد بدأت تنتشر، بدأت دور السينما يعني تكون يعني دور تهمها الناس وأيضا عمل تجاري. وبعدين هو مو بس هو لازم عنده حس يعني حس ثقافي إلى قدر الإمكان اللي خلاه أنه يلتجئ إلى هالشيء هذا، لأنه ما كانت مضمونة أنه بالبسط تضمن أنه هذا حتكون يعني عمل تجاري، ولكنه أقدم على إنشاء سينما الحمراء الشتوي سنة 32.
2: سينما الحمراء والتي تحولت إلى سلسلة دور عرض صيفية وشتوية في البصرة شكلت فيما بعد ثقافة سينمائية عند أهل المدينة عامة، ولم تقتصر على طبقة الأغنياء والمثقفين فقط، وكانت تتابع أحدث إصدارات الأفلام العربية والعالمية، فروادها ما زالوا يتذكرون أول أفلام السينما التي شاهدوها في حياتهم، كما يتذكر الحاج أبو مشتاق أحد رواد هذه السينما.
4: كان أول فيلم حياتي سينما الحمراء جديدة هسه تفلشت، كان فيلم يحيى الحب مع ليلى مراد ويحيى شاهين، وسينما الحمراء جديدة بال باور هوز هسه تفلشت. هذا كان أول فيلم شفته. وبعدين جاء فيلم ثاني بسينما الحمراء مع الحبيب بيق، حبيب بيق الملك اسمه، لأنه كان من الناس الأغنياء بالبصرة. فكان فيلم عنتر وعبلة مال سراج منير كوكي، هذا هم شفناه بالبدايات. بعدين إجا فيلم يسمونه يوم سعيد مال محمد عبد الوهاب واعتقد ليلى مراد وياه، هم شفناه بالسينما الحمراء التي هي حاليا الكرنك. هسه تفلشت طبعا. هاي كانت بداية السينما.
2: قبل ذلك التاريخ عرف جمهور مدينة البصرة أشكالا بسيطة من العروض السينمائية غير المنتظمة على يد الشركات الأجنبية التي دخلت المدينة منذ نهاية القرن التاسع عشر، فعرضت أفلاما وثائقية عن نشاطاتها بجانب الأفلام الترفيهية، ثم وبانتظام أكبر على يد دائرة الإرشاد الصحي عندما تعرض فيلما سينمائيا يتضمن إرشادات صحية عامة للوقاية من الأمراض الشائعة حينذاك مع فيلم أجنبي أو عربي فيما بعد، فيتجمع الناس حول هذا المصباح السحري الذي يعرض صورا تتحرك على سطح أبيض من القماش، كما يتذكر من طفولته المؤرخ السينمائي كاظم إسماعيل.
5: كنا صغار سابقا وذي الأسف انتهت، كان يجيبون وزارة الصحة أو مديرية الصحة يجيب أفلام صحية تعرض للناس، لاحظ أنت؟ ولا ننسى وللأسف الناس تعتبر السينما قضاء وقت، بالعكس ثقافة يعني. السينما العراقية أنا كل الأفلام العراقية حتى أبطالها من ضمن الله يرحمه اليوم ياس علي الناصر، يعني قدم كتاب حسن دكتور حسن غرام في الريف، ملاحظ أنت؟ ولا ننسى الفيلم الروائي العراقي وفيلم أنا صغيرون أمنيتي طبعا يعاد دائما أشوفه هو الله يرحمه مال سعيد أفندي.
2: تعرفت مدينة البصرة على سحر الفن السابع بفضل تجار ورجال أعمال بادروا لاستقبال هذا الفن الحضاري الجديد ببناء دور للعروض السينمائية واستيراد الأفلام منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي وإلى نهاية ستينياته. من رواد هذا المجال سالف الذكر حبيب الملاك ومجيد سلومي والحاج نزهت وإسماعيل شريف وآخرين ممن تواصلوا مع اعتبارات مستجدات تسويق الأفلام بحذق ودراية. باستيراد الأفلام الصامتة في بداية الأمر ثم الناطقة ومن ثم الأفلام الملونة ومن بعدها السينما المجسمة ثم السينما سكوب وكذلك تجديد ماكينات العرض أو بناياتها وصيانتها بشكل مستمر. تعد سينما السياب الوحيدة التي كانت تابعة للقطاع العام في البصرة، وقد افتتحت في منتصف سبعينيات القرن الماضي في مبنى حكومي تابع لوزارة الإعلام حينذاك، وكان آخر عرض لها هو أمريكا أمريكا للمخرج الأمريكي الأرمني الأصل إليا غازان. ومع هذا العدد الكبير من دور السينما في البصرة أصبحت المنافسة فيما بينها على جذب الجمهور بأحدث الأفلام والإنتاجات مهمة صعبة، كما يتذكرها مدير سينما الكرنك في البصرة فيصل الزبيري.
6: يعني مثلا سينما الوطن الصيفي الأفلام الدرامية فإلها جمهور ثابت، يعني فكان مثلا إذا فيلم إلى مثلا سمعة جيدة وضخم هاري يشغلون شنو صيفي وشتوي. كرنك كانت مثلا أغلب الأحيان أفلام الهندية، يعني روجة مع الأفلام الهندية مع الجنجلي مع شامي كابور ديليب كومار، فدولة كانوا يعني لهم فد شعبية. فشوف زخم يعني وين عمارة حجي جاسد، كان سينما البصرة الصيف كانت بالأفلام يعني خاصة لها سمعتها، كان ماخذها رجل يعني دير إدارة جيدة يحيى رشيد اليعقوبي، فكان ياخذ الأفلام منين؟ أكو مكاتب بغداد كل مكتب عنوان بأفلام معينة، يعني الفيلم اللي مثلا عليه استقبال أو المكتب ما ينطي يعني قطعي ياخذ بورسنتاج يعني بالمية خمسين نسبة، يقول لك هذا راح يذهب لإيراد وأنا ماخذه غالي.
2: كانت هناك دار عرض سينمائية لشركة نفط البصرة في مدينة الفاو، وأخرى في قضاء الزبير في الحي السكني التابع للشركة نفسها. هذه الدور زودت الناس بالمتعة والأنس والمعرفة، فيما استمتعت أجيال من العوائل التي كانت ترتاد السينما بحرية، ويضحكون بمرح وانطلاق مع شارلي شابلن غير مبالين بمطر الخريف يبللهم أحيانا وهم صامدون إلى أن تظهر The End. في ذاكرة من حاورنا يتجلى ذلك الخزين الجميل من بوسترات الأفلام ومعارض صورها الفوتوغرافية تزين مداخل تلك الصالات وعرض مقدمات الأفلام التي سوف تعرض في الأسابيع القادمة، وسواها من طقوس السينما كأغاني قبل بداية العرض أو دقائق الاستراحة، وغالبا ما يصدح صوت أم كلثوم أنت عمري. الآن ومن قبل بعض المستثمرين توجد في البصرة ثلاثة دور عرض سينمائية وبصالات متعددة تتنافس بعرض أحدث النتاجات السينمائية العالمية، والجميل أن لها روادا من مختلف الأعمار تبشر بعودة الحياة لشكل ثقافي مهم في أي مدينة.
7: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
0: لراديو تايمز سكوير الشعر مسار رياض البصرة. العرافون يحترفون صناعة الوهم والناس يصدقونهم. على مد النظر وبحجم الخيال وربما أكثر ينتشر التنجيم والتبصير والتنبؤ والتوقع، إنها الحاجة الأزلية لمعرفة ماذا سيجري غداً. تتعدد الأساليب والأشكال والطرق، ولكنها كلها تؤدي غرضاً واحداً، ماذا يخبئ المستقبل؟ وكأن المستقبل يقبع منتظراً أن تميط لثامه في بقايا البن في الفناجين المقلوبة أو أوراق التارو أو أوراق اللعب أو بقراءة خطوط الكف وملامح الوجه والكرات البلورية والبخور أو بتتبع خريطة وحركة الكواكب والنجوم وربطها بمصائر الناس والشعوب. ويبدو كل أسلوب أما يسخر من الأسلوب الآخر أو يعده مدرسة مختلفة لها أربابها، أما العلم فيقف بسخرية تامة أمام هذا المشهد الذي ينتحل اسمه أحياناً تحت مسمى علم الفلك أو علم الأرقام وعلوم أخرى. وعلى قمة هرم التنبؤات بالأساليب والأدوات يتربع أصحاب الإلهام من دون أداة خاصة، إنما برؤى غامضة قد تجد أي حدث لتمتطيه وتحمل على ظهره سيف الحق.

أطلت العرافة ليلى عبد اللطيف في لقاء إعلامي لتتوقع عملية اغتيال كبيرة، وقالت إنها ستكون أكبر وأخطر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لتفسر لاحقاً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أنه كان المقصود بتوقعها. ولكن إذا اعتبرنا أن توقعها هذا قد تحقق بالفعل، فلا ينسى أحد إصرارها على أن النائب والوزير السابق جان عبيد سيكون رئيساً للجمهورية عام 2021، وهي ذكرته بالاسم أكثر من مرة مؤكدة أنه سيصل إلى القصر، إلا أن عبيد وافته المنية في فبراير شباط من العام نفسه. وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لا عتبوك بالواحدة وتركوا 99، هؤلاء هم البشر. من السهل أن تنسب نجاحات توقعات المنجمين إلى المصادفة، لكن من يذكر أن الإعلام بشتى أنواعه ساهم في تضخيم مكانة هؤلاء المنجمين وجعل من تنبؤاتهم مادة دائمة للنقاش والتداول. وبينما ينظر البعض إلى توقعاتهم على أنها تسلية ومحل سخرية وازدراء، يجد فيها آخرون بصيصاً من الأمل أو الحذر. وهنا مشهد الانتظار هو نفسه من الصحف والمجلات التي تزخر بالأبراج وقراءة الطالع إلى التوقعات السنوية لكل برج أو شخصية عامة أو حتى دولة ما، إذ ينتظر ملايين المشاهدين ليلة رأس السنة وتتنافس المحطات لاستضافة أو ربما التعاقد مع نجوم التوقعات إلى الفقرة التي تبدو أكثر سريالية بعرض ما حدث من توقعات بالفعل، أو بالأحرى إسقاط التوقع على حدث ما بطرائق ملتوية أحياناً وذكية في أحيان أخرى.

تسلل المتنبئون والمنجمون إلى قلوب الملوك والحكام مدعين قدرتهم على استشراف المستقبل، في حين أن العلم يرفض هذه الادعاءات، إلا أن المنجمين حجزوا لهم مقعداً بين القيادات، ليس لأنهم يمتلكون قوة سحرية، بل لأن الحكام كانوا مستعدين لتصديق أي شيء يعزز قوتهم أو يفسر لهم تقلبات القدر. بدأ التنجيم منذ آلاف السنين مع الحضارات القديمة في بابل ومصر، وعلى رغم ازدهار علم الفلك في بلاد ما بين النهرين ولدى الإغريق والهنود وشعوب المايا وغيرها من الحضارات القديمة التي رصدت الكواكب والفضاء لفهم الظواهر الطبيعية، فلقد عمل البعض على ربطها بمصائر الناس، فكان الملوك والحكام في تلك الفترات يستعينون بالمنجمين لتفسير الأحلام وقراءة مواقع النجوم، بل وحتى اتخاذ قرارات مصيرية. كانت آلية التنجيم تعتمد على مزيج من العلم البدائي والتخمين الذكي. يراقب المنجمون السماء ويعملون على تحديد مواقع النجوم والكواكب وربطها بأحداث معينة في حياة البشر. فكانت ظاهرة اقتران كوكب زحل والمشتري تعد نذير شؤم أو فأل خير بحسب الظروف. أما في بعض الأحيان فكان الأمر أبسط من ذلك، قراءة الطالع باستخدام أوراق اللعب أو الأحجار. قد يسخر المرء اليوم من تلك الأدوات، لكنها في ذلك الوقت كانت تمثل نوعاً من العلم الغامض.

ومع ذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنجمين كانوا أذكياء بما يكفي لقراءة نفسية الحكام واستخدام الغموض لخلق انطباع بأنهم يعرفون أكثر مما هو ظاهر. كان الملوك يرغبون في معرفة المستقبل، خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات الداخلية، وكان المنجمون يقدمون لهم خدمة مستقبلية لم يكن بوسع أي شخص آخر تقديمها. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمستقبل الشخصي للحاكم، بل بمستقبل المملكة أيضاً واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية، وصولاً إلى مصير المعارك. فكان منجم القصر يتمتع بنفوذ كبير، إذ كان قادراً على التأثير في قرارات مصيرية. في أوروبا عبر العصور كانت العائلات الملكية تستعين بالمنجمين والمتنبئين، وكان للملكة إليزابيث الأولى منجمها الشخصي الكيميائي جون دي الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان يعتقد أن له قوى خارقة تؤهله للتأثير في الأحداث السياسية الكبرى.

على رغم تبوئ المنجمين مكانة عالية في القصور، فإنهم تعرضوا لانتقادات شتى. وتعد قصيدة أبي تمام عن فتح عامورية من أكثر القصائد العربية التي سخرت من المنجمين الذين يدعون قراءتهم للنجوم، وهي بالواقع منهم براء، إذ يقول في أحد الأبيات: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطب. ولم ينجو المنجمون من سخرية وهجاء أبي العلاء المعري، منتقدا الجهل الذي يدفع البعض إلى تصديق المنجمين، إذ قال: أخو الجهل يرمي الشر من حيث يعجز، ويحسب أن الأمر باد لمنجمي. ويردد كثيرون عبارة لا يعرف أصلها: كذب المنجمون ولو صدقوا. وربما هي من التراث العربي الشفهي الذي تناقلته الأجيال.

لم يكتفي العرافون والمنجمون بالعيش في الخرافات الشخصية اليومية، بل تدخلوا أيضاً في السياسة، وأحياناً بتأثير لا يستهان به. هناك قصص عن زعماء وقادة تاريخيين كانوا يستشيرون العرافين قبل اتخاذ قرارات مهمة. أحد الأمثلة الشهيرة كان رونالد ريغان، الرئيس الأمريكي الأسبق، وزوجته نانسي، اللذان كانا يستشيران عرافة تدعى جوان كويغلي، بعد أن استدعتها نانسي التي كانت تعتقد أن كويغلي يمكنها التنبؤ بالأحداث الكبيرة والتأثير في مستقبلهم السياسي، حتى أن بعض القرارات الرئاسية كان يتم توقيتها بناء على نصائحها الفلكية، وكأن النجوم كانت تمسك بالمفتاح السحري للأمور السياسية العالمية. ويكفي أن تشاهد أي مسلسل أو فيلم أو سيرة عن الملوك إلا وتجد دوراً لعراف القصر، ومنها على سبيل المثال آخر قيصر الروسي نيكولا الثاني وزوجته ألكسندرا، التي جعلت الراهب غريغوري راسبوتين يتحكم بقراراتها بعد أن أسهم في علاج ابنها. وكان راسبوتين يتنبأ مدعياً أن وحياً إلهياً يحذره أو يساعده. وفي زمن أبعد اشتهر الصيدلاني والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوستردام، الذي توفي عام 1566 وعرف باسم نوستردموس بتوقعاته، حيث يحوي كتابه النبوءات على توقع أحداث في زمنه وحتى نهاية العالم الذي حدده في العام 3797 ميلادي على صورة رباعيات شعرية عددها 942. ولشدة شهرته لا يزال اسمه حتى هذا اليوم مثلاً يكنى به العرافون حول العالم، إذ أصبح الاسم صفة للتوقعات التي تحدث، وأصبحنا نسمع بنوستردموس الشرق ونوستردموس العصر وسواها من الأماكن والأزمان الموصوفة. ومن أبرز توقعاته الثورة الفرنسية وظهور شخصية الزعيم الألماني أدولف هتلر وجائحة كورونا وحريق لندن وأحداث 11 سبتمبر وغيرها من التوقعات ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والحروب وسواها. وبالطبع خضعت نبوءاته لإسقاطات كونه يحيطها بالغموض مثل باقي العرافين.

واشتهر أبو معشر البلخي بوصفه منجماً عربياً في العصر العباسي، كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية والعلوم الفلكية والرياضيات، واستشاره عدد من الخلفاء، وعده كثيرون عالماً ومستشاراً ومنجماً. لكن لماذا نصدق العرافين؟ لا شك أن العقل البشري معقد، ولكن من أبسط غرائزه هو عدم القدرة على مواجهة عدم اليقين. فالإنسان منذ أول لحظة إدراك يسأل نفسه ماذا سيحدث غداً؟ ولكن بما أن الحصول على إجابة حقيقية أمر مستحيل، لجأ إلى العرافين. ثم يأتي دور الخوف، الخوف من المستقبل، من الغد، من الفشل. هذه العوامل تجعل الناس يتعلقون بأي شخص يدعي معرفة المستقبل، من دون أن ننسى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل، الأمل في أن يكون النجاح قاب قوسين أو أدنى. هذه المشاعر تجذب الناس نحو العرافين بنهم، ويلتقط العرافون هذه الإشارات، عدم اليقين، الخوف، والأمل، وينسجون القصص على أوتارها، وما يجعل العرافين ساحرين إلى جانب صوتهم الخافت ونظرتهم المتأملة في اللاشيء هو قدرتهم على تقديم تنبؤات عامة وغامضة بحيث يمكن لأي شخص أن يجد فيها ما يناسبه. هذه التقنية تسمى تأثير بارنوم أو التعميم الذي ينطبق على الشخصية، ويكون تحت تأثيرها الناس الأكثر عرضة للسحر والخرافات.

يبدو أن العرافة مهنة لا تموت. في كل عصر يجد الناس أنفسهم يعودون إليها كما يعودون إلى وصفات جداتهم لمداواة نزلات البرد. التكنولوجيا تقدمت، لكن الخوف من المستقبل لم يتغير، والأمل في أن يكون هناك حل سحري لحياتنا يبقى حياً. فما دام هناك من يخشى ما يحمله الغد ويرغب بسماع ما يريحه، سيبقى العرافون يجوبون الأدمغة من العصور القديمة إلى قنوات البث المباشر، حاملين كراتهم البلورية التي أصبحت على صورة هواتفهم الذكية. ولابد من الاعتراف بأن حكاية المنجمين هي مجرد دليل على رغبة الإنسان في السيطرة على مصيره، حتى لو عبر طرقاً وهمية. وعلى الرغم أن العلم أثبت بطلان مزاعمهم، فإن تأثيرهم في التاريخ لا يمكن إنكاره، سواء كانوا مستشارين للحكام أو ينتظرهم الناس. سيظل المنجمون جزءاً من حكاية البشر مع النجوم.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
4: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: حديث حلقة اليوم راح يكون عن موضوع الجاسوسية بالسينما والتلفزيون. ممكن أن تندرج أفلام الجاسوسية بالعموم ضمن أفلام الإثارة والتشويق، لكن من باب الدقة فهي مو نوع سينمائي واحد، الممكن نوصفها ابنة شرعية لعدة أنواع تستعير التوتر من أفلام الإثارة، المؤامرات من الدراما السياسية، والمطاردات من أفلام الأكشن، الأسئلة الأخلاقية من الدراما النفسية. لذلك ماكو جاسوس يشبه الثاني بعالم السينما، وحتى نكتشف سوية بعض من أسرار هذا العالم المدهش. أهلا بكم مستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. أنا محدثكم أحمد الزبيدي، أحييكم معدا ومقدم لهذه الحلقة، يرافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي.
1: It's gone.
2: You both know what's at stake here.
3: There isn't much road left.
2: Take the bloody shot.
4: What do you say about a man like that?
5: 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe.
0: المحور الأول. كيف تصنع السينما الجاسوس المثالي؟
6: Enjoying death.
7: I only have one question.
8: Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step.
9: Targeting her. They wanted her to see it.
10: Welcome to the new MI6.
11: I'm your quartermaster.
12: You must be joking.
11: Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement.
0: للدخول بالتفاصيل نقدم تعريف بسيط عن أنواع أفلام الجاسوسية. نقسمها إلى عدة أنماط. أولاً أفلام الجاسوسية والإثارة، سباي ثريلر الأكثر انتشار، وهاي تعتمد على المطاردات والتوتر والعمليات السرية، وأبرز مثال إلها هو سلسلة ميشن امبوسيبل. ثانيا أفلام الجاسوسية السياسية تركز على الصراعات بين الدول والمؤامرات السياسية مثل فيلم ميونخ. ثلاثة أفلام الجاسوسية الواقعية، وهاي تقدم الجاسوس بوصفة إنسان عادي ممكن يخطئ ويعاني من الضغوط النفسية، وتبتعد عن الصورة الهوليوودية للجاسوس الخارق مثل فيلم جسر الجواسيس. رابعا أفلام الجاسوسية الحربية، وهاي تدور أحداثها أثناء الحروب العالمية والنزاعات العسكرية، تركز على جمع المعلومات واختراق صفوف العدو، وأبرز أمثلتها فيلم لعبة المحاكاة. خامساً أفلام الجاسوسية التقنية والسبرانية، وهاي تعتمد على الاختراق الإلكتروني والحروب المعلوماتية، وهذا النمط اللي صار أكثر حضور بالقرن 21. التصنيف ما يقتصر على الأفلام، لكن يشمل الأعمال الجاسوسية السمعية والبصرية عموماً، سواء كانت أفلام أو مسلسلات. وذكرنا قبل شوية أفلام كأمثلة للأنواع اللي عددناها، لأنه هي الأشهر والأكثر رسوخ بذاكرة الجمهور. شلون تخلينا أفلام الجاسوسية نشعر بأن البطل مراقب باستمرار؟ أكو شيء غريب تسويه بينا السينما بهاي الأفلام، تخلينا نحس أنه البطل طول الوقت هو تحت المراقبة. البعض يسميها وهم المراقبة، والسينما تعرف شلون تخلينا نعيشه وكأنه حقيقة. من أول ما يدخل الجاسوس للمشهد تبدي الكاميرا تقنعنا كأنه أكو عين تراقبه خطوة بخطوة، حتى لو كان يمشي وحده بنص الشارع تنطينا شعور أكو أحد واقف ورا يراقبه. إذا قعد بقهوة هادئة تلقائيا تبدي عيوننا تدور بين وجوه الناس، منو اللي يراقبه، شنو الحركات اللي يسووها، منو اللي من القاعدين ممكن يكون هو الشخص المقصود وأكثر من مجرد شخص عابر. لأنه ببساطة هي ما راح تجي وتقول لنا أنه البطل المراقب بنص العبارة، لكن تخلينا إحنا الراقبة أو الراقب وياه، فتشوف الكاميرا تلتقط الصورة أما من خلف الشبابيك لو من زاوية بعيدة، وكأنه تخليك تحس أكو شخص متخفي جاي يتابع البطل. أحيانا نسمع صوت خطوات ما نعرف المن، ونشوف انعكاس وجه غريب على زجاج سيارة أو واجهة محل، أو تسلط الكاميرا على سيارة بالغالب يكون لونها أسود توقف بمكان معين أثناء مرور البطل. ومن خلال هاي الأجواء راح نصير كمشاهدين جزء من هاي اللعبة، مو بس نتابع الجاسوس لكن نراقب وياه ونخاف عليه ونشك بكل شخص يمر من يمه. وهذا اللي يريده صانع فيلم الجاسوسية، انه ينقل التوتر للمشاهد حتى من نطلع منه بشعور انه احنا عشنا حرفيا اجواء الفيلم.

أفلام الجاسوسية أكو قاعدة معروفة، إذا توقعت أنك عرفت منو الشرير فأغلب الظن أنت غلطان. ليش؟ لأنه الفكرة تقوم على إخفاء الشرير. الشرير هنا ما راح يكون لابس وجه الشر وتعرفه من أول مشهد، بالعكس ممكن يكون قريب جدا من البطل، ممكن يكون شخص هادئ لطيف أو شخص عادي، يعني ما تخلي عليه أنه هو جزء من المشهد، مر من قدامنا عشرات المرات وما انتبهنا له، والمشاهد يزيد خطوة بعد أكثر من تتبع الأحداث، يصير محقق بينه وبين نفسه أثناء المشاهدة، يراقب الوجوه، يحلل الجمل، يسأل نفسه منو قال هذا، قال الحقيقة احتمال مو صادق بكلامه، كل ما يعتقد بينه وبين نفسه أنه وصل للشخص المطلوب ويقول لنفسه لقيته، يجي حدث لاحق ما بعد الاكتشاف مباشرة يقول له أنت غلطان. لذلك تتميز هاي الأفلام عن غيرها أنه ما تقدم صراع واضح بين الخير والشر، تخلينا الحقيقة كأنه سر مخفي احنا نبحث عليها من البداية للنهاية. مو كل مفاجأة بالنهاية تعتبر كتابة ذكية للنص، أكو فرق بين الالتواء الذكي بالحبكة وبين الالتواء المفتعل. الالتواء الذكي هو اللي من ترجع تتذكر الأحداث وتكتشف كل الدلائل اللي كانت موجودة من بداية القصة وإحنا ما انتبهنا إليها، لكن الالتواء المفتعل اللي كأنه يصير ملفق حتى يخدع المشاهد، هو يجيب معلومة جديدة باللحظة الأخيرة ويصدم بها المشاهد وبس، وهذا ما يعتبر إنجاز بحد ذاته. الفيلم الجيد هو مو اللي يخدع المشاهد، لكن اللي يخلي الحقيقة قدامه بأغلب وقت الفيلم ويموه عليه بدون أن يخطر على باله أنه كانت قدام عيونه طول الوقت.

بعد كل هذا التوتر والشك، خلينا نجاوب على سؤال مهم: ليش أفلام الجاسوسية تكون محبوبة؟ يمكن لأنه الإنسان بطبيعته يحب الأسرار ويستمتع وهو يجمع التفاصيل الصغيرة، مثل لعبة البزل، قطعة ورا قطعة بيبنيها لحد ما تكتمل الصورة كاملة. كذلك هو يجمع تفاصيل صغيرة إلى أن يكتشف الحقيقة بنفسه. لكن السبب أعمق من هذا التصوير البسيط، لأن هاي الأفلام ما تحكي عن الجواسيس فقط، لكن تحكي عن الثقة والخيانة، الحقيقة والكذب، الخط الرفيع بين الصح والخطأ. والأجمل من كل هاي التفاصيل إنه أنت تكون أكثر من مجرد مشاهد، أنت تصير جزء من اللعبة، تراقب وتشيك، تحلل، تحاول تسبق الفيلم بخطوة. لكن بالغالب إنه الفيلم راح يسبقك، إلا المشاهدين المحترفين اللي مختمين الأفلام الغموض وأفلام الإثارة ممكن يسبق الفيلم بخطوة، وهذول أشخاص يتميزون بالإضافة إلى كثرة المشاهدة بالذكاء والنباءة. ممكن لهم مستقبل يكونون محققين إذا مشوا بهذا السلك، ويمكن لهذا السبب نستمتع من يخدعنا الفيلم بطريقة ذكية، نرفع للقبعة أنه قدر يخدعنا. يعني إذا قدرنا نكتشفه بسهولة فهذا ما سوى إنجاز.

المحور الثاني، جيمس بوند من الرواية إلى الأسطورة، كيف تطورت أفلام الجاسوسية؟

قبل ما يصير أشهر عميل سري بتاريخ السينما كان جيمس بوند مجرد شخصية خيالية ابتكرها الكاتب البريطاني إيان فليمينغ عام 1953 برواية كازينو رويال. والمفارقة أن فليمينغ كان يعمل سابقاً بالاستخبارات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا الشيء خلاه ينقل شغفه بعالم الجاسوسية إلى صفحات الروايات. بعد أن نجحت الرواية، واصل فليمينغ كتابة مغامرات جيمس بوند لغاية وفاته عام 1964. تحولت بعدها هاي الشخصية إلى ظاهرة ثقافية تجاوزت حدود الأدب، غزت السينما والتلفزيون وألعاب الفيديو. انطلق أول فيلم للسلسلة عام 1962، واستمرت أكثر من 60 عام بنجاح مستمر، وصارت واحدة من أنجح السلاسل السينمائية بالتاريخ بإيرادات تجاوزت 7 مليار دولار حول العالم. لحد اليوم تضم السلسلة حوالي 25 فيلم، وجسد الشخصية 6 ممثلين مختلفين، فكان الكل جيل جيمس بوند الخاص به. واكو رقم كل متابعين السلسلة يعرفوه، اللي هو 007، واللي صار علامة ثقافية يعرفها حتى اللي ما شايفين الفيلم، بحيث يرمز الصفر صفر انه العميل عنده صلاحية استثنائية ينفذ مهمات قاتلة عند الضرورة، والرقم 7 هو الرقم الخاص بشخص جيمس بوند داخل هذا القسم السري. اما اكثر افلام السلسلة نجاح فهو فيلم سكاي فول عام 2012، اللي جاوزت إيراداته 1.1 مليار دولار، وصار أول أفلام بوند اللي يكسر حاجز المليار دولار عالمياً، وحصد جائزتين أوسكار بإنجاز غير مسبوق بتاريخ السلسلة. ما توقف جيمس بوند عند السينما، لكن امتد العالم ألعاب الفيديو، وحققت لعبة 007 نجاح جماهيري واسع، وصارت لعبة جولدن أي واحدة من أكثر الألعاب تأثير بتاريخ هذا المجال. ولهذا السبب بعد أكثر من 70 عام على ولادة هاي الشخصية الخيالية واللي صار اسمها

واحد من أشهر الأسماء بتاريخ السينما العالمية. أثناء إعداد هاي الحلقة لفت نظري وجود مجلة أكاديمية متخصصة بالكامل بدراسة عالم جيمس بوند، اسمها International Journal of James Bond Studies. المجلة الدولية لدراسات جيمس بوند هي مجلة أكاديمية تعنى بنشر دراسات متعددة التخصصات عن جميع جوانب عالم جيمس بوند، سواء من الناحية الأدبية أو السينمائية أو الثقافية. هدفها تقديم قراءات نقدية معاصرة لهاي الشخصية وتحليل علاقاتها بتاريخ أدب الجاسوسية والسينما والثقافة الشعبية، والأهم من هذا كله هو أسباب استمرار شعبيتها وتأثيرها بعد هاي العقود الطويلة على ولادتها. والسؤال اللي ممكن يتبادر إلى الذهن هاي الحالة، شنو سبب كل هذا الاهتمام بشخصية خيالية؟ وجواب أنه الباحثين ما يدرسون جيمس بوند بوصفه مجرد عميل سري يحمل الرقم كذا، لكن كمرآة تعكس تغير العالم من حولنا. السينما دائما تسأل من هو عدو العصر، ولذلك في السينما وخصوصا موضوعنا اليوم سينما الجاسوسية تتغير كل ما تغير شكل الخوف اللي يعيشه الإنسان. مثلا بأربعينات القرن الماضي كان العدو الرئيسي هو النازية، بعدها اجت الحرب الباردة وصار الاتحاد السوفيتي العدو الأكثر حضور على الشاشة خصوصا بجواسيسه. بالستينات ظهر جيمس بوند بصورة العميل الخارق اللي يقدر ينقذ العالم بوحده، وصولا للقرن الحالي واللي بداها بأحداث 11 سبتمبر تغيرت الصورة مرة ثانية، وصرنا نشوف أفلام تتناول مواضيع الإرهاب والحروب غير التقليدية، واليوم صارت الجاسوسية الإلكترونية والتهكير تسريب المعلومات الهجمات السيبرانية هي العدو الجديد اللي تتناوله سينما الجاسوسية المعاصرة.

شلون صارت أفلام الجاسوسية أقرب لواقعنا اليوم؟ من نحكي عن هاي الأفلام فإحنا بالحقيقة نحكي عن عالم تغير بالكامل خلال أكثر من 100 سنة. شخصية الجاسوس اللي عرفه الجمهور بالستينات مو هو نفسه اللي يشوفه اليوم، وحتى العالم اللي يعيش به الجاسوس هم تغير وما بقى نفسه. قبل كان الجاسوس للبطل الخارق، تلقاه شخص أنيق ما يغلط، عنده جواب لكل الأسئلة، حاضر الذهن، فطن، ينقذ العالم بكل مهمة يروح لها. من يدخل المكان الأنظار كلها تتسلط عليه ويطلع سالم من أصعب المواقف، ومرات حتى يطلع بكامل أناقته، حتى قاطع ما متدرب. والمشاهد المسكين كان يروح للسينما حتى يشوف البطل اللي يتمنى يصير مثله بيوم من الأيام ويمتلك هاي القوى الخارقة والذكاء. لكن بمرور الزمن السينما بدأت تسأل الأسئلة بطريقة مختلفة، شنو راح يصير لو كان الجاسوس إنسان عادي مثلي ومثلك، إنسان يخاف ويغلط ويدفع ثمن اختياراته. من أنا بدأت صورة الجاسوس تتغير، ما بقى مثل قبل، لكن صار إنسان يعيش بين عالمين، عالم حياته الشخصية اللي جاي يخسرها خلال عمله بهذا المجال، وعالم الجاسوسية المظلم اللي ابتلع حياته بالكامل. فالسينما غيرت صورة الجاسوس وغيرت القصة بالكامل من صراع بين الخير والشر، وخلت الجاسوس نفسه يكون بمنطقة رمادية يحيط به سؤال، هل هو فعلا بطل لو مجرد أداة تنفذ أوامر ما يعرف أصلا ليش تم اتخاذها؟ وبنفس الوقت العالم اللي تتحرك به

0: يملكها ويخليها بالمكان اللي يريده. ممكن الأشخاص بيناتهم يتجسسون واحد على الثاني بإمكانيات بسيطة. هواتفنا ممكن تؤدي كثير من الأدوار اللي يحتاجها الجاسوس: تسجيل الصوت، الفيديو، الصورة، نقل المعلومات. فلذلك مفهوم الجاسوسية تغير بالسينما. الأدوات اللي كان يستخدمها جيمس بوند وتلفت أنظارنا: ساعة الإيد، الكاميرا الصغيرة، أجهزة التنصت، كانت هي نجم الفيلم بذاك الوقت. هسه النجومية صارت للأدوات اللي ما نقدر نشوفها، صارت شفرات مبرمجة أخطر من الجنط السود اللي كنا نسميها الدبلوماسية. واختراق هاتف محمول ممكن يكشف معلومات أكثر مما كان يحتاج سنوات كاملة حتى تحصل عليها. الجاسوس كان يسافر بين الدول بأسماء مزيفة وجوازات سفر سرية، وعده أكثر من جواز سفر. وهاي الإمكانيات كان بالغالب توفرها دوائر الاستخبارات اللي مرتبطة بالدول. لكن اليوم صارت عمليات التزوير ممكن يعني يتم إنجازها بغرف صغيرة، بلابتوب صغيرة، بأشخاص بسطاء، يعني بسطاء مقارنة بأجهزة المخابرات اللي كانت تقدم هاي الخدمات سابقا. فصناعة هاي الأفلام قدرت تواكب واقعية الحياة وتطورها، فهي ما تخلت عن الخيال، لكن عرفت أنه الواقع نفسه صار أكثر غرابة وتعقيد من الخيال. الجاسوسية تغيرت وأدواتها تغيرت وأبطالها تغيروا، لكن شيء واحد هو اللي بقى ثابت خلال هاي السنين: اللي يملك المعلومة هو اللي يملك القوة.
1: But then everything went wrong.
2: We have to go. Now!
3: Half the guard is looking for us.
4: We can't get out.
5: You're a good agent, Tamar.
6: We failed this operation, but it wasn't for nothing. We're playing a long game here.
0: المحور الثالث: مسلسل طهران، حرب الظلال على الشاشة.
7: This operation is highly classified. We need to stop him cold.
8: You're about to work for them?
9: I had no choice.
10: If you pull this off, we'll help you escape.
11: Can you handle it?
12: I'll see it through.
13: I know you will.
14: It will be maximum security. Dozens of SEPA agents.
15: Be careful.
16: Faraz knows Tamar better than anyone in Iran. I trust you to take care of him.
17: Tamar?
18: We're going into the belly of the beast.
19: Milad's not trained for this.
0: He can do it.
4: Begin! We have trouble.
5: There's been a change of plans.
0: فكرة المسلسل:
13: There is no getting out.
0: ياخذنا مسلسل طهران نعيش داخل وحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتعقيد سياسيا وأمنيا، وهي المنطقة اللي واقعة بين تل أبيب وطهران وتشكل محيط المستمعين لهاي الإذاعة. الدور أحداثه حول عميلة شابة تعمل صالح جهاز المخابرات الإسرائيلي واللي يطلق عليه اصطلاحا الموساد. تمتلك هاي العميلة خبرة بالاختراق الإلكتروني والعمليات السرية. يتم تكليفها بمهمة خطرة داخل العاصمة الإيرانية طهران. ومثل ما نتوقع بأفلام الجاسوسية، الأمور ما تمشي مثل ما مخطط إلها. راح تلقى نفسها وحيدة داخل أراضي العدو، الجميع يطاردها، وتتحول مهمتها شي ورا شي من تنفيذ عملية سرية إلى معركة من أجل البقاء. يبني المسلسل عالمه على ما يعرف بحرب الظلال، الحرب اللي ما تعلن رسمياً لكن بنفس الوقت ما تتوقف أبد. حرب تخاض بالمعلومات، بالعملاء السريين، بالعمليات اللي ممكن ما يسمع أحد بيها إلا بعد سنوات طويلة. نبذة عن المسلسل: يعتبر مسلسل طهران واحد من أبرز أعمال الجاسوسية التلفزيونية اللي لفتت انتباه الجمهور والنقاد خلال السنوات الأخيرة. تم إنتاجه بالبداية لصالح قناة كان 11 قبل ما تشتري حقوق العرض منصة أبل تي في، وتم عرضه بمختلف أنحاء العالم. حقق المسلسل إنجاز مهم من حصل على جائزة الإيمي الأفضل مسلسل درامي عام 2021. من الأمور اللافتة بإنتاج المسلسل إنه ما تم تصويره داخل إيران أبداً، لكن اختار صناع الفيلم العاصمة اليونانية أثينا حتى تكون البديل البصري لمدينة طهران. بذل فريق الإنتاج جهد كبير بإعادة تشكيل الشوارع، اللافتات، الإشارات المرورية وحتى التفاصيل الصغيرة، حتى يخلي المشاهد يحس وكأنه يعيش الأحداث داخل العاصمة الإيرانية فعلا. اللقطات العامة للمدينة تم استخدام مشاهد حقيقية لمدينة طهران حتى تضيف قدر أكبر من الواقعية للعمل. شارك بالعمل عدد من الممثلين الناطقين باللغة الفارسية، وخضعت بطلة المسلسل لتدريبات مكثفة استمرت عدة أشهر حتى تتعلم اللغة الفارسية، إلى جانب تدريبات بدنية على فنون الدفاع عن النفس حتى تقدم الشخصية بصورة أكثر إقناع ومصداقية. لحد لحظة إعداد هاي الحلقة يتكون مسلسل طهران من 3 مواسم معروضة، 8 حلقات لكل موسم. بدأ عرض الأول عام 2020 والموسم الثاني عام 2022 والثالث نهاية 2024، وتم الإعلان رسمياً عن تجديد الموسم الرابع، لكن أكو تقارير تتحدث أنه بسبب الحرب الأخيرة اضطر صناع المسلسل يعيدون كتابة أجزاء من الموسم الرابع، وهذا راح يسبب تأخير إضافي بجدول التصوير والإنتاج

تصميم الشخصيات. من أكثر الأمور اللي نجح بيها مسلسل طهران هو تصميم شخصياته بصورة تخليك من الصعب جداً تحب شخصية بشكل مطلق أو تكرهها بشكل مطلق، بحيث قدم بشر تحركهم مخاوفهم وقناعاتهم اختياراتهم الشخصية أكثر من جهات المخابرات اللي ينتمي إلها كل طرف. فالبطلة تمار شخصية تغلط وتتردد، تحب وتكره، تنكسر، تبكي، وتلقى نفسها بهواي مواقف ضحية للظروف اللي هي نفسها ساهمت بصناعتها. وهذا صنع صورة للبطلة قريبة للإنسان أكثر مما هي صورة جاسوس بطل. الأمر نفسه ينطبق على باقي الشخصيات. المسلسل ما انطانا شرير واضح المعالم من أول حلقة، وخلي لكل شخصية دوافعها الخاصة اللي تخلي تصرفاتها منطقية من وجهة نظرها هي، وهذا الشيء اللي يخلي العمل واقعي أكثر. يعني الحياة بالنهاية مو دائما تنقسم إلى أخيار وأشرار، أبيض وأسود، أكو دائما منطقة رمادية وتدرجات بالعنوان تستمر بيها الحياة وقراراتنا ونظرتنا للأشياء. العمل كان ناجح بتقديم شخصياته كضحايا للحرب أكثر مما هم أطراف بيها. الحروب السرية ما تسرق الأرواح فقط، لكن تسرق الطمأنينة من الإنسان، لأن هذا الجاسوس وخصمه بالتالي هم بشر مثلنا، فتلقاهم عايشين أكثر من حياة بنفس الوقت. الحياة المعلنة أمام الناس والحياة المخفية اللي ما يقدرون يعترفون بيها حتى الأقرب الناس لهم. مرات تكون خصوصيتهم منتهكة، حياتهم أشبه بالمشردين حتى لو كانت مناصبهم مرموقة بين قوسين ضباط مخابرات. عوائلهم تكون أحياناً جزء من الضغط والمساومة والمشكلة،

أبرز الممثلين المشاركين بالمسلسل. أدت نيف سلطان دور تمار بطلة العمل والشخصية اللي تتحمل العبء الأكبر بأحداث المسلسل. نيف هي ممثلة إسرائيلية من أصول يهودية فارسية مواليد 92، وهذا كان المسلسل أهم أعمالها وأكثرها شهرة على المستوى العالمي. نجحت في تقديم صورة العميلة الشابة اللي تجمع بين الذكاء والجرأة من جهة، والخوف والتردد والهشاشة الإنسانية كأنثى من جهة ثانية. أما شون توب هو ممثل أمريكي من أصول إيرانية مواليد 1958، هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة خلال سنوات شبابه، وشارك بالعديد من الأعمال المهمة قبل هذا المسلسل. شون قدم واحد من أجمل وأعقد أدوار المسلسل من خلال شخصية المسؤول الأمني الإيراني فراز كمالي، إنسان يعيش صراعاته العائلية والمهنية والشخصية، وهذا الشيء خلاه من أكثر الشخصيات اللي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد. وبرأيي أحد أهم عوامل نجاح المسلسل هو شخصية فراز كمالي، لأن شخصيته كانت تنتقل بالمنطقة الرمادية باستمرار، تحرك دوافع مختلفة مثل الوطنية وأداء الواجب، ومرات قرارات صعبة يرتجلها بنفسه بساحة الميدان كان صعب يشرحها لإدارته، سببت له مشاكل وخلت أصابع الاتهام من زملائه ومدرائه تلاحقه، بحيث صار هو محور الغموض للمشاهد ويخليك على طول محتار بقراراته ودوافعه وطريقة تفكيره واتخاذ قراراته. أما شيرفين ألينابي هو ممثل موسيقي إيراني كندي، ولد بإيران وهاجر إلى كندا خلال طفولته. أدى بالمسلسل شخصية ميلاد اللي هو شاب إيراني يعمل بمجال الاختراق الإلكتروني، يلعب دور محوري بأحداث الموسم الأول، ونجح بأداء شخصية تجمع بين الجرأة والعفوية والجانب الإنساني. أبطال العمل الرئيسيين ما اعتمدوا على الصورة الهوليودية المعتادة لأبطال أفلام الجاسوسية، فما راح نشوف الجاسوس الوسيم اللي يملك كل الإجابات، ولا البطل الخارق اللي يخطف الأنظار بمجرد حضوره، لكن نشوف شخصيات أقرب إنه كشرق أوسطيين. بالموسم الثاني نجح المسلسل باستقطاب واحدة من أشهر نجمات هوليوود جلين جلوز، والحاصلة على عدة ترشيحات الجوائز الأوسكار. أدت شخصية مرجان منتظمي ومنح مشاركتها العمل حضور عالمي أكبر، فانضم الممثل البريطاني هيو لوري وضاف بعد جديد إلى أحداث العمل. اللي يميز اختيارات الممثلين بمسلسل طهران هو التنوع الثقافي واللغوي. العمل جمع بين ممثلين من خلفيات مختلفة وتنقل بين اللغات الفارسية والعبرية والإنجليزية بصورة طبيعية جدا، وهذا الشيء أضاف للعمل مصداقية وواقعية أكثر، ويمكن لهذا السبب نجح مسلسل طهران بأن يخلي المشاهد يتذكر شخصياته أكثر مما يتذكر أسماء الممثلين أحيانا، وهاي واحدة من علامات الأعمال الدرامية الناجحة، يعني الممثل الحقيقي يخليك تنسى اسمه أثناء المشاهدة وتصدق أنه الشخصية اللي أمامك هو إنسان يعيش حياة حقيقية مو مجرد تمثيل. مدى الواقعية. بعد كل اللي ذكرناه عن المسلسل يتبادر إلى الذهن سؤال، هل هو واقعي فعلا؟ وهل اللي يتم مشاهدته بالمسلسل ممكن يصير على أرض الواقع أو صار؟ الجواب الأقرب للحقيقة هو نعم ولا بنفس الوقت. نعم، لأنه المسلسل يستند إلى عالم حقيقي نسمع به كل يومية، عالم التجسس الإلكتروني والعمليات السرية، العملاء اللي يشتغلون داخل أراضي الخصم، الحروب غير المعلنة بين الدول. لذلك وانت شاهد المسلسل فإنه شاهد نشرة أخبار، يعني ماكو شيء غريب عليك انه تسمع جاسوس بالدولة المعينة، خصوصا الدول المذكورة بالمسلسل. لكن بنفس الوقت يبقى طهران هو عمل درامي بالنهاية، وهدفه الأول هو صناعة التشويق، مو تقديم وثيقة تاريخية لو تقرير استخباري تحتاج إلى الدقة. ممكن نشوف أحداث يتم اختصارها زمنيا، أكو عمليات ممكن تستغرق أشهر من التخطيط والتحضير نشوفها تمت خلال أيام قليلة بالمسلسل. فالسينما بالنهاية ما تبيع لنا الحقيقة كاملة، لكن تقدم لنا أكثر صورها إثارة وتشويق حتى تخلينا مشدودين للشاشة.
المسلسل ابتعد عن الصورة التقليدية للجاسوس مثل ما ذكرنا، مو جاسوس اللي ما ينهزم أبد، لا البطلة كانت تغلط هواي وتفشل وتكون تحت تأثير ضغوط وتضطر تغير خططها باستمرار، وحتى نجاحها أحيانا ما يكون بسبب امتلاكها قدرات خارقة أو إمكانية الموساد اللا محدودة، لكن الظروف تساعد الآخرين، الصدفة تساعدها أحيانا بالنجاح. كذلك المسلسل يستحق الإشادة لأنه ما قدم الطرف الآخر بصورة العدو الضعيف أو الساذج اللي ممكن اختراقه بسهولة مثل ما نشوف ببعض الأعمال الجاسوسية. فصح هو المسلسل يروى من وجهة نظر إسرائيلية، لكنه بنفس الوقت منح الشخصيات الإيرانية حضور وقوة ما يستهان بيها. إيران بالمسلسل مو مجرد ساحة دور بها الأحداث، لا، إيران خصم قوي يمتلك أدواته وقدراته الأمنية والاستخبارية، وممكن يربك الخصم ويتفوق عليه بأكثر من موقف. وراح نشوف وخلال الأحداث النجاح ما كان حليف طرف واحد دائما، لكن المعركة كر وفر كانت بينهم، والطرفين انطوا ضحايا بهذه النزاعات. فتمار كانت مرة تنجح ومرة تفشل، ومرة تتمرد على قرارات إدارتها وتتورط بقراراتها، لأنه هاي الأخطاء ممكن تدفع حياتها ثمن إلها. الشيء اللي يخلي مسلسل طهران مختلف بالنسبة لنا كمشاهدين عرب وكمشاهدين عراقيين بالخصوص، أنه ما يحكي لنا عن عالم بعيد بالطرف الثاني من الكرة الأرضية، لكن يتحدث عن منطقة عشنا كل تفاصيلها وتوتراتها من عشرات السنين. احنا جاي نشوف مدن نعرف اسمائها ونندلها واكثرنا زايريها وفاهمين الصراع اللي يصير بيها وتفاصيله، ونشوفه يومية بنشرات الاخبار وراسخ بذاكرتنا الجمعية.

شلون تغيرت نظرة الجمهور للمسلسل بعد الحروب الأخيرة؟ واحدة من أكثر الأمور المثيرة للاهتمام بتجربة مسلسل طهران أنه نظرة الجمهور إليه ما بقت مثل ما كانت بأول عرض إليه عام 2020، فاللي كنا نشوفه بوقتها مجرد مسلسل مشوق عن الصراع بين إيران وإسرائيل، صار اليوم بالنسبة لكثير من المشاهدين كأنه نافذة درامية تنقل الواقع اللي جاي يصير قدام عيوننا بالحروب الأخيرة، واللي يتغير مو المسلسل نفسه لكن احنا كمشاهدين كنا ننظر الأحداث من الخيال الدرامي اللي يبالغ أحيانا بتصوير قدرات أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية. لكن اليوم بعد ما صارت أخبار الهجمات السيبرانية والاغتيالات والعمليات الأمنية جزء من نشرات الأخبار اليومية، بدينا ننظر للعمل من زاوية مختلفة تماما. الجمهور ما كان عنده انطباع واحد تجاه العمل، كانت الآراء مختلفة. الدرس المهم اللي نتعلمه من متابعة هذا النوع من الأعمال إنه الحدود بين الواقع والخيال صارت أكثر ضبابية من السابق، اللي كنا نسميه قبل خيال سينمائي صار اليوم خبر عاجل تنقل الوكالات، واللي نشوفه اليوم على الشاشات ممكن يتحول باكر إلى جزء من تاريخ المنطقة، وهذا اللي رفع نسبة المشاهدات لهذا المسلسل بعد الحروب الأخيرة، لأن المشاهد يريد يفهم تفاصيل هاي الأحداث وتكون عنده فكرة عن العمليات الاستخبارية اللي تقوم بها الدول قبل الحروب أو بعدها. بالختام نكتشف أنه أفلام الجاسوسية مو مجرد قصص عن عملاء سريين

0: I need your help.
1: Do you know the risks you have to take to do something like this?
2: The legions are still large. I will hunt them down.
0: Whether it's in battle.
3: من التفاصيل الإنسانية المؤثرة بالمسلسل أنه البطلة تمار تأدي دور إسرائيلية من أصول إيرانية، عائلتها انقسمت قسمين، قسم منهم هاجروا لإسرائيل أثناء تأسيس الكيان وقسم آخر بقى بإيران وكمل حياته هناك. هذا الانقسام بين الوطن والمهجر يحمل وياه كثير من الآلام اللي عاشتها وما تزال تعيشها آلاف العوائل العراقية قبل الإيرانية، ويمكن لهذا السبب نشعر إحنا كعراقيين وبقرب أكبر من هاي الفكرة، لأن أغلبنا يعرف شنو معنى أن تنقسم العائلة بين الوطن والمهجر، وإذا أكو عوائل اختارت الهجرة بإرادتها بسبب الظروف اللي مر بها البلد، فأكو هواي عوائل عاشت التهجير القسري مثل اللي صار للعراقيين بأصول إيرانية خلال فترة حكم النظام السابق. كانت أيام قاسية على هاي العوائل، تهجروا من بلدانهم ومدنهم وبيوتهم وعاشوا حياة بائسة، كل من ببلد بعيد عن الثاني، قصص مأساوية ممكن أن تكتب منها عشرات المسلسلات والأفلام وما تنطيها حقها بالوصف ولا كمية الألم اللي عاشته هاي العوائل. انقسام العوائل المهاجرة بين الوطن والمهجر لخص الحوار بين تمار وخالتها من التقوا بأحد المشاهد. كان الحديث يدور عن أختها والدة تمار واللي توفت بالمهجر. استشهدت تمار بمقولة أنه قالت لها كانت والدتي تقول من يغادر وطنه مرة فلن يكون له وطن طوال حياته. والحقيقة هاي جملة جدا مؤثرة، لأن يعني الإنسان من يغير مكانه وينتقل المدينة ثانية والبلد ثانية راح تقريبا يفقد هويته المعنوية، والهوية اللي ممكن تصدر من دائرة النفوس وتطلق عليك الاسم الفلاني أو اللقب الفلاني، لكن الهوية كإنسان على سبيل المثال الأشخاص اللي ذكرتهم وتم تهجيرهم بأيام النظام السابق كان يسميهم التبعية، هذول من راحوا الإيران بإيران يسموهم العراقيين، ومن كانوا بالعراق يسموهم الإيرانيين. وهاي مفارقة أنه الوطنية يتم صناعتها بهاي الطريقة. الدول الحديثة هسه تنطي المواطن جنسية وتنطي حقوق كاملة مجرد إذا عاش على أرضها لمدة 5 سنين. وإحنا هنا شخص ينولد أبا عن جد بهذا المكان ويبقى ينسب إلى أصوله أنه أميان جاي. وأحد الدول المجاورة حاليا يتم سحب الجنسية باستمرار عن شخصيات ولدوا وتربوا وعاشوا بهذا البلد مجرد أنه أصولهم جايين من خارج هذا البلد. معاناة إنسانية، وما أحب أتوسع أكثر بالكلام حتى نبقى بإطار هذا المسلسل والأجواء اللي صنعها، لأنه مسلسل كان أكبر من موضوع الجاسوسية والحروب السرية، لكن مسلسل كان عن الإنسان من يتحول الوطن إلى ذاكرتين والعائلة إلى نصفين والحدود إلى شيء قادر على أن يغير حياة الناس إلى الأبد.

0: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. كان معكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم، رافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلقاكم في حلقة جديدة، وحتى ذلك الحين تذكروا دائما أن أخطر الأسرار ليست تلك التي أخفيت عنا، بل تلك التي نظن أننا عرفناها كاملة.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: يمثل التحرك الأمن الأخير استجابة استراتيجية حاسمة بعد حادثة التسلل الإسرائيلي الأخيرة وسط البلاد، والتي دقت ناقوس الخطر الجيوسياسي. لم يقتصر الأمر على تأمين المراكز، إنما بات العمق الصحراوي الجنوبي الممتد عبر آلاف الكيلومترات المربعة خط الدفاع الأول. هذه التحركات العسكرية الواسعة لا تقف عند حدود مجابهة التهديدات الخارجية الفوقية فحسب، إنها تضرب بيد من حديد لقطع شرايين واحدة من أخطر الحروب الصامتة التي تواجه المجتمع العراقي، حرب المخدرات. فوفقاً لبيانات وزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات، فإن مناطق الأهوار والحدود الصحراوية الجنوبية تعد من الممرات الساخنة التي تحاول شبكات التهريب الدولية استغلالها، حيث تشير التقارير الأمنية الحديثة إلى ضبط أطنان من المواد المخدرة وملايين الحبوب المؤثرة عقلياً خلال الفترات الأخيرة، في معركة استنزاف تتطلب تغطية كل شبر رخو استراتيجي. من هنا ولأن أمن الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن البصرة، تداعت القيادات الأمنية إلى اجتماع موسع رفيع المستوى في قيادة عمليات البصرة لرسم ملامح خطة الإغلاق التام وتوزيع القطاعات في الفراغات الصحراوية والأهوار الطاعنة في البعد. لمعرفة ما دار في كواليس هذا الاجتماع الأمني الموسع والخطوات العملياتية المتخذة لإحكام القبضة على مفاصل الصحراء والأهوار، حدثنا نائب رئيس مجلس البصرة أسامة السعد، والذي وضعنا في صورة المقررات الأمنية الجديدة.
4: عقد اجتماع في قيادة عمليات البصرة ضم كل القيادات الأمنية اللي موجودة في البصرة، وتم الاتفاق على أنه يجب تغطية كل شبر في محافظة البصرة أمنيا، وتوزيع القطاعات كل حسب مهامه، قيادة شرطة، قيادة عمليات، المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوطني والحشد الشعبي شريك معهم. فتم الاتفاق على أنه تغطي كل المساحات الفارغة الخالية من الصحراء والأهوار تغطى أمنيا، وترفع تقارير يومية، بالإضافة إلى حتى إدراج الرعاة، رعاة الأغنام والأبقار والجاموس وغيرها، إدراجهم وإجراء عمليات التفتيش وغيرها وجرد يعني وتقديم بيانات خاصة. هذا طبعا حتى نكون نأمن البصرة في كل مناطقها الحدودية الصحراوية الأهوار، كل مناطقها الفارغة اللي بعيدا عن الأعين ناحية المركز المحافظة، فنغطيها أمنيا، وهذا كله تعزيز لأمن البصرة خصوصا والعراق بشكل عام.
3: لكن السيطرة على بيئة صحراوية شاسعة لا تعتمد فقط على نشر الثكنات والآليات، إنما تتطلب وعياً أمنياً واستخباراتياً يدمج البيئة المحلية في منظومة الدفاع. وهنا يوضح لنا نائب رئيس المجلس كيف امتدت هذه الخطة لتشمل أدق تفاصيل الحركة في تلك المناطق النائية.
4: احنا مثل ما تعرف اولا انه الحرب الاقليميه اللي موجوده، حتى لا يكون العراق مساحه حره لهذا الصراع نريد نبتعد عن هذا الصراع اولا، بالاضافه الى الخرق الامني الحدودي يعني، فمن ناحيه المخدرات وغيرها ما يدخل الى العراق من كل هذه الأشياء اللي تسيء سمعة المجتمع العراقي. فلابد أنه نحمي بصرتنا وقيادتنا. كان الاجتماع طبعا بدعوة من مجلس محافظة البصرة باللجنة الأمنية، الدكتور عقيل الفريجي حضر الاجتماع وشمل كل القيادات واتفقنا على خطة.
3: التحرك البصراوي في عمق الصحراء لا تمكن قراءته بعيدا عن المشهد الإقليمي المتفجر، فالعراق يجد نفسه اليوم وسط تجاذبات صراع إقليمي محتدم، ما يجعل من تحصين حدوده ضرورة قصوى لمنع تحويل أراضي إلى ساحة تصفية حسابات أو ممر للخروقات. ولتفكيك هذه الأبعاد الجيوسياسية التقينا بالباحث المتخصص في شؤون وأمن منطقة الخليج الدكتور محمد الجزائري، والذي استهل حديثه بالإشارة إلى أهداف العراق الأساسية من هذا الانتشار في ظل الحرب الإقليمية الراهنة.
5: طبعا هي رسائل جيوسياسية بعد المشكلة الكبيرة اللي حدثت مع دول الجوار، خصوصا الشكاوي كانت عالية المستوى بوجود أو انطلاق مسيرات من العراق وكذلك استهداف جيران العراق بصواريخ. فباعتقادي بأن الموضوع هنا مختلف بشكل كبير جدا، هي أولا رسالة اطمئنان لدول الجوار، وفي نفس الوقت رسالة إقليمية اطمئنان لدول الجوار بأن هناك حزام أمني موجود ومؤثر، وفي نفس الوقت العراق سوف لن يكون مصدر قلق أمني لدول الخليج. هذه مسألة. المسألة الأخرى المهمة كذلك للداخل العراقي بأن القوات الأمنية اليوم تفرض سيطرتها ليس في مراكز المدن فقط، ولكن في مناطق الرخوة والمناطق التي تعتبر مناطق مظلمة أو ظلامية كثير من الأحيان يسموها، أو المنطقة نسميها بالاستراتيجية المنطقة الرمادية التي من الصعوبة بمجال اليوم الإحاطة بها وفي نفس الوقت تأمينها أمنيا، لكن القوات العراقية اليوم ذهبت باتجاه تأمينها بشكل ممتاز.
3: الخطة الأمنية هذه لا تنتهي عند الحدود الإدارية للبصرة، هي رسالة جيو أمنية بالغة الأهمية موجهة إلى الجوار الإقليمي ودول الخليج، تؤكد أن العراق لن يكون خاسر رخوة تهدد استقرار المنطقة، بل يمتلك الرؤية العسكرية لتأمين المناطق الرمادية. يستطرد الدكتور محمد الجزائري ليشرح لنا طبيعة هذه الرسائل الاستراتيجية.
5: يعني المعروف بأن اليوم العراق يحاول أن ينأب نفسه عن أي صراع في المنطقة، وبالتالي فقد تكون هذه يعني واحدة من هذه المحاولات. لكن في نفس الوقت اليوم العراق يعني يعلم جيدا بأن المناطق الصحراوية يصعب اليوم تأمينها بشكل كبير جدا، لكن الخطة المطبقة اليوم كاستراتيجية عسكرية أعتبرها ناجعة بشكل كبير جدا، لأنها قسمت المنطقة إلى مراكز وفي نفس الوقت إلى مرتكزات، وهذه المرتكزات والمراكز هناك خطوط أمنية يعني متصلة عالية المستوى تستطيع أن تتحكم بالوضع الأمني بالشكل الذي يعني يؤمن الداخل ويرسل رسائل اطمئنان للخارج.
3: تواجه البصرة اليوم التهديدات الإقليمية وخطر شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود بفرض واقع أمني جديد في عمقها الصحراوي وأهوارها النائية. هذا الاستنفار العسكري الواسع الذي شمل جرد المناطق الرمادية وتأمين الفراغات الجغرافية البعيدة عن الأنظار يمثل رسالة عراقية مزدوجة الحسم، ففي الداخل تأكيد على بسط سيادة الدولة وإنهاء الثغرات التي تستغلها عصابات التهريب، وفي الخارج رسالة طمأنينة جيوسياسية تضمن استقرار الجوار الإقليمي وتؤكد أن حدود العراق الجنوبية لن تكون منطلقاً للصراعات أو ساحة مستباحة للتهديدات.
6: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

أزمة رصيف، مدن للإنسان وليست للسيارات. الرصيف في العراق مستعمر، ولا بد لمن يمشي في شوارعنا أن يحاول إيجاد توليفة مناسبة للسير عبر الرصيف الذي يستعمره مئات الباعة وأصحاب المولدات والمطاعم. وبين السيارات المرصوفة في جانب الطريق، ثم الصف الثاني من السيارات المرصوفة، ثم السيارات التي تمشي في الشارع، أزمة رصيف تفرخ أزمات عدة في العراق. وسط هذا كله تبقى مساحة ضيقة متروكة للمشاة، ثم تأتي الكتل الكونكريتية وأكوام القمامة والغبار، الأمر الذي يجعل من عملية المحافظة على المظهر مهمة عصية. ولمن يرى المهمة صعبة، عليه أن يستقل سيارة وينشغل بهم آخر هو الزحامات، أو أن يغادر المدينة. أزمة الرصيف تبدأ مع العراقي منذ طفولته، وتآلفه مع الشارع ينطلق عندما يطلق أقدامه للعب، حيث لا يجد مساحة كافية لحركته إلا على الإسفلت المخصص للسيارات. فالأحياء عندنا لم تأخذ بالاعتبار علاقة الطفل بحيه، إذ ليست هناك ساحات وملاعب، وبالتالي يضطر للعب في المساحات المخصصة لسير العجلات. ثم يكبر الطفل ويصبح كثير التنقل مشيا أو بواسطة دراجته الهوائية، ومرة أخرى لا رصيف واسعا غير مشغول يمشي عليه، ولا مسار للدراجات فيستخدمه، فيضطر للمشي بين السيارات، معرضا نفسه لخطر الدهس، أو مجبرا ذويه على أن يشركوه بخط نقل خاص.

عند البلوغ سيصطدم العراقي بحقيقة مرة، وهي أن السيارة هي خياره الوحيد للتنقل في الشوارع. فأحياؤنا الآن لا تصلح للمشاة ولا تصلح للسيارات كذلك. شوارعنا غير مؤثثة، ويقصد بأثاث الشارع الإنارة الليلية والسياج الواقي والسياج الأمني والعلامات والإرشادات والتخطيط وغيرها، فضلا عن الخراب الذي يأكل الشارع من تجاوزات ومطبات وتخسفات. يؤثر هذا الأمر على صحة السكان الجسدية والنفسية، فقد توصل باحثون إلى أن المدن المصممة بشكل سيء تؤثر بوضوح على مستويات النشاط البدني للسكان، وارتفاع معدلات السمنة وصحة القلب والأوعية الدموية. بطبيعة الحال تظهر البيانات أن العراق يسير بسرعة جنونية إلى هذه الأمراض. ففي الإحصائية الوحيدة التي أصدرتها وزارة الصحة عن السمنة في العراق، اتضح نحو ثلثي السكان يعانون من البدانة.

تربية شوارع. تعد جملة تربية شوارع شتيمة في العراق، لكن الحقيقة هي العكس، فالمدينة وشوارعها تربي الإنسان ثقافيا وبصريا واجتماعيا، فشكل المدينة وشوارعها يشكل الذكريات والمشاعر، وهو يحدد أيضا السلوك الاجتماعي في الأماكن العامة. فالشوارع والأرصفة والأماكن العامة يمكنها أن تؤثر على حركة المشاة واللقاءات الاجتماعية وتصورات السلامة. قد تشجع المساحة الحضرية المصممة جيدا والمشجعة على الأنشطة الحركية كالمشي، التفاعلات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والشعور بالأمان، وبالتأكيد المشاركة السياسية في الشأن، في حين أن المساحات المصممة بشكل سيء قد تحد من هذه السلوكيات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتكوين المكاني للمساحات الحضرية تشكيل أنماط الحركة واستخدام الأراضي والفصل الاجتماعي، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على هويات وسلوكيات سكان المدن. إن الأحياء في المدن التي تحتوي على مرافق متنوعة ومناشط تعتمد على المشي والانخراط الاجتماعي، كالفرجة على واجهات المحال التجارية واللقاء بالباعة، أفضل من الحياة المعتمدة على السيارات والتسوق من المتاجر صحياً واجتماعياً.

في العراق نحن نتجه إلى أن نكون كل شيء يحذر الخبراء من أن يصبح عليه البشر في حاضرهم ومستقبلهم. فالمؤسسات الخدمية تأخذ الأرصفة من المارة وتمنحها للسيارات، بينما لا توضع خطط لتطوير النقل العام واقتراح وسائل نقل صديقة للبيئة. لقد بلغ عدد السيارات في العراق نحو 7,460,000 سيارة حتى نهاية عام 2021، في زيادة بلغت 6% عن العام السابق، وبمعدل 181 سيارة لكل 1000 نسمة، بينما يبلغ عدد عربات التوك توك ثلاثية الإطارات أكثر من 1,000,000 عربة. ترتفع أعداد السيارات في أي مدينة تبعا لظروف كثيرة، أهمها سعر الوقود والحالة الاقتصادية ومدى كفاءة وسائل النقل الأخرى. والنسبة المعبرة أكثر عن حالة شوارع المدينة هو ما يسمى بالكثافة المرورية، والتي تبلغ في بغداد التي يبلغ طول طرقها 829 كيلومترا وعدد سياراتها 3,000,000 سيارة، حوالي 3,363 سيارة لكل كيلومتر، وهي نسبة شديدة الارتفاع وتنذر بكوارث بيئية واقتصادية.

مع تزايد خطر الاحتباس الحراري وتلوث المدن وتفاقم مشاكل الزحام المروري المتعددة التي تتقدمها الحوادث المرورية، عاد المخططون الحضريون في كثير من دول العالم مرة أخرى لوضع تصورات لمدن دون سيارات، أو لمدن تمنح طرقها للمشاة والدراجات ووسائل النقل العامة. والنجاح في هذا التوجه ليس مستحيلا. الحال هذه، التوجه إلى المدن الصديقة للبيئة، ليس مجرد أفكار أوروبية مترفة، بل هو كذلك توجه تبنته دول خليجية في إطار رؤيتها للتحول من كونها دولا نفطية إلى شكل آخر أكثر استدامة. مدينة لين السعودية صممت لتكون بلا سيارات، وخط المترو الذي أنشأته قطر ساهم بالحد من استخدام السيارات، والإمارات لديها توجه مشابه. على العكس من ذلك، تذهب السياسة المتبعة عندنا لحل مشكلة الكثافة المرورية العالية إلى تقليل مساحة الأرصفة والجزرات الوسطية، الأمر الذي يجعل فرصة المشي في شوارع العراق مهمة شاقة. ما يحصل الآن هو تقليل المساحات الآمنة للمشاة، وبالتالي هو حكم على سكان المدن بالخمول والأنكى أن الخطط المتبعة لن تحل مشكلة الزحام، بل ستزيدها تعقيدا. فزيادة صعوبة المشي أو استخدام الدراجات الهوائية سيزيد من اعتمادنا على السيارات، وبالتالي زحام أكبر. وحتى بالنسبة لدوائر تخطيط المدن، فإن مشاريع التوسعة لن تحدث فارقا، وضررها أكبر من نفعها. إن الأنشطة الحركية كالمشي ليست رياضة أو خيارا إجباريا مفروضا على الفقراء فحسب، بل هو نشاط اجتماعي وسلوك يغير في حياة الإنسان والمجتمع.

مراحل التخطيط العمراني في العراق. المرحلة الأولى تعود بدايات إيجاد الخدمات البلدية في العراق في العصر الحديث إلى الفترة العثمانية، حيث أنشئت الدوائر البلدية لكل بلدة وقرية من أي حجم، حيث انحصرت مهامها على الشؤون الصحية والتنظيف والحراسة والإنارة، إلا أن واقع حالها قد اقتصر على جباية الرسوم والدلالية ودفع المرتبات لموظفيها، ولذا فقد كانت متواضعة في أعمالها ووارداتها. وقد تحسنت هذه المرحلة بعد تولي الوالي العثماني مدحت باشا ولاية العراق. تطورت هذه المرحلة بشكل أفضل بعد الاحتلال البريطاني، حيث تم إلغاء البلديات السابقة وتشكلت عوضا عنها بلديات لم يتجاوز عددها في ذلك الحين عن 80 بلدية. وقد اقتصرت مهامها على توسيع بعض الشوارع وردم الحفر للمياه الآسنة وتسقيف بعض الأسواق وتوفير بعض الحدائق العامة والصغيرة. وقد اعتمد قسم منها على ميزانيتها الخاصة بعد أن كانت سابقا تعتمد على التمويل المركزي. لقد تم تشكيل أول قسم لتخطيط المدن في مديرية البلديات العامة التابعة إلى وزارة الداخلية في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، وألقيت على عاتقها مهام تطوير المستوطنات الحضرية والريفية. إن تخطيط المدن وحتى بداية الخمسينات من القرن الماضي لم يتجاوز في طروحاته إعداد مخططات للطرق العامة في المدينة وتحديد محرماتها، مع إعداد إفراز الأراضي ضمن هيكل عام بسيط للمدينة. ويستثنى من هذا التعميم مخطط مدينة بغداد الذي تم إعداده من قبل شركة بريكس أند برونوينر عام 1936، كما تم إعداد التصاميم الأساسية للبصرة والموصل من قبل شركات أجنبية. تم تحديد المناطق السكنية في هذه المدن إلى 5 مناطق حسب مساحة القطع السكنية وأصناف بلدياتها.

المرحلة الثانية. تمتاز هذه المرحلة بتأسيس وزارة البلديات بعد ثورة تموز عام 1958، حيث تشكلت فيها مديرية للتخطيط أنيطت بها مسؤولية تخطيط المدن في العراق. تم زيادة الكوادر الهندسية العراقية عن طريق كلية الهندسة في جامعة بغداد، إضافة لافتتاح قسم الهندسة المعمارية فيها في عام 1959. رفض العراق بكوادر شابة، بالإضافة إلى إشراك بعض الخبرات الأجنبية عن طريق توظيفها بشكل منفرد في العملية التخطيطية، قد ساعد على تطوير العمل بشكل جاد. المرحلة الثالثة، مع بداية سبعينيات القرن الماضي، تم استكمال تصميم مدينة بغداد وتشريع قانونه، مع فصل أمانة العاصمة عن وزارة البلديات. كما تم إعداد تصميم أساس لمدينة البصرة من قبل مؤسسة لاين ديفز الإنجليزية، والموصل من قبل شركة سيت انترناشنال الفرنسية، وكركوك من قبل مؤسسة دوكسيادس اليونانية. تم إعداد مخطط الإسكان العام للعراق من قبل مؤسسة بول سيرفيس البولونية. تم تشريع قانون رقم 80 لسنة 1970، والخاص بتمليك الأراضي الأميرية داخل الحدود البلدية والتصاميم الأساسية إلى الوحدات المحلية البلدية، مما زاد من وارداتها بشكل كبير، بالإضافة إلى سهولة تطبيق التصاميم الأساسية. تم إنشاء مركز التخطيط الحضري والإقليمي التابع لجامعة بغداد عام 1971، والذي ساعد على رفد الكوادر الفنية الضرورية لإنضاج العملية التخطيطية في العراق، كما أن إرسال أعداد من المهندسين والباحثين في هذه الفترة للحصول على شهادات متخصصة عليا في المجالات المختلفة في التخطيط والعمارة والتصميم الحضري خارج العراق، قد ساعد في تطوير وهيكلة المدينة نفسها والتوسع في إعداد تفاصيلها.

المرحلة الرابعة. صدر القرار رقم 31 لسنة 1984، والذي استحدث بموجبه المديرية العامة للتخطيط العمراني وإلحاقها بوزارة الحكم المحلي، وقد أنيطت بها المهام التالية: إعداد التصاميم الهيكلية للمحافظات ضمن إطار المؤشرات التنموية التي تعدها وزارة التخطيط وما يتضمنه ذلك من تحديد لمواقع وأحجام المستوطنات الحضرية والريفية، إعداد التصاميم الأساسية للمحافظات

المدن والقصبات. إعداد التصاميم التفصيلية ذات العلاقة بمراكز المدن والقصبات وتصاميم المناطق ذات الطابع المميز مع إعداد المعايير التفصيلية للتخطيط الحضري. كما تضمنت هذه المرحلة تشكيل وحدات التخطيط العمراني في المحافظات كافة عام 1985. تم إعداد آخر تصميمين أساسيين بشكل علمي بالاستعانة بشركة وايدلبلان الألمانية لمدينتي سامراء وتكريت، وذلك عام 1986.

المرحلة الخامسة، وتميزت بوجود حربين عام 1991 و2003 وحصار اقتصادي دمرت جميعها البنية التحتية للتخطيط العمراني في العراق من قدرات بشرية ومستلزمات مادية. تم إلغاء وزارة الحكم المحلي في حزيران عام 1991 وانتقال جميع ملاكات وتشكيلات الوزارة إلى وزارة الداخلية. تم استحداث وزارة البلديات والأشغال العامة من جديد في حزيران من عام 2003 وانتقلت إليها كل ملاكات وتشكيلات وزارة الحكم المحلي الملغاة من وزارة الداخلية. وتميزت هذه الفترة أيضا بإصدار قرارات مركزية غير مدروسة توسعت في توزيع الأراضي السكنية للعسكريين وللشهداء وللمسؤولين ولفئات لا علاقة لها بالمدينة، مما شجع على عدم التشييد والمضاربة بالأراضي من خلال البيع، إضافة إلى التردي الواضح في مستوى الخدمات المقدمة للأحياء السكنية المنفذة والمستحدثة.

المرحلة السادسة. بادرت المديرية العامة للتخطيط العمراني منذ العام 2006 وتعززت في عام 2007 ولحد الآن إلى حملة كبيرة لإعادة رسم استراتيجيات تطوير المدن وتحديث تصاميمها الأساسية وللفترة الممتدة لإثنتين وخمسين سنة المقبلة، وإعداد وإقرار القاعدة التشريعية للتخطيط العمراني، وبما ينسجم مع التوجهات العامة للدستور في مجال اللامركزية في التخطيط والإدارة، مع وضع رؤية جديدة تستند على رسم سياسات تنموية ترتبط بشكل أساسي بالمتطلبات الرئيسية للتنمية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والكامنة وصولا إلى تحقيق تنمية شاملة. عملت المديرية في الفترة نفسها على استحداث هيكل إداري متخصص على المستوى الوطني لإعداد ورسم سياسات التنمية العمرانية في العراق، والعمل على استحداث هياكل وإعداد برامج لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها على استخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة من خلال استثمار الإمكانيات الوطنية والإقليمية والدولية بهذا الاتجاه. بدأت المديرية العمل لإعادة تأهيل المدن وتجديدها وبمختلف المستويات وترتيبها بموجب أسبقيات تستند على مستوى التدهور بالمستوى العمراني والخدمي وخدمات البنى الارتكازية، وكذلك تطوير القرى والمستقرات الريفية من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئية، وذلك لتحقيق التوازن السكاني على المستويين الحضري والريفي.

قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد أعيى الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك أستوحي غياهبه عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت قفرة في القلب قاحلة سدى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته فزعا نظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر ما وفى وما يعد.

كيف كان الحب لدى الثقافة القديمة؟ من المعروف أن الحب شعور عالمي، لكن الثقافات المختلفة حول العالم عبرت عنه بطرق مختلفة، سواء من خلال التعبير بالكلمات أو بلغة الجسد. وفي بعض الثقافات يكون الزواج مرادفاً للحب، لكن هناك ثقافات أخرى يختلف فيها الزواج عن الحب، حيث يمثل الزواج خطوة استراتيجية لتحسين حياة الشخص، لا نتيجة للحب الذي يكونه تجاه امرأة ما. وبجانب اختلاف التعبير عن الحب باختلاف الثقافات، تغير مفهوم الحب أيضاً مع اختلاف الزمن. منذ عصور المصريين القدماء والرومان القدماء كانت مفاهيم الحب حاضرة وضرورية للمجتمع. كيف كان الحب في العصور القديمة؟ إن الحب في العصور القديمة كما هو الحال اليوم يعبر عن نفسه في جميع أنواع العلاقات والمعاني والدلالات والتوقعات، واختبر محاسنه ومساوئه أناس عاشوا منذ آلاف السنين من روما وحتى بلاد الرافدين.

أولاً، الحب في العصر الحجري. قد تبدو الرومانسية في العصر الحجري موضوعاً غريباً لأنها فترة زمنية غالباً ما ترتبط بالغرائز البدائية والبقاء بدلاً من الحب والعاطفة. خلال تلك الفترة التي استمرت من حوالي 3.4 مليون سنة مضت إلى نحو 3000 قبل الميلاد، عاش البشر في مجموعات صغيرة واعتمدوا على الصيد والتجمع من أجل البقاء. غالباً ما كانت هذه المجموعات تتمحور حول الأسرة والمجتمع، وكانت العلاقات داخل هذه المجموعات حاسمة للبقاء على قيد الحياة. من المحتمل أن تكون العلاقات الرومانسية قد لعبت دوراً مهماً في تكوين هذه المجموعات والحفاظ عليها، لأنها وفرت وسيلة للدعم الاجتماعي والتعاون. هناك القليل من الأدلة المباشرة على العلاقات الرومانسية في العصر الحجري، لأن هذه الفترة الزمنية تسبق اللغة المكتوبة، ومع ذلك هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الحب والعاطفة كانا مهمين لأناس العصر الحجري. على سبيل المثال، أشار بعض الباحثين إلى وجود الفن

تشير هذه العناصر التي غالباً ما تصور شخصيات تشارك في إيماءات رومانسية أو عاطفية إلى أن الحب والعاطفة كانا موضع تقدير في ثقافة العصر الحجري. هناك دليل آخر يشير إلى أهمية الرومانسية في العصر الحجري، وهو حقيقة أن البشر كانوا دائماً كائنات اجتماعية. من منظور تطوري من المنطقي أن يكون البشر قد طوروا القدرة على تكوين روابط عاطفية قوية من أجل البقاء والازدهار في بيئة مليئة بالتحديات. رغم عدم وجود دليل مباشر، فمن الواضح أن الرومانسية والعاطفة كانتا دائما جزءا مهما من الثقافة الإنسانية.

ثانياً، الحب في روما كان يعني الزواج. في روما القديمة لم يكن يتوقع من الأزواج أن تجمعهم علاقة حب رومانسية مثل التي يتوقع أن يتمتع بها غالبية الأزواج في عصرنا الحالي. ومثل كثير من المجتمعات الأخرى في ذلك الوقت، كانت الزيجات تقليدية من أجل استمرار نسل الأسرة. كانت الزيجات تعاقدية وتستهدف تحسين ثروة الشخص ومكانته، وكان الرجال يتمتعون بموقع قوي للغاية على صعيد الحب والجنس والزواج في روما، حتى وإن كانت هناك بعض الاستثناءات. أشعار الحب التي تعود إلى روما القديمة والتي عثر عليها اليوم كتبت في الغالب عن طريق الرجال الذين ينظمونها من أجل النساء اللواتي على علاقة بهم. ونظراً إلى أن النساء كن غير متساويات مع الرجال، فإن كثيراً من أشعار الحب كانت ذات مسحة مظلمة خافتة. كانت النساء يعرفن عن طريق الرجال في حياتهن، ولم يتمتعن بالكثير من الاستقلالية في روما القديمة، بل كن في الأساس زوجات وأمهات.

ثالثا، الحب مرتبط بالوفاء في مصر القديمة. في مصر القديمة كان الحب والوفاء يسيران جنبا إلى جنب، وكان الحب أيضا مفهوما يرتبط بما بعد الموت. صحيح أن الزيجات التقليدية كانت حاضرة، ولكن كانت هناك أيضا قصص لأشخاص في مصر القديمة تزوجوا بعد قصص حب رومانسية. كان السائد في مجتمع مصر القديمة أن يتزوج الرجل والمرأة كي يظهر كل منهما وفاءه للآخر، وكان الزوج والزوجة شريكي حياة متساويين، واعتبرت علاقتهما أيضا علاقة صداقة. عرف قدماء المصريين الحب وتفاخروا به، وعبروا عنه من خلال كتابة القصائد العاطفية على جدران المعابد وأوراق البردي قبل أكثر من 3000 عام. كما أن ملوك مصر القديمة سخروا الفن والعمارة لتخليد أبرز قصص الحب في حياتهم، والأدب المصري القديم يمتلئ بكلمات أطلقها الملوك الفراعنة على زوجاتهم مثل محبوبة أو ملكة، ومنحوهن ألقابا مثل جميلة الوجه وعظيمة المحبة والمشرقة كالشمس ومنعشة القلوب وسيدة البهجة وسيدة النسيم وغيرها من الألقاب الأخرى التي تظهر أهمية الحب في حياتهم اليومية.

رابعاً، الحب لدى الإغريق كان من خلال التعبير. في اليونان القديمة كان الحب مفهوماً فكر فيه بعض أشهر فلاسفة التاريخ، ومنهم أفلاطون وأرسطو. حاول الفلاسفة اليونانيون شرح الحب بعقلانية، وصنفوا في كثير من الأحيان أنواع الحب المختلفة التي يمكن أن يشعر بها الناس، ولذلك كان لديهم العديد من كلمات الحب التي تصف كل واحدة منها حالة معينة. خامساً، الحب أخطر من المرض في بلاد الرافدين. توفر النصوص الطبية من بلاد ما بين النهرين القديمة في العراق وصفات وممارسات لعلاج جميع أنواع الأمراض والجروح والأمراض، ومع ذلك كان هناك مرض واحد لا علاج له، وهو الحب العاطفي. يأتي هذا المقطع من نص طبي موجود في مكتبة أشور بانيبال الملكية في نينوى. كان الزواج في بلاد ما بين النهرين القديمة ذا أهمية حيوية للمجتمع، لأنه ضمن استمرار سلالة الأسرة ووفر الاستقرار الاجتماعي. كانت الزيجات المرتبة هي القاعدة، حيث لم يلتقي الزوجان في كثير من الأحيان، وحتى وفقا لهيرودوت كانت هناك مزادات للزواج، حيث تم بيع النساء لمن يدفع أعلى سعر. لكن العلاقات الإنسانية في بلاد ما بين النهرين القديمة كانت معقدة ومتعددة الطبقات مثل تلك الموجودة اليوم.

إضافة إلى ذلك، على النقيض من الحب الرومانسي والزوجين اللذين يتشاركان حياتهما معا، فقد كان هناك جانب تجاري للزواج والجنس. فإن المؤرخ هيرودوت ذكر أن كل امرأة اضطرت للجلوس خارج معبد عشتار مرة واحدة على الأقل في حياتها من أجل ممارسة الجنس مع أي شخص غريب يختارها، إذ كان يعتقد أن هذه العادة تضمن الخصوبة والازدهار المستمر للمجتمع. وبما أن عذرية المرأة كانت ضرورية للزواج، فقد يبدو أن من غير المرجح أن تشارك النساء غير المتزوجات في هذه العادة. ومع ذلك يقول هيرودوت إن كل امرأة كانت مطالبة بذلك.

هل الحب هو مرض عقلي؟ على مدار عقود من الزمن ظل العلماء في مجالات تتراوح من الأنثروبولوجيا إلى علم الأعصاب يطرحون هذا السؤال المحير فعلاً، ما هو الحب؟ حتى اتضح أن العلم وراء الحب هو أبسط وأكثر تعقيداً مما نعتقد. دراسة حديثة أكدت أن فحوصات دماغ الأشخاص الواقعين في الحب يسبب تغيرات في الدماغ تشبه بشكل لافت للنظر المشاكل الصحية الخطيرة مثل إدمان المخدرات واضطراب الوسواس القهري. وهذا لا يعني أن الحب سيء بالنسبة لنا، لأن هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث التي توضح كيف أن الحب والعلاقات الدائمة هي عامل محدد مهم للصحة على المدى الطويل، كما أن انهيار الزواج أو العلاقة يمكن أن يؤثر سلباً على صحتنا جميعاً. وبالتالي فإن معرفة أن الحب يمكن أن يجعلك مجنوناً على الأقل على المدى القصير يعطينا أدلة حول كيفية تحسين العلاقات وأحياء الحب الرومانسي الذي جمع الزوجين معاً لأول مرة. الحب كان مرضاً نفسياً منذ القدم، وعلى مر التاريخ فقد كان ينظر إلى الشخص المحبوب على أنه مريض نفسي قصير العمر، حتى أن الفيلسوف إفلاطون قال في يوم من الأيام إن الحب مرض عقلي عضال، ولكن هذه النظرية لم تكن مرغوبة منذ ظهور الطب النفسي العلمي الحديث. أما في بلاد ما بين النهرين فقد كان الحب يصنف على أنه من أخطر الأمراض وأنه مرض من دون علاج، وهو ما ذكر في نص طبي موجود في مكتبة أشوربانيبال الملكية في نينوى. وفي مطلع عام 1915 سأل العالم النمساوي الشهير ومؤسس علم النفس الحديث سيغموند فرويد في خطابه البلاغي: أليس ما نعنيه بالوقوع في الحب هو نوع من المرض والجنون ونوع من الوهم والتخيل وحالة من فقدان البصر عن حقيقة الشخص المحبوب حقا؟ منظمة الصحة العالمية تصنف الحب كمرض عقلي. في عام 2011 صنفت منظمة الصحة العالمية الحب على أنه مرض نفسي، ووضعته في مصافي أمراض كالإدمان على الكحول والمخدرات والقمار، وكذلك مرض السرقة، أي السرقة لإرضاء رغبة نفسية دون الحاجة الفعلية للمادة المسروقة. وقد أدرجت المنظمة العالمية المرض الجديد ليصنف الحب على أنه مرض نفسي يؤدي إلى تغير في العادات والاهتمامات. وعلى الرغم من أن الحب بات مرضاً نفسياً بشكل رسمي، فإن علاجه بالأدوية لا يزال أمراً غير وارد بحسب منظمة الصحة العالمية. وأخيراً وبرغم الريح والجو المطر والإعصار، الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: الرقم 40 في الديانات والثقافات المختلفة.

العدد أو الرقم عملية لفظية تختص بحساب الأشياء وحصرها ومعرفة مقدار كمياتها وأماكن التعبير عنها برسوم كتابية متعددة اختلفت أشكالها عند مختلف أمم الأرض وحضاراتها، ومرت كتابة الأرقام بسلسلة من التغيرات وأعمال التطوير حتى اتخذت الأشكال والصور الكتابية التي نشاهدها في الوقت الحاضر. ويعرف العدد بأنه ما يعد، فإذا عبر عن العدد بالرموز الكتابية سمي عدداً، وإن عبر عنه بالرموز الحسابية كان رقماً. ودونت أكثر الشعوب الأعداد بالحروف الأبجدية، ثم عدلت إلى استخدام رموز لها غير الحروف، فكان لكل حضارة سلاسل رقمية وترقيم يدل على الأعداد برموزها. حاول الإنسان دائماً فك الألغاز المحيطة به بحثاً عن الحقيقة، لكنه اصطدم بأخرى أشد غموضاً منذ أن بدأ يتطلع بالعين المجردة إلى قبة السماء، وكلما أوغل فيها ازدادت دهشته وحيرته، والتي بلغت منتهاها حين جاء أبو النظرية النسبية أينشتاين ليخلص إلى أن الإنسان يمكن أن يسافر إلى الماضي بعد أن يخترق سرعة الضوء، فيعود تدريجياً إلى الوراء إلى الأزمنة الغابرة، مثبتاً ذلك علمياً، لكنه عجز عن تطبيقه عملياً. سرعة الضوء مهما كانت خاطفة ليست سوى رقم، وعمر الإنسان مهما طال ليس سوى رقم، وعمر الكون في المحصلة ما هو إلا رقم.

في اللغة العربية الجميلة والجليلة ما لا يحصى من الأسرار العددية، أولها عدد الحروف العربية التي تبلغ 28 حرفاً، وهي من مضاعفات الرقم 7 الذي ينطوي على عجائب مذهلة ليس في الثقافة العربية فحسب، بل في كل الثقافات والأديان. فهناك 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، وقد وردت في القرآن 7 مواضع للسجود و7 سنابل و7 بقرات، كما أن شهادة الإسلام قائمة على 7 كلمات: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وما يثير العجب إن الأعداد دخلت في نسيج الحياة الزوجية والنفسية لدى العرب منذ القدم، حتى إنهم اخترعوا حساب الجمل، حيث لكل حرف أبجدي رقم يعبر عنه، وثمة أرقام يتفاءلون بها وأخرى يتطيرون منها كالأرقام الزوجية مثلاً، ويقال إنهم سموا 1000 ليلة وليلة لهذا السبب، حيث زادوا ليلة واحدة حتى لا تقتل شهرزاد في خاتمة تلك الحكايات الأسطورية الرائعة. في الأدب نقع على أمثلة باهرة للعلاقة اللطيفة التي بناها الشعراء العرب مع العدد وطريقة تعاملهم الذكية في استلهامه وتوظيفه جمالياً، ولا أدل على ذلك من القصيدة الشهيرة لامرئ القيس حين كان يلاعب حبيبته الشطرنج، مرراً رسائله العاشقة عبر حرب ضروس على رقعة الشعر الذهبي، معيداً تشكيل العدد 100 على طريقته الخاصة بقوله: تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلي والحلال، فقبلتها 99 قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل.

على مر التاريخ لعبت الأرقام دوراً مهماً في ثقافات الشعوب والأديان المختلفة من الشرق الأوسط إلى الشرق الأدنى لما تحمله من معان عميقة، فمنها أرقام ارتبطت بالحظ، وأرقام التصق بها النحس والتشاؤم، وأرقام أخرى اقترنت بالكثرة. لكن الرقم 40 دارت حوله قصص وأساطير كثيرة لمعانيه الغامضة. سنأخذكم في رحلة رقمية بطلها الرقم 40 للتعرف على شيء من ارتباطه ببعض التحولات المهمة والأمور المفصلية في الثقافات والديانات المختلفة. رمز التطهير في الديانات السماوية. يعد الرقم 40 الأكثر حظاً بين الأرقام كلها في الديانات، فبحسب كتاب تاريخ حضارات الشرق المخفي والمغيب أساطير بلاد الرافدين، فإن الرقم أخذ بعداً كبيراً في الأساطير والديانات وحتى الحكايات الشعبية والفلكلور. ويذكر الكتاب أن الرقم مقدس لما له من دلالة في العقاب أو الوصول إلى الكمال كما ذكرت الديانات الإبراهيمية، وعدد مواضع ذكر فيها الرقم 40 بدءا من انهمار المياه على الأرض في أعقاب طوفان نوح 40 يوما، وتيه اليهود 40 سنة في صحراء سيناء.

وفي المسيحية يرتبط الرقم 40 بالصوم والتجديد الروحي. على سبيل المثال، هام يسوع 40 يوماً في البرية حيث تعرض للإغراء من الشيطان واختبر إيمانه وقوته الروحية، والمدة ذاتها صامها يسوع وحث تلاميذه على صوم الأربعينية. وفي المعتقد المسيحي أمضى يسوع 40 يوماً مع تلاميذه بعد قيامته من الموت وقبل أن يصعد إلى السماء. للرقم 40 قدسية خاصة في الإسلام أيضاً، حيث ارتبط بأحداث مهمة، إذ نزل القرآن على النبي محمد وهو في 40 من العمر، وتزوج السيدة خديجة وهي في 40 من العمر، وجاء ذكر الرقم 40 في القرآن في مواضع مختلفة. ففي سورة البقرة حينما خاطب الله قوم موسى قائلاً: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وجاء ذكر الرقم في سورة الأعراف بقوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولعل وحي السماء نزل على غالبية الأنبياء بعد بلوغهم 40 كما وصلتنا الروايات عنهم، حيث إن 40 تعبر عن نقطة فاصلة في الزمان أو الأحوال، أو كما يصورها المتصوفة الانتقال من مقام إلى مقام، أو من مرحلة البشر العادية إلى مرحلة النبوة. وأن كل هذه الروايات والأحداث مفتوحة التأويلات حسب الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية، بدليل الآية القرآنية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فإنها تشير إلى أن 40 هي مرحلة فاصلة، فهي سن النبوة والنضوج.

الرقم 40 في الديانة الزرادشتية. عاش زرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية في إيران، والتمس الرقم 40 في تلك الديانة في موضعين. الأول في موعد بدء رسالته، إذ يذكر كتاب الديانة الزرادشتية مسديسنا أنه بدأ مرحلة نشر رسالته في 40. وبعد 40 عاماً من وفاة زرادشت تعرضت ديانته لعوامل التحريف، واختلطت مبادئ ومعتقدات هذه الديانة بالعديد من الديانات الأخرى، وذلك عقب اجتياح الإسكندر الأكبر لإيران وقتله حكامها وحرقه الكتب التي كانت تحتوي على تعاليم الديانة الزرادشتية، وكانت مكتوبة على جلود البقر بمداد الذهب. الرقم 40 المقدس بين السنة والشيعة. يحظى الرقم ذاته بتبجيل لدى أهل السنة، فالبعض يرى أنه احتوى على إعجاز ديني، فهو بداية نزول الوحي الإلهي على النبي محمد، وقد ذكر في مواضع عدة في القرآن كما أشرنا. أما عند الشيعة فمن أهم دلالاته أنه يرمز إلى أربعينية الحسين، أي ذكرى مرور 40 يوماً على واقعة استشهاد الإمام الحسين في أثناء معركة كربلاء، وتستمر 40 يوماً تنطلق من اليوم 10 من شهر عاشوراء حتى 20 من صفر. في هذا اليوم يتوافد المسلمون في العراق من المحافظات كافة، والشيعة من بلدان أخرى إلى كربلاء، وتغلق الطرقات، ويوزع الطعام في الشوارع مجاناً، وتمنع السيارات من المرور، وتفتح أبواب السياحة الدينية الوافدة إلى العراق.

أضرحة سيد الأربعين. في ربوع مصر تنتشر أضرحة لمن يسمى سيد الأربعين، ويفسر الكاتب المصري أحمد أمين في موسوعته قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية قصة طريفة عنه، إذ يقول إن الأربعين شيخ مشهور عند القاهريين تحديداً، حيث يزعم إن له 40 مقبرة، وهذا إنما هو تعبير عن كثرتهم وليس تعبيراً عن العدد الحرفي. ويذكر أمين عن سبب انتشار هذه الأضرحة إنه يعود إلى صاحب بيت وجد أشخاصاً يتبولون في ركن من أركان بيته أو حارته، فمنعهم من ذلك ولكنهم رفضوا الانصياع له، فاحتال عليهم بسرعة وادعى إن هذا المكان هو ضريح سيد الأربعين، مما أوقف الناس عن التبول في هذا المكان. أضرحة سيد الأربعين منتشرة في مصر من ضريح سيد الأربعين في السيدة زينب في القاهرة إلى ضريح الشيخ الأربعين في مركز المنيا، والمسجد الأشهر لسيد الأربعين في السويس، وجميعها تدور حولها حكايات وأساطير، منها وجود 40 رجلاً صالحاً، وروايات شفاهية تقول إنه رجل واحد أطلق عليه لقب الأربعين، وهناك أسطورة شبيهة لهذه موجودة في المسيحية أيضاً، إذ يوجد دير القديسة ديميانا والعذارى الأربعين في الدقهلية.

الهدف الأساسي من دلالة استخدام الأربعين بأنه يعبر عن بلوغ ذروة الكمال، كما هو الحال في قصة علي بابا والأربعين حرامياً في ألف ليلة وليلة، فهم ربما كانوا 39 أو 41، لكن تحديداً الرقم 40 أتى للتأكيد على كمال الشيء. وفي الأمثال الشعبية يقال يخلق من الشبه 40، وفيه دلالة على الوصول إلى أقصى شيء ممكن. وفي الثقافة الشعبية إلى الآن لا تتم مراسم الزفاف في الريف عند وجود حالة وفاة بين الأقارب والجيران إلا بعد مرور 40 يوماً من تاريخ الوفاة، وهذا موجود في الكثير من المناطق والبلدان العربية والإسلامية الأخرى. يرتبط انتشار أضرحة سيد الأربعين بالأسطورة الشهيرة لإيزيس وأوزوريس، ففي هذه الملحمة قطع ست إله الشر جسد أوزوريس إله الخير ووزعه على أقاليم مصر الأربعين حتى لا تتمكن زوجة إيزيس من إعادة الحياة إليه. تلك الأسطورة ترسخت لدى المصريين على مدى آلاف السنين، صار كل إقليم يفخر بأن فيه جزءاً من القطع الأربعين لأوزوريس، مما أدى إلى انتشار عبادته كإله للحياة الآخرة في ربوع مصر.

إن ترسخ فكرة الأربعين عند المصريين جاءت من المصريين القدماء، وتحديداً من التحنيط. كانوا يضعون المتوفى في الملح لمدة 40 يوماً لسحب كل السوائل، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الروح سوف تتحرر من الجسد بعد هذه الفترة، وتترتب على ذلك عادة زيارة مقبرة المتوفى بعد 40 يوماً إلى وقتنا الحالي. واستمر الأمر إلى الآن، حيث ترتدي نسوة العائلة الأسود حداداً على المتوفى 40 يوماً. طقوس 40 التي تقيمها بعض المجتمعات بعد الوفاة هي نتيجة إيمان عندهم بأن الروح تظل في الجسد 40 يوماً قبل أن تفارقه، وهي عادات وتقاليد متوارثة اكتسبت على مدى عقود. رغبة الوصول إلى الكمال والتطهير. إن الهدف الأساسي من استخدام الأرقام في الثقافات الشعبية يكون للتعبير عن أمور عدة بهدف إبراز معنى ما، وأن ذكر الرقم 40 في حد ذاته لا يعبر بالدقة عنه كعدد مثل الرقمين 3 و7، فرقم 3 يعبر عن التحدي والإرادة في فعل الشيء، فيقال مثلاً 3 ثابتة. والرقم 7 يحظى بقدسية اكتمال دورة مثل أيام الأسبوع والطواف حول الكعبة، أما الرقم 40 فيعبر عن الاكتمال وبلوغ الشيء المستوى الأقصى له. من التطهير إلى الاكتمال، يظل الرقم 40 رقماً محيراً، فهو لا يشبه الأرقام الأخرى في اعتقاد البعض، ولكن له قدسية غريبة ومكانة خاصة في الديانات.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

كطماحي ضاع في زحمة النجوم جناحي غمرتك النجوم بالضوء حتى ضاع درب الشنا على اللماحي ليس بالكون غير شمس وفي معناك كون من الشموس الضواحي نتساءل في مثل هذه الليلة ويتساءل معنا الواقع هل أن عليا مات في مثل هذه الليلة وهل لمثل علي بن أبي طالب أن يموت أم لا صيغة السؤال اللي نطرحها هكذا طبعا الموت بلا كلام أن الموت نهاية ينتهي إليها كل فرد من البشر هذا بلا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبه القرآن الكريم إنك ميت وهم ميتون صحيح مات رسول الله جسما بلا كلام ودفن ولكن هل مات رسول الله رسالة طبعا لا بلا كلام ما ممكن الأنبياء لا يموتون رسالة إنما يموتون جسما الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤمنون لا يمكن أن يموتوا إلا جسما يعني الموت بمعناه اللي نعرفه مفارقة الروح للجسم أما أن يموت فتنقطع صلته بالحياة لا هذا المعنى بالنسبة للعظماء لا يوجد إطلاقا من هذا المنطلق دعنا نرى أو نتساءل هل أن علي عليه السلام مات أم أن علي ظل حيا في هذه الدنيا وظل حيا في هذا الكون وظل حيا بالضمائر وبالقلوب وبالأذهان هذا ما نريد التساؤل عنه مو يقول أحد الأدباء وإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرا واعتقادا الموت يتناول الأجسام تمام يتناول الماديات لكن المثل لا يتناولها الموت أبدا علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما صار علي بن أبي طالب بجسمه يعني لو أردنا وإن كان مع ذلك تفرد علي بن أبي طالب بطاقات جسمية ما سمعنا بالتاريخ لها نظير عرف التاريخ عرفت الدنيا في تاريخها شجعانا عرفت عمرو بن معد الكرب مثلا عرفته شجاعا ولكنه لم يصمد امام علي عرفت الدنيا عمرو بن عبد الواد عرفته شجاعا ولكن تناوله سيف علي بن ابي طالب عرفت الدنيا طلحه بن ابي طلحه العبدلي حامل لواء المشركين عرفته شجاعا ولكن شيخ علي بن ابي طالب تناوله وقتله وقبل علي بن ابي طالب مر بتاريخ الدنيا شجعان ولكن التاريخ لم يرسم لهم الصورة التي رسمها لعلي بن ابي طالب من البطولة ما حدثنا التاريخ ان بابا شمكها 6 أشبار وطولها 18 ذراع وعرضها 10 أذرع يقتلعها رجل ويتكرش بها ثم يضع طرفا منها على خندق وطرف على يده لتعبر عليها الخيل والرجال بطبيعة هذا شيء ما تكرر ذكره في غير حياة علي بن ابي طالب ما تكرر هذا الذكر عند غير علي بن ابي طالب في انه كان اذا اخذ بعضد رجل اخذ بنفسه ولهذا لما صارت واقعة فتح مكة وجاء علي مدجج لا يرى منه الا عيناه دخل الى بيت اخته فاخته وقد استجار بها بعض المشركين لان النبي صلى الله عليه واله اعلم من القى سلاحه فهو امن هذول دخلوا في بيت ام هاني وجاء علي لا ترى منه الا حدقتاه
أشكونك إلى رسول الله، أنا أخت علي وابنة عم رسول الله، وهؤلاء قد استجاروا بي ورسول الله قد عامل الناس. فأقبلت إلى النبي أمسكته من يده، لما أمسكته من يده أخذت بنفسه لا يستطيع التنفس، فقال لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. التاريخ يسجل لنا هذه الظاهرة في هذا البيت بالذات، يعني لون من ألوان القوة الجسدية التي ما غفرت التاريخ عن رجل نظير لها. صحيح مع ذلك، لكن علي بن أبي طالب ما كان علي بن أبي طالب بالذراع الأعبل، ولا كان علي بن أبي طالب بالقوة، إنما كان علي بن أبي طالب بالأبعاد التي رسمت لنا علي بن أبي طالب في نهايات الكمال من كل بعد من أبعاد الكمال. ودعنا نمر في هذه الحياة الكريمة لنرى أين موقع علي بن أبي طالب من معايير التقييس بالنسبة للكمال. علي بن أبي طالب دخل إلى هذه الدنيا وخرج من الدنيا وترك في الدنيا دويا سوف يخلده وسوف يبقى به حيا ما عاش في الدنيا. وقد يقول قائل أن هذا مجرد ادعاء، ولكنني أقول أن علي بن أبي طالب يحمل برهانه معه. منذ كم دخل علي إلى هذه الحياة؟ دخل علي إلى هذه الحياة منذ 1400 سنة تقريبا. وعندما دخل إلى هذه الحياة ما استقبلته الحياة استقبال راغب، بل ما أعطته حقه من التغيير. على العكس، دخل إلى الحياة والحياة لم تنفتح له، والدنيا لم تستقبله ببشاشة، بل بالعكس خرج والأحقاد قد دارت حوله. يقول له بعض الشعراء: أشرف الدهر في عدائك حتى ليس بين الاثنين من إصلاحي، وتصدى لأن يساويك بالأدنى ويدني شم الذرى للبطاح. إنها نكبة المقاييس فينا أن يقاس الخرنوب بالتفاح. ليس بين الاثنين وحدة سنخ بين ليل معتم وصباح. علي بن أبي طالب عندما خرج من الحياة ما ترك بيتا من البيوت إلا ولسيفه نطف للدم فيه. لا ننسى هذا الجانب، لا ننسى أن علي بن أبي طالب 84 غزوة يحمل لواء الإسلام مع النبي ويقاتل حتى وتر الأقرب والأبعد. وحتى ترك علي بن أبي طالب رصيدا من الألم في كل بيت، لأن الناس ما تعرف أن علي بن أبي طالب قاتل باسم الله أو باسم نبيه. يعرف أن علي بن أبي طالب قتل أباه، يعرف أن علي بن أبي طالب قتل أخاه، يعرف أن علي بن أبي طالب أباد عمه أو أباد خاله أو ترك دما في بيته. وقد استغل معاوية هذه الظاهرة في يوم صفين عندما استدعى الوليد واستدعى مجموعة ممن وترهم علي بن أبي طالب، قال: يا هذا، أما أنت فقد قتل علي أباك، وأما أنت فقد قتل علي أخاك، وأما أنت فقد قتل علي عمك، فلو اجتمعتم وأخذتم بحقكم منه. فتصدى له أحدهم، قال: يقول لكم معاوية بن حرب: أما فيكم لواتركم طلوب يشد على أبي حسن علي بأسمر لا تهجنه الكعوب؟ فقلت له: أتلعب يا ابن هند؟ كأنك وسطنا رجل غريب. أتأمرنا بحية وسط واد إذا نهشت فليس لها طبيب؟ إذن كان علي بن أبي طالب عندما دخل إلى الحياة، دخل إلى الحياة يحمل سيفا يذب عن الإسلام، وهذا السيف أخذ بذبالته أعناق كثير من الناس، مما ترك ألما وحقدا. فما كانت الدنيا تبتسم لعلي. دخل علي بن أبي طالب إلى الدنيا موهوبا، دخلها وهو قمة في كل جانب من جوانب حياته. ونحن نعرف أن الموهوب محسود، ونحن نعرف أن الدنيا
تاريخها تحمل رصيدا كبيرا من الحشد للموهوبين. كل ذلك خرج علي وله اعداء، وخرج علي وله من يريد ان يكافح ابناءه لئلا يصلوا الى الحكم، وخرج علي وله من يحقد عليه لانه ترك في بيته نضح للدم، وكل ذلك وما زال علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب ما زال شاخصا، ما زال الكتاب يمجده، وما زال الفكر ينحني اجلالا له، وما زال الاحرار يحملونه شعارا، وما زالت الناس تتهاوى على قدره، وما زال قبره مأما للوافدين من كل جانب. بماذا تفسر هذه الظاهرة؟ هذا المعنى اللي يستغرب منه ابن ابي الحديد. ابن ابي الحديد يقول هذا الرجل له مع الله شر، والا لو ان رئيس قرية يغضب على شخص معين يمحى اسمه من الوجود، وهذا الرجل غضبت عليه الدنيا، نعم، ابتداء من الامويين وانتهاء الى ما لا نهاية. زين، ومع ذلك ظل علي بن ابي طالب هو هو. اذا علي يحمل معه شواهده، لماذا خلد؟ هذا الذي يجب ان يطرح سؤالنا في بدء الامر، في بدء الكلام، في بدء كلامنا سؤال يطرحناه: هل مات علي بن ابي طالب ام ان علي بن ابي طالب ما زال حيا؟ لا، علي بن ابي طالب لا يموت، لانه كتلة مبادئ، والمبادئ ليس من جنس ما يموت. علي بن ابي طالب لا يموت لانه مجموعة من القيم والمواقف التي كتب الله لمثلها الخلود. فدعنا نرى كيف كان هذا الرجل قمة في كل بعد من ابعاد حياته. لنأخذ على سبيل المثال علي بن ابي طالب ذو النفس الكبيرة التي لا تعرف الحقد. غالبا الاشخاص اللي يكونون ممارسين للحروب، الاشخاص اللي يعيشون بين الدماء ويعيشون بين السيوف، غالبا تكون طباعهم طباع شرسة لا تعرف الرحمة. لكن دعنا نرى هذا الرجل الذي كان يعبر عن نفسه يقول: لقد نهضت اليها، بالنسبة الى الحرب، لقد نهضت اليها وما بلغت العشرين وها انا ذا قد درفت على الستين. هذا الرجل الذي ما خلع بيضة الحرب عن رأسه حتى اخريات ايامه. طيب، دعنا نرى هل كان هذا الرجل يحمل شيئا من تلك الروح المتشنجة مع خصومه؟ ابدا. استجار منه عمرو بن العاص بسوءته فحول وجهه عنه، وبشق عمرو بن عبد الواد في وجهه فادار وجهه عنه ولم يسرع في قتله. نعم، وبشر ابن عرباد لاذ منه بعورته وحول علي بن ابي طالب وجهه عنه، ودخل علي بن ابي طالب ساحة المعركة يوم الجمل ويد تحمل بدرة فيها 10,000 درهم تنادي: من يأخذ هذه البدرة ويعطينا رأس الأصلع؟ علي بن ابي طالب. ولما ظفر بها علي بن ابي طالب ماذا قال؟ وقف على هودج المرأة، قال لها: ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرجوك دونه ويأساءوا الى حليلة رسول الله، وانت حليلة رسول الله، هؤلاء ما احسنوا اليك، صانوا حلائلهم بالكلل وابرجوك الى القتال. ثم ابى ان ينام تلك الليلة ما لم يهيئ لها منزل وحماية كاملة، ولم يخدمها بامرأة واحدة، بل جند لها 20 امرأة تتولى خدمتها، وابى ان يدنو اليها رجل اجنبي، ابى ان يدنو اليها رجل اجنبي يتولى خدمتها وهي زوجة النبي، وانما استدعى اخاها محمد ابن ابي بكر، قال: تولى انت بنفسك رعايتها، انها زوجة رسول الله. وابى ان ينام قبل ان يتعاهدها، جاء الى بيتها يريد ان يراها قبل ان يذهب الى النوم، دخل الى باب البيت فاستقبلته امرأة
قالت ابن ابي طالب قاتل الاحبة اي سمت ولدنا اي سم الله ولدك. قال لها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة. واشار الى غرفة فيها الوليد ابن عقبة، فيها عبد الله ابن الزبير، فيها مروان ابن الحكم، وكان بوشع علي ان يملأ منهم الشيء، وكان بوشع الحقد ان يطبق على اعناقهم فلا يقوم عنهم الا وهم اموات، وكان بوشع علي ان يطاهم برجله، ولكن علي ذا النفس الكبيرة يأبى ان ينزل الى مستوى الحقد. كرم المرأة عادها وجدد عهدا بها، وكانت تطلب قتله قبل شويعات، ووصل الى دارها يزورها وجند لها الخدم فتولى خدمتها. دعنا نرى المقابلة. المقابلة لما جاء الناعي ينعى علي بن ابي طالب، انشدت ام المؤمنين فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، وانشدت فان يكون ناعيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب. ولا يضير عليا ذلك، لان عليا عطاء، لان علي نبع سخي، نبع من منابع الاحسان والرحمة، لا يضيره ان يكدره البعض. وتظل النفوس الكبيرة على صفائها لا تعرف للحقد معنى، لان عليا تلميذ القرآن، عاش القرآن حياة، مشى القرآن في سلوكه دما ومشاعره. والقرآن يقول ولا تستوي الحسن ولا السيئة، تدفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقام لعلي بن ابي طالب وهو على المنبر، قام له شخص وعلي يقول سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام له رجل من تحت منبره قال ومن لا يحسن ان يقول مثل هذا، ان هذا حديث خرافة. فقال له الامام والله لو شئت ان انالك بسيفي لفعل، ولكن سلط الله عليك غلام تغيب. فما مرت الا ايام قلائل، هذا كان الاعشى، اعشى همدان، قام جيء به اشير الى الحجاج في واقعة ابن الاشعث، سأله الحجاج قال انت الذي تقول ان نلت، لم افرح بشيء نلته، واذا سبقت به فلا اتلهفه، واذا تصبك من المكاره غمة تصبر فكل غيابة تتكشف، والله لتطلن عليك غمامة لا تتكشف عنك ابدا، قدموه فاضربوا عنقه. هذا واحد يقول انا كنت سمعت كلام الامام علي معه، فلما رأيته يجر ليقتل قلت استجاب الله فيه دعوة العبد الصالح، وكان بوشع علي ان يرديه قتيلا، بل كان بوشع علي ان ينتقم من كل اعدائه، بل كان بوشع علي ان يتناول عبد الرحمن ابن مليم، ولكنه ابى ان يقتص منه قبل جنايته، مع ان البوادر كانت تشير انه هو الذي سيتولى قتله. كل ذلك لان النفس الكبيرة تبقى كبيرة، ولان النفس الكريمة تبقى بمستوى الكرم ولا تنزل الى مستوى الحقد. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الاجسام وليتعب الجسم، ولتبقى النفس كبيرة، وهكذا تعب جسم علي، فكان يقول لقد مللتهم وملوني، اللهم ابدني منهم خيرا منهم. نعم، ولكن علي بن ابي طالب اذ كان يتألم انما تألم منهم جسم، ولكنه وشعه عطفا، وشعهم عطفا بروحه، وشعهم محبة بما يحمل من نفس كبيرة. جاء علي بن ابي طالب الى الدنيا، دخل الى الدنيا عدلا، ما حدثنا التاريخ عن ابعاد في العدل،
تكاد تقرب لهذا المستوى الا بعد رسول الله صلى الله عليه واله، وهو ربيبه، وهو الذي رباه في حجره واقتبس اخلاقه. دعنا نرى عدل هذا الرجل، اي عدل ذلك العدل؟ يأبى علي بن ابي طالب لعدله ان يتلمض قطعة من الطعام اللين وهو يحسب ان في اطراف البلد الذي يشرف عليه او الامة التي يحكمها من قد يبيت جائعا. يقول في كتابه لعثمان بن حنيف: اقنع من نفسي بان يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر، او اكون اسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلق ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها او المرسلة شغلها تقممها تكترش من اعلى بها وتلهو عما يراد بها. ورأينا علي بن ابي طالب يدخل عليه سويد ابن غبلة، يقول سويد: نظرت الى ضبوة جراب صغير معلق في اعلى البيت، صار وقت الظهر، مد علي يده الى ذلك الجراب بعد ان رجع من صلاته، اخذ منه لهمة او لهمتين من الشويق واخذ يلهم ذلك الشويق، شعير مطحون او سمطة مهروسة، واحدة من

تشد به رمقا. ويشتد تشتد عليه الحاجة لثوب. يقول عنه المؤرخون شوهد يوما في شوق الكوفة وبيده سيف، يقول من يشتري مني سيفي هذا؟ والله لو كان عندي ثمن أزار لما بعته. فقال له بعض من كان بالسوق: سيدي نسلفك، نحن نسلفك نعطيك. قال: لا، اشتروا مني هذا السيف حتى اشتري لي به أزار. باعه واخذ الدريهمات، اقبل الى بزاج لا يعرفه، اشترى منه قميصين، قميصا بدرهم وقميص بثلاثة دراهم، نبذ القميص بالثلاث الى قنبر واخذ القميص الذي بدرهم. يقول له قنبر: سيدي انت احوج مني الى القميص الجيد لانك سترقى المنبر وسترمقك الابصار. يقول: لا، انت شاب ولك شرهة الشباب، وانا استحي من الله ان اتفضل عليك. وذلك القميص المرقع يصل به الامر الى ان تكون فيه اكثر من رقعة ورقعة. ويقف علي ليقول: اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وكان راقعها ولده الحسن. اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: الا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. انه يأبى ان يمد يده الى بيت المال ليأخذ منه قميصا. يقول لبعض من كان حوله قبيل وفاته: لقد دخلت اليكم من اهلي بقميص، وانا اذا اردت ان اخرج عنكم اخرج بقميص، فان خرجت منكم بغيره فانا خائن. ذلك علي في شدته مع نفسه، وعلي في شدته مع اهله، يأبى ان يعطي لعقيل ما يمكن ان يتوسع به اكثر من غيره على حساب المسلمين، ويمد لعقيل حديدة تلتهب نارا ليلمعه بها. فاذا خار وسقط الى الارض يقف عليه يقول: اتئن من حديدة احماها انسانها للعبه، وتجرني الى نار شجرها جبارها لغضبه؟ اتئن من الاذى ولا ائن من لظى؟ ورأينا علي بن ابي طالب في عدله مع الاباعد ينهج نفس السبيل الذي نهجه مع الاقارب، لان العدل صفة لا تتجزأ مع النفس او مع الاهل او مع الاجانب. دخلت عليه امرأتان اشتكتا له حالهما، فاعطاهما امير المؤمنين شيء من الدراهم والطعام بالتسوية. فقالت احداهما: ان هذه من الموالي، وانا امرأة عربية، وانت تدفع لنا على حد سواء. فمد الامام يده الى التراب، اخذ قبضة من التراب بيده، نظر فيها، قال: والله لا ارى لبني اسحاق على بني اسماعيل فضلا. ثم قرأ: يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكانت صفة العدل عند علي تأخذ بعدا موحدا بالقياس مع نفسه، وبالقياس مع اهله، وبالقياس مع الاغراض. يدخل الى بيت المال، والكوفة يومئذ 7 محلات، يقسم ما في بيت المال من اموال 7 اشباع، ويجد رغيفا من الخبز جاء به مع الخراج، فيقسمه 7 اشباع، ثم يكنس بيت المال ويفترش عباءته، يصلي ركعتين، ثم يقول: هذا جناي وخياره فيه، اذ كل جان يده الى فيه. ثم يقول: اللهم اشهد على عبدك علي بن ابي طالب
انه قد ادى لعبادك حقوقهم. يا صفراء يا بيضاء غري غيري، الي تعرضت ام الي تشوفت؟ هيهات هيهات. هذا العدل الذي تجسد في علي يأبى لعلي ان يموت، لان العدل امثولة تتشوف اليها الدنيا، لان العدل صفة تنزع اليها المجتمعات، لان العهد العدل امل يتوق اليه المظلومون. وقد جسد علي عدلا تركه لواء يخفق في الدنيا فلا يموت وهو يحمل هذا اللواء. والعالم لا يموت، دخل علي الى الحياة عالما، وتوجه القرآن والرسول بهذا اللقب، توجه القرآن بلقب العالم. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد، واصفق جمهور المفسرين ان اشك بقوله انا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اراد المدينة فليأتها من بابها. وصعد علي على المنبر فقال سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبركم بسائقها وناعقها، ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. واصغى التاريخ لعلي وهو يصفر في ابعاده اراه بالفقه واراه بالتاريخ واراه بالاقتصاد واراه بالاجتماع واراه بالتربية. سمعناه يحدد المشكلة الاقتصادية بقوله والله ما جاع فقير الا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. انه يثبت لنا ان سوء التوزيع هو اساس مشكلة الفقر، وانه من المستحيل ان يخلق الله عز وجل فمن فيتركه بدون طعام. ولكن الناس يعتدي بعضهم على بعض، يضع لنا عليا اوائل حل المشكلة، والى جانب ذلك اراؤه الاقتصادية الاخرى في عهده لمالك الاشهر تضعه في طليعة الرواد الذين عالجوا الفقر، عالجوا هذه المشكلة خير علاج على ضوء الاسلام. ووقف علي بن ابي طالب يحدد لنا التربية بقوله لا تقشروا اولادكم على تربيتكم، انهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ووقف علي بن ابي طالب يبدي رأيا بالفقه، ووقف يبدي رأيا باللغة، ووقف يبدي رأيا بأبعاد أخرى من أبعاد المعرفة، ووقف يحدد لنا أدق القواعد الفلسفية فيما وضعه من أدعية وفيما وضعه من خطب. الحمد لله الذي لا تحتويه المشاهد ولا تدركه الشواهد ولا تراه النواظر، الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد عن خطرات الظنون. ثم يستمر علي بن ابي طالب ليضع لنا قواعد لم يتنبه اليها العلم او لم تتنبه اليها الفلسفة الا بعد دهور طويلة. اي بعد من ابعاد المعرفة لا تجد لعلي فيه باعا طويلة؟ المعارف التي اتسع لها وقته، المعارف الاسلامية، لا تستطيع ان تمر بكتاب يصدر المعارف الاسلامية وانت لا تجد لعلي بن ابي طالب في ذلك البعد يدا من الايادي، رأيا من الاراء، فكرا من الافكار. وتلك الموسوعية التي حملها علي بن ابي طالب في ابعاد المعرفة تجسد لنا انه كان باب مدينة علم الرسول. والعالم لا يموت، علي بن ابي طالب دخل الدنيا عالما والعالم لا يموت. علي بن ابي طالب سيحفظه لنا التفسير، وسيحفظه لنا التاريخ، وستحفظه لنا اللغة، وستحفظه لنا النصوص الادبية،
وستحفظه لنا كل أبعاد المعرفة، وسيبقى منبره الماثل في مسجده، سيبقى طيوفا شاخصة تصور لنا علي بن أبي طالب، وصوته يملأ أبعاد مسجد الكوفة، وهو يسطر لنا أنواع المعارف فيما ترك من خطب. تسمعه وتشري إليه إذا دخلت إلى المسجد، وصوته يتهجد في توحيد الله، أو في تسجيل فكرة عادلة، أو في تسجيل موقف شريف. أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة بهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة، ثم منحه لسانا لاتظا وقلبا حافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا وليقصر مزدجرا، حتى إذا استوى مثاله وقام اعتداله نفر شاجرا وخبط مستكبرا. إنه بذلك يريد أن يصور لنا الإنسان الكنود الجحود، ويدفعنا ضمنا للاعتراف بما أعطانا الله من نعم. وإنه يسجل لنا قيمة العارف بقوله قيمة كل امرئ ما يحسنه، وإنه يسجل لنا عظمة الله بما ينبعث على لسانه وهو يواجه شعاع الشمس عندما يصبح الصباح. يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تفرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه إلى غيره. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وهكذا وهكذا تمشي في كل خط من الخطوط. تجد علي بن أبي طالب الخطيب المدرة والمفكر العميق والخطيب المعبر، كل ذلك حفظه لنا تاريخه، وحفظه لنا منبره، وحفظت الدنيا له تلك المواقف. فعلي العالم لا يموت أبدا، والعلم هيهات أن يموت. يقول شاعر: أرى الموت يحييكم، وكل الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. أرى الموت يحييكم، وكل الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره. كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقره. فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر. العلم لا يموت، والعلماء أحياء. وقدما سجل لنا علي بن أبي طالب هذا المعنى في بعض أبياته عندما قال: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من عزهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه. نقم بعلم ولا نبغي به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فعلي لا يموت لأن عليا علم وفكر، والعلم والفكر لا يموت. وعلي دخل الدنيا إيمانا لم تعرف الدنيا له حدود، ناهيك به من إيمان ما نطق لسانه بغير ذكر الله. وما رؤي أحد يعرض عليه أمران، أحدهما لله والآخر لنفسه، إلا ويختار الذي لله على الذي لنفسه. إنه يجيع نفسه ثلاثة أيام ليجود بأرغفة عنده كان يمكن أن يشد بها جوعته، فيعطي اليتيم والمسكين والفقير لوجه الله، ويسجل له القرآن هذه البادرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما
نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ان الايمان يدفعه، حبه لله يدفعه الى ان يجوع ويجود بما عنده من الطعام. يقول فيه شاعر: جاد بالقرش والطوى ملء جنبيه، وعاف الطعام وهو شغوب، فاعاد القرش المنير عليه القرش والمغرض الكرام كشوبه. وابى علي سلام الله عليه، ابى علي الا ان يتصل بالله عبادة بكل ما للعبادة من ابعاد. فهو في اثناء صلاته لا تلهيه صلاته عن الصدقة في سبيل الله، ويمد يده ليعطي بيده خاتما وهو في اثناء الصلاة، ولينزل القرآن ليشيد بهذه البادرة التي دلت على ان علي بن ابي طالب جمع بين الصلاة والزكاة، وهو في يعني الزكاة بمعناها اللغوي، جمع بين الصلاة والزكاة وهو في اثناء صلاته. الذين يقومون الصلاة، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والقرآن يسجل بذلك صلة لعلي بالله عز وجل، ويسجل علي صلته بالله حتى في حربه. لما وصل الى عمرو بن عبد ود، ما كان علي بن ابي طالب من عادته اذا نزل الى الحرب ان يطيل اذا اراد ان يقتل احدا، كان يمر اذا علاه بسيفه قده واذا اعترضه قطه، ولكنه لما جاء الى عمرو بن عبد ود طال الامر، طال الموقف. فسأله النبي عندما رجع، قال: يا علي، اراك اطلت هناك؟ قال: يا رسول الله، لما جثوت على صدره شتمني وبشق في وجهي فغضبت، وما احببت ان اقتله وانا غضبان، لئلا يكون قتله ثأرا لنفسي، لئلا يكون قتله من اجل غضبي، فامهلت حتى ذهب عني الغضب، قتلته قتل خالص لله تعالى حتى لا اشرك بذلك شيء. هذا علي بن ابي طالب في كل نأمة او حركة او في كل عمل انما يريد بذلك ان يجدد بالله صلة، وان يجعل الله عز وجل وما يريده الله قبل ما يريده لنفسه. وان دل ذلك فانما يدل على عمق الايمان بالله. وناهيك بعمق الايمان بالرسول، رأينا علي بن ابي طالب الى جانب الرسول في احلك المواقف، حتى ينتهي الامر ان يفر الناس عن رسول الله، وينادي رسول الله: يا علي، ادفع عني هذه الكتيبة، يا علي، اطرد عني هذه الكتيبة، وسيفه بيده وهو يكافح عن المسلمين وعن رسول الله، حتى ينادي به جبرائيل بين السماء والارض: لا سيف الا ذو الفقار، ولا فتى الا علي. ورأينا حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله يتركه أن لا يفارقه في المشاهد كلها، يأبى أن يبعد عنه، ما فارقه وهو طفل صغير، نشأ في حجره حتى كانت لحظات النبي الأخيرة ورأسه في حجر علي بن أبي طالب. ولقد وشدتك في ملحودتك وفاضت روحك بين صدري ونحري. إذن علي بن أبي طالب الإيمان لا يموت، وعلي بن ابي طالب العلم لا يموت، وعلي بن ابي طالب العدل لا يموت، وعلي بن ابي طالب المعرفة لا يموت. فاذا سألنا في مثل هذه الليلة هل ان علي بن ابي طالب مات؟ لا، ما نجيب مات، بالعكس تمام، نقول علي بن ابي طالب غاب عن العيون، صح، يعني دفن جسمه، لكن روحه ظلت ككل العظماء، ككل الانبياء، ككل الابرار بالدنيا، لا يموتون الا جسدا توارى اجسادهم، ولكن تبقى اخلاقهم وقيمهم ومواقفهم. وبالتالي علي شهيد، والشهداء لا يموتون، بنص القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا
في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وقتل علي في سبيل الله لانه قتل وهو في طريق العدل، قتل وهو في طريق الكرامة، قتل وهو في طريق تنفيذ اوامر الله، وما قتل الا لانه نفذ اوامر الله، ولو تقاعش عنها لبعد عنه الموت، ولكنه كان يلقي بنفسه في اللهوات طلبا لمرضاة الله.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانسى ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
2: راديو تايم سكوير 102.5. نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة

0: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يوميا خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يوميا، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
1: اي بس فترة تذكرة له المنفذ والله جد أطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني ندم، متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق، ماني كلنا اهل الحسا واهل اللي هو القطيف واهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
0: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
2: كل أمور هتملو من الكويت وإهديك، اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني ولا مرة. أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
0: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
3: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة الإمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
0: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
4: والله من تركيا جينا وديت لحم للكويت وجيت للعراق، من العراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وزين باشوا طيبوا. 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
0: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
5: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وأخص تحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
0: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبد إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
6: لسنا الوحيدين لكن ميزتنا التميز. كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.
7: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
8: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سأكون معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. خليني أرحب في البداية بكل أصدقائنا وأحبائنا في كل مكان اللي يسمعنا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست خارج البصرة والعراق. حياكم الله يا أحبتي وأصدقائي. حلقة إذن ومشوار جديد في التعامل مع الكلمات والتعامل مع الكتب، التعامل مع القراءة. واحدة من أذكى الوسائل في التعامل مع الانفعالات أصدقائي، وهنا أقصد الانفعالات أثناء الحوارات، ما قرأته في الكتاب الجميل ذائع الصيت Getting to Yes، كاتب اسمه روجر فيشر. شو يقول هذا؟ يقول إحدى اللجان في مصانع الحديد الأمريكية لجأت إلى طريقة بسيطة وذكية في السيطرة على انفعال الغضب لدى المشاركين في اجتماعاتها. يابا شلون؟ يقول لك يابا حتى لا يتفاقم هذا الانفعال الخطير ويفسد متعة الحوار البناء، صدروا قرار حاسم ما يسمح بموجبه لأكثر من فرد واحد بأن يغضب في آن واحد. يعني احنا مو مسوين اجتماع، انت من حق واحد بس انه يعصب، مو انت تعصب وانت تعصب وانا اعصب وصير هوسة ويفقد الحوار متعته وفائته. وهاي في الطريقة هواي ظريفة وهواي نافعة، لان احنا بالحوارات خاصة احنا بالعراق ما ان يبدأ حوار بمجموعة رأسا نشوف الصوت عليه والتقاطعات، واحد يقاطع الثاني ولازم اثنين يعصبون ويأخذون المسائل الشخصية. محورنا الأول راح يكون في التعامل مع الغضب. أهلا بكم في مجاز.

الطريقة العملية اللي حكيناها قبل الفاصل تطبقها الشركات، تطبقها الدوائر اللي البيئة اللي بيها سيطرة. بس المشكلة بالبيئات اللي ما بيها سيطرة، الشارع أحيانا، المكانات العامة أحيانا، السوشيال ميديا. إحنا في حواراتنا حتى في داخل بيوتنا أحيانا ما نخلي ضوابط. هاي الطريقة العملية إنه ما ينفعل أكثر من شخص واحد بالحوار. طبعا هاي يراد لها نوع من الذوق العالي حتى لا واحد يحتكر الغضب بس إليه، وهو بالتالي يستأثر بالحوار وما حد يقدر يحكي وبس هو يحكي. الطريقة العملية هاي تحاول الحد من تفاقم مشاعر الغضب لما نستمع إلى حوارات الآخرين. مهما كانت حدة اختلافاتنا مع الآخرين، لا تتخيلون أنه نوصل إلى حل وإحنا معصبين. ما دام أنت غضبان ما راح توصل إلى حل إيجابي، حصير مشكلة. وإحنا للأسف إحنا كعراقيين غير مدربين على التعامل مع الغضب، ما نقدر نمسك أنفسنا. وهاي مهارة، وهاي قوة شخصية، وهاي قوة إرادة، وهاي وعي. وهذا الإنسان اللي يستطيع أن يتعامل مع غضبه هذا إنسان فريد من نوعه، مو إنسان ضعيف أو إنسان خايب خف، يعني إحنا نتخيل هالشكل. ولا يختلف عاقلان أحبتي على أن الغضب وغيره من العواطف أثناء الحوار هي مشاكل ومشاعر ما نقدر نفصلها عن الفطرة الإنسانية، هي جزء متأصل فينا، بالتالي ليس لدينا مفتاح نتحكم به. ما هي مو دقمة، الغضب مو دقمة حتى نسدها ونفتحها مثل ما نسوي ويا مصابيح الضوء قلوبات اقتصادية. إنه بس القلوب الاقتصادي صعد ورا التعرفة، عودين الزيدي واحد يحكي وياه يشيلنا التعرفة زين. لكن الإنسان إذا ما يقدر يدوز دقمة أو يتحكم بغضبه، يستطيع أو يطفئ غضبه، يستطيع على الأقل أن يتحكم بردود أفعاله. يعني هناك من يقرر استخدام العنف اللفظي أو العنف البدني حينما يغضب، بعدين يدفع الثمن غالي، يصير له مشكلة عشائرية، يدخل بالسجن. وهناك لا، من يخزن هذه التجربة الأليمة ثم ينتقم من خصمه ولو بعد سنوات عديدة، كما تفعل الناقة. هم يقولون الناقة تشيل الحقد على من يضرها. وأكو نوع آخر هم مثل الحمائم، ما إن يزعجهم شخص حتى يحلقوا بعيدا عنه حيث المكان الآمن. ناس تشتري سلامها الداخلي، تبتعد، شوفك أنت مو أهل للحوار تبتعد عنك. وهاي طبعا خيار لهواي ناس، ويدل أيضا على حكمة معينة.

0: أصدقائي، الابتعاد عن حوار تتخلل مشاعر مزعجة هذا أمر مشروع، يعني هذا ما يعتبر هروب كما نعتقد أو كما يظن البعض. ليش؟ لأن الهدف من الحوار إحنا لازم نحتاج أو نريد نلقى فهم مشترك بين الطرفين، مو بالضرورة أنه نتفق، لكن أكو التزام من يمنع على الأقل بآداب الحوار، بالتحكم بانفعالات الحوار. يعني متى ما كان زمام الحوار في قبضة انفعالاتنا بدلا من العقلانية والموضوعية، ينحرف الحوار عن جادته ويصير مصدر من مصادر تعكير المزاج وراحة البال. العواطف أصدقائي، العواطف مو كلها بالضرورة أن تكون سلبية حقيقة، لأن من خلالها احنا نقدر نفهم أنفسنا أحبتي، نقدر نفهم الآخرين، نفهم الآخرين حتى نقدر نقرر كيف ممكن يكون مجرى الحوار اللي نصغي إليه. يعني احنا ما معقولة أنه أنا أعنف وأنه أنا أنتقد شخص غاضب وهو يفرغ ما في جعبته من هموم تراكمت عليه في صدره بسبب مثلا موقف أو بسبب صديق أو مسؤول مزاجي. احنا لولا الانفعالات ما عرفنا كيف نتعامل مع محاورينه، وهذا الأمر ينسحب على مشاعر الحزن وينسحب على مشاعر الفرح والسرور وغيرها. احنا البعض قد لا ينتبه لأنه المشاعر معدية، تنتقل المشاعر تنتقل بسرعة مذهلة نحو الآخرين، لا سيما في حالات ما يسمى بفورة الغضب، وهو هذا بالتمام ما يسميه دكتور روجر في كتابه، يسميها فورة الغضب. فورة الغضب اللي حقيقة حسب قوله هي خطيرة وتفضي إلى المشاجرة العنيفة لاحقا. وش قد أكو مشاجرات حقيقة اندلعت كان سببها مجرد تلاسن لفظي أو تجاهل للتصعيد العنيف بين المتحاورين. إحنا أحيانا هواية من الحوارات، هواية من النقاشات، بل هواية من الشقة مرات يتحول إلى مشكلة تنتهي بجرائم. أنا ما أنسى حقيقة مرة في إحدى الأحياء السكنية الشعبية في بالبصرة، شقة يعني بين شباب أصدقاء تحول لاحقا إلى جريمة قتل، لأن تعرف الإنسان ما يتحمل أحيانا، ما يقدر يميز، أو كلمة ممكن أنت كلمة بالنسبة لك عادية هو بالنسبة إلى كلمة قوية وما يقدر يتجاوزها، وبالتالي تتحول إلى مشكلة. ولهذا يلجأ البعض إلى حيل عديدة حتى ما تنشب معارك لفظية إحنا في غنى عنها، مثل ما يسمى بالصمت التكتيكي، وهي ما هذا الشيء اللي يستخدمه المفاوضون المحنكون عند اشتداد النقاش أو تصاعد حدة الانفعالات، وكأنه يتعمد أن يمنح الطرف الآخر فرصة للتنفيس عن مشاعره ولا يتدخل حتى يهدأ المقابل. قد أثبتت التجارب أصدقائي أن هذا الصمت المتعمد يسهم في تقليل التوتر ويعيد دفة الحوار إلى جادتها الطبيعية. إحنا الكتاب اللي ذكرناه في بداية المحور مع Getting Yes لروجر هو واحد من أكثر الكتب تأثيرا في مجال التفاوض وإدارة الخلافات. أتمنى حقيقة أنه مو بس سياسيين يقرؤوا ولا بس مسؤولين يقرؤوا، كل المواطنين يقرؤون هذا الكتاب، لأنه يسهم في تحسين مهاراتهم في التعامل والتفاوض مع الآخر. أترككم مع هذا التقرير عن كتاب Getting to Yes لروجر فيشر في مجاز، نسمع ونرجع.
1: يعد كتاب الإمتاع حتى الموت لنيل بوستمان واحدا من أكثر الكتب استبصارا بطبيعة الإعلام الحديث، رغم أنه صدر عام 1985، أي قبل الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بسنوات طويلة. أهمية الكتاب لا تكمن فقط في نقده للتلفزيون، بل في الفكرة الأعمق التي يطرحها. الوسيلة الإعلامية لا تنقل المحتوى فحسب، بل تعيد تشكيل طريقة تفكير المجتمع بالكامل. ينطلق بوستمان من مقارنة ذكية بين عالمين، عالم الكلمة المكتوبة وعالم الصورة السريعة. في الثقافة التي تعتمد القراءة يميل الناس إلى التحليل والصبر والتفكير المتسلسل، أما الثقافة التي تهيمن عليها الشاشة فتفضل الاختصار والانفعال والإيقاع السريع. وهنا تبدأ المشكلة، لأن السياسة والدين والتعليم والأخبار تتحول تدريجيا إلى مواد ترفيهية تخضع لمنطق المشاهد لا لمنطق المعرفة. الكاتب لا يدعي أن الإعلام يكذب دائماً، بل يقول إن الخطر الحقيقي يكمن في طريقة تقديم الأشياء، حين يصبح السياسي مطالباً بأن يكون ممتعاً أكثر من كونه عميقاً، وحين يتحول رجل الدين إلى مؤذن تلفزيوني وتختصر القضايا المعقدة في دقائق قليلة قابلة للمشاركة، فإن المجتمع يبدأ بخسارة قدرته على التفكير الهادئ. ما يجعل الكتاب مهماً اليوم هو أنه يبدو وكأنه كتب لعصر الإنفلونسر. بوستمان تنبأ بشكل مبكر بثقافة يصبح فيها الظهور أهم من الخبرة، وتصبح فيها الجاذبية البصرية والقدرة على جذب الانتباه معياراً للتأثير. لهذا يبدو الكتاب قريباً جداً من واقعنا الحالي، حيث يمكن لشخص أن يتحدث في الطب والاقتصاد والسياسة خلال يوم واحد فقط لأنه يمتلك جمهوراً كبيراً. أسلوب بوستمان واضح وهادئ، لكنه يحمل قلقاً حقيقياً على الثقافة العامة، وهو لا يهاجم التكنولوجيا بوصفها شراً مطلقاً، بل يحاول تنبيه القارئ إلى أن كل وسيلة إعلامية تحمل معها طريقة جديدة لفهم العالم. لهذا يبقى الكتاب حتى اليوم واحداً من أهم الكتب التي تساعد على فهم العلاقة بين الإعلام والوعي، وبين الترفيه وتآكل المعنى.

إذن أحبتي شئنا أم أبينا راح تبقى العواطف الإنسان، عواطفنا تبقى مثل النهر المتدفق، مثل الأفكار المنسابة اللي يصعب منع حدوثها، بس إحنا نقدر نستفاد منها في أن نفهم أنفسنا ونفهم الآخرين حتى نصل وإياهم إلى حوار بناء وإلى بر الأمان. حواراتنا هي انعكاس لأفكارنا وبالتالي انعكاس لسلوكياتنا، فشقد ما كانت حوارات تتسم بالعقلانية والهدوء والفكرة الواضحة منزوعة من الأغراض الشخصية، شقد ما كانت بناءة وشقد ما كانت مثمرة وشقد ما كانت تنتقل بنا إلى حلول حقيقية.

حياكم الله أحبتي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار. أصدقائي، أفضل طريقة حتى نفهم بيها شخصية المؤثر، أكو شيء هسه، أكو حالة موجودة في السوشيال ميديا اسمها المؤثر، الانفلونسر، يعني الشخصيات المشهورة.

على الانترنت من نقول انفلونسر يعني المؤثر اللي عنده صفحات مليونية، مو إلا قبل كان بس الممثل المطرب الرياضي عنده صفحات بها أرقام عالية. هسه حاليا لا، أي إنسان ممكن يسوي فد محتوى معين ويطش يصير انفلونسر. ليش يقولون انفلونسر أو مؤثر؟ لأنه صفحته متابعها 1 مليون 2 مليون، وبالتالي يكون هذا مؤثر في الناس. أفضل طريقة حتى نفهم بيها شخصية الانفلونسر هذا أو المؤثر الحقيقة هي مو السوشيال ميديا، وإنما باستخدام مفاهيم المسرح. ليش؟ لأن المسرح يعلمك فرق مهم جدا بين النجم وبين الصناعة أو الصنعة أو المصنوع. الممثل العظيم هو جزء من منظومة كاملة، نص وإخراج وحركة وموسيقى وديكور وإيقاع. المشكلة تبدي من يتحول كل هذا إلى مجرد خلفية لشخص واحد. هنا يصير الممثل مو نجاح للمسرح، يصير لا، عبء على المسرح. وهذا بالضبط اللي صار ويانا حاليا مع الانفلونسر أو المؤثرين في السوشيال ميديا. احنا مو أول مجتمع يعرف ظاهرة المؤثر. مصر مثلا عرفت شبيه لقضية المؤثر منذ زمان، يعني حتى قبل الانترنت اكو مسرحيات تحولت من نصوص حقيقية الى حفلات ارتجال قائمة على فكرة الإفيه. الجمهور يجي حتى يسمع قفشة مو حتى يتابع العمل نفسه. بالتدريج صار النجم يبتلع النص بشكل كامل ويبلع الفن ككل وياه. صار الفن يختصر بما يقدمه هذا النجم وذلك النجم. ما أدري الصورة قريبة على الفهم. هاي المسألة انتقلت إلى مهن أخرى. قمنا نشوف أطباء يعوفون الميدان الحقيقي لهم اللي هو صالة العمليات، وحدة العناية المركزة، العيادات، ويطلع على السوشيال ميديا يحكي. وصار هذا الطبيب حقيقة يخلط بين العلم بالخرافة حتى يصيرون أقرب للناس، وبالتالي يبتلعون المهنة لأن يصير الشو أهم من المعلومة الطبية. وهذا اللي صار مع كثير من الأطباء آخرهم ربما ضياء العوضي. وشفنا أيضا خطباء دين تحولت المنابر عندهم إلى عروض من الأداء والاستعراضات واللغة المؤثرة، لأن الجمهور صار يكافئ الشخص اللي يصنع ضجة أكثر، يكافئ أكثر من الشخص اللي يمتلك معرفة أكثر.

اليوم السوشيال ميديا ضاعفت هاي الظاهرة، ظاهرة النجم الذي يبتلع المجال. حسب تقرير نشر مؤخرا في شركة اسمها ستاتيتا، شركة سنة 25 سوت دراسة أو تقرير قالت أنه أكثر من 5 مليارات إنسان يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، وهذا خلق اقتصاد كامل قائم على الانتباه. يعني مو مهم شو تقول، المهم كم واحد يشوفك. هنا صعد المؤثر الجديد. الفرق بينه وبين المؤثر القديم أنه القديم غالبا كان يمتلك صنعة حقيقية، يعني عادل إمام، سمير غانم، عنده صنعة حقيقية وممثل حقيقي، بس ربما أفسدها البعض بالشو، من زيد الشو شوية أثر على جودة كواليتي التمثيل وعلى الرسالة. شوف احنا مثلا بالبوديغارد مال عادل إمام هناك انتقاد كان يقول لك الشو تغلب على قصة المسرحية، ما بيها ذاك الشغل المسرحي، ما بيها حبكة، ما بيها رسالة تريد أنتها. بينما الحديث قد يظهر أصلا بلا أي صنعة محددة، يعني

0: لكن راح أخصص له محور كامل في حلقتنا لأن الكتاب غاية في الأهمية. شنو يعني يقول؟ يعني هو يمر على هواي من المشاكل، يمر على هواي من أمراض عقل عصرنا لهذا الزمن، لكن واحدة من الأشياء الأساسية اللي يقولها أنه عصر الأنترنت هو خلق وهم خطير أنه امتلاك معلومات متناثرة يعادل الخبرة الحقيقية، ولهذا صار كثير من الناس يشوفون رأي المختص مجرد وجهة نظر. طبعا هذا كلام خطير جدا. هسه أنا أشوف، أنا ذاك اليوم أحد أفراد أسرتي دز لي فيديو لبنية، بنية لابسة يعني ملابس عادية، لا هي طبيبة لا هي خبيرة تغذية لا هي دارسة أكاديميا، بنية قاعدة بالبيت وتحكي عن الدجاج والبيض وفلان شي يكلو فلان شي لتاكلون. يابا هسه أنت منو؟ شنو دراستك؟ شنو خبرتك في هذا المجال؟ إيش قد درستي؟ إيش قد بحثتي؟ سويتي أبحاث؟ لو أنت قارية معلومات في مكان وجاية تقلينا. وأكو ناس جاي يتأثرون بهاي الفيديوهات، وناس يعني كبار ودارسين ومو ناس جهلة. أنا أعرف شنو أقول حقيقة. فأحكي وياهم أقول لهم يابا أنتم ما يصير أي واحد عنده صفحة يفتح له فيديو ويحكي حكي يبدو عليه أنه هو كلام علمي، لكن لا هو يقول لك أنا شنو ولا أنا إيش دارس ولا أنا إيش مسوي أبحاث حتى وصلت إلى هذه النتيجة. الأخطر من هذا أنه المؤثر الحديث صار أحيانا أداة سهلة للتوجيه، لأن المطلوب هي مو أنه من هو يعرف أكثر، المطلوب هو من يؤثر أكثر. فأنا أشو أروح للواحد عنده صفحة 2 مليون الطيابة هك هذا $1,000 بالشهر بالسنة 2000 $5,000 بس وجه للناس لهذه المفاهيم، احكي بهالمنطقة لا تحكي بهالمنطقة، احرف عقول الناس عن مشكلات المجتمع الحقيقي، خليهم يحكون بهاي المناطق، خليهم زيد مثلا الكلام عن الطائفية، احفر بالمناطق بالكلام عن التاريخ وعن الماضي، بينما مشكلات الحاضر مو مهمة. كلما كان الإنسان فارغ أكثر صار أسهل يملأ عليه بسرعة، وبالتالي يتحول إلى خلنا نسميها أمبليفاير، مكبر صوت، أي خطاب رائج أو مطلوب يروح يسوي له ريبلاي ويعيد إنتاجه من جديد. حتى نسلط أضواء أكثر على هذا الموضوع راح نروح بهذا التقرير الذي يتحدث عن كتاب الإمتاع حد الموت، كتاب لنيل بوستمان واللي هو واحد من أكثر الكتب استبصارا بطبيعة الإعلام الحديث، رغم حقيقة أنه هو صدر قبل ما يقارب 39 سنة أو 40 سنة، لكن كتاب كان استشرافي مهم جدا يتنبأ بكثير من الأحداث التي وقعت بعد 3 عقود. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: يعد الوصول إلى نعم واحدا من أكثر الكتب تأثيرا في مجال التفاوض وإدارة الخلافات، لأنه نقل فكرة التفاوض من مفهوم الغلبة إلى مفهوم الوصول إلى مصلحة مشتركة. الكتاب الذي شارك في تأليفه روجر فيشر وويليام يوري ضمن مشروع التفاوض في جامعة هارفارد يتعامل مع التفاوض كعملية بحث ذكية عن حلول تمنع الخسارة المتبادلة. الفكرة المركزية في الكتاب تقوم على ما يسميه المؤلفان التفاوض المبدئي، أي فصل الأشخاص عن المشكلة والتركيز على المصالح الحقيقية بدل المواقف المعلنة. كثير من النزاعات بحسب الكتاب تتعقد لأن الناس تتمسك بالمواقف لا بالأسباب التي تقف خلفها. الشخص قد يطلب راتبا أعلى لكنه في الحقيقة يبحث عن التقدير أو الأمان الوظيفي. عندما تفهم المصالح العميقة يصبح الوصول إلى حلول أكثر مرونة ممكنا. من أهم نقاط قوة الكتاب بساطته العملية، الأمثلة المطروحة لا تخص السياسة أو التجارة فقط بل تمتد إلى العلاقات العائلية والعمل والحياة اليومية. لذلك يشعر القارئ أن الكتاب يشرح آليات بشرية عامة لا مجرد تقنية تفاوضية جافة. كما أن مفهوم باتنا الذي يقدمه الكتاب أي أفضل بديل متاح إذا فشل التفاوض أصبح لاحقاً من المصطلحات الأساسية في علوم الإدارة والتفاوض. ورغم أهمية الكتاب يؤخذ عليه أحياناً أنه يفترض قدراً من العقلانية والتعاون قد لا يتوفر دائماً في الواقع، خصوصاً في البيئات العدائية أو مع الشخصيات المتلاعبة. بعض النزاعات تبحث عن الهيمنة فقط، مع ذلك تبقى قيمة الكتاب كبيرة لأنه يقدم طريقة تفكير تساعد الإنسان على تقليل التوتر وفهم دوافع الآخرين وتحويل الخلاف من معركة شخصية إلى مسألة قابلة للحل.

إذن أصدقائي، بعد التقرير نقدر نقول إنه مشكلتنا مو بس إنه إحنا عندنا مؤثرين أو موجودين مؤثرين في السوشيال ميديا بحياتنا، بقدر ما هي غياب المجتمع اللي يفرق بين الأداء وبين المعرفة. هذول بأدائهم بالشو اللي يسووا، يعني قضية ضياء العواضي أنا أشوف في كثير من يمهم هي ظاهرة أداء، إبهار بالشو، بالسيطرة على الآخرين من خلال قوة الأداء وإقناعه. طبعا أي أشخاص هم الذين يقتنعون به؟ الأشخاص اللي هم مستعدين للتصديق، اللي مسألة التحقق من أدلة الأنترنت عندهم هي مسألة ثانوية، يعني كل شيء على الأنترنت يشوفه يعاملونه كحقائق مطلقة. المجتمع اللي ما يفرق بين الأداء وبين المعرفة، المجتمعات اللي ما تتقشمر بسهولة، هاي المجتمعات اللي حافظت على جودة التعليم وعدها طبقة وسطى قوية معرفيا، قوية في وعيها، وعدها تقاليد مهنية تحافظ بيها. ماكو واحد يجي واحد هو مدارس أبحاث ما مستند على أدلة ويحكي براحته على الأنترنت. هاي المسألة يجب أن تراقب، يجب أن تحدد، لأن جاي تأثر حقيقة. ومثل هيك مجتمعات بها تقاليد، مجتمعات بها تعليم جيد، استطاعت نسبيا أن تمنع انهيار المعايير. أما مجتمعاتنا اللي للأسف تتراجع بها قيمة الحرفة، صارت بيئة مثالية لهيمنة الضجيج الإلكتروني وتداخل الاختصاصات، بحيث شخص تلقاه هو شهادته شيء ويتكلم في شيء ثاني. ولهذا نتشوف مؤثر على الانترنت، نتشوف شخص صانع محتوى يتكلم بكل شيء، حاول أن تسأل نفسك شنو اللي صار بالمجتمع حتى يصل هذا النموذج ويكون مؤثر أكثر من صاحب الاختصاص. يعني هاي مسألة طامة كبرى، أن يكون شخص عادي يتكلم باختصاص معين فالناس تسمع منه أكثر من صاحب الاختصاص. وأنا أتصور أنه هذا قمة الفوضى، يعني ماكو فوضى توصلها المجتمعات أكثر من هذه الفوضى. بعد أنت ما تقدر تصدق بشي، وكلها تحكي، كل واحد يحكي بشكل، وممكن أنت تشوف أنت إنسان دارس ومتعلم يصدق بمقطع فيديوي أكثر ما يصدق بطبيب الاختصاص اللي راجعه وما يمشي بكلامه. وهسه يعني الموديل الجديد هذا مال إنه والله تركوا الدواء واعتمدوا على الحمية فقط وكذا، ودولة تجار مال أدوية، هذا الكلام حقيقة المدمر اللي إلى الحد الآن الأرقام تقول لك إنه 10 حالة وفاة مسجلة في مصر جراء اتباع بعض الأطباء الذين ينادون بحميات معينة وأنظمة معينة تعرفونها، ويعني انتشرت في الآونة الأخيرة.

أصدقائي، ما تبقى من وقت البرنامج أريد أمر على فالظاهرة عراقية بامتياز بالآونة الأخيرة حقيقة، ما ألا هي وهي ظاهرة الخلاف والاشتباك والعنف الرمزي العراقي. ما أدري شنو صاير بينا صراحة. افتح التلفزيون على أي قناة وشوف أي برنامج، وما راح أقول لك برنامج سياسي، شوف البرامج الرياضية، شوف البرامج الفنية، شوف البرامج الاجتماعية، شو تشوف؟ خاصة إذا كان تلقفت ضيفين، تشوف اثنين جاي يتصايحون يتهاوشون، اثنين جاي يتعاركون، صوت عالي، مقاطعة، واحد يعلي على الثاني، واحد يحاول يستفز الثاني، واحد يحاول يكيد للثاني بالكلام وينبزه بالمفردات، ويصير حالة من التوتر وحالة من الهوسة وحالة من عدم الفائدة. أخوان، إحنا يعني دربنا وتعلمنا إنه الإعلام هو معلومة، من اسمه إعلام، معلومة، فائدة، متعة، حقائق، مو عرك، مو هوسة وصياح وواحد يسوي مكيدة للثاني وواحد يستفز الثاني وواحد ينرفز الثاني بحيث يصير فد عرض ممل ما تقدر تكمله. أي برنامج، خل برامج السياسية حدث ولا حرج، يعني بعد شوية وتتحول إلى الاتجاه المعاكس مع الفيصل القاسم، يعني عرك بالكراسي وعرك بالأيدي وعرك شنو اللي صار بالمجتمع العراقي. حتى من تدخل إلى الفيسبوك وتشوف فيديو، أي فيديو، فيديو رياضي، واحد يحكي على المحترفين وواحد يمدح المحليين، فيديو رياضي آخر، النوبة الرياضة صارت هم قسمين، هسا عرفنا بالله السياسة والدين، هسا الرياضة هم صارت، هسا الموديل الجديد انت ويا عدنان درجال لو انت ويا يونس محمود، وتشوف صايرة معسكرين وصايرة مالخ وصايرة هوسة، وما تفتهم شنو. يغيب الحديث عن الرياضة ويحضر الحديث عن الاستقطاب، الحديث عن الانقسام، الحديث عن انه تلو وياي لو ضدي. مو هاي الطوبة اللي حبيناها، مو هاي كرة القدم اللي تعودنا نشوفها ونريد نشوفها. وهكذا بالفن، شوف انك هسه اذا تحكي على فنان معين يطلعون انصاره يكفروك، فانك اذا تنتقد شاعر معين، فانك اذا تنتقد سياسي معين، فانك اذا تنتقد سمان قول بالله رئيس عشيرة او سياسي او، لان هذه بالله منتهين منها. لكن ان تنتقل حمى الانقسام وحمى العنف الرمزي الى ان تصل الى المفاصل الترفيهية، المفاصل الرياضية الفنية، لا، هاي حقيقة سابقة خطيرة في المجتمع.

طبعا احنا ممكن انه نقول انه هذا النمط من الاعلام هو نتيجة لتحولات المجتمع، التحولات السياسية والنفسية اللي مر بها العراق خلال العقود الأخيرة. مجتمعات اللي تعيش سنوات طويلة من الحروب أصدقائي، سنوات من الانقسامات، سنوات من الأزمات، تبدأ تدريجيا بفقدان الثقة بالآخر، ويصير الاختلاف يعني حالة من حالات التهديد. يقوم احنا نفهم أي واحد يختلف ويانا وكأنه يهددنا، وكأنه مصدر خطر علينا، بدل أن يكون مصدر للنقاش، مصدر للإثراء. هذا التوتر ينتقل لاحقا إلى الإعلام، لأن الإعلام بطبيعة حالته يعكس الحالة العاملة، المزاج العام للمجتمع ويضخمه. بالتالي إحنا طبيعة الوسائل الإعلام الحديثة ساهمت في تعميق هذا الأسلوب. يعني المنصات الرقمية تعتمد على جذب الانتباه، فالمقاطع اللي بيها هوسة، المقاطع اللي بيها عرك، المقاطع اللي بيها شتايم، المقاطع اللي بيها طلابة، تشوف بيها تفاعل أكثر. والقائمين على هاي المنصات هم دينهم ومذهبهم التفاعل، يحبون التفاعل. الصراع أسرع في الانتشار من الحوار الهادئ. وإذا نرجع إلى علم النفس الإعلامي، أكو دراسات تشير إلى أن الدماغ البشري ينجذب تلقائيا إلى التوتر والمواجهة، ولهذا البرامج الصاخبة تحقق حضور أوسع أحيانا. هذا طبعا مشكلته أنه يؤثر على الذوق العام، مشكلته أنه يؤثر على طريقة التواصل بين المجتمع. المشاهد اللي يقضي ساعات طويلة أمام شاشات الموبايل والآيباد والتلفزيون، اللي قائمة يعرضوا له لغة قائمة على السخرية، على الاتهام، على المقاطعة، راح يعتبر هذا الأسلوب هو الأمر الطبيعي، فيقوم يستخدمه بحياته اليومية. ولهذا تشوف أنت صعب أنه تتناقش ويا أحد، صعب تتناقش ويا أهل بيتك من دون أن تدخل حالات من المقاطعة، حالات من الصوت العالي، حالات من عدم الإصغاء للآخر والاعتراف بالآخر. أخواني، لازم نواجه هاي المسألة بأنه نبني ثقافة مختلفة تعيد الاعتبار لفكرة الحوار. المجتمعات المستقرة المتحضرة هاي مجتمعات ما تخاف من فكرة الاختلاف. أنت تختلف معي وأنا أختلف معك، أنت تحتفظ برأيك وأنا أحتفظ برأيي. أكو قواعد تحترم الاحترام أو تحافظ أو تحمي الاحترام العام. الإعلام يفقد قيمته لما يتحول إلى مساحة لتغذية الغضب الجماعي ولتعزيز هاي النعرة الشعبوية اللي صايرة عند شعبنا. وأنا ملتقي ببعض يعني خلينا نسميهم دهاقنة الإعلام، يقول إيه أنا أحيانا أتعمد أكون شعبوي حتى المقطع يجيب تفاعل. فأخوان جاي يلعبون عليكم، يلعبون على مشاعركم، لا تستدرجون لمثل هذه الظاهرة. خليكم، إحنا شعب حضاري ومرتب ومهذب ومتربي، خلينا نعكس تربيتنا ونعكس اللي يليق بينا بالشي اللي نشوفه وبالشي اللي نعلق عليه وبالشي اللي نتفاعل وياه، حتى القيم الزينة هي اللي تسود.

إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا ربي تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
3: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة في

0: في بلد اعتاد أن يقف على حافة الأزمات، تعود الحرب لتفرض سطوتها على تفاصيل الحياة اليومية، لكن هذه المرة من بوابة الاقتصاد. في العراق حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على النفط، تتضاعف الهشاشة مع كل توتر إقليمي، فتتأثر الأسواق وتضطرب حركة التجارة وتلقى الأعباء على كاهل المواطن. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي يبقى شديد التأثر بالصدمات الخارجية، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار النفط وسلاسل الإمداد. كما تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن أي اضطراب في التصدير أو النقل ينعكس سريعاً على الأسعار ومستويات الدخل، مع اعتماد أكثر من 90% من إيرادات الدولة على النفط. ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، بدأت المؤشرات تظهر سريعاً، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تراجع فرص العمل، وتزايد القلق لدى المواطنين من مستقبل اقتصادي غير واضح. في الأسواق الشعبية تتجسد آثار الحرب بشكل مباشر. المواطن البسيط الذي لا يملك أدوات تحليل الاقتصاد يلمس التغير في الأسعار وفرص العمل قبل أي تقرير رسمي. ماجد قاسم أحد أبناء البصرة يروي كيف انعكست هذه التوترات على حياته اليومية، من تسريح العمال إلى تضخم الأسعار، وصولا إلى شعور عام بعدم الاستقرار.
1: إنه التأثير المباشر والسلبي هو الحياة الاقتصادية على المواطن. تسريح العمال من الشركات النفطية، حركة الأسواق زادت أسعارها، أثقلت كهل المواطن. الحرب يعني شئنا أم أبينا أكيد راح تتوسع إذا بقيت هاي الحالة. كل الطرفين يسعى أنه يقيم منصات وقواعد إلى بداخل العراق لأجل اللي يضرب الثاني. يعني هذا اللي شفناه، هذا سواء كان من الجهة الأمريكية أو من الجهة الإيرانية. فإحنا كعراقيين مرتبطين بحكومتنا، المفترض حكومتنا يكون لها دور كبير بحيث تأمن على المواطن حالته الاجتماعية الاقتصادية النفسية.
0: خلف هذه التداعيات الاقتصادية يقف واقع سياسي معقد، انقسامات داخلية وتوازنات إقليمية تجعل من العراق ساحة مفتوحة لتجاذبات القوى. هذا التشابك السياسي يضعف قدرة الدولة على إدارة الأزمات، كما يراه الناشط السياسي علي الوردي، الذي يربط بين بنية النظام السياسي وعجزه عن حماية الاقتصاد وضبط الحدود في ظل التصعيد.
2: بنية النظام السياسي العراقي قامت على المحاصصة الطائفية، ولهذا تنظر أن المحافظات الجنوبية تميل بشكل إلى الجانب الإيراني، وهنالك أيضا خطوط تميل إلى الجانب الأمريكي، المصالح الأمريكية في الجنوب، وكذلك هنالك في الغربية ميول كبير باتجاه الدول الخليجية والضربات اللي حدثت بها، كما هنالك في أربيل توجه في أربيل تجاه السياسة الأمريكية. اليوم نرى عاجز تماما هذا النظام على تأدية واجباته ومسؤولياته أمام القطاعات العسكرية والجبهات المفتوحة، ومن المتوقع أن يكون العراق ساحة أكبر لهذا الحرب وتوسعها، خصوصا ضرب الشركات النفطية في البصرة والناقلات النفطية، هنالك حدود مستباحة، كجانب عراقي غير قادر حتى الآن على ضبط الحدود.
0: في جانب آخر يبرز الخلل البنيوي في الاقتصاد نفسه. بلد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع ويعاني من ضعف الإنتاج المحلي يجد نفسه أكثر عرضة للأزمات. الناشط السياسي حافظ الجاسم يسلط الضوء على جشع بعض التجار واحتكار السلع وتأثير توقف تصدير النفط على الرواتب، محذرا من اتساع الأزمة إذا استمرت الحرب.
3: نعرف أن العراق هو بلد استهلاكي، ما عاد أي إنتاج، إنتاج الوحيد معتمد على النفط، بالتالي كل البضاعة اللي توصل له وكل الإنتاجات اللي توصل له عن طريق البحر. الجشع اللي عند المستوردين والتجار خاصة المحتكرين لهذه المواد الغذائية، نلاحظ ارتفاع جدا واسع في أسعار المواد الغذائية. باقة الخضرة كانت 4000 صارت 2000 يعني خلال اليوم أو البارحة. إلى جانب ذلك إيقاف تصدير النفط أدى إلى أزمة في تصريف الرواتب، سوء إدارة وسوء تخطيط مسبق لنتائج الحرب. السياسة اللي اتبعتها الحكومة أدى إلى أزمة اقتصادية حقيقية، والأيام الجاية إذا استمرت الحرب واستمر على هذا الوضع بالتأكيد راح تكون الأوضاع أكثر سوء.
0: وعند قراءة الأرقام بلغة الاقتصاد تتضح ملامح الخطر بشكل أدق. إطالة أمد الحرب تعني مزيداً من الضغوط على سوق العمل، خاصة في الشركات الأجنبية العاملة في البصرة، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل. الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام يشرح كيف تتسع دائرة التأثير لتشمل الإنفاق والاستثمار وحركة القطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.
4: نعم، إذا ما افترضنا إطالة أمد الحرب فهذا ممكن أن يمتد تأثيره السلبي على واقع الطبقة العاملة العراقية في الشركات الأجنبية، لا سيما في مدينة البصرة، مع ظروف حالة اللايقين الموجودة في داخل السوق واحتمالات ارتفاع الأسعار بسبب ضعف سلاسل الإمداد وبطء حركة النقل البحري. كل ذلك يعود بالمجمل على يعني المواطن وعلى الطبقة العاملة تحديدا بالضرر وتأثيرات السلبية على الاقتصاد و مستوى الانفاق. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن القطاع الخاص يعتبر هو المحرك الرئيسي للنشاطات الأخرى من خلال الانفاق على مختلف السلع، والذي يحرك مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية في داخل المدينة.
0: الحرب تفرض كلفتها على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر. ارتفاع الأسعار، تراجع فرص العمل واضطراب الأسواق باتت نتائج ملموسة. في ظل استمرار التوتر تبقى قدرة الحكومة على إدارة الأزمة عاملاً حاسماً، فيما يواجه المواطن تحديات معيشية تتزايد يوماً بعد آخر.
5: التايم سكوير، مواكبة لا تنتهي.
6: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
7: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
8: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
11: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
12: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
13: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
14: من قلب البصرة،
15: من قلب البصرة،
14: من مول بصرة تايم سكوير.
15: بصرة تايم سكوير،
14: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
16: حروب كارتونية باردة، ماشى المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة. اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل 20th century، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة، حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكارتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا

0: بشر عذبنا، لا ماينا المالح حلى ولا من نفطنا كسبنا، كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها، لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: دموع البشر، علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك، حتى أصبح له يوغا باسمه ومنصات متعددة تحتفي به، من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها. هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء، وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تنسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟ حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد.

الحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين، فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء، كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر، مثل بعض أنواع العلاجات التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن، مثل العلاج بالصراخ

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمي على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية. وهكذا يظل البكاء فريداً، لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة سي ام بي سي تقريراً عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها روي كاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية، وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف The Atlantic هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخ لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي، ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساساً بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعياً كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب مجموعة

التي يكون فيها البكاء واضحا وجماعيا في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شاعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدن في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل، والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب، أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطا مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس، بخاصة الرجال، أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمالي تسوق فكرة: اختر نفسك، ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة، والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التأكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش النحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان، ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطا؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال، فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مذن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً، أو يسلك طريقاً معاكساً حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية، حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً، بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية، ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل، لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة، وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً، بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة، تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول، يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا، يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام، أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين، ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك، تخرج أفعالك من مكان الحب، لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات، بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب، بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم، لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية. هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها، يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
4: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
5: سعيدة أتمناها لكل اللي يسمعنا بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل مول بصرة تايم سكوير وبهذه الأجواء الجميلة والممتعة، نطلع عليكم ببرنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا اليوم دائما ما يثير نقاشات وآراء مختلفة. أكو ناس يقولون إنه المرأة ما يفوتها لا سعر ولا عرض وتعرف شلون تطلع بأفضل صفقة، وأكو ناس يشوفون إنه الرجل أكثر عقلانية وما يشتري إلا الشيء اللي يحتاجه فعلا. برأيكم من يتفوق بالشراء ويجيد الشطارة بالبيع والشراء أكثر، الرجل ولا المرأة؟ خلونا نسمع آراءكم وتجاربكم ونفتح باب النقاش.

0: أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بيك.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم، أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، برأيك منو يتفوق بشراء السلعة، المرة ولا الرجال؟ ومين يجيد العملة؟ تشوفينا شاطر بالعملة، يعرف شلون يتعامل. أول بداية إحنا خلينا نسمع رأيك بشكل عام، منو، المرة ولا الرجال؟
1: ما قلت لك، حس كل منو شطارته. بس يعني أنا كشخصيا يعني أنا عندي، لأن زوجي يعني أحس الرجل أكثر، يعني أحس بيه أشطر مني بالسلع، الشراء، البيع، المدوشنر، يعني زوجي. يعني
0: حاولتي تتعلمين من عنده؟
1: لا يعني ما أعرف، يعني أطلع وأروح الأسواق وأشتري، لا هو يعني معتمد عليه.
0: هو هسه جاي أقول مرات المرأة من تعتمد على الرجال، وبالمقابل العكس، زين، فتشوفينا فعلا هو يكون أكثر خبرة.
1: أي يعني معتمدة عليه كليا.
0: زين، الميزانية، منو يعرف يرتب الميزانية والدخل وهاي التفاصيل، مع انه المفروض ام البيت هي لها دور بهذا الموضوع؟
1: ما اعرف يعني، ما اعرف يعني، لان انا متقوقعة داخل البيت، ما احب اطلع هواية يعني للسوق، ما ادري شنو، ما احب يعني، مو دائما انا يعني، اكثر شيء هو
0: يعني ابو ابراهيم مرات هو ما موجود، يعني مرات احنا شغلات اضطرارية نحتاجها، هاي حتى ما تجيديها، شغلات بسيطة من الأسواق.
1: يعني شغلات بسيطة، مو يعني يعني مسواك مثلا كبير أو فتشي، لا يعني أنا شيء بسيط. أي
0: زين، أنت تتصفحين على مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال يعني ميديا، تصير عندك هاي البرامج تتصفحين تلاحظين أكو مثلا البيجات مال بيع وشراء وعروض وتخفيضات وهاي التفاصيل، تحاولين أنه أنت تشترين يعني أونلاين؟ تحاولين؟
1: أعرف يعني أي، بس يعني هم ما أحبها أنا، يعني مرة مرتين تطلع مو على الذوق اللي أريده، مو على قياسي، أنطي شيء يجيني شيء ثاني، فبطلت من هذا الشيء يعني الصراحة. بس لا يعني عندي داخل البيت بناتي لا يطلبون، يعني يعني أشوفه حلو مو حلو.
0: يعني أنت بحكم تجربتك، لأن ما تجيدين التسوق الإلكتروني، لأن ما يجي على مزاجك، مو نفس قياسك كذا، بس هو بشكل عام شنو رأيك بالتسوق الإلكتروني؟
1: يعني لا لا حلو، يعني زين،
0: يوفر عليك هواي تفاصيل.
1: طبعا يوفر الطلعة يعني، وفرت السوق وتعبها، وخاصة احنا هسه فصل صيف وحار، لا حلو يعني، بشوف على عائلة بيتي وبناتي لا يعني زين. يعني
0: تتوقعين الفرق بين الجيل الحالي، جيل هسه على قولتك بناتك، واحنا قبل يعني الأقدم، احنا يمكن تعودنا على فرة السوق والحر، واكثر من مكان ندخل ولازم نشوف ونعرف شلون نتعامل، يمكن التسوق الإلكتروني على قولتك احنا من جيده، لان احنا متعلمين انه حتى الخامه احنا نريد نلزم الخامه.
1: يعني زين، البنات هسه يختلف تفكيرهم عن جيلنا احنا السبعينات، لا يختلف.
0: انت ذكرتي بالتسوق انه ابو ابراهيم له دور كلش كبير بهذا الموضوع. زين، اكو تفاصيل ثانيه الأم لها دور، يعني مثلا هسه صح البنات وما أكو تسوق إلكتروني، بس تبقى الأم لها دور مثلا باختيار الأثاث، باختيار الملابس، هاي التفاصيل تجيديها ولا لا هم؟
1: لا لا أروح أختار، يعني أختار مثلا أقول له هذا الشيء حلو، هذا الشيء مرتب، أي نختاره أنا وياه. أي يعني
0: ياخذ رأيك وذوقك.
1: لا لا أي لا لا حلو، أي يعني الحمد لله.
0: منو الأكثر ينجذب للعروض بما أنه أنت تتصفحين وتشوفين مثلا تخفيضات؟ يصير لش واهس ودافع أنه أنت لازم تشترين، لازم ترحين للمحل الفلاني لأن أكو تخفيضات، ولا أبو إبراهيم؟
1: يعني شلون يعني على
0: مثلا أكو تخفيضات 50% على البضاعة الفلانية، يصير عندش ردة فعل امشين أبو إبراهيم خلينا نروح؟
1: لا لا لا ما عندي هذا الشيء، يعني ما أحب. لا لا لا لا.
0: تتوقعين الرجال بشكل عام يشتري الحاجة بدون مقارنة؟ يعني أنا اليوم أقارن هذا المحل يبيعها بالسلعة بالسعر الفلاني، والمحل الفلاني يبيعها بالسعر الفلاني، هاي يصير عدمن دائما عند الرجال ولا المرأة؟
1: لا عند الرجل دائما. اي اي يعني يقول يعني هذا المحل يبيع أرخص نروح له هيك يعني. اي اي الرجل يعني أشوفه هيك، المرأة لا وين ما تروح تشيت.
0: مرة من المرات اشتريتي فت سلعة معينة وحسيتي بيها غبن، حسيتي انه اخذوا؟
1: اي يعني مرة طلبت من بيج شغلات اجتني يعني مو نفس الصورة، او يعني ورحت بغير مكانه لقيتها مو مثل ما أنا اشتريتها، يعني لقيتها أرخص ويعني وكانت أجود بالمحل اللي شفته أحسن من أنا اللي طلبته.
0: ندمتي بهاي اللحظة؟
1: ندمت، قلت هذا هذا التوصيل هيك يعني أنا أذيش ما أحبه، لأن هواي أشياء يعني شلون أحس بها غبن يعني تجيني. فقلت بعد أبد ما راح أطلب، يعني من أريد أروح للمحلات أروح للسوق أشوف، يعني هاي يعني وجهة نظري، بس الغير لا، يعني يحب يعني أشوف الناس يعني دائما تطلب ويقول الطلب أحسن.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام جوري.
0: ام جوري، اهلا وسهلا بيك ام جوري. ام جوري، احنا اليوم نريد نسولف، بس قبل ان نسولف خلينا شوي نتعرف على جوري. مرحبا يا حلوه.
2: بابا
0: لا، شلون الصحه؟
2: شلون الصحه؟
0: هاي شنو
3: هاي هاو ار يو؟
0: قولي
3: اي
2: هاو ار يو.
0: يما فدوة للسان، روح فدوة لهالجمالها. صدق جوري حبيبة قلبي، فدوة، الله يحفظها ويخليها لكم يا رب. أم جوري، احنا اليوم نريد نسولف على موضوع، طبعا هو تختلف الآراء، كل واحد حسب وجهة نظره، أريد أسمع وجهة نظره. شو بشكل عام، منو اللي يجيد العملة يعرف شلون يتعامل وقت الشراء زين، ومنو تحسين أشطر بالشراء، الرجل ولا المرأة؟
1: صراحة يعني هو أكيد يعني الإدارة تكون مشتركة بين الزوجين، سواء يعني كانت مالية أو أسرية أو أي كان، لكن أنا أشوف يعني لما أنا أطلع المكان أكون موجودة بوقت الشراء أنا أكون أفضل. ليش؟ لأن أنا أعرف احتياج البيت شنو، أعرف شنو ناقصني، شنو مستلزماتي، شنو اللي أقدر أخذه للبيت، أعرف الأسعار يعني راح تتناسب الميزانية اللي عندي. لكن الرجل مثلا، أنا من أوصي اليوم زوجي، من أوصي على شغلة ما يهمه، يروح يجيب. وأكو أشياء أحيانا أحددها بقائمة حتى خارج القائمة يجيب. يعني أنا عندي بالبيت مسواق متكامل مثلا من هذه الكمية، ألقى جايب نفس الكمية لنفس الأشياء الموجودة عندي، فهذا راح يخرب وراح يتلف وأنا راح أشمر، أكيد ما راح يضل عندي.
0: من ناحية العملة، هسا أنتوا إذا اثنيناتكم تنزلون للسوق، منو اللي يعرف يتعامل؟ شوفي إحنا النسوان هواي نداهر، هواي نتعامل زين، وبعض الأحيان لا، من نشوف لا الرجال ما أخذ دوره بهذا الموضوع إحنا نسكت.
1: لا، بالنسبة إلي أنا شخصيا يعني زوجي لما يكون وياي ما يتعامل. شنو السعر يدفع، بس لما يكون مع صديق، مع أخ، مع أحد زملاء بالدوام، لا يتعاملون ويكاسرون و كلش طبيعي. بس وياي لا، يعني عنده نظرية أنا إذا وياي زوجة أو أخت أو أم ما أعامل، خلاص اللي يقوله أنا أدفع.
0: منو يعرف ممكن يميز البضاعة الأصلية من التقليد؟ أنتي ولا هو؟
1: أكيد أنا، لأن أنا عندي إطلاع، مثلا أحب الفاشن، أحب الديزاينات الجديدة، مواكبة التطور، مثلا أثاث سواء ملابس، فأني أعرف البراندات أكثر من أنت. تعرفين الرجل يعني ما يهمه، اللي يهمه أنه خلاص
0: ما يكون متفرغ دائما للسوشيال ميديا،
1: يكون خارج البيت ملتهي بالدوام، بالعمل، بالشغل، بالضغوطات مال الحياة. فتكون الزوجة أنا أشوفها يعني، أو الأم أو صديقة بصورة عامة، المرأة عندها أطلع أكثر على الماركات، الديزاينات، كل الأمور الباقية.
0: شوفي، بكل احتياجات الحياة بشكل عام زين، احتياجات الأساسية أو الكمالية، مرات الرجل يجيد نفسه بيها، يعرف شنو اللي يجيبه ويشتره، ويعرف الأصلي من التقليد حتى السعر. شلون احنا المرأة لها جانب البيت المنزلي، الأطفال زين، شراء الملابس وكذا، فهو يعني أبو جوري وين تحديدا تحسينه هو أضبط منك بالشراء؟
1: أني أقول لك بالتكنولوجيا، كان هو مهندس حاسبات، فالعائلة الكريمة والأصدقاء كلها تلجأ إلى بهذا الجانب، مستحيل يتخطونه، لأن هو عنده اطلاع يعني كلش كبير على الأجهزة، على التكنولوجيا، على هذه الأشياء الباقية، فهو كلش ممتاز بهذا الجانب. بينما أني لما ترجعين للبيت، للأثاث، للباقي الأمور، لا ما يعرف كله يعني.
0: حتى بالنسبة للأثاث
1: أبدا ما يتدخل أبدا، كله بكيفك يعني، أنت أعرف، أنا ما أعرف هذا الطريقة.
0: أنت تتوقعين الخبرة بالشراء تعتمد على الجنس، إنه هو مرة ولا رجال، ولا يعتمد على شخصية الإنسان؟
1: لا، أكو هسه يعني شوفين أكو رجال بالعكس، شوفين مهتم بالفاشن، بالموضة، ماركات آخر موديل، بالسيارات آخر موديل، الساعات آخر موديل، حسب الرجل. لكن بصورة عامة الرجل الشرقي دائما ضغوطات العمل تأخذه من هذا الجانب، يعني مو كل الرجال يكونون بهذا الشيء. نعم.
0: صار مرة واشتريتي فد شيء وبعدها اكتشفتي إنه أنتي مغبونة بالسعر؟
1: أكيد.
0: شنو الشيء اللي اشتريتي؟
1: ماكو غير الجنط والشوزات. دائما يعني اخذ مثلا اشياء غاليه بعدين اشوف انه ما تستحق، او اشوف يعني اكو ماركات اقل او سعرها تكون مناسب اكثر، يعني ماكو داعي انا يعني انفق مثلا مبلغ واو على جنطه. يعني
0: تشتريها انت عن طريق التسوق الإلكتروني عن طريق بيجات يعني. يعني حكم تجربتك أكثر من مرة تجربة فاشلة يعني، إنه ما حاولتي تقولين لا أخل أروح بعد أنا أنزل للسوق وقت اللي أشتري جنة.
1: بالضبط، كلش ضروري يعني، سواء الملابس، الأحذية، الجنط، أنا أشوف إنه نزلت السوق أفضل بهواية، كلش أفضل.
0: سؤال أخير أم جوري لحضرتك، شنو أفضل صفقة سويتيها بحياتك حسيتي إنه أنتي لا شايفة؟ مرات إحنا نشتري فد شيء ونفرح به وفعلا نكتشف إنه إحنا كسبنا هذا الشيء، شنو؟
1: الاستثمار يعني. أنا اليوم مثلا ما أحب أخلي عاملة ببيتي أو أدخل شخص غريب للبيت، وما أحب أكل من إيد غيري، فالاستثمار راح يكون بأجهزة البيت. يعني أنا أوفر على نفسي وأوفر المبالغ الهائلة اللي أدفعها على عاملة ممكن باكر تروح وتتركني وتطلع مو تمام أو تطلع ديانتها فتشي يعني ما أعرف بيه، فأنا أستثمر لصحتي مثلا غسالة صحون، المكنسة الكهربائية، الغسالة الملابس، الأجهزة البخارية اللي تنظف بعمق، أستثمر بصحتي، الروبوت الذكي اللي يشتغل أو يمسح أو يسوي، فأنا مستعدة أنفق هاي المبالغ على راحتي وما أدخل شخص غريب البيت.
0: حبيت وجهة نظرك، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بالست.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم حمزة.
0: أبو مريم أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا. شلون الصحة؟
3: الحمد لله والله.
0: أم مريم، منو الأكثر، أنت ولا هو يجيد الشراء، شراء السلعة؟ منو؟
3: هو. إيه زوجي.
0: ليش مو أنت؟
3: لأن دائما هو اللي يشتري لنا الأشياء اللي نحتاجها إحنا.
0: حتى احتياجات البيت، ملابس مثل مال أطفال، مسواق،
3: كل شيء. يعني هم يعني أنا ويا ذا أريد أشتري أنا الأشياء اللي أشتريها أريدها، بس يعني دائما هو.
0: دائما
3: هو.
0: يعني ومنو اللي اعتمد على منو؟ يعني أنتي
3: أنتي
0: معتمدة عليه. هو انطاك هاي المساحة إنه أنتي تعتمدين عليه؟
3: هو اعطاني هاي المساحة. والله لأن أنا معتمدة عليه دائما.
0: شنو الشغلة تحسين نفسك فعلا تجيديها بالشراء؟ يعني هو ما يدبرها. شنو؟
3: مثل شون يعني؟ شنو قصدك؟
0: يعني شنو؟ مثلا ملابس مال أطفال.
3: ملابس شنو؟ ملابس مال أطفال. أكثر شيء يعني ما يقدر يعني نفس ما تفكيران اللي أجيبنهن ولا أحبنهن أنا اللي أشتريهن. يعني اللي أحبن البتي، بس يعني مو دائما يعني أخلي الغياسات لهذا ما يعرفها، فأنا اي انا اجدي هنا يعني دائما اشتريها.
0: تفضلين التسوق الالكتروني ولا تنزلين للمحل؟
3: لا انزل للمحل.
0: زين المحل.
3: ليه ما اشتري انا هيك؟
0: زين من السمعين احنا مرات نتصفح ونلقى عروض وتخفيضات وبيجات رخيصه اسعار مناسبه يعني.
3: نعم. زين انا راح اشتريها بيدي.
0: تشتريها
3: بيدي؟ كل شيء بيدي. اي من البيجات هاي انا ما اشتري. اي ما اطلبها.
0: خلينا نسمع رأيك أبو مريم. تعرف تميز السلعة أنه هاي أصلية وهاي تقليد؟
1: لا والله صعب علي بصراحة. يعني أنا كنت ما أشتري ماركات، يعني كنت أقول أرخص وكل شيء يخرب هو الماركة والأصل أو الغير ماركة. بس بآخر فترة يعني بالحقائب أكثر شيء قمت أشتري الماركة لأن طول أكثر، وصارت عندي يعني اتجاه أكثر نحو الماركة بصراحة، لأن مدتها أطول وخامتها أحسن، فحتى من ناحية السعر أصرف الصير من هذا الباب.
0: منو الأكثر اللي يعني من ينزل للسوق يعرف شلون يجيد العملة، يعني يعرف شلون يتعامل ويا البائع، أنت ولا أم مريم إذا نزلتوا اثنيناتكم للسوق؟
1: أم مريم أكثر تقلي تعامل، بس أنا ما أحب أتعامل إلا إذا مثلا السعر أشوفه يعني أنه كبير مقابل الحاجة اللي اشتريها، بس إذا فرق 1000، 1500 مثلا هاتي ما عامل بصراحة، أقول هو بعده وطلب هذا السعر أقدر أشتري من غيره، وهاتي أمور ما أحب أطول بها بصراحة، لأن مثل
0: ما تحب تروح أكثر من محل

0: بعدين من تشوف السعر المناسب لهاي السلعة تروح ترجع على أول محل مثلا؟
1: إذا بالأجهزة بصراحة لا، لابتوبات، تليفونات، بس بالملابس لا بصراحة، إذا ألقى قطعة تعجبني أخذها بيش ما تشاء. اي اذا لان مو يعني بسهوله تلقى قطعه تجي على جسمك او شيء. اي هذا قصدي.
0: زين، اذا رحت اشتريت اثاث للبيت.
2: نعم.
0: زين، طبعا هو الاثاث يعتمد، احنا دائما نقول الاثاث هو ذوق المرأة بالبيت، بس يبقى النوعيه، احنا مرات نقول هذا اصلي وهذا عادي، هذا تكمه، هذا كذا، هاي التفاصيل، هاي السلعه قويه، هاي تطول عمر ويانا. زين، بس اريد اعرف اذا نزلتوا تشترون اثاث منو يكون قرار الاقوى بالشراء؟
3: قرارك ولا قرار؟
1: القرار بالنسبه كديكور وكتناسق مع باقي الاشياء الموجوده بالبيت طبعا ام مريم، بس انا مثل ما قلت ندور ادور المتانه بالسلعه. زين، فبالاخير نصف على راي اكيد. اي اكثر شيء انا بالاخير ناخذ المتانه اكثر شيء.
0: نعم.
1: لان اطفال عندنا وهاي.
0: نعم. صار مرة واشتريت فد شيء اكتشفت بعدها انه انت مغبون؟
1: يصير هاي الحالات اكيد اكيد اكيد، يعني
0: اكثر
1: لو مكان ثاني ارخص او مو مثل الجودة اللي انت ببالك تطلع جودة.
0: صار سلعة تندمت عليها بعد الشراء، حسيت نفسك ما فارق السعر، فارق انه هاي على اساس اصلية ومشت عليك وطلعت تقليد، شنو؟
1: اكو صار موقف بس ما اتذكر والله، يعني يصير دائما بس يعني بسعار بسيطة يعني فتنسي، مو مثل سعر عالي ما انا قلتش مع النسي يعني بالملابس حقائب هاي الاشياء.
0: شغله السياره.
1: نعم.
0: بيت هاي تعرف هاي راد لها قرار يعني، مو بس انه احنا متفقين بالراي والقرار الاقوى وهذا التفاهم، لا اكو فت قرار لازم يكون صائب.
1: صح
0: منو انت ولا هي
1: مثلا
0: اذا سياره ولا بيت؟
3: يعني المبلغ مو قليل.
1: ها طبعا يمي،
0: على قولتك اليوم اذا الفرق الخمسمية والالف ممكن حتى تنسي.
1: اي صح بهيج قرارات يعني كبيرة للعدة خبرة اكثر بالشارع.
0: تروح تستشير؟
1: طبعا استشير.
0: اذا ما عندك خبرة بالسيارات تروح تسأل صديق؟
1: اكيد الاصدقاء العدة عندهم معرفة اكثر واستشيرهم يعني.
0: بهاي الحالة بهاي التفصيلتين البيس ولا السيارة تثق دائما بالرجل ولا بالمرأة اكثر؟ لا تريد تأخذ رأيها مشورتها منو الأكثر؟
1: بواقعنا اليوم هو الداخل بهاي الأمور أكثر، الرجال طبعاً هي تشتري وتبيع أكثر شيء، أهل العقارات رجال، والتواصل أسهل عن الرجل مع الرجل، خاصة المجتمع نسيت بعد تدري، فالرجل أكثر عنده حرية بالحركة والتواصل والروحة والردة.
0: نعم.
1: فأكيد بيد الرجل الأمور الكبار أشوفها بصراحة.
0: سؤال أخير لحضرتك أبو مريم.
2: نعم.
0: هسه بحكم أنه أنت ما أخذ الدور الأكبر بالشراء، مرات البائع يجي شايف إحنا يقول لك يعني شون عنده فد طريقة للكلام والترويج بحيث أنه أنت تقتنع تأخذ هالسلعة.
1: صح.
0: أنت تأثر أنت بكلام البائع ولا لا ما يهمك؟
1: أنا على الاحتياج ست، أنا بالنسبة على الاحتياج أشوف شو أحتاج، ما علي الاحتياج اكثر شيء احتاجه اشتري، ما لي علاقه بالباع.
0: الترويج والترغيب انه يرغبك،
1: هذا الشيء معد اكثر للنساء اشوفه، يعني خاصه سوق النساء مثل ما تعرفين سيولته اعلى بالمليارات، لان ينعجبن بهذا الشيء. تلقين مثلا انا ما اعرف يمكن مثل كونسيلر اي هذا يعني اكثر من شكل وباكثر من سعر، بينما هو كله يؤدي نفس الوظيفه، بينما عند الرجال له البودي بصراحة، يعني يطلع بيه يرجع البنطرون. اي فهذا الترويج بسوق النساء اكثر.
0: شكرا لكم، شكرا لوقتكم، مع السلامة.
1: عفوا، الله يسلمك.

0: يريد الشراء بها، يعرف السلعة الزينة يجيبها. شنو
1: من ناحية الخضروات والفواكه هاي معتمدة بها علي أنا،
0: ومن يعني أنت أم البيت. أم البيت. ما تجيبيهن هذني، ما تدبريها.
1: لا ما أنا ما أقدر أطلع لين ابني وياه، يعني شوية صعب.
0: بس أنت يعني طالعة مشترية.
1: طالعة مشترية. بس أكثر اللي هو اللي يجيب هاي الطلبات هو، أو أشياء اللي خص الطفل مثلاً حليب وشنو اللي يحتاجه.
0: أكو شغلات، لا أكو شغلات هي مو شغلة إنه أنت بطريقك تجيبهن وياك، لا أكو شغلات ما تقدرين لأن ما تعرفين إنه أصلي ولا عادي. السعر من تقولي مثلاً تسمعين إنه هذا سعرها، ما تعرفين سعرها مناسب ولا غالي. فشنو السلعة اللي ما تدبريها ما تقدرين تشتريها إلا بوجوده؟
1: لا ماكو، أنا جيبي. ما يصعب علي.
0: هو المشكلة علي التوصيل.
1: أي عافية. أي بس ما يصعب علي شيء، أنا جيبي.
0: احتياجات البيت منو اللي يعرف شنو نواقص البيت واحتياجاته؟
1: أنا طبعاً.
0: إيه. أبو علي، عرفنا أنه أم علي هي ماخذة الدور بالبيت، وهي مجرد تدزلك القائمة والاحتياجات وأنت عليك تجيبهن. زين، من ناحية العملة، بما أنه أنت اللي تشتري وتجيب، تعامل ولا لا؟
2: والله نادرا أنه عامل، يعني أكو سلعة يعني سعرها معقول، يعني ما أكو داعي أنه عامل، يعني ما أشوف يعني ما بيه فد مبلغ أنه تعامل عليه فد 5,000 10,000، يعني ما تسوى أشوف.
0: 5,000 10,000 ما تسوى؟
2: ما تسوى يعني.
0: شغلة شغلتين؟ لا والله أفر المحلات كلها على 5 و10.
2: لا والله يعني لا بالعكس، يعني أكثر يعني من يكون الواحد يعني أشتري ملابس نفسي، يعني مو كبالتايم أو كذا، يعني كشارع الوطن أو غير محلات نهائيا ما عامل، وبيا طبيعة إنه أدخل المحل واحد إنه أشتري خلاص، يعني ما أحب أفر المحل.
0: إذا صدف أنت اشتريت من أول محل وبالسعر الفلاني ومشيت شوي لي قدام واكتشفت إنه أكو أحلى من اللي اشتريته، تتندم؟
2: يعني اتندم بس مو كسعر، كبضاعة يعني.
0: كبضاعة.
2: اي اكيد طبعا.
0: واذا اكتشفت انه انت اجيت وجاي تتصفح وصديقك قال لك شهادته هذا بيش اخذته، قلت له بكذا سعر، قال لك ليش ما اكل بيج الفلاني بكذا سعر بنفس النوعية. زين بس السعر ارخص، الضوج تحس انه انت انغبنت؟
2: لا ما انغبنت، لا بالعكس. اي لانه مرات بالبيجات الكواليتي يختلف يعني عن الواقع، يعني اغلب يعني بالشراء عن طريق الالكتروني يختلف، احنا نعرف هذا الشيء.
0: بس انت مجرب تسوق الكتروني؟
2: يعني
0: تتسوق دائما؟
2: اي يعني مو كملابس كهاي، لا مجرب كسلع السياره، يعني
0: سلع
2: السياره او مرات يعني اشتري من شيء عند زوجتي توصي، يعني تعرفين ك بعض الملابس كذا اشوف الكواليتي مالتها يعني بين اختلاف، يعني شيء بسيط يعني بالغسل بالكذا يختلف.
0: بس انتوا شنو اللي تفضلونه انت وهي؟ شنو تفضيلكم، تسوق الالكتروني من باب الاسرع والاريح وهاي التفاصيل، ولا لا تنزلون للسوق تشوفونه بعينكم؟
2: انا انزل السوق اشوف عيني، والدليل انه انا يوم جيت اشتريت منها التيشيرتات وهاي بعيني.
1: لا الكتروني ما اقدر عندي، يعني هسه انا كل شيء ما اشتريت لنفسي، بالتوصيل الالكتروني اخذ راحتي اكثر، والسلع يعني البيجات اللي اعرفهم اللي متعامل وياهم صار لي سنوات اوصل من عندهم.
0: مره من المرات انصدمتي انه انت طلبتي فد شيء وإجا مو نفس اللي ببالك؟
1: اي اكيد
0: هاي تصير هوايه.
1: طبعا تصير، اي خاصه اذا بيجات جديده ما متعامله وياهم، طبعا صارت عندي اكثر من مره واخسرهن ما اداعي بهن.
0: اذا طلعتوا اثنيناتكم نزلتوا للسوق،
2: نعم،
0: على اساس انه انتم تشترون سلعه للبيت اثاث،
2: نعم،
0: منو اللي يكون قراره اقوى بالشراء، شراء الاثاث؟
2: شراء الاثاث والله صراحه هي يعني مو
1: اي نشتري.
0: راح تشترون.
1: اي راح نروح للاثاث نشتري.
0: زين ليش انت دائما يعني هو يعتمد على ذوقك ولا شنو، ولا اكو خبره بالموضوع شنو؟
1: طبيعه الشيء الرجال ما يعرف تفاصيل البيت مثل المره او شنو اللي يحتاج.
0: اوكي هسه احنا بعيدا عن الاحتياجات، انت اجيتي قلتي لي انا اليوم احتاج كنتور للطفل.
1: اي
0: زين الكنتور هسه عرف هو شنو الاحتياج، منو اللي يجيد انه شراء هاي السلعه بالسعر المناسب، انه هذا الكنتور مناسب نوعيته كذا تكمه ممكن يصير يعني يجر وياك عمر، منو؟
1: والله اشوف صراحه انا من اقدم المعامله مال انه اريد اشتري شيء يا بانه هذا البيج بفلان سعر، هذا البيج بفلان سعر، هذا بس هاي البيجات اللي موجوده بداخل البصره يعني انه احنا نروح نشوفه بعيننا، فهو يقول لي خلاص يعني اذا انت كلش ضروري ومحتاجته نروح نشتري، يعني هسه اليوم رد نشتري قزامه احنا. صار الموضوع 4 ايام هو كان مسافر ما قدر، اليوم راح نروح ان شاء الله نشتريه، شفناها

0: الحويجات بس بقى نشوف الكواليتي يعني على شوف العين. يلا ذيك الساعة انه انا اقدر اخذها.
1: تمشين انتي على انه السلعة زينة والكواليتي مالتها عالي ولا على اساس السعر؟
0: لا لا امشي صراحة انا عندي زين، انا مبدأ انه عمر، فهمتي متاخذين شيء تاخذينه عمر.
1: هاي هاي وجهة نظرك، انت شنو وجهة نظرك؟ المهم الكواليتي عالي والامور طيبه وهي راضيه عليكم علي ولا
2: الكواليتي عالي وسعر الناس
1: يعني ما له علاقه بام علي راضيه لولا هي خالفتك بالراي،
2: خالفتك بالراي الناس. شارك بالماده
0: اي وهو يعني بتكلفه عاليه وانا مصره عليه يعني رغم اكل اسب من عنده بس انا اريد يعني شيء عمر اشاركه.
1: موظفه انت؟ اي
0: معل...
1: لا العد هاي و... لا هذا وزين نسوي بيه والله هاي طريقه عشان سؤال أخير لحضرتك.
2: نعم.
1: برأيك منو اللي يتأثر دائما بكلام البائع؟ شايف البائع من يروج عن سلعته؟
2: نعم.
1: يحسسك إنه هي ماكو غيرها.
2: نعم.
1: بس موجودة عدة بالسعر الفلاني اللي يناسبك. تتأثر بكلام البائع ولا لا؟ تبقى أنت يعني متردد لأن هذا بائع وأكيد لازم يمشي سلعته بالطريقة الفلانية.
2: هي إنه فكرته إنه هي صحيحة إنه لازم يمشي سلعته ويتعامل بطريقة. لبقى المقابل بس انه احنا كرجال يعني مارين بكل الامور من ناحيه الناس يعني نعرف مغزى الناس بداخل الناس يعني من يسولف وياك وكذا هاي تعرف انه تعرف مصداقيته يعني نسبه مصداقيته احتمال تكون 20% 10% اي بس بالمقابل لازم انه سايره بالامور خلاص.
1: احنا ولا انتم من اللي
2: لا اكيد الرجال يعني لان اي النساء يعني اغلب الاوقات يعني الصوت قشمر بالموضوع يعني
1: جاي لك احنا رح نتأثر بكلام من يجي يقول لك انا السلعه زينه اي يعني يقنعني احنا النساء نقتنع اكثر
2: قليل قناعة يعني قليل يعني جدا يعني معاشين حياتي يعني بسرعه ما نعرف يعني اي اكيد طبعا
1: تعرف الاسلوب وتعرف شو تتعامل. شكرا لكم يا عيني وان شاء الله موفقين بشراء الجزامه مع السلامه

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو الحسن.
0: أبو الحسن أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
2: مرحبتين حبيبتي.
0: أبو الحسن، أريد نسمع من عندك وجهة نظرك، برأيك منو أذكى بالشراء بشكل عام، الرجل ولا المرأة؟
1: لا، المرأة، لأن هي يعني هي تشتري، هي تتسوق، يعني هي يعني هي اللي تتعامل بالشراء أكثر من الرجال، يعني بالعموم يعني.
0: بس منو اللي يجيد الشراء؟ بعيدا عن العملة، المرأة هي تعامل بس بالشراء، منو اللي يجيب السلعة الزينة؟ يعني يعرف شلون يجيبها، يعرف انه الأصلية من التقليد،
1: يعني اللي يسأل أكثر بغض النظر إذا كانت مرأة أو رجل، هو يعني اللي يسأل أكثر، اللي يبحث أكثر. أكو رجال يجيدون وأكو رجال ما يجيدون، وأكو نساء تجيد وأكو نساء ما تجيد، ما يعني ما أكو شيء أساسي، يعني ما أكو يعني شيء عام أو تقييم عام لهاي الأمور.
0: يعني الخبرة بالشراء ما يعتمد على أنه مرأة ولا رجال، بقدر ما يعتمد على شخصية الإنسان خبرته بالشراء.
1: ما يعني ما أكو تقييم عام لهاي الأمور، يعني شخصيات تختلف يعني من شخص إلى آخر.
0: منو اللي عنده خبرة بالشراء؟ منو اللي يسأل؟ منو اللي يبحث؟ أنت ولا هي؟
1: ما لها علاقة. أكو رجل.
0: بيناتكم أنت.
1: أكو رجل بحياته ما متسوق مثلاً، وأكو مرة بحياته ما متسوقة. أكيد أنت ما تقارنها بالشخص المقابلها، إذا هو متسوق أكثر، إذا هو متعامل ويا عالم أكثر، شيء طبيعي يكون المتعامل ويا يعني بشكل عام المتعامل أكثر هو اللي يجيد هذا الشيء بشكل أكثر.
0: شنو انت اللي تجيده بالشراء؟ مثلا مسواق البيت، الاثاث، السيارات، الملابس، شنو اللي تجيدها بالضبط بحيث انه انت ما تنغبن؟
1: يعني عموما هو اي شيء الواحد يريد يشتري بهاي الفتره ما راح يروح يشتري قبل، يعني راح يبحث، والطرق ووسائل البحث هسه حاليا كلش بسيطه. يعني انت اذا تريد شيء اصلا لمجرد ما تفكر بيه وتحكي بيه راح تطلع لك اعلانات خيرا من الله عليه، فانت راح تبحث وراح يعني تتعلم هواي بخصوص الشيء اللي راح تشتري، وراح تكتسب خبره كبيره بالشيء اللي راح تشتريه، وراح يعني تقدر توصل الى الشيء اللي تشتريه بصوره صحيحه، يعني الى احتياجاتك، الى الشيء اللي تحتاجه بالضبط من السلعه الفلانيه، لان يعني انت اصلا راح تبحث عليها، راح تطلع لك هواي بالسوشيال ميديا، راح تطلع لك هواي بالانستغرام، بالفيسبوك، راح تعرفها يعني بشكل اكبر، يعني قبل لا تروح اصلا يعني للمحل او تروح للسوق، راح تعرف هواي، راح تكتسب هواي خبره بخصوص هذا الشيء راح تشتري.
0: بما انه يطلع لك هواي اعلانات وهواي بيجات مجرد انه انت فكرت تريد تشتري السلعه الفلانيه، زين انت ما حاولت تجرب التسوق الالكتروني، تشتري من البيجات؟ لو تعتمد لا انه انا لازم اشوفها بعيني السلعه.
1: اولا هو التسوق الالكتروني يحتاج لوقت، يعني مو كله يوصل بوقت اللي تحتاجه. احنا بحكم انشغالنا يعني انا قليل فرغتي، فما اقدر يعني غالبا احصر نفسي بوقت كلش ضيق، يعني ما اقدر انتظر لحد ما توصل، لحد ما يكمل توصيلها. اضافه الى ذلك الجوده يعني غالبا بالتسوق الالكتروني حسب تجربتي، يعني تجربتي انا بسيطه كلش بالتسوق الالكتروني، الجوده مو دائما تكون بنفس الشيء تطلع له انت، يعني اي غالبا.
0: اذا عندك مبلغ وتريد تشتري باحتياجات البيت، المبلغ يبقى عندك انت تروح تجيب احتياجات البيت لين انت نقول افهم وبحثت عن الموضوع، ولا تسلمه لام الحسن؟
1: ما اكو اي مشكله، يعني حسب من المتفرغ يقدر يتسوق.
0: يعني على المتفرغ مو على صاحب الخبره بشراء هاي السلعه؟
1: لا، بالاغلب على المتفرغ، يعني اي يعني انا ما عندي وقت هواي فراغ بحيث اقدر يعني اتسوق.
0: ام الحسن، اشتريتي سلعه معينه وتندمتي بعد شرائها؟ حسيتي انه انت انغبنتي؟
2: لحد الان لا.
0: لا
2: اي لحد الان لا.
0: شنو اكثر الشغلات اللي تجيدين شرائها؟ يعني اكو شغلات دائما، يعني حتى لو ابو الحسن يكون متفرغ صاحب خبره بي، بس وقت الشراء لا تشوفين انت اضبط من عندك.
2: الملابس
0: ملابس الاطفال يعني، ولا ملابسكم بشكل عام؟
2: بشكل عام ملابسنا.
0: انت تكونين اضبط.
2: اي اضبط يعني من ناحيه المقاس، من ناحيه الخامه هم نشوف يعني شنو اللي يليق على الطفل او عليه او على يعني البيت عامه.
0: علاقتك بالتعامل ويا البائع على مود تشترين السلعه اللي تعجبك؟
2: عادي مرات والله ما اعامل، يعني مرات اشوف انها فعلا هي هاي تستاهل هذا السعر انطي يعني، ومرات لا اشوف ان يعني انه ما تسوى هذا السعر فتلقيني اتعامل يعني ويا لا انزل لي يعني هيك.
0: اذا نزلتي انت وابو الحسن للسوق، منو اللي يتعامل اكثر انت ولا هو؟
2: ابو الحسن.
0: ابو الحسن يتعامل
2: أيه. اكيد هو اللي راح يتعامل يعني كوني طالعه يعني وياه.
0: جربتي مرة من المرات التسوق الإلكتروني؟ تجربتك شلونها؟
2: جيدة، وهي تجي يعني حسب، مثلا أنا أكثرية أطلبهم مثلا الملابس، قطع شغلاتك ومواعين للبيت، بس كأجهزة كهربائية من النت لا، ألعاب مثلا ممكن إيه، بس غيرها لا.
0: سؤال أخير لحضرتك، منو يعرف يميز البضاعة أصلية ولا تقليد؟ أنت ولا أبو الحسن؟
2: والله هي حسب.
0: هم حسب؟
2: حسب إيه، يعني أكثر أشوف أنه أمير هو أكثر مثلاً، وخصوصاً هاي بالأجهزة الكهربائية يعني شغلاتهم يعرفوا لهم، وإحنا شغلاتنا نعرفهم إذا كانت أصلية أو كوبي يعني هيك.
0: حبيبة قلبي شكراً لكم لوقتكم، مع السلامة.
2: مع السلامة. أهلاً وسهلاً.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: مروة.
0: مروة، اهلا وسهلا بك يا مروة. مروة، اريد اسمع وجهة نظرك بشكل عام. منو الاذكى بالشراء؟ تحسين عنده شطارة بالشراء زين وبالعملة، يعرف شلون يتعامل، الرجل ولا المرأة؟
1: بالعملة يعني هو الرجل اكثر. بالنسبة للنساء يعني هي تعرف احتياجاتها للبيت اكثر، بس من حيث التعامل المجتمع ويا المرأة لا، يعني أشوف أكو فرق. مثلاً أنا موقف يعني صار وياي مؤخراً، التاير مال السيارة احتاج يعني هوا، فرحت للبنشارتشي وكانت قبل السيارة، فبعد ما شيك الهوا للسيارة ونفخ ليها، فقلت ليش قد المبلغ؟ قال لي لا خليها علينا وبراحتك وهذه، فأنا كنت شايلة بيدي فلوس فأخذهن، إنه يعني مبلغ كان بسيط، في حين بعدين انتبهت أنا الرجل اللي قبلي أخذ منه مبلغ يمكن 1000، في حين أنا لا يمكن 2000 أو 3 أكثر يعني مبلغ. فأنا استحي إنه أنا تفاجأت يعني بهذا الموقف. وأكو مواقف لا يعني صارت مثلا ويا والدي، إنه من أشوف مثلا عمل على نفس السلعة البياع رأسا كمخضر ينطيه سعر أرخص من اللي ينطيني إياه، البعض طبعا مو الكل، إذا أشياء ما مسعرة يعني. نعم. إيه؟
0: يعني تحسين إنه النساء ما تجيد، ما تعرف شلون تتعامل أو بزوايا معينة، جوانب معينة. يعني هسه مثلا السيارات أنت مو خبيرة بهذا الموضوع، يعني ما تعرفين شقد يعبي له هوا، شقد ممكن التاير ولا أربعتهن.
1: نعم. إيه أنا ما أعرف، صحيح هذا مو مجال خبرتي، ويمكن الرجال بيناتهم هم أكو فد تعاطف فيعرف إنه هذا رأساً ينطيه السعر من الأخير، في حين المرأة لا يعني ينطيها سعر عالي يفترض إنه هي ممكن تعامل، أو إذا ما عملت بعد ينطيها هذا دائماً.
0: زين، وين تشوفين شطارتك بالشراء أنت كامرأة يعني؟
1: بالملابس. الملابس يعني
0: تسوق إلكتروني ولا أنت تفضلين ترحين تنزلين للمكان تشوفين الكواليتي، تشوفين أقماش السلعة زينة ولا لا، يعني تشوفيها بعينك؟
1: حسب، مرات يعني إذا مضطرة ممكن أنا أطلب مثلا أونلاين وهذه، بس إذا شغلة يعني أنا ما متأكدة من المحل أو ما أعرفه ما أعرف بضاعته، لا لازم أروح أشوف الكواليتي، لأن مرات تطلبين شيء من النت أو يعني من الصفحات تطلع مو نفس الكواليتي اللي أنت رايدته، يكون سعر غالي ولكن الجودة كلش بسيطة يعني.
0: بما أنه أنت تعرفين للملابس، شراء الملابس، نزلين للمحل تعاملين، صير أكو إحنا هواي نداهر على مود السعر شوي ينزل،
1: يعني أكو ملابس أعرف نوعية وهي الخامة وهي الموديل مالتن وهذه، فما أقول ما تستحق إني أنا أعمل عليها، لو أكو شغلات لا أشوفها مبالغ بيها يعني أعمل بشكل بسيط يعني. إيه عندنا أختي شوي لا أفضل، فإذا عندنا شيء معامل نأخذها هي ويانا، ما نقول نجيب أمي لا نجيب أختي، لأن هي بالمعامل أفضل يعني، حتى إذا كانت شغلات ذهب أو شيء هي يعني عندها يعني هذا الواهس الخلق تعرف تحسب الأشياء.
0: حسب وجهة نظرك وأنت كأمرأة، المرأة تركز على الجودة والتفاصيل أكثر ولا الرجل أكثر يركز على الجودة والتفاصيل؟ يعني إحنا أوكي سلعة عجبتنا أخذناها، بس منو اللي يركز بجودتها؟ منو اللي يركز مثلاً بسعرها، صناعتها، هاي التفاصيل منو اللي يركز بيها؟
1: يعني هي حسب المادة، بس أشوف الرجل يعني مثلا يشوف بالسعر، يعني أنه أوكي أنا مثلا مخمن سعر معين هو أكثر. إذا شغلات مثلا للبيت والاحتياجات اليومية للبيت المرأة تكون تركيزها أكثر
0: يعني. من اللي يصرف على الكماليات أكثر من الأساسيات؟
1: يعني هذا سؤال محرج، هو هم باختلاف، بس أكثر شيء المرأة يعني باعتبار خلينا نقول البنات الشابات أكثر. إيه إحنا كماليات المطبخ، كماليات البيت يعني، إيه هاي يعني نحب الديكور، ترتيبنا، مكان راحتنا، فنريد كل الأشياء الحلوة تكون حتى لو أنا ما نم نشتريها ونخليها. إيه.
0: اشتريتي فت شغلة وتندمتي عليها بعدين؟
1: يعني هواية. هواية. إيه أكو شغلات يعني بعد ما اشتريتها و شفتها يعني وراء استخدامين يعني خربت مثلا، ما كانت بالجودة المطلوبة، او اني ما استخدمتها يعني مثلا خلينا نقول انا راح اسوي وصفة معينة او اكلة معينة تالي تركها على صفحة. يعني هيجي يعني هواية مؤخرا همين اشتريت، راح اسوي كيك، راح اسوي كب كيك، راح اسوي هيك شي وصفات معينه بس مثلا اما بالشغل او يعني نلتهي ويا الضيوف وبعدين بعدين والبعدين تتاجر بالمخزن.
0: شغله اشتريتيها؟
1: يعني اكو هو يعني اكو هواي شغلات يعني هاي الاكسسوار مثلا يعني اي اكسسوارات البيت يعني اقصد اي ندمت إيه قلت يعني ما حاجة إني أشتريها يعني أكو مثلاً شيء مثلها نفس يؤدي نفس المهمة أنا لو ما مشتريتها يعني.
0: من يحس بمتعة التسوق أكثر؟
1: لا أكيد النساء يعني يعني أنا إذا أنا ضايجة اليوم أو تعبانة نفسيتي أو أريد أغير جو يعني أروح أشتري مثلاً أو حتى إني بس مجرد أباوع للشغلات نطلع ويا صديقاتنا وين نطلع همنا بالمول أو شيء هم نشتري يعني هم نشتري
0: مبالنا طبعاً ما حاسبين أي يعني ما
1: حاسبين أي شيء يعني إيه.
0: توقعين الخبرة بالشراء تعتمد على الجنس إنه مرة ولا رجال ولا بشخصية الإنسان نفسه بخبرته يعني مرات إحنا أكثر من شغلة نشتري فصير عندنا خبرة يعني اليوم أوكي مو تمام السعر ما إجا بالبال بس صارت عندنا خبرة.
1: لا على الشخص إيه بالضبط يعني أنا خلينا نقول مثلا زملاء بالعمل مثلا شغلات كهربائيات بسيطة أو أمور بالمشتريات هو ما يعرفها في حين أنا أشوف بنات ونساء ويانا بالعكس هسه مثلا تقول لك تريد فلان المصلح او فلان مثلا شغله هي يعني راسا تزود الرقم وتنطي نصائح فلين هي متحمله مسؤوليه البيت يعني فهذا يعني تختلف من شخص لشخص ما له علاقه بالشخص وتحمل المسؤوليه بالبيت او يعني بالحياه.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامه.

0: أحبتي مستمعين الكرام، إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم اكتشفنا أنه الشطارة بالشراء مو دائما إلها علاقة إذا كان الشخص رجل أو امرأة، وإنما يعتمد على الخبرة وحسن الاختيار. أحبتي مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي. كنت معكم أنا أنفار الربيعي في الإعداد والتقدير، وكان برفقتي الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: تواجه قنوات التصدير النفطية في العراق اختبارا مصيريا في ظل التوترات العسكرية الأخيرة المحيطة بمضيق هرمز. الممر الحيوي الذي يتدفق عبره الجزء الأكبر من ثروة البلاد المالية، ومع تراجع الإيرادات الشهرية بشكل حاد يهدد الاستقرار النقدي، تبدو الخيارات المتاحة أمام الإدارة المالية والنفطية معقدة للغاية، وسط مساع حثيثة لابتكار مسارات برية بديلة وإعادة تقييم خطوط الأنابيب لتفادي شلل اقتصادي محتمل. في هذا التقرير نتابع قراءة المشهد الاقتصادي عبر أرقام وحقائق الخبراء والمسؤولين. يرسم المشهد المالي ملامح سيناريو معقد يرتبط مباشرة بقدرة الدولة على تمويل نفقاتها في حال استمرار الانسداد البحري، حيث يصبح خيار خصم الحوالات واستنزاف الاحتياطيات النقدية من الخيارات المطروحة على طاولة القرار. نتابع هذا التحليل بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
5: أقصى سيناريو يمكن أن يواجه العراق أنه قدراته بالاقتراض الداخلي والخارجي سوف تصبح محدودة، واليوم الاقتراض الداخلي أصبح تقريبا قريب من الصفر، وبالتالي إذا لم يمتلك العراق على الاقتراض الخارجي وصلنا إلى أنه الخصم الحوالات المصرفية هي السبيل الوحيد اللي من خلالها تغطية العجز وتغطية متطلبات الإنفاق، إذا وصلنا هذه النقطة واستمرت هذا العمل لمدة شهرين أو ثلاث، عند ذلك سيستنفذ نصف الاحتياطي النفطي، الاحتياطي النقدي في العراق أو نحو ذلك. عند ذاك ممكن أنه يعرض البلد إلى مخاطر جمة، لأنه الإجراءات اللي سوف تتخذ الحكومة سوف تكون قاسية، سواء باتجاه إلغاء الدعم الحكومي، باتجاه تحرير الأسعار، باتجاه تعويم العملة، وكل هاي تدفع تكاليف الاقتصادية والاجتماعية الشعب، وهذا سيضع الشعب أو المجتمع الرعي في مواجهة عنيفة ربما مع السلطة الرعية في ظل غياب إدارة اقتصادية كفوءة للبلد، وفي ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تعصف بالعراق بسبب تدني الإيرادات النفطية بشكل مريع جدا الناجم عن إغلاق مضيق هرمز وعدم وجود طرق نقل بديلة للنفط العراقي بعيدا عن البحر.
4: الفجوة الكبيرة بين السقف الأدنى للإنفاق العام وحجم السيولة المتحققة فعليا تفرز أرقاما تكشف بوضوح تباطؤ الدورة المالية لعائدات النفط. يضعنا أمام هذه المعطيات الباحث الدكتور أحمد صدام.
6: حتى مع زيادة منصات التصدير وزيادة عدد الصهاريج إلى سوريا، يعني حاليا بحدود 300 صهاريج، بطاقة تقدر ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بديل عن صادرات العراق عبر مضيق هرمز. يعني بكل تأكيد هو ممكن أن يعد حل لجزء من الأزمة، ممكن أن يكون كمتنفس أو كتنفس الصناعي لصادرات العراق وتخفيف النفط الأسود الموجود بحكم عدم وجود طاقة خزنية أكبر، وبالتالي تحاول الجهات المختصة في هذا الجانب التخلص من هذا النفط عبر تصديره، وممكن أن يوفر بعض الإيرادات ممكن أن تصل ما بين 7 إلى 8 مليون دولار يوميا. النقطة الأخرى، النفط العراقي كما هو معلوم يتجه إلى الأسواق الآسيوية وبنسبة أكثر من 70%، وبالتالي زيادة الطاقات التصديرية للنفط الأسود هي لا تعد بديل أمثل كما ذكرت، هي ممكن أن تعد حل جزئي لا أكثر.
4: الواقع الجيوسياسي فرض على الكوادر الفنية التحرك نحو توسيع طاقات الشحن البري وإنشاء منصات جديدة للتصدير عبر شبكات الأنابيب والمنافذ المتاحة مع دول الجوار مثل سوريا. تفاصيل هذه الرؤية يعرضها نائب محافظ البصرة إياد الإمارة.
3: اليوم أنا نعتقد أن هناك بدائل. اليوم وزارة النفط، المديريات العاملة معها، شركة نفط البصرة تبحث عن بدائل للتصدير. اليوم احنا 30 نفط العام والمصدر هو من محافظة البصرة، وأغلبية هذا النفط عن طريق الموانئ. بموضوع المضيق الهرمز والحرب القائمة اليوم نبحث عن بدائل. البدائل هو الطرق البرية. اليوم تم إنشاء تقريبا 10 محطات منصات للتحميل النفط، وبالتالي هذه المنصات ستذهب عن طريق سوريا. هناك منفذ تم فتحه، وبالتالي عملية تجهيز وزيادة تجهيز. لكن أنا باعتقادي أن كل هذه المحاولات لا ترتقي بموضوع عملية التصدير. نتأمل أنه تنتهي هذه الحرب، يفتح مضيق هرمز، وبالتالي ترجع الكميات نفسها. لكن هذا فتح لنا بادرة خير أنه ننوع بالسنوات إن شاء الله القادمة، ننوع مصادر التصدير، ومنها ميناء جيهان، ومنها مشروع ميناء العقبة. وبالتالي إن شاء الله نحتاج لنا إلى سنتين، إلى سنتين ونص لإكمال هذه الخطوط.
4: رغم أهمية المسارات البرية المستحدثة لتصدير النفط الأسود عبر قوافل الصهاريج، إلا أن لغة الاقتصاد تضعها في إطار المعالجات الموضعية المؤقتة التي لا تعوض التدفق التجاري عبر الموانئ الرئيسية. نلخص الموقف بصوت الدكتور نبيل المرسومي.
7: يعني صعوبة الوضع المالي بدأت في شهر آذار عندما وصلت أموال النفط الشحيحة في شهر آذار بسبب دورة الأصول النفطية في العراق تتباطأ لمدة شهرين، وبالتالي اليوم في شهر آذار نتحدث عن إيرادات ملياري دولار فقط، في حين في شهر القادم نتحدث عن إيرادات مليار وهي أموال نيسان. الفجوة كبيرة اليوم في 6 مليارات دولار الفجوة ما بين الإيرادات والنفقات، لأن المعدل العام للإنفاق في العراق 10 تريليونات شهريا كحد أدنى، اليوم ما يصل هو حدود 3 تريليون إيرادات نفطية وغير نفطية، وبالتالي الفجوة 7 تريليونات. اليوم هذه عندما يجري اللجوء إلى البنك المركزي من خلال خصم الحوالات سوف يزيد الإصدار النقدي الجديد، وهي مشكلة. ثم أنه أيضا البنك المركزي سوف يستنزف جزء من احتياطيات الدولارية بسبب قيامه بتمويل الاستيرادات مبالغ أكبر من مشترياته من وزارة المالية. هذا هو الوضع المالي باختصار، هو غير قابل للاستدامة، محدود ببضعة أشهر ثم نجد أن المنحنى قد ينكسر باتجاه الهاوية.
4: بين تحديات الواقع البحري الراهن ومساعي تأمين قنوات برية موازية، يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة تلزم الإسراع في تنويع خطوط الإمداد عبر مشاريع استراتيجية كأنبوب جيهان ومرفأ العقبة لحماية الأمن المالي للبلاد.
2: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فيه.

أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرطما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: وتمر أقدار الحياة ثقيلة فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخطئ صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير.
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال سواء في المكاسب أو الخسائر، وعلى الرغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تسديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواءً على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الإقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضاً كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطاً متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماماً من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئيا إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحيانا الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراه مال ليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.
3: البخور، العطر الذي حكم العالم،
2: كانت الصراعات على السلطة وتشكيل الإمبراطوريات وانتشار الثقافات والديانات في مراحل متعددة من التاريخ القديم تتأثر أيضاً بمادة أقدم من النفط أو مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط، ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عند باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وتمنح الظروف المناخية الخاصة بها

أن مصدره الطبيعي بطيء النمو، فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. هناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها، ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود في العالم. هذه الشجرة متقشفة قصيرة إلى متوسطة الارتفاع، تتشبث بالصخور في أراضي فقيرة بالماء. نجاحها ليس في وفرة الماء، بل في قدرتها على التكيف مع القليل منه. جذورها وسلوكها الحيوي مبنيان على التحمل لا على الوفرة، ولهذا يصبح أي تغير إضافي في المطر والحرارة ضغطاً مضاعفاً على قدرتها على التجدد. الحصاد التقليدي للبخور يقوم على شقوق صغيرة في القشرة، يخرج سائل لزج شفاف ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبياً باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم، وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيراً ما كان البخور جزءاً من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء، من المادة إلى المرئي غير المحسوس.

الصلوات والأماني إلى السماء وفي قلب الهيكل اليهودي. كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية، تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

0: وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة، وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز، الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة، بمعناها التشغيلي في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطق في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.
1: راديو تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا.

أين الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية؟ هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنامٍ وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع،
وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى الرغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها. فإن الأمل لم يغب كلية، البعض يقول تفكها إنه ميت إكلينيكيا، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
2: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد. هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب انعقد، كأنها تعشقه بدون حد. فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد. تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد. وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد. كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي: يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند. لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد. لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد. عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد، من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
0: لراديو تايمز سكوير، الشعر، مساء الرياض، البصرة.
1: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
0: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
3: هوى الناس
0: مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

كلكم سمعتوا أكيد عن أزمة الرواتب في العراق، والحديث عن أزمة الرواتب في بلد يعني يضج بالموظفين، يسمونها دولة الموظفين العراق، يعني من أكثر البلدان في العالم اللي بيها نسبة إلى عدد السكان بيها موظفين، وبيها ناس معتمدين بشكل أو بآخر بشكل مباشر على الرواتب أو الإعانات الحكومية. وهذه الإعانات الحكومية تأتي من اقتصاد هو بالتالي يعتمد على النفط، وهذا الاقتصاد هو اقتصاد ريعي، اقتصاد قائم على البيع، وأغلقت منافذ البيع، أغلق مضيق هرمز وصار ما صار في المنطقة. بينما ننظر إلى الدول التي تجاور العراق من ضمنها إيران نفسها، ربما لا تعاني ما تعانيه الحكومة العراقية الآن أو ما يعانيه العراق. ننظر إلى دول الخليج لا تعاني مثل ما يعاني العراق. ليش؟ لأن هناك صناديق سيادية، هناك اعتمادات، هناك سندات، هناك هناك هناك نظرة اقتصادية شاملة، اقتصاد شامل، ربما أيضا هو يعتمد على النفط بشكل كبير، لكن مو بالدرجة اللي يعتمد بها العراق على النفط، بحيث إذا نسد المضيق إحنا نحير، وين نودي هذا النفط، وين نبيعه، شلون ننطي رواتب للموظفين، كيف نقنع الناس، كيف ننشئ خطابا حكوميا يخاطب الناس. الآن صار يعني رئيس الوزراء الجديد الذي لا ينتمي إلى الكتلة السياسية صار هو في الواجهة، مو؟ وتخلت الكتلة السياسية عن أدوارها، الكتلة السياسية التي شكلت الحكومة تخلت بشكل أو بآخر عن النظرة الشعبية حيال ما يمر به العراق من أزمة، يعني كأنما الحكومة هي المسؤولة فحسب على هذا يعني المعترك الآن، المعترك الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية. بينما تعرفون ونعرف أن الأزمة في العراق هي أزمة مرت عبر منحنيات مختلفة وعبر مراحل مختلفة، وأتت الأزمة بالتدريج لدرجة أني شاهدت فيديو يظهر فيه مقطع يعني مصور يظهر فيه أحمد الشلبي يتحدث فيه أن العراق بعد 10 سنوات سيكون غير قادر على أن يعطي رواتب للموظفين، يعني هناك نوع من الاستشراف للمستقبل، هناك نوع من التنبؤ. هسه ربما هذا يعني هذا استشراف، حتى يعني علم الاستشراف هو يفرق عن فكرة التنبؤ أو فكرة العرافين وفكرة قراءة المستقبل، لا، هناك قراءة للبيانات. هذا الاقتصاد من المؤكد أن اقتصاد مثل الاقتصاد العراقي سيعاني. لماذا؟ لأنه اقتصاد غير متكامل، لا ينمو، اقتصاد منهك، موازنة تضيع أو تضيع في الموازنة التشغيلية، يعني الفلوس تروح وين؟ بالتشغيل مو بالاستثمار في الغالب. هناك عدم اكتراث من المسؤولين العراقيين طيلة هذه السنوات، عدم اكتراث بالاقتصاد بالحقيقة. نسمع عن مشاريع القطاع الخاص ولا نراها، ها؟ نسمع ولا نرى هذه المشاريع، مشاريع القطاع الخاص، نسمع عن الاستثمارات، نسمع عن توسعة الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط ولا نرى شيئا. حتى النفط نفسه كمنظومة للتصدير لم تطور، بقينا على هذا المستوى الذي يكون فيه النفط مرهونا بمضيق واحد، بينما كل البلدان الآن تصدر النفط إلا العراق. العراق يمر بأزمة كبيرة جدا، وبالأمس اعترف الناطق باسم الحكومة العراقية، وكانت رسالته بمثابة رسالة من علي الزيدي نفسه رئيس الوزراء حول الأزمة المالية، وهو كلام ذو شجون لأنه يصدر من أعلى هرم في الدولة أو في الحكومة العراقية.

طبعا نشرت الشرق الأوسط صحيفة الشرق الأوسط تقريرا حول الأزمة المالية في العراق، ويقول هذا التقرير أنه دخلت الأزمة المالية التي يواجهها العراق مرحلة أكثر حساسية بعد إقرار مسؤولين حكوميين بصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المعتادة. وأمس لمح طبعا رئيس أو المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه الرواتب بعد مو شرط تكون شهرية، يعني رأس الشهر بعد لا يساوي شيئا، ربما تمتد لحين، يعني راح تستمر هذا الموضوع، راح يستمر تمتد الفترة لحين تأمين الرواتب. يعني هناك أمر بمشقة على وزارة المالية اللي هو تأمين الرواتب، مو طبعا لأن الرواتب نصها كانت وين؟ عدنان الجميلي و أصحاب عدنان الجميلي. طبعا عدنان الجميلي هو إذا تأخذ نسبة وتناسب من الفساد في العراق لا يعني شيئا، يعني عدنان الجميلي أكو حيتان أكبر من عدنان بهواي، لأن عدنان راضي كثير من الحيتان حتى هو يأخذ راحته. المهم دخلت الأزمة المالية كما يقول تقرير الشرق الأوسط التي واجهها العراق مرحلة حساسة. ليش؟ لأن اعترفوا المسؤولين، أقروا هناك إقرار من المسؤولين الحكوميين بصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المعتادة، بينما طالب السياسيون الجهات المقربة من طهران بالضغط عليها بهدف استثناء النفط العراقي من قيود مضيق هرمز. طبعا انتظام صرف الرواتب يعد أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق، مو بس استقرار اقتصادي وإنما استقرار شنو؟ اجتماعي. إذا أكو أزمة بالرواتب هناك نوع من عدم الانتظام في المجتمع نفسه. ليش؟ لأن ملايين من الناس، ملايين من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية معتمدين بشكل كامل على الرواتب الحكومية بوصفها ماذا؟ مصدر الدخل الرئيس، كما ترتبط بها حركة الأسواق المحلية والقوة الشرائية. أنا أقرأ الآن من تقرير الشرق الأوسط التي تمثل المحرك الأساسي للنشاط التجاري في بلد يعتمد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، ويعتمد الاقتصاد العراقي على عائدات النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، بينما تستهلك الرواتب والأجور وشبكات الحماية الاجتماعية الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي. زين، هسه احنا شنو تعليقنا؟ تعليقنا أنه هذه المشكلة كانت مؤشرة منذ سنوات، يعني كل من يستشرف مستقبل العراق يرى أن العراق داخل في أزمة، وأن المنطقة على شفير حرب، وهناك تهديدات دائما بين إيران وأمريكا وبين إيران وإسرائيل، وأن الأمور ليست على ما يرام، وكان بالإمكان طبعا إيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط، إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط، لكن للأسف الشديد يبدو أن كثير من المسؤولين العراقيين غير مسؤولين عن ما يحدث، يعني دائما هم خارج نطاق المسؤولية، هم معتمدين على شبكات الفساد للأسف، يعني ومعتمدين على إغراق البلد في الأزمات. دائما احنا داخلين في أزمات ودائما واحد يناقش الثاني، واحد يحكي ويا الثاني بالميديا، واحد داخل في مشادة مع الثاني، في أزمة مع الثاني حول ترند، حول مشكلة عابرة، حول شيء تافه، حول شيء بسيط، ونترك القضايا الشاغلة المهمة المرتبطة بالاقتصاد. يعني بلد ما عنده رؤية استراتيجية، العراق لا يملك رؤية استراتيجية، لا يملك رؤية للمستقبل للأسف، يعني لا يملك، غارق في الماضي، غارق في المشاكل اللي هي جذرها طائفي، جذرها قبلي، جذرها مشاكل لا تعنى بفكرة المواطنة. من فكر بالنسيج الاجتماعي؟ من فكر بحياة الناس؟ للأسف من فكر بحياة أولادنا وأطفالنا؟ من فكر بعوائلنا؟ وهناك يعني مجموعة أو طبقة مستفيدة دائما من الفساد، هذه الطبقة هي دائما تريد الوضع أن يبقى كما هو عليه، تشغل العامة بمن؟ تشغلها بالقال والقيل، تشغلها بشعارات رنانة، وتترك الناس يعني يعانون من شظف العيش.

بالمناسبة وين وزارة التخطيط؟ وين الخطط؟ وين الاستشراف؟ وين الرؤية للمستقبل؟ هذا هذا هذا موضوع مهم جدا. طبعا إذا ترجع هسه خلينا نعوف الأزمة الحالية، لأن هذا مو وظيفة البرنامج أن تتكلم عن هذا الموضوع، لكن بشيء من التبسيط، كل الدول تمر بمشاكل، لكن هناك سيناريوهات، يعني الدول تتصور شنو راح تمر، شلون راح تجي المشكلة فتستعد لهذه المشكلة. يعني الدول مثلا الدول شاطئية، تدري انه ممكن يجي مثلا فيضان، ممكن كذا، ممكن تتصور المشكلة وتبني استراتيجيات للحل. يعني هناك خطة شاملة للحل، منظومة كاملة، الدولة كلها تستعد من اجل انقاذ البلد اذا صار فيضان، اذا صار زلزال. مثلا فكرة الزلازل باليابان هي فكرة دائما تهدد شنو؟ تهدد العيش، تهدد الحياة. لذلك دخلت فكرة الزلزال كفكرة استراتيجية وين؟ في كل الدولة. يعني كل الدولة تعرف اذا صار زلزال شنو راح، شلون راح تتصرف، شلون راح تعامل ويا الضحايا، المستشفيات شلون راح تنبني، البيوت شلون راح تنبني، العمارات شلون راح تنبني، المواد الأولية شلون راح تجهز وشلون راح تتحضر. كل شيء حاضر من أجل هذه الاستراتيجية، كل شيء في خدمة هذه الفكرة الرئيسة، فكرة جوهرية، فكرة يعني شاملة. المهم احنا كبلد كنا نتصور وكنا نعرف المفروض انه احنا عندنا أزمة راح تمر بينا من هذا النوع، لان بلد يعتمد على النفط، نسد مضيق هرمز ما نقدر نصدر النفط. احنا شنو اللي حضرنا لهذه اللحظة؟ وزارة التخطيط شنو حضرت لهذه اللحظة؟ وزارة النفط شنو حضرت لهذه اللحظة؟ التفكير الاستراتيجي بالعراق وين؟ اللي يفكر بالمستقبل ماكو. طبعا اكو علم اسمه علم الاستشراف، وهو علم مو فكرته، يعني هو يعنى بالمستقبل، التفكير في المستقبل، بس مو بهذه الفكره اللي احنا نصورها انه اكو واحد عراف يعني يجي بباله انه شنو راح يصير وكذا. لا، وانما يدرس السيناريوهات. يعني هو ينظر مثلا الى 2030، شنو المهيمن في 2030؟ اكو ازمه مياه؟ لو ماكو اكو ازمه مياه، شنو انا شنو لازم اسوي من هسه ل 2030؟ لان راح تجيني الازمه، انا متاكد راح تجيني الازمه، ازمه مياه جايه في 2030. زين، انا شنو راح احضر لها من هسه؟ هذا شنو؟ هذا تفكير استراتيجي، يعني تفكير يعنى بالمستقبل وخطه حقيقيه كذا الى اخره. المهم هذا علم الاستشراف، اللي هو علم بس مو تقليدي مثل الكيمياء او الفيزياء، ولا هو تنجيم، ولا هو ادعاء بالغيب، وإنما هو علم بمجموعة من الاختصاصات. احنا قلنا استراتيجي، يعني شنو؟ يعني كل الدولة تنتظم مع بعضها، تتواصل أو تتصل مع بعضها لمقاومة فكرة خارجية، لمقاومة خطر خارجي. المهم هذا علم، وعلم الاستشراف متعدد الاختصاصات أو متعدد التخصصات، يجمع الاقتصاد أكيد، وعلم الاجتماع والعلوم السياسية وعلم النفس والتاريخ والإدارة أكيد، والتقنية، حتى شنو؟ حتى يدرس المستقبل، بس مع ملاحظة أنه هو ما يشوف المستقبل احتمال واحد. يعني مو المستقبل عنده مثلا هو راح يصير كذا، ما كو هيك شيء، هذا عراف، هذا أبو علي، ها؟ لا، حتى أبو علي ما يدبره. هذا هاي عرافة، هاي تنجيم، لا، هو يدرس احتمالات المستقبل. يعني أكو أكثر من المستقبل، فد ستة مستقبل، يعني ستة من المستقبلات، ها، خلينا نجمعها بهاي الطريقة. لا يوجد مستقبل واحد ينتظر الإنسان، وإنما هناك مستقبلات ممكنة بهذه الطريقة. المهم طبعا هاي هو مو تنبؤ لنا، وهذا ضروري أنه نركز عليه. علم الاستشراف هو مو تنبؤ، وإنما هو احنا مرات نظن انه مهمته انه يخبرنا شنو راح يصير ب 2030. لا لا، مو مهمته هاي، مو مهمته يقول لك شنو راح يصير، مهمته شنو يقول لك؟ يقول لك اذا صار كذا شنو راح نسوي، يعني هيك. يعني هو مو جاي يقول لك والله ب 2030 راح يصير ازمه قمصان بالبلد، فانت لازم تضم قمصان من هسه. ما اكو هيك ازمه، يا ريت اكو ازمه. اكو ازمه مياه، او اكو ازمه كهرباء، او اكو ازمه مثلا هسه اكو ازمه ذواكر النقالات راح تصير غالية بسبب شنو؟ أزمة الذاكرة غالية كذا إلى آخره. ليش؟ لأن تعرفون يعني مضيق هرمز هذا جزء من السبب، والمواد الأولية اللي طبعا مو بس نفط، اللي تروح لأوروبا وتروح للصين وتروح كذا. وهناك يعني أزمات كثيرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي دخل على الخط فأخذ كل الأشياء اللي تأخذها النقالات كمواد أولية. المهم هسه هذا موضوع آخر. الاستشراف
هو ما يخبرك انه راح يصير كذا ب 2030،

لا لا لا، وإنما يجي لك شنو؟ يجي لك إنه إحنا يعني ما الذي يمكن أن يحدث، يعني احتمال يحدث كذا، وإذا وليش راح يحدث كذا، وإذا حدث كذا إحنا شنو نسوي؟ تعالي إحنا دولة، يعني مثلا عندك دولة مثل الصين مليار وكسر، زين هذا مليار وكسر، هذا لازم عنده شنو؟ عنده نظرة للمستقبل، يعني لازم هو فاهم المستقبل شنو راح، هم فاهمين أصلا شنو راح يصير، هم يسوون المستقبل مو مثلنا يعني، ها هم يسوون المستقبل، يفكرون بالمستقبل ويسوونه، احنا ننتظر المستقبل يجينا شنو جاهز مسلفن، واحنا ما ندري اصلا شنو شكله المستقبل حتى نتصرف ازاءه، ملتهين بالماضي، غرقانين بألف سنه اللي ورا، انت كذا وانت كذا، وانت بالنار وانت بالجنة. الناس وين تفكر؟ تفكر في المستقبل، الرؤيه وين؟ للمستقبل، مو صحيح؟ هذا التفكير الصحيح. المهم يعني الفكرة وين؟ الفكرة انه المستقبل شنو ممكن يكون؟ واذا كان المستقبل بهذه الطريقة احنا جاهزين الى لو لا؟ هذا يبحثن علم الاستشراف، ويقول لك احنا شلون راح نستعد؟ يعني ها؟ حاشين احنا شلون راح نستعد؟ هذا جانب مهم. وايضا يابا اذا احنا هذا المستقبل هيك جاينا، احنا نستطيع نغير مساره ما نخليه يجي؟ يعني اذا بعد احسن، ها اذا هو سيء احنا نقدر نغير، يعني هاي ازمه مال مياه تجي احنا نستعد لها اوكي، بس ممكن انه احنا ما يعني الازمه اصلا ما تصير؟ ممكن، يعني ممكن مثلا قرار سياسي انا انسق ويا الدوله اللي بيها روافد مثلا النهر هذا اللي يجي لي، ها اتخلص من المشكله، الزمها بقوانين او الزمها باتفاقيات تعبها اذا تعبتني، لان هي عندها مصالح وياي وانا عندي مصالح وياها، مثلا تركيا هي عندها تبادل تجاري عالي وياي، فانا اذا الزمها منا والزمها منك والزمها كذا عندنا ورقات ضغط يعني مفروض مو صحيح. وهذا العلم هو مو جديد، هو علم قديم جدا، وبي فكرة الدولة حاضرة، يعني المؤسسات لازم تفكر بهاي الطريقة، لأن المؤسسات الدولة تفترق عن الحكومة، تختلف عن الحكومة، الدولة باقية، مؤسسة مثلا وزارة التربية باقية، يروح وزير يجي وزير، هاي الدولة، المؤسسات مثلا المستشفى الجمهوري، إذا تغير رئيس وزراء يلغون المستشفى الجمهوري؟ ما يلغونه، لأن هو تابع من؟ لفكرة الدولة. فالمؤسسات ينبغي ماذا؟ أن تفكر بشكل مؤسسي، إحنا كل وزير يجي يفكر شنو؟ باستراتيجية جديدة، يروح يجي الثاني يغيرها، يقطع الخطة مالته ويسوي استراتيجية ثانية، هاي مصيبة، ماكو هيك تفكير بالعالم كله. لذلك مثلا دول عظمى مثل أمريكا مثلا هي لا تفكر بشكل فردي، طبعا ترامب خارج قوس، لأن يعني ترامب مشكلة حتى بأمريكا نفسها يعني. المهم فتفكير استراتيجي، يعني أكو مؤسسات هي تتعامل مع الأمور بشكل مؤسسي يؤسس له، وذولي ناس يفكرون، أكو بالمؤسسات ناس يفكرون، يعني ناس يفكرون بالتعليم وين رايح، طلع النقال، طلع الذكاء الاصطناعي، التعليم وين رايح؟ تعال أنا بعد شنو قيمة أطلب من طالب جامعي بالرابع كلية سوي لي بحث وهو يخلص البحث بدقيقة بشات جي بي تي؟ تعال خلنا ناقش، يعني لازم أغير استراتيجيات تعليم، يعني التعليم بهاي الطريقة ما يفيد، أنت شنو جاي تضحك عليه يعني؟ مو صحيح؟ فكل شيء يتغير وفقا لتغيرات الحياة، احنا بعدنا ندرس بمناهج قديمه وبعدنا نتعامل مع مشاكلنا بطريقه قديمه جدا.

0: إذا ما قورن بالتغيرات الكبيرة اللي خلقها نزول النقال، غير حكومات النقال. هذا الجوال من نزل غير حكومات لو ما غير؟ ثورات صارت بسبب الهاتف النقال، ثورات مع مجتمعات ثارت على حكومات بسبب الهاتف الجوال، يعني كان هو الوسيلة. مسألة أن يكون إنترنت موجود جوال معك أينما ذهبت يغير من شكل المعرفة ويغير من شكل السياسة، فهذا حدث بسيط قابلة شنو تغيير شنو كبير. هاي إشارة ضعيفة يسمونها بعلم الاستشراف، يعني أكو شيء بسيط جدا وصغير جدا لكنه ماذا؟ لكنه صار كبيرا. لماذا؟ لأن علم الاستشراف يبحث هذه المواضيع، يبحث الأشياء الصغيرة ويحاول أن يجيب عن الأسئلة الكبيرة التي يمكن أن تتولد عن طريق هذه الأشياء الصغيرة. يقول لك صار النقال هذا الاكتشاف، صارت أزمة بسيطة هنا، ظهر اعتراض هناك في السياسة، هذه المنطقة تقول إنها تعاني من كذا، ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ تعال ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ أكو مظاهرات ب 2011 أو 2014 ناس اللي تتعين، زين المظاهرات اللي راح تصير في البلد في عام 2026 شنو شكلها؟ إذا هسه بعد 10 سنوات شنو؟ مو التفكير في من بشكل استراتيجي. خلونا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدع أحمد الرسام.
1: كل مجتمع يمر بأحداث تثير القلق، غير أن بعضها يحمل قيمة أكبر من الخبر نفسه. في علم الاستشراف يطلق الباحثون على هذه الظواهر اسم الإشارات الضعيفة، وهي أحداث محدودة الحجم لكنها قد تكشف عن اتجاهات واسعة إذا استمرت أو تكررت. الخطورة لا تكمن في الحدث وإنما في تجاهل الرسائل التي يحملها. في العراق تصاعد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن السيولة المالية ورواتب الموظفين، وبين تصريحات التطمين وموجات القلق تشكلت حالة اجتماعية لافتة. الأسواق أصبحت أكثر حذراً والتجار يتابعون الأخبار الاقتصادية قبل حركة البيع، والعائلات تؤجل بعض قراراتها انتظاراً لما سيؤول إليه الأيام المقبلة. هذا التغير في السلوك يستحق الانتباه بقدر الاهتمام بالأرقام المالية. علم الاستشراف يدعو إلى قراءة المشهد من زاوية مختلفة. السؤال لا يتعلق بموعد صرف الرواتب فحسب، وإنما بما يمكن أن تكشفه هذه الأزمة عن بنية الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات وحجم اعتماد ملايين الأسر على مصدر دخل واحد. عندما تتأثر شريحة واسعة من المجتمع بمتغير واحد، فإن أي اضطراب يتحول سريعاً إلى قضية تمس الاستهلاك والتعليم والاستقرار النفسي وثقة الناس بالمستقبل. الإشارات الضعيفة تعمل بهدوء، تبدأ بخبر ثم تتحول إلى نقاش يومي، وبعدها تظهر في سلوك الناس ثم تجد طريقها إلى الاقتصاد والمجتمع. هكذا تتشكل التحولات الكبرى. كثير من الأزمات عبر التاريخ بدأت بمؤشرات محدودة ثم اتسعت دائرتها لأن أحداً لم يمنحها القراءة التي تستحقها في وقت مبكر. لهذا تبدو أزمة السيولة فرصة للتفكير أكثر من كونها مساحة للقلق وحده. القراءة المبكرة تمنح صناع القرار والمجتمع وقتاً أوسع للمعالجة، وتفتح الباب أمام تنويع الاقتصاد وتشجيع المبادرات الإنتاجية وبناء مصادر دخل أكثر استقراراً. المستقبل لا يفاجئ المجتمعات دفعة واحدة، وإنما يرسل إشارات صغيرة ومتكررة، ويبقى السؤال الأهم: هل نكتفي بمراقبتها أم نحسن قراءتها قبل أن تتحول إلى واقع يصعب تجاوزه؟

عن فكرة الإشارات الضعيفة أو الصغيرة اللي هي مو أحداث كبيرة ربما، وبعدين يتضح أنه هذه الإشارة لأن ما حد صادها أو ما حد فكر بها يصير أثرها كبير جدا، يعني يصير أثرها أحيانا سيء. ليش؟ لأن إحنا غير قادرين على التعامل مع هذا، مع هذه الإشارة. إشارة تبدو هامشية، تبدو غريبة، تبدو خارج السياق، لكن هي بمثابة تحول تاريخي. هي أول شرارة في الحريق، عادية تمر مرور الكرام، بعدين شنو؟ بعدين يصير شنو؟ الحريق بهذه الطريقة. هي يعني أشياء قد يعني دماغ البشري لا يلاحظ عادة الأشياء من هذا النوع، يعني يحب الاستقرار، يلاحظ الصورة الكلية، يعني أنت جاي تدقق على ذني كذا إلى آخره. بينما أكو إشارات أحيانا تمر مرور الكرام، مرور الكرام فعلا يعني، ولا أحد ينتبه لهذه الإشارات، لكن التاريخ مليء فعلا باستثناءات تحولت إلى قاعدة. استثناء تحول إلى قاعدة، شيء تشوفه هو شيء يعني استثناء، يعني بسيط عادي قليل نزر، ها، ويتحول هذا القليل إلى كثير، يتحول إلى قاعدة تغير من الطريقة التي يمكن أن يرى بها العالم. يعني مثلا شايفين النقال، هذا المثل الأهم، هذا النقال اللي أول ما نزل السمكة والطابوقة والكذا، يعني شنو كنت تتوقع من النقالة؟ تنزل له نغمات، مو تروح تنزل له نغمات وكذا، وبعدين من اجر بلوتوث وانقل لي، وقت واحد دائما ما ينقل، يعني هو هيك من ينزل فتشي ما ينقل، يعني يحب يكون بس إله، عنده بخل بهذا الموضوع، اكو ناس هيك. فتصوراتنا حتى كانت الكاميرا، يعني المصورين كانوا يضحكون على الكاميرا، يعني الكاميرا لا تنافس الكاميرا المنفردة، ها، الكاميرا الهاتف النقال كانت بسيطة يعني، مو، والطريقة التي يفتح بها الانترنت بسيطة جدا ومضنية، يعني ما حد يستخدمه بهذه الطريقة. وهاي قصة الهاتف الذكي هي تبين انه كان في يوم من الايام الهاتف فعلا هو هاتف مهم حلو والناس تسولف بيه وشان شي جديد، بس مو بأهمية الآن. الآن إذا أنت تطلع والنقال ما موجود، أكو أزمة بشغلك، أكو أزمة بوقتك، أكو أزمة بمزاجك، مو، أكو أزمة بشخصيتك كلها، أكو أزمة بطلعتك كلها إذا الهاتف مو وياك. مو لأن أكو واحد راح يخابرك، لأن هو وظيفته تغيرت الهاتف. يعني هسا إحنا مرات قد يبدو أحيانا، ها، بيناتنا الحكي انه الهاتف احنا الغرض الرئيسي احنا اقل شيء نسوي به، يعني اقل شيء نخابر، يعني انا على المستوى الشخصي اقل شيء اسوي به الهاتف اخابر يعني هو اصلا اما المهاتف اليس كذلك، اقل شيء اسوي به اهاتف انسان اخر. يعني شنو تغيرت وظائف هذا؟ هاي شنو هاي الاشاره؟ طبعا اللي فهموا هذه الاشاره مو احنا، هم وصنعوا مستقبل يلائم هذه الإشارة. يعني الآن شركة آيفون اقتصادها أهم من اقتصاد العراق كله، شركة واحدة بأمريكا، جاي تلاحظ لا شركة واحدة اقتصادها أهم، يضاهي أو أهم اقتصادات بلدان كاملة. تجاي تتخيل يعني شنو آيفون؟ يعني آيفون الناس تعرفه أكثر من أهم شخصية بالتاريخ. الآيفون ناس تعرفه، ومو بس تعرفه، تستخدمه وتعرف تفاصيله وتعرف شنو يقصد وتعرف الفلاتر مالته أكثر من شخصيات مهمة مؤثرة وربما بعضها مقدس، مو؟ لو مو العالم كله يتكلم بالآيفون، والآيفون بكيفة يغلي السعر بكيفة، والناس تحكي ما بي مزايا، هو آيفون خلاص اسمه كاف بهذه الطريقة، ها؟ طوابير على جوة عمار، طوابير فعلا، طوابير تنتظر الجديد بهذه الطريقة. هاي كلها مؤشرات على أنه العالم إن متجه الآن استراتيجيات عامة مبنية بالذكاء الاصطناعي. مثلا شوف بلدان دول كذا، الإمارات عندها نهضة بهذا الذكاء الاصطناعي، بالسعودية تفكير بالذكاء الاصطناعي، مو تفكير بالذكاء، ليش هو مو تفكير هيك يعني منا والدرب يعني، لا، وإنما هذا التفكير لأن الاقتصاد راح يعتمد على الذكاء الاصطناعي،
يعني فلوسك انت ايش عندك فلوس، الدوله شلون تمضي، السيستم مال النظام راح يعتمد على الذكاء الاصطناعي. لذلك النقال هو مثال ملهم للاشاره الضعيفه. ليش؟ لانه ماذا؟ لانه غير العالم، غير العالم. السؤال حول الهاتف الجوال تغيرت، تغير السؤال، الاسئله تغيرت. كان الهاتف شلون نخلي له نغمه، شلون ننزل له برنامج، شلون ملتهم بالكفر مالته، ملتهم بالكذا. هسه تغير، هسه معالج، هسه كذا، ها هسه الربط مالته، هسه الطريقه اللي يتعامل بها بالذكاء الاصطناعي، الصوره مباشره يسوي لها يعني يدخلها في سيستم يغير الوانها وكذا باللحظه بالذكاء الاصطناعي. الأسئلة حول الهاتف الجوال تغيرت، طبعا من اجى الذكاء الاصطناعي تغيرت الأسئلة الأخلاقية، الأسئلة الدينية تغيرت، حلال لو حرام واحد يصادق هاي مثلا اللي موجودة مثلا بالتشات جي بي تي يخابرها ويحكي فيها، حلال لو حرام؟ هذا سؤال شرعي. سؤال شرعي لو مو سؤال شرعي؟ سؤال شرعي، حرام لو حلال احكي فيها بشكل عاطفي مثلا، ها؟ وسؤال أخلاقي أيضا، عادي أنا مثلا أستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة يعني أقول إنها إن الأمور من عندياتي مثلا وهي ناجمة من الذكاء الاصطناعي لو لا؟ إلى أي مدى أستخدم البحث بالذكاء الاصطناعي؟ إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي حقيقي؟ إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي بمعلومات حقيقية؟ إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي يزور المعرفة؟ إلى أي مدى الذكاء الاصطناعي يخلي عقل الإنسان خامل؟ ولو اكو نظريه تقول انه اكو نظريه العقل الممتد، انه العقل مو بس هذا اللي بدماغك، يعني مو بس الدماغ، وانما حتى الهاتف الجوال هو جزء من عقلك، جزء من الذاكره، اكو اشياء ما تحفظها بعقلك وين تخليها؟ بالهاتف الجوال. انا ما بدي احفظها، اخليها هذا جزء من العقل الممتد. طبعا هاي النظريه كانت قبل الذكاء الاصطناعي وقبل الهاتف الجوال، اعتقد بال 98 بال 97 حكوا بها بشكل ملفت يعني وقتها، انه الاشياء اللي ممكن ترتبها او تدونها او كذا الى اخره هي همين جزء من عقلك، بس عليها نقاش طبعا. المهم فالامور تتغير بفعل الاشارات الصغيره او الاشارات الضعيفه، وهذا اللي تقوم عليه عديد من الاستراتيجيات، منها الاستراتيجيات الاقتصاديه اللي احنا للاسف عندنا ضعف كبير بها.

طبعا ايضا الحديث عن الإشارة الضعيفة المتمثلة بالهاتف الجوال، ربما هناك حديث ايضا عن مثلا الانترنت نفسه، شلون كان في البداية في التسعينيات كانت هناك نظرة على انه كيف سيغير التعليم، هو طريقة لتبادل الملفات فحسب كذا الى اخره مثلا. بعدين شنو؟ الجامعات تغيرت، صار هناك تعليم عن بعد مثلا، ها التعليم شكله تغير، الكتب تغيرت، الصحافة خوب الصحافة ها انقلب الجلاب من جنة مواقع التواصل، شكل الصحافة تغير، ظهر ما يسمى بصحافة المواطن بشكل فاعل وكذا إلى آخره وكثير من الأمور. زين والعلاقات صار به، أنت جاي شوف أنه شيء واحد تغير، هذا إشارة غير الحياة الاجتماعية والفلسفية، فلسفة العلاقات تغيرت بسبب اختراع بسيط. مو طبعا أكو عقول تفكر، يعني هو العلاقات إذا شيلها من برامج التواصل الاجتماعي أكو واحد يفتح برامج التواصل الاجتماعي؟ حب الأنا وحب الذات وحب الظهور من الشيلة من الإنسان في برامج التواصل الاجتماعي، من الشيل إمكانيته، أكو واحد يفتح إنستجرام؟ أكو واحد يجي الصورة؟ أكو واحد يستخدم الهاتف الجوال ويشتري هاتف جديد لين يطلع صورته أحلى على مود ينشرها بالإنستجرام على مود يشوفونه يسوي له لايك، صحيح لو لا؟ ويشتري النقال مالته ما بيشي، يشتري هاتف آخر على مود يطلع بشكل شنو؟ بشكل أجمل حتى يصبح محبوبا أكثر. ليش؟ لأن احنا نربط الحب بمن؟ بشكل الجميل، يعني بهذه الطريقة. احنا هاي ثقافتنا، ثقافة الإنسان المعاصرة خصوصا هي ثقافة تعتمد على المظهر بشكل كبير جدا. فصارت عندنا شنو؟ صار عندنا اختراع أو اكتشاف أو كذا أو نهضة علمية، وتشكلت بعد هذه النهضة ماذا؟ حضارة رقمية. احنا عندنا قبيلة الآن، مرة سألتنا عنها، عندنا قبيلة رقمية، مو عندك واحد بالأنستة أو وحدة بالأنستة عندك علاقة بها أقوى من علاقتك بأختك. أختك ما تعرف عنها شيء، ما تعرف شنو محتاجة، شنو تعاني، مريضة لو لا، وهاي تعرف عنها كل شيء مثلا. أو صديق مثلا بالفيسبوك أو كذا، تعرف الأشياء التي تخالجه، الأشياء اللي بداخله يحكيها لك، بس الأشياء اللي بداخل الوالدة أو الوالد ربما ما تعرفها، أنت ما تشوفه حتى بالعشاء ما تشوفه، يجوز يعني اليوم الجمعة تشوفه مرة واحدة له وهاي هي. مو فأعادت هذه يعني هذا التطور أعاد هيكلة الحضارة، أعاد هيكلة الإنسان، هيكلة العلاقات.

0: طبعا تكلمنا عن المستقبل في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، وربما أيضا نتكلم عن المستقبل لكن في جانب آخر. احنا تكلمنا عن المستقبل المرضي أو المستقبل الوهمي، وتكلمنا عن الاستشراف اليوم بجزء معين، وربما نتكلم في موضوع ثالث يخص المستقبل بشكل أو بآخر في الحلقة القادمة. وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً، ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات، وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجة الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيداً في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادةً يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن 14 الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقاً لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جماح الحنق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
9: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
8: نبض من وحي الكلمات.
10: في العرف الاقتصادي لكل شيء ثمن يحدد قيمته ويحدد سعره، وهذا تعامل لا يسوده إشكال أو شبهة وفق منطق القانون الاقتصادي، فيما قد تتجرد بعض القيم المعيشة من تسعيرة إلزامية كمثل مكونات الأخلاق وفضائل السلوك الإنساني ذات القيم الاعتبارية التي يحث عليها الله. يندرج العلم كأسمى حضور حضاري في تكوين الشعوب، وخاصة حملت الشهادات العليا وتخصصاتها وبحوثها التطويرية، فما أفدحها من مصيبة حينما تكون للدراسات العليا سوق تنتج لنا جهلا علميا مدفوع الثمن. هذا الذي يندرج ضمن المسكوت عنه والمعلوم به. إذاعتنا تعقبت الأمر بحساسية منصفة تضمنها الرأي الصريح، وكانت الدكتورة نور صباح الجزائري الصوت الأول لقصة هذه السوق الخافية المختفية، والتي للحكومة شطر كبير في نمائها بحسب قولها.
11: في الحقيقة الفساد الحاصل في قضية الدراسات العليا بدأ من أمرين. الأول يكون على مستوى الحكومات، فالحكومات المتعاقبة أهملت شريحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور بطالة بين صفوف هؤلاء الخريجين، وبالأخص بعض الكليات مثل كليات الآداب والإدارة والاقتصاد وكليات الهندسة والعلوم. وعندما استجابت لمطالبات هؤلاء الخريجين بالتعيينات، عينت أصحاب الشهادات العليا. إضافة إلى أن وزارة التعليم عندما انتبهت إلى أهمية تطوير البحث العلمي في العراق للحصول على تقييمات عالمية جيدة، فتحت المجال أمام الطلاب للحصول على الشهادات العليا من داخل العراق وخارجه. بالرغم من أنها وضعت ضوابط كثيرة للحصول على هذه الشهادات، لكن هذه الضوابط يمكن الالتفاف عليه.
10: وعن أكشاك هذه السوق التي تظهر أمراً وتخفي غيره، أوضحت الجزائري قائلة:
11: سوق سوداء لبيع الأطاريح والرسائل من خلال ظهور بعض المكاتب التي تقدم بعض الإعلانات التي تبدو بريئة للوهلة الأولى. المكتب الفلاني يقدم خدماته للطلاب لمساعدتهم في إنجاز هذه الأطاريح والرسائل، وهذه المكاتب أصحابها قد يكونون أساتذة جامعيين، إذن هناك نوع من الفساد يعاد تدويره وهكذا. إضافة إلى أن هناك الكثير من الطلاب الذين يعني يمكن أن نلاحظ وجود شيء من الغباء وشيء من البلادة وشيء من أنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص طالب دراسات عليا. هذا الوصف البسيط يمكن أن نطلق عليه 75% من طلاب الدراسات العليا، أن الغاية أو الهدف والدافع الأول والأكبر تقديم على الدراسات العليا كان سببه هو الحصول على هذه الوظيفة فقط.
10: ساد التصور غليظ اليقين أن الدال التي تقرأ قبل الأسماء أو نسمعها كرنين معدن نفيس هي جهد منقطع النظير لشخص طموح ومثابر، كذلك يتحلى بزهد وجودي يراد منه المعرفة والعلم الخاص لمنفعة عامة. اليوم نرى دال العلم تزحف كذيل خلف مروج إعلانات ومهرج محتوى هابط ومجرب أعشاب إن لم تنفع فلا تضر، والمخيف في الأمر أن يرتقي حاملو الدال منصات التدريس وقبة البرلمان ولا نعرف إن كانت بواقع كثرتها دال دراسة خالصة أم دال تدليس واستسهال مدفوع الثمن، وأين الرقيب القانوني من ذلك الخراب؟ يجيبنا الدكتور محمد عبد الكريم الساعدي عن ذلك قائلاً:
4: الآن لا، أصبحت نظرة الناس إلى هذه الشهادة أو إلى هذا الحرف، حرف الدال عندما يضع قبل الاسم، يتساءلون ويستهزئون في بعض الأحيان، كون أنه الشهادة أصبحت رخيصة وكل من هب ودب يحمل هذه الشهادة. يعني لو كان لدينا آلاف الشهادات من الدكتوراه يكون المجتمع في كل الاختصاصات متقدم ومتطور، لكن ما نشهده الآن أنه المجتمع غير متقدم بسبب أنه هذه الشهادات التي بدأت تأخذ المناصب والقيادات وإلى آخر المسميات أصبحت ترجع بالبلد وسياسة البلد وثقافة البلد إلى الوراء مع الأسف. هذا المجتمع أصبح لا يبالي بهذه الشهادة، كون هذه الشهادة لم تعطي القيمة الحقيقية لصاحبها ولم تعطي المكانة الحقيقية لصاحبها.
10: وفي سياق الكذب والتدليس والحصول على دكتوراه اجتماعية زورتها مؤسسات غير رصينة، بل هي جمعيات ومنظمات وهمية تمنح لمن هب ودب شهادات دكتوراه فخرية لأشخاص لم يحالفهم حظ الدراسة لنيل المتوسطة، ومنهم لم يقرأ كتاباً واحداً في حياته. كيف جرى هذا السياق الملغم بالتلفيق دون عين الرقيب؟ بيّن الدكتور عبد الله خلف ذلك قائلاً:
12: عندما تمنح هكذا شهادة، البعض يستخدم هذه الدال وكأنه هو حاصل على هذه الشهادة الدكتوراه بعد تعب أو جهد أو لسنوات دراسة. المؤسسة التي تمنح هذه الشهادة الفخرية يجب أن تكون مؤسسة حقيقية، عندما تعطي هذه الشهادة الفخرية لهذا الشخص يمكن أن نقول أنه هذا الشخص يستحق هذه الشهادة الفخرية لأنه له باع في هذا التخصص بطريقة العلاقات أو المنفعة المادية لهذه المؤسسات أو لعلاقات خاصة تمنح هذه المؤسسات هذه هكذا ألقاب، يعني عبر المراسلات، يعني في الطرق تحسها غير قانونية، يعني يحصل بها كثير من الأشخاص أو بعض السياسيين أو يعني رجال الأعمال، يعني كثير يحصلون على شهادات تمنح من دول أخرى وهي جامعات غير محترف بها.
10: يحق الجزم بأننا نعيش داخل مافيا تستورد الشهادات العليا بيسر غير محاسب بدلاً عن المخدرات. مافيا تقتل أجيالاً بجهل الوهم الأكاديمي المزور دون رصاص أو مديات. مافيا تقودها بروفيسورات وأساتذة وربما مثقفون أصيبوا بخيبة سوق الثقافة ففتحوا دكاكين البحوث. في هكذا خراب لا يحق التعميم، لكن لا يجد الصوت الشاهد على الخراب غير الصمت وربما المحاباة والمجاملة. فحشرا مع الناس خراب في سوق الشهادات العليا التي تدنت بالفساد وأصبح لها سوق أسود وصندوق دفن فيه في أقبية معتمة.
13: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
1: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مشرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائق الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
14: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد 100 100، معاملة حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مسام البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو، الحمد لله رب العالمين. أنا ما أجامل، ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل التسريح بهالوراق مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
1: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
15: والله كل شيء سهل، يعني احنا ما انزعجنا أصلاً، بس الانتظار هو كان مشكلة عندنا، الانتظار بس وكل الترحيب وكل شيء، مو نقصنا شيء أبداً أبداً. نتشكر طبعاً دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في أمن، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما في ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعاً ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا، بالعكس وأسهل يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي روح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، يعني إحنا بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
1: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
16: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
1: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
17: واحدة من مستهدفات نظام الأسيكودة أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناس من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام الأسيكودة. نظام الأسيكودة لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة، وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
1: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأتمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
18: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام.

أنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

الأمل عربياً في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضاً اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون

وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك، يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت غالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلية. البعض يقول تفكها إنه ميت إكلينيكيا، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: القضاء عند العرب قبل الإسلام. لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام أو شريعة أو قانون مكتوب، كانوا يرجعون في جميع شؤونهم إلى عادات وأعراف قبلية يتحاكمون على أساسها في خصوماتهم ومنازعاتهم، ومعظمها كان بسبب جرائم قتل وسرقة واعتداء على النساء واختلافاً على المراعي والكلأ وموارد المياه، بالإضافة إلى التنازع على الرئاسة والزعامة والسلطة والشرف. ولما كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات، اختلفت التشريعات قبل الإسلام باختلاف القبائل والأماكن وطبيعة البيئة. إن أهل اليمن بنظام حكمهم المستقر وبحكوماتهم التي كانت تهيمن على مناطق واسعة، كانوا يختلفون في أصول تشريعهم عن أهل مكة أو أهل يثرب، وكل من هؤلاء كانوا يقطنون مدناً، وحكمهم هو حكم مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعب، وهؤلاء كلهم يختلف حكمهم عن حكم القبيلة والعشيرة أي الأعراب.

مفهوم الحق حكم القوة والعصبية. لأن الطبيعة العربية كانت متغلبة على حياة أكثر سكان جزيرة العرب، نبع مفهوم الحق عند العرب وكيفية الحصول عليه من البيئة التي عاشوا فيها، فاعتمد على أمرين: الأول هو القدرة أو القوة، فالقوي القادر على حمل السلاح باستطاعته انتزاع حقه والدفاع عن نفسه متى تعرض للظلم. وعلى هذا المبدأ بنيت أكثر أحكام حقبة ما قبل الإسلام في تقويم الحق وتقديرات دفع الديات. والأمر الثاني مثلت فيه العصبية القبلية بأبسط درجة فيها إلى أعلاها، وكان من عوامل استحصال الحق وتأديب الخارجين عن العرف ولعدم وجود سلطة مركزية تؤدي هذه المهمة، لعبت العصبية دورا في تأديب الخارج عن العرف. وانطلاقا من هذين العاملين أخذ شيخ القبيلة على عاتقه مهمة إحقاق الحق، فتولى الفصل في الخلافات بين أفراد قبيلته، وكان إذا وقع خلاف بين قبيلتين أو أفراد من قبيلتين يتولى رئيسا القبيلتين حله، أو يختاران محكما مثل رئيس قبيلة ثالثة. وكان المتخاصمون يجتمعون في مكان معين مثل دار الندوة أو في المعبد أو في بيوت الوجهاء. ويتضح من ذلك إن التشريع قبل الإسلام أخذ بمبدأ ما ينطبق على أفراد القبيلة من قوانين وأحكام يكون خاصاً بالقبيلة، أما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتين مختلفتين أو من قبائل عدة فإنه يكون خاضعاً للعرف المقرر بين القبائل.

الحق ومكانة الفرد في القبيلة. تفاوتت حماسة أفراد القبيلة لاستحصال الحق وفقاً لمكانة الفرد، فإذا كان من الأعيان تهب القبيلة في استجابة فورية لندائه. ومن ذلك ما جرى لعمر بن كلثوم سيد بني تغلب، حيث شعر بأن إهانة لحقت بأمه ليلى على يدي والدة الأمير اللخمي عمرو بن هند، فقتله ونادى قبيلته فاستجابت لندائه، فانتهب أفرادها مال عمرو بن هند وخيله وسب النساء. وفي المقابل حدث أن نهب عدد من إبل الشاعر قريط بن أنيف أحد بني العنبر على أيدي أفراد من بني ذهل بن شيبان، فاستغاث بقومه فلم يغيثوا.

مبدأ انتقال المسؤولية وسقوطها. من مبدأ العصبية أخذ العرب قبل الإسلام بمبدأ انتقال المسؤولية من الفاعل إلى ذوي قرابته الأدنين ثم الأبعدين، فالعشيرة أو القبيلة تكون مسؤولة في عرف العصبية عن كل عمل يقوم به أي من أفرادها، وعلى أفرادها كلهم تحمل مسؤولية ذلك، وعليهم ضمان أداء أي حق يتنصل أحد أبناء القبيلة من أدائه. مثلاً إذا لم يسلم القاتل للاقتصاص منه، أو إذا لم يتمكن أهل القتيل من قتله، ينتقل حق أهل القتيل إلى قتل أقرب الناس إلى القاتل ثم الأبعد، وهكذا أخذاً بثأر القتل، ويؤدي ذلك في الغالب إلى التوسع في القتل من دون سقوط حق ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله، لأن الأصل في كل جريمة هو الفاعل الأصل. كما يتضامن ذوي القربى والأرحام في الأخذ بالثأر، يتضامنون كذلك في العقل، أي جمع الدية فيما بينهم عن قتيل إذا تم صلح أو صدر حكم قاض بدفع الدية والكف عن الثأر بالدم، وتدفع الدية إلى أهل القتيل. لا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم أبنائهم، ولا مسؤولية القبيلة عن أفعال أفرادها إلا إذا أسقطت العصبية عنهم. على أن يعلن ذلك في الأماكن العامة ليكون ذلك معروفا بين الناس، فتعلن على لسان رئيسها أنها غير مسؤولة عن تصرفاتهم، وإلا بقيت المسؤولية قائمة في رقبة من تقع عليهم، وتطلق على من تسقط العصبية عنهم تسمية الخلع. ومتى خلع الفرد وشهد الشهود على خلعه، صار أقرباؤه وأهل قبيلته في حل منه، لا يلبون نداءه وإلا تحملوا وزره من جديد، وعلى الخليع أن يحمي نفسه بنفسه وأن يدافع عن جرائره بيديه، فإذا قتل لا يسأل أي أحد من قومه عن عمله، وإذا قتل ذهب دمه هدرا. ولهذا قاس الخليع حياة قاسية شديدة كانت تنتهي في الغالب بهلاكه نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم، إلا إذا تاب ووجد من يأويه ويحميه من أهله أو من غيرهم. وإذا وجد الخليع من يكفله وينعم عليه بحق الجوار، تنتقل مسؤولية عمله إلى من من عليه بجواره، وعلى المجير عندئذ أن يعلن الإجارة على الملأ صراحة بقوله: قد لزمني ذمامك، وأنا مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه، ما بقي من عشيرة الأدنين رجل، فيتحمل بذلك كل تبعة تصدر من الخليعة.

مبدأ إزالة الضرر. مبدأ آخر سارت عليه القبائل في تقرير الحق تمثل في إزالة الضرر وتعويض المتضرر عما قد يلحق به من شخص آخر، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد، مثل إهمال السيطرة على الماء، فإذا سال إلى أرض أخرى وألحق بها ضرراً وجب على صاحبه دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض المتضررة. ومن هذا القبيل أيضاً سقوط بناء أو حائط على شخص ما، وسقوط عامل يعمل أجيراً لصاحب بناء، فيجب في مثل هذه الأحوال دفع تعويض لمن وقع الضرر عليه أو لمن يرثه في حالة الوفاة.

الوضع الطبقي واستحصال الحقوق. انعكس الوضع الطبقي للمجتمع القبلي للعرب قبل الإسلام على رؤيتهم للحق، فكان لهم في الأخذ بالثأر مبدأ مقرر معروف، هو أن القتيل إذا كان شريفا في قومه وكان قاتله ذا مكانة وضيعة أو عبدا لا يقبل أهل القتيل بالقود أي القصاص وقتل القاتل، بل يعملون بعرف تكافؤ الدم، فدم القتيل الشريف لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته. وعلى هذه النظرة بنى العرب قبل الإسلام تقييم أثمان الديات أي ثمن الدم، ففي حين كانت دية الحر الشريف تصل إلى 1000 من الإبل، كانت دية غيره من الفقراء أو المعدمين لا تكاد تصل إلى نصف هذه القيمة.

تحكيم ومحكمون. العرب قبل الإسلام عرفوا نظام المحكمين، واشتهر عدد من هؤلاء، منهم أكثم بن صيفي الذي اشتهر بكونه حكيماً وعمر كثيراً، وقس بن ساعدة الذي عرف كحكيم أيضاً وكان من كبار الخطباء وأسقفاً في نجران، ومن أقواله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن هؤلاء أيضاً عامر بن الضرب العدواني، إمام مضر وحكيمها وفارسها، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً ولا بحكمه حكماً، وكان ممن حرموا الخمر. وبرز أيضاً الأقرع بن حابس المجاشعي الدارمي التميمي من سادات العرب قبل الإسلام، وقدم على الرسول فيما بعد في وفد من بني دارم من تميم وأسلم. ومن المحكمين أيضاً أمية بن أبي الصلت، عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي من أهل طائف، وكان شاعراً حكيماً ومطلعاً على الكتب القديمة، وحرم على نفسه الخمر. وحاجب بن زرارة الدارمي التميمي من سادات العرب ورئيس تميم، وأدرك الإسلام وأسلم.

الاحتكام إلى الكهان. شاع عند العرب أيضا الاحتكام إلى الكهان، إذ كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأسرار والأمور الغيبية بالاستعانة بالجن والعرافين والمنجمين، ويزعمون معرفة الأمور عن طريق الفراسة وحساب النجوم والقرائن. ومن هؤلاء سطيح الكاهن أو سطيح الذئبي، وهو ربيع بن ربيعة بن الذئب من بني مازن من قبيلة الأزد، وهو كاهن نساني من المعمرين. وكان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه، وضرب به المثل في جود رأيه، وهو من أهل الجابية على مشارف الشام، ومات فيها بعد مولد النبي بقليل. وروي أن الناس كانوا يأتون فيقولون: جئناك بأمر، فما هو؟ فيجيبهم بما في أنفسهم.

آليات الإثبات والنفي. كانت للعرب قبل الإسلام آليات ووسائل اتبعوها لإثبات الحقوق وتوجيه التهم أو نفيها، على الرغم من بدائيتها، فاعتمدوا على الشهود والإيمان بالأصنام والأوثان التي يعبدونها، واستعانوا بالقرعة والقسامة، وهي الحلف بالأيمان المتعددة أو المتكررة، والقيافة، أي معرفة التشبيه لإثبات النسب، أو بتتبع الأثر لتمييز أقدام الجاني، والفراسة، وهي الاستدلال بظواهر الأحوال وقرائنها على خفايا النفوس والأمور، كما كانوا يعتمدون على الكهانة والكهان الذين يستخدمون الجن لمعرفة الحقيقة. وفي فترات متقدمة حاول العرب في مكة معالجة بعض الحالات النزاعية وحماية المظلومين بأسلوب منظم، وذلك بأن خصصت قريش رجالاً للقضاء، منهم زعماء بني سهم لفض المنازعات بين القرشيين، وعهدت إلى رجال من بني عدي في المنازعات بين القرشيين وغيرهم. وممن تولوا مثل هذه الأعمال القضائية والتحكيمية هاشم بن عبد مناف وعبد المطلب وأبو طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. في مرحلة أخرى اتفقت 5 أفخاذ من قريش على عقد حلف عرف باسم حلف الفضول، لمنع الظلم في مكة عن الحر والعبد والقريب والبعيد والمسافر والمقيم، وتعاهدوا على نجدتهم واستخلاص الحق لهم ورفع الظلم عنهم وإنصاف المظلومين منهم. وشهد النبي محمد هذا الحلف وهو ابن 25 عام.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايمز سكوير،
3: بصرة تايمز سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: المشكلة في ظل هذه الأزمات المتصاعدة أنها لا تؤثر فقط على المسارات السياسية والأمنية لدول العالم أو الاقتصادية أو أزمات المتعلقة بالغذاء وما شابه، إنما تنطلق هذه التراتبية في هذه الأزمات لكي تسيطر وبشكل مطرد ومتزايد على أسعار الطاقة عالميا وعلى رأسها أسعار النفط. أعتقد يعني أسعار النفط خلال اليومين الأخيرين وصلت إلى $90 بالنسبة إلى خام برنت أو أكثر، وهذا ما ينعكس أيضا وبشكل سلبي وكبير على أسعار الطاقة الأخرى أو أسعار الوقود المتعلقة بالنفط الخام وعلى رأسها طبعا البنزين ووقود الطائرات وغيرها. كل هذه التراتبية في الأزمات تعكس صورة العالم اليوم وخصوصية مواقف دول العالم كيف تتغير بسبب هذه الأزمات. إذن التصعيد الذي تشهده المنطقة، الذي يشهده الشرق الأوسط، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، وخصوصا بعد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، توسع العمليات العسكرية. إذن كل ما تتوسع العمليات العسكرية كلما نحن إزاء أزمة متصاعدة. أيضا لا ننسى أن هذه الأزمات تتعلق بعضها مع بعض، يعني لدينا الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت اليوم. بعض الموانئ الروسية على البحر الأسود علقت، يعني هذا الخبر مهم جدا، علقت تصدير الحبوب إلى العالم بسبب ظروف أمنية. إذن نحن إزاء أزمة تتعلق بالحبوب، الحنطة والشعير. طبعا العراق يعني الحمد لله خلال هاي السنوات الأخيرة مكتفي ذاتيا فيما يخص الحبوب، خزين استراتيجي جيد، الزراعة ممتازة، ولكن وجود أزمة أو من الممكن أن ينذر ذلك بأزمة حبوب عالمية أيضا ينعكس سلبا على البلاد وينعكس سلبا على المنطقة، وبالنتيجة أصبحت اليوم أي أزمة تضرب هنا أو هناك مآلاتها وارتداداتها ترجع إلى المجتمعات، والمجتمعات هي التي تضخ المزيد من الأموال لكي تداري هذه الأزمات أو لكي تخرج من هذه الأزمات. طبعا الصين بوصفها أكبر مستورد للنفط عالميا وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، أيضا تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية. ولكن هذا أيضا لا يمنع من استمرار الأزمة ومن تداعيات هذه الأزمة. لا نعرف إلى أي مدى ستظل هذه الأزمة قائمة، لا نعرف إلى أو أين ستكون الحلول، ولكن الذي نعرفه أن تداعياتها قد وصلت إلى أزمة طاقة وفاقمة من حالة عدم اليقين في سوق الطاقة عالميا. لذلك نجد أن هنالك ارتفاعا في أسعار الوقود في أوروبا، ارتفاع في أسعار الوقود في آسيا، وارتفاع في أسعار الوقود حتى في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا هذا الارتفاع؟ هذا الارتفاع بعضه نقص بسبب الوقود، وبعضه الآخر لا، مخاوف ارتدادات أو مشكلات التي تسببها أو ارتدادات مشكلات أسواق الطاقة، يعني هذه المخاوف هي التي تدفع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا. إذن الكل في قلب هذه المعادلة، يكمن الحل في أن تجد دول العالم الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين الحلول لهذه الأزمات. طبعا الحلول العسكرية هي حلول ليست ناجحة، احنا اليوم شارفنا تقريبا 4 أشهر أو 5 على الأزمة، وإذا استمرت أو إذا استمر منطق القوة الذي استخدمته الولايات المتحدة ومعها الكيان الصهيوني الغاصب، إذا استمر هذا المنطق فنحن إزاء توترات أكبر من الممكن يشهدها العالم. لذلك الحلول الدبلوماسية والحلول القائمة على مبدأ الحوار هي الأسمى في إنقاذ المنطقة ككل من هذه الأزمات، وفي إنقاذ العالم من أزمات كبرى قد تضربه وتشله، وعلى رأسها أزمات طاقة وأزمات غذاء. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: بعد نحو 5 أشهر من جولة التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال فرص استئناف المفاوضات محدودة في ظل استمرار التصعيد العسكري وغموض مسار التهدئة. وأسهم هذا الجمود المطول في رفع أسعار النفط الخام والبنزين وعمق الشكوك في تعافي الاقتصاد العالمي، وفاقم حالة عدم اليقين في سوق الطاقة مع عودة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً. وترى صحيفة الاقتصاد الصينية إلى أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد جديد في أسعار النفط العالمية، خصوصاً بعد الهجمات على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر وتوسع العمليات العسكرية. يبرز مضيق هرمز مجدداً باعتباره عنصراً محورياً في معادلة أمن الطاقة العالمي، فوفق ما تنقله صحيفة هوان شيو الصينية عن تقارير غربية، يسلط إغلاق المضيق الضوء على الأهمية الاستراتيجية للاحتياطيات النفطية لدى الصين والولايات المتحدة وسائر الاقتصادات الكبرى. وهنا تتضح خصوصية الموقف الصيني، فالصين بوصفها أكبر مستورد للنفط وصاحبة أكبر أسطول تجاري بحري في العالم من حيث القيمة، تجد نفسها في قلب هذه المعادلة، لا سيما أن سفنها ظلت من بين القلائل القادرة على العبور بعد الحصول على موافقات إيرانية، مما منحها دوافع للضغط لإعادة فتح المضيق كلياً، وجعل تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية خط دفاعها الأول. كما يعكس تراجع حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تزايد حذر شركات الشحن في ظل الأخطار الأمنية، مما يدفعها إلى تغيير مساراتها ويرفع تكاليف النقل الدولي. في مواجهة هذه التحديات، ركزت دول آسيوية وأفريقية جهودها لتعزيز احتياطاتها النفطية. فقد ذكرت صحيفة هوان تشيو أن جنوب أفريقيا أعلنت خطة لرفع احتياطاتها إلى ما يعادل 60 يوما من الواردات، مع إلزام القطاع الخاص بمخزونات إضافية. وكذلك وافقت الهند على توسيع احتياطاتها عبر مشاريع تضيف ملايين البراميل إلى قدرتها التخزينية. وفي السياق ذاته، سارعت باكستان والفلبين إلى إنشاء احتياطات استراتيجية رسمية، وتعتزم بنغلاديش زيادة احتياطاتها الطارئة من 60 إلى 90 يوما من الاستهلاك العام المقبل. وأعلن المغرب بحسب الصحيفة عن خطة لإنفاق مئات الملايين من الدولارات لزيادة احتياطات الوقود، في حين ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار استرالي لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. وتأتي الصين في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، مستندة في الوقت نفسه إلى ثقلها في ملكية الناقلات وبناء السفن، باعتبارها من كبار مالكي ناقلات النفط بأسطول تبلغ قيمته 48 مليار دولار. جدير بالذكر أن الصين مع كوريا الجنوبية تتصدر صناعة بناء الناقلات، مستفيدة من طاقة صناعية ودعم حكومي وسلاسل توريد محلية، مما يمنحها هامشا أوسع في إدارة الأخطار مقارنة بمستوردين أصغر منها.

إذن هنالك تركيز من عديد من الدول عالميا لضمان زيادة احتياطات الوقود، إذ ستستثمر أستراليا أكثر من 10 مليارات دولار لزيادة احتياطاتها من الوقود والأسمدة. والصين تأتي في طليعة هذا التوجه، إذ راكمت على مدى سنوات احتياطا نفطيا استراتيجيا ضخما لتقليص انكشافها على اضطرابات المضيق، والكثير من التفاصيل التي أوردها التقرير.

0: طبعا اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص أو بالبشر يصادف هو في 30 يوليو تموز، ويعرف رسميا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا الواقع الأساسي أو الاتجار بالأشخاص سواء كانوا ذكورا إناثا أطفال كبار بالسن يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان. طبعا الاتجار بالأشخاص يقع فيه آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. بعض هؤلاء المتاجرين يستخدمون هؤلاء الأشخاص لقضايا الجنس ويتم استغلالهم جنسيا خصوصا النساء وحتى الأطفال، والبعض الآخر يتم الاتجار بأعضائهم حتى، يعني يتم إخضاعهم لعمليات جراحية غير مرخصة ويتم استدراجهم وأخذ أعضائهم وبيعها في سوق النخاسة إن صح التعبير. لذلك يقع آلاف الرجال والنساء والأطفال في أيدي المتاجرين. الصراعات والحروب أيضا تدفع بهذا الاتجار، يعني بسبب الحرب الأهلية في سوريا لسنوات وقع آلاف السوريين ضحية هذا الاتجار. منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الساندة كشفت أن الكثير من أطفال السوريين كانوا يباعون في تركيا في إسطنبول بالتحديد، وهنالك دراسات وثقت هذه الحالة. كثير من الأطفال الناجين من المجازر التي ارتكبت في سوريا والذين وصلوا إلى الحدود السورية التركية تم استدراجهم واستدراج أهاليهم، وقامت عصابات منظمة بخطف هؤلاء الأطفال وبيعهم، تصوروا، في أسواق بيع الأطفال والاتجار بالأطفال في تركيا، وتم استخدامهم لأغراض الجدية وأغراض الاستغلال الجنسي وبيعهم وشرائهم لأغراض الخدمات، وكذلك استغلالهم في بيع أعضائهم. ويكاد الاتجار بالبشر يمس كل بلد في العالم سواء بوصفه بلد منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا، وأعتقد أن العراقيين أيضا وقعوا ضحية الاتجار بالبشر نتيجة الظلم الذي مسهم في سنوات سابقة ونتيجة الحروب والصراعات وغيرها ونتيجة الهروب أيضا في زمن السابق. كلها هذه ساهمت في أن يقع الكثير منهم ضحايا الاتجار. طبعا يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الجهة الحارسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول خاص بالمكتب أيضا منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. ويعرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص بأنه استدراج أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستخدام التهديد بالقوة أو استعمالها أو أشكال أخرى من الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو حالة ضعف أو تقديم مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص يسيطر على شخص آخر بغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال استغلال الجنسي والعمل القسري أو أداء الخدمات القسرية أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بها والاستعباد أو نزع الأعضاء كما تحدثنا. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يسلط موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 الضوء على نمط سريع الانتشار من أنماط الاتجار بالبشر تستغل فيه جماعات

0: الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال مالي واسعة النطاق. وفي هذا النمط من الاستغلال يتاجر بالأشخاص لإكراههم على ارتكاب جرائم، ويجبرون على العمل في عمليات احتيال تدار عبر الإنترنت. وترتبط هذه الظاهرة ارتباطا وثيقا بالجريمة السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، بما يكشف عن تشابك متزايد بين صور الجريمة المنظمة. كثيرا ما يستدرج المتاجرون الضحايا بإعلانات عمل زائفة تعد بفرص مشروعة في الخارج، فيسافر الضحايا ظنا منهم إنهم سيمارسون عملا حقيقيا إلى بلد آخر، ثم يجدون أنفسهم محتجزين في مجمعات غير قانونية مخصصة لعمليات الاحتيال. وفي هذه المجمعات يجبر الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال ميسرة بالوسائل السيبرانية، منها الاحتيال العاطفي والاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات إلكترونية أخرى تستهدف أشخاصاً في مختلف أنحاء العالم، ويكونون تحت رقابة دائمة، ويتعرضون للعنف والتهديد والاستعباد بالدين وحصص عمل قاسية، فيظلون أسر الخوف ولا تكاد تتاح لهم فرصة للفرار. يقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرقها تسببت في خسائر مالية تراوحت بين 18 بليون دولار و37 بليون دولار في عام 2023 وحده. ويرتبط جانب كبير من هذه الخسائر بعمليات احتيال تنفذها جماعات إجرامية منظمة. يسدي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المشورة إلى البلدان بشأن الإصلاحات القانونية اللازمة لملاحقة الجرائم المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك غسل الأموال الواسع النطاق والجريمة الميسرة بالوسائل السيبرانية والفساد، ونظرا إلى أن هذه الجرائم كثيرا ما تمتد إلى بلدان متعددة يكتسب التعاون الدولي أهمية حاسمة، وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي اعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول ديسمبر 2024 إطارا عالميا جديدا لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الرقمية والاحتيال عبر الإنترنت. وتدعم الاتفاقية تسريع التعاون الدولي وزيادة اتساع جمع الأدلة الإلكترونية وتبادلها، بما يعين السلطات على التحقيق في الشبكات الإجرامية العاملة عبر الحدود وتفكيكها. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 يدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تكثيف العمل لحماية الضحايا وتحسين التعاون القضائي وتعاون أجهزة إنقاذ القانون عبر الحدود، وهذه الجهود ضرورية لتعطيل الجماعات الإجرامية المنظمة التي تقف وراء عمليات الاحتيال المرتبطة بالاتجار.
1: طبعا تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن 74% من المتاجرين هم ضمن جماعات إجرامية منظمة. في عام 2022 تعرض ضحايا من 162 جنسية للاتجار إلى 128 دولة مختلفة. الذكور كانوا يشكلون نحو 70% من الأشخاص الخاضعين للتحقيق أو الملاحقات أو الإدانة بسبب الاتجار، وكان الضحايا من أصول أفريقية أكثر الفئات تعرضا للاتجار عبر الحدود، إذ شكلوا 31% من تدفقات الاتجار العابرة للحدود.

وأبناء جيل زد يناقشون مشاكلهم الشخصية وتجاربهم الأسرية مع أسرهم أو لا.

0: طبعا ضرورة أن يكون للشباب الحالي، شبابنا في عمر المراهقة، أن يكون لهم طريقة لكي يعبروا عن أنفسهم، عن مشاعرهم، عن صحتهم النفسية، عن الأزمات التي قد يتعرضون لها، عن صدمات الطفولة. سابقا كانت الأجيال تناقش هذه الأمور مع نفسها بصراحة، لذلك نرى وخلف الأبواب المغلقة، لذلك نرى الكثير من الأمراض النفسية تولدت عند العديد من البشر حول العالم طبعا، وليس فقط محصور في مجتمعاتنا. ليش؟ لأن أساليب التربية القديمة كانت هي تقوم على هذا الكبت، زين، لا تناقش، لا تسأل، لا تتكلم، تمر بضائقة بشأن عاطفي، لا تحكي به، عيب، ما يجوز، إلى آخره. ولكن أساليب التربية الحديثة قامت اليوم على أن يناقش الشاب ما يعانيه من أزمات، من أمور تخص نفسيته، صدمات طفولة، أن يعيد قراءة هذه الطفولة، أن يراجع التجارب الأسرية مع والديه. فهل يعيش هذا الجيل الذي يسمى جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ يعني اليوم الكثير من الأهالي نسمعهم يقولون ابني يناقش بكل جرأة ويتحدث، ويتحدث عن عنده صدمة عاطفية، عنده صدمة نفسية، عنده مشكلة مالية إلى آخره. هذا يعتبروه بعض الأهالي جرأة وتجاوز وغيرها، ولكن بالحقيقة هو هذا الصحيح. الشاب خصوصا في سن المراهقة عليه أن يفرغ ما في دواخله مع الأهل، مع الأم والأب، وعلى الأم والأب أن يكونوا أكثر استماعا وقدرة على استيعاب هذا الشاب الذي يحمل من الطاقات الشيء الكثير. فهذه خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحية في المستقبل. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: لم يعد أبناء جيل زد ينظرون إلى الصحة النفسية والأزمات وصدمات الطفولة باعتبارها شأناً خاصاً يناقش خلف الأبواب المغلقة، بل باتوا أكثر جرأة في إعادة قراءة طفولتهم ومراجعة تجاربهم الأسرية والتساؤل عن الأثر الذي تركته أساليب التربية في شخصيتهم وحياتهم وصحتهم النفسية. فبالنسبة لهذا الجيل لا يتعارض حب الوالدين مع الاعتراف بالأخطاء، ولا يعني الامتنان للأسرة تجاهل الجراح التي قد تكون خلفتها سنوات النشأة، بل إن فهم تلك الأزمات يعد في نظر كثيرين خطوة أولى نحو التعافي وبناء علاقات أكثر صحة في المستقبل. فبين مراجعة الماضي والسعي إلى التعافي يبرز سؤال محوري: هل يعيش جيل زد أول ثورة نفسية ضد التربية التقليدية؟ كشفت دراسة حديثة اقتصرت على الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو كلاهما على قيد الحياة، ودارت الأسئلة التي وجهت إليهم حول نشأتهم ومشاعرهم تجاه العائلة وكيف أثرت تلك التجارب على خططهم للأبوة والأمومة. أظهرت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة اللفظية أو الجسدية خلال طفولتهم، بينما حمل ربعهم آباءهم مسؤولية مشكلات نفسية أو جسدية يعانون منها اليوم. في الوقت نفسه أكد معظم المشاركين في الاستطلاع على أنهم يشعرون بالحب تجاه والديهم ويقدرون

0: ما قدموه لهم من دعم وتعليم وقيم ساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة. من ناحية أخرى، رصد الاستطلاع فجوة واضحة في التواصل داخل الأسرة، إذ أقر عدد كبير من أبناء جيل زد بإخفاء جوانب مهمة من حياتهم عن آبائهم، مثل معاناتهم النفسية أو أزماتهم المالية أو علاقاتهم العاطفية، تجنباً للصدام. ومن التناقضات اللافتة التي رصدها الاستطلاع أيضاً أنه على الرغم من أن نحو ثلث المشاركين يعتبرون أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من ثلثيهم أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها، في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم. لم يعد الحديث عن أخطاء التربية أو أثار تجارب الطفولة السلبية مقتصراً على جلسات العلاج النفسي، بل أصبح جزءاً من النقاش المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك كثير من أبناء جيل زد تجاربهم مع آبائهم بصراحة غير مسبوقة. وعلى الضفة الأخرى، يقف من يرى أن هذا الجيل يبالغ في إلقاء اللوم، أما علماء النفس فيرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحيحة وأساسية في رحلة التعافي. اللوم يساعد على تحديد الأزمة النفسية، لكنه وحده لا يصنع الشفاء، والتعافي يبدأ عندما يدرك الإنسان أن ما تعرض له في طفولته لم يكن ذنبه، وأن لديه الحق في تسمية ما مر به وتحديده بدلاً من إنكاره أو دفنه.
1: وعلى الرغم من أن نحو ثلث المشاركين اعتبروا أحد والديهم قدوة في الحياة، فإن ما يقرب من الثلثين أعربوا عن رغبتهم في تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عن تلك التي نشأوا عليها، في محاولة لتجنب الأخطاء التي يعتقدون أنهم اختبروها خلال طفولتهم. إذن الموضوع أن هذا الجيل ينظر إلى سلوكيات الآباء في التواصل، بعض الآباء وليس الكل طبعا، إذا لم تكن ضمن النمط الذي يرغبوه، وهو أن يكون الأب والأم يعني قادران بصراحة على أن يستوعبوا أبنائهم، هنا سيلقي الجيل اللوم على الآباء، بل سيبالغ في لومهم. طبعا علماء النفس يرون أن تحديد ما حدث والاعتراف به قد يكونان خطوة صحية وأساسية في رحلة التعافي، فعلى الآباء الذين لا يستقبلون أبنائهم بحجة أنهم ما زالوا صغار، لا يستطيع أن يعبر عن شخصيته بشكل صحيح، شخصيته مو صحيحة، عليه أن يتصرف كذا، لا، فليتصرف بما يريد، ولكن أن تكون مراقبا له قدر ما تستطيع ومقوما لسلوكه.

0: إذن المفوضية الأوروبية تتهم منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة. طبعا القُصّر اللي تقصدهم المفوضية ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، لذلك حماية معلوماتهم، حماية صورهم، حماية الكثير من التفاصيل عنهم، عدم تعريضهم للمشكلات الإلكترونية من قضايا استغلال وغيرها. حقيقة هذا ما تتهم به المفوضية الأوروبية منصة تيك توك، وليس مستغرب بصراحة على هذه المنصات اللي تكون واسعة الانتشار بدون محددات واضحة أن تنتهك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر، خصوصا هذه الأعمار. وهنا ينبغي أيضا على الأهل أن يراقبوا هذه المنصات، ولو بصراحة الموضوع أصبح صعبا، ولكن بشكل أو بآخر من الممكن أن تراقب هذه المنصات لكي لا يقع الطفل القاصر اللي هو أقل من 17 عاما بمشكلات يعني، وقد يتم استغلاله بشكل أو بآخر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: اتهمت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصّر داخل المنصة، وذلك في نتائج أولية لتحقيقها وفق تقرير وكالة رويترز. تظل اتهامات المفوضية هذه المرة نتائج أولية، وما زالت تيك توك تحتفظ بحق الرد، وهو ما يمكن حدوثه خلال الأيام القادمة، كما وقع في قضيتين سابقتين استطاعت الشركة الوصول إلى تسوية فيهما. ومن جانبها أوضحت الشركة في تصريح أولي لوكالة رويترز أن حسابات القُصّر من هم دون 18 عاما خاصة بشكل افتراضي، فضلا عن وجود نحو 50 خاصية مسبقة التفعيل للخصوصية والسلامة. ولكن المفوضية تتحدث في اتهامها عن فئة عمرية أكبر من التي تشير إليها المنصة، إذ أكد التقرير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما يظهر للمستخدمين في صفحة لك الشهيرة التي تعد الصفحة الرئيسية للمنصة بناء على خوارزميتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. ويذكر أن ملكية منصة تيك توك في الولايات المتحدة انتقلت إلى شركة أمريكية تضم عددا من المستثمرين الأمريكيين، في مقدمتهم لاري أليسون رجل الأعمال المقرب من إدارة الرئيس ترامب. رسميا تمنع منصة تيك توك القُصّر ممن هم دون 13 عاما من استخدام المنصة أو امتلاك حسابات بها، إذا زالت المنصة في الربع الأول من عام 2021 أكثر من 7 ملايين حساب للقُصّر. ولكن كيف يمكنك أن تحمي محتوى طفلك في تيك توك من الظهور للمعتدين والغرباء؟ وتوضح المنصة عبر دليل الدعم الرسمي الخاص بها أن الآباء قادرون على التحكم في حسابات أبنائهم القُصّر، وذلك تجنباً لحظر الحساب بشكل كامل، ويستطيع الآباء ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم مباشرة من خلال ميزة ربط حسابات العائلة. وتمنح هذه الميزة الآباء سيطرة على حسابات أبنائهم، فضلاً عن عرض مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بالحساب تتضمن ملخصاً للوقت الذي يمضيه ابنك المراهق على المنصة خلال اليوم لمدة تصل إلى 4 أسابيع، كما تستطيع جدولة وقت للاستراحة حتى تقيد وصوله إلى المنصة، فضلاً عن وضع حد لكل جهاز بشكل منفصل مع إمكانية زيادة هذا الوقت عبر رمز مرور عشوائي متغير. وتشمل المزايا أيضاً إمكانية تصفية الكلمات الرئيسية واختيار الكلمات المفتاحية للمقاطع التي تظهر للطفل، واكتشاف مقاطع ومحتوى الطفل سواء كان خاصاً أو عاماً. توجه إلى تطبيق تيك توك في جهاز طفلك، ثم اضغط على صورة الحساب الشخصية، وبعد ذلك اضغط على علامة الأشرطة الثلاثة على الصفحة، واختر الإعدادات والخصوصية، تجد أمامك بعد ذلك خياراً يدعى الحساب الخاص، اضغط عليه ثم فعل وضع الحساب الخاص مباشرة من القائمة التي تظهر لك، حتى تجعل حساب طفلك خاصاً لا يظهر للمستخدمين.

إذن هنالك اتهامات واضحة توجهها المفوضية الأوروبية لمنصة توك توك. هذه الاتهامات تشير إليها وإلى المنصة بالتحديد، وأكدت التقارير أن محتوى حسابات القُصّر ممن تتراوح أعمارهم حسب ما ذكرنا يظهر للمستخدمين في صفحات شهيرة بناء على خوارزمياتها، ويجب على المستخدمين بأنفسهم إيقاف وصول محتواهم إلى هذه الصفحة. إذن بصراحة التكنولوجيا الفائقة التي نعيشها وهذا العصر الذي يعني تعيشه أو يعيشه العالم بشكل عام ينبغي تقييد الوصول بالنسبة لبعض الأعمار إلى بعض المنصات حفاظا على خصوصياتهم وإمكانية أن يصل إليهم أو تصل إليهم جهات أو غيرها من الممكن أن تسبب لهم مشكلات. إذن القضية تتلخص في حماية الحسابات وبشكل كبير.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
3: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد، ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويراً استراتيجياً ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
2: اي بس اثناء تسكيره اللي هو المنفذ والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعت عيني ندم، متعود على طول نجي هنا نشوف الجهه الطيبه ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنه اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصه حق شهر صفر حق زيارة أبو عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق، ماني كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
1: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
3: كل أمور هتملو من الكويت وإهديك، كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم أهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا، الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
1: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
4: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل انسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لن يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
1: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
5: والله من تركيا جينا، وديت لها حمل للكويت، وجيت لها أوراق، من أوراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب، ما بس مشكلة وزين باشوا طيب. 7 يومات فتنا بأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صلي 7 يومات طريق طيب كام، ما بي مشكلة.
1: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
6: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
1: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها، ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
7: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
8: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: الرقم 40 في الديانات والثقافات المختلفة.

العدد أو الرقم عملية لفظية تختص بحساب الأشياء وحصرها ومعرفة مقدار كمياتها وأماكن التعبير عنها برسوم كتابية متعددة اختلفت أشكالها عند مختلف أمم الأرض وحضاراتها، ومرت كتابة الأرقام بسلسلة من التغيرات وأعمال التطوير حتى اتخذت الأشكال والصور الكتابية التي نشاهدها في الوقت الحاضر. ويعرف العدد بأنه ما يعد، فإذا عبر عن العدد بالرموز الكتابية سمي عدداً، وإن عبر عنه بالرموز الحسابية كان رقماً. ودونت أكثر الشعوب الأعداد بالحروف الأبجدية، ثم عدلت إلى استخدام رموز لها غير الحروف، فكان لكل حضارة سلاسل رقمية وترقيم يدل على الأعداد برموزها. حاول الإنسان دائماً فك الألغاز المحيطة به بحثاً عن الحقيقة، لكنه اصطدم بأخرى أشد غموضاً منذ أن بدأ يتطلع بالعين المجردة إلى قبة السماء، وكلما أوغل فيها ازدادت دهشته وحيرته، والتي بلغت منتهاها حين جاء أبو النظرية النسبية أينشتاين ليخلص إلى أن الإنسان يمكن أن يسافر إلى الماضي بعد أن يخترق سرعة الضوء، فيعود تدريجياً إلى الوراء إلى الأزمنة الغابرة، مثبتاً ذلك علمياً، لكنه عجز عن تطبيقه عملياً. سرعة الضوء مهما كانت خاطفة ليست سوى رقم، وعمر الإنسان مهما طال ليس سوى رقم، وعمر الكون في المحصلة ما هو إلا رقم.

في اللغة العربية الجميلة والجليلة ما لا يحصى من الأسرار العددية، أولها عدد الحروف العربية التي تبلغ 28 حرفاً، وهي من مضاعفات الرقم 7 الذي ينطوي على عجائب مذهلة ليس في الثقافة العربية فحسب، بل في كل الثقافات والأديان. فهناك 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، وقد وردت في القرآن 7 مواضع للسجود و7 سنابل و7 بقرات، كما أن شهادة الإسلام قائمة على 7 كلمات: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وما يثير العجب إن الأعداد دخلت في نسيج الحياة الزوجية والنفسية لدى العرب منذ القدم، حتى إنهم اخترعوا حساب الجمل، حيث لكل حرف أبجدي رقم يعبر عنه، وثمة أرقام يتفاءلون بها وأخرى يتطيرون منها، كالأرقام الزوجية مثلاً، ويقال إنهم سموا 1000 ليلة وليلة لهذا السبب، حيث زادوا ليلة واحدة حتى لا تقتل شهرزاد في خاتمة تلك الحكايات الأسطورية الرائعة. في الأدب نقع على أمثلة باهرة للعلاقة اللطيفة التي بناها الشعراء العرب مع العدد، وطريقة تعاملهم الذكية في استلهامه وتوظيفه جمالياً، ولا أدل على ذلك من القصيدة الشهيرة لامرئ القيس حين كان يلاعب حبيبته الشطرنج، ممرراً رسائله العاشقة عبر حرب ضروس على رقعة الشعر الذهبي، معيداً تشكيل العدد 100 على طريقته الخاصة بقوله: تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلي والحلال، فقبلتها 99 قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل.

على مر التاريخ لعبت الأرقام دوراً مهماً في ثقافات الشعوب والأديان المختلفة من الشرق الأوسط إلى الشرق الأدنى لما تحمله من معان عميقة، فمنها أرقام ارتبطت بالحظ، وأرقام التصق بها النحس والتشاؤم، وأرقام أخرى اقترنت بالكثرة. لكن الرقم 40 دارت حوله قصص وأساطير كثيرة لمعانيه الغامضة. سنأخذكم في رحلة رقمية بطلها الرقم 40 للتعرف على شيء من ارتباطه ببعض التحولات المهمة والأمور المفصلية في الثقافات والديانات المختلفة. رمز التطهير في الديانات السماوية. يعد الرقم 40 الأكثر حظاً بين الأرقام كلها في الديانات، فبحسب كتاب تاريخ حضارات الشرق المخفي والمغيب أساطير بلاد الرافدين، فإن الرقم أخذ بعداً كبيراً في الأساطير والديانات وحتى الحكايات الشعبية والفلكلور. ويذكر الكتاب أن الرقم مقدس لما له من دلالة في العقاب أو الوصول إلى الكمال كما ذكرت الديانات الإبراهيمية، وعدد مواضع ذكر فيها الرقم 40 بدءا من انهمار المياه على الأرض في أعقاب طوفان نوح 40 يوما، وتيه اليهود 40 سنة في صحراء سيناء.

وفي المسيحية يرتبط الرقم 40 بالصوم والتجديد الروحي. على سبيل المثال، هام يسوع 40 يوماً في البرية حيث تعرض للإغراء من الشيطان واختبر إيمانه وقوته الروحية، والمدة ذاتها صامها يسوع وحث تلاميذه على صوم الأربعينية. وفي المعتقد المسيحي أمضى يسوع 40 يوماً مع تلاميذه بعد قيامته من الموت وقبل أن يصعد إلى السماء. للرقم 40 قدسية خاصة في الإسلام أيضاً، حيث ارتبط بأحداث مهمة، إذ نزل القرآن على النبي محمد وهو في 40 من العمر، وتزوج السيدة خديجة وهي في 40 من العمر، وجاء ذكر الرقم 40 في القرآن في مواضع مختلفة. ففي سورة البقرة حينما خاطب الله قوم موسى قائلاً: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وجاء ذكر الرقم في سورة الأعراف بقوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولعل وحي السماء نزل على غالبية الأنبياء بعد بلوغهم 40 كما وصلتنا الروايات عنهم، حيث إن 40 تعبر عن نقطة فاصلة في الزمان أو الأحوال، أو كما يصورها المتصوفة الانتقال من مقام إلى مقام، أو من مرحلة البشر العادية إلى مرحلة النبوة. وأن كل هذه الروايات والأحداث مفتوحة التأويلات حسب الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية، بدليل الآية القرآنية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فإنها تشير إلى أن 40 هي مرحلة فاصلة، فهي سن النبوة والنضوج.

الرقم 40 في الديانة الزرادشتية. عاش زرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية في إيران، والتمس الرقم 40 في تلك الديانة في موضعين. الأول في موعد بدء رسالته، إذ يذكر كتاب الديانة الزرادشتية مسديسنا أنه بدأ مرحلة نشر رسالته في 40. وبعد 40 عاماً من وفاة زرادشت تعرضت ديانته لعوامل التحريف، واختلطت مبادئ ومعتقدات هذه الديانة بالعديد من الديانات الأخرى، وذلك عقب اجتياح الإسكندر الأكبر لإيران وقتله حكامها وحرقه الكتب التي كانت تحتوي على تعاليم الديانة الزرادشتية، وكانت مكتوبة على جلود البقر بمداد الذهب. الرقم 40 المقدس بين السنة والشيعة. يحظى الرقم ذاته بتبجيل لدى أهل السنة، فالبعض يرى أنه احتوى على إعجاز ديني، فهو بداية نزول الوحي الإلهي على النبي محمد، وقد ذكر في مواضع عدة في القرآن كما أشرنا. أما عند الشيعة فمن أهم دلالاته أنه يرمز إلى أربعينية الحسين، أي ذكرى مرور 40 يوماً على واقعة استشهاد الإمام الحسين في أثناء معركة كربلاء، وتستمر 40 يوماً تنطلق من اليوم 10 من شهر عاشوراء حتى 20 من صفر. في هذا اليوم يتوافد المسلمون في العراق من المحافظات كافة، والشيعة من بلدان أخرى إلى كربلاء، وتغلق الطرقات، ويوزع الطعام في الشوارع مجاناً، وتمنع السيارات من المرور، وتفتح أبواب السياحة الدينية الوافدة إلى العراق.

أضرحة سيد الأربعين. في ربوع مصر تنتشر أضرحة لمن يسمى سيد الأربعين، ويفسر الكاتب المصري أحمد أمين في موسوعته قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية قصة طريفة عنه، إذ يقول إن الأربعين شيخ مشهور عند القاهريين تحديداً، حيث يزعم إن له 40 مقبرة، وهذا إنما هو تعبير عن كثرتهم وليس تعبيراً عن العدد الحرفي. ويذكر أمين عن سبب انتشار هذه الأضرحة إنه يعود إلى صاحب بيت وجد أشخاصاً يتبولون في ركن من أركان بيته أو حارته، فمنعهم من ذلك ولكنهم رفضوا الانصياع له، فاحتال عليهم بسرعة وادعى إن هذا المكان هو ضريح سيد الأربعين، مما أوقف الناس عن التبول في هذا المكان. أضرحة سيد الأربعين منتشرة في مصر من ضريح سيد الأربعين في السيدة زينب في القاهرة إلى ضريح الشيخ الأربعين في مركز المنيا، والمسجد الأشهر لسيد الأربعين في السويس، وجميعها تدور حولها حكايات وأساطير، منها وجود 40 رجلاً صالحاً، وروايات شفاهية تقول إنه رجل واحد أطلق عليه لقب الأربعين، وهناك أسطورة شبيهة لهذه موجودة في المسيحية أيضاً، إذ يوجد دير القديسة ديميانا والعذارى الأربعين في الدقهلية.

الهدف الأساسي من دلالة استخدام الأربعين بأنه يعبر عن بلوغ ذروة الكمال، كما هو الحال في قصة علي بابا والأربعين حرامياً في ألف ليلة وليلة، فهم ربما كانوا 39 أو 41، لكن تحديداً الرقم 40 أتى للتأكيد على كمال الشيء. وفي الأمثال الشعبية يقال يخلق من الشبه 40، وفيه دلالة على الوصول إلى أقصى شيء ممكن. وفي الثقافة الشعبية إلى الآن لا تتم مراسم الزفاف في الريف عند وجود حالة وفاة بين الأقارب والجيران إلا بعد مرور 40 يوماً من تاريخ الوفاة، وهذا موجود في الكثير من المناطق والبلدان العربية والإسلامية الأخرى. يرتبط انتشار أضرحة سيد الأربعين بالأسطورة الشهيرة لإيزيس وأوزوريس، ففي هذه الملحمة قطع ست إله الشر جسد أوزوريس إله الخير ووزعه على أقاليم مصر الأربعين حتى لا تتمكن زوجة إيزيس من إعادة الحياة إليه. تلك الأسطورة ترسخت لدى المصريين على مدى آلاف السنين، صار كل إقليم يفخر بأنه فيه جزءاً من القطع الأربعين لأوزوريس، مما أدى إلى انتشار عبادته كإله للحياة الآخرة في ربوع مصر.

0: إن ترسخ فكرة الأربعين عند المصريين جاءت من المصريين القدماء، وتحديداً من التحنيط. كانوا يضعون المتوفى في الملح لمدة 40 يوماً لسحب كل السوائل، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الروح سوف تتحرر من الجسد بعد هذه الفترة، وتترتب على ذلك عادة زيارة مقبرة المتوفى بعد 40 يوماً إلى وقتنا الحالي. واستمر الأمر إلى الآن، حيث ترتدي نسوة العائلة الأسود حداداً على المتوفى 40 يوماً. طقوس 40 التي تقيمها بعض المجتمعات بعد الوفاة هي نتيجة إيمان عندهم بأن الروح تظل في الجسد 40 يوماً قبل أن تفارقه، وهي عادات وتقاليد متوارثة اكتسبت على مدى عقود. رغبة الوصول إلى الكمال والتطهير. إن الهدف الأساسي من استخدام الأرقام في الثقافات الشعبية يكون للتعبير عن أمور عدة بهدف إبراز معنى ما، وأن ذكر الرقم 40 في حد ذاته لا يعبر بالدقة عنه كعدد مثل الرقمين 3 و7، فرقم 3 يعبر عن التحدي والإرادة في فعل الشيء، فيقال مثلاً 3 ثابتة. والرقم 7 يحظى بقدسية اكتمال دورة مثل أيام الأسبوع والطواف حول الكعبة، أما الرقم 40 فيعبر عن الاكتمال وبلوغ الشيء المستوى الأقصى له. من التطهير إلى الاكتمال، يظل الرقم 40 رقماً محيراً، فهو لا يشبه الأرقام الأخرى في اعتقاد البعض، ولكن له قدسية غريبة ومكانة خاصة في الديانات.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

كيف كانت بغداد التي احتلها المغول؟ بينما كان الخليفة المستعصم بالله يمعن النظر في جاريته المفضلة عرفة في خلوة في غرفته، حيث كانت تلعبه وتضحكه، عبر سهم مغولي الشبكة الحديدية للنافذة وأصاب الخادمة في غير مقتل، فأفسد عليه مجلسه. ارتعب وهو يقول لنفسه: لم أعتقد أنهم بلغوا هذا الحد. ثم أمر بإسدال الستائر وأكمل ما كان فيه. كانت هذه أولى أمارات غزو بغداد. إن وابلا من سهام كهذا أمطر المدينة بأسرها المدرسة المستنصرية والمغيثية وجامع الإمام الأعظم والبيمارستان العضدي، وهو أول مستشفى في بغداد، وجامع الخليفة ومشهد موسى الكاظم، وحتى قباب قبور الخلفاء ودائرة البريد. حملت السهام رسالة إلى جميع الأهالي بأن لهم الأمان فقط إن استسلموا، وهو ما لم يفعلوه. لم تكن هذه الفاجعة حدثا عاديا على الدنيا، فسقوط بغداد ليس مجرد طي صفحة تاريخ مجيدة ورميها في عتمة النسيان، وإنما كانت هدما لكل الأساطير التي عاشت المدينة عليها وأكسبتها سمعة عالمية حمتها من انهيار تأخر كثير. فالعاصمة اشتهرت بأنها المكان المقدس ببركة أحفاد نبي السماء وبسمعتها كمدينة لا يقوى عليها حصار أو فيضان.

إن العباسيين كانوا يعتقدون بأبدية وجودهم حتى تأتي اللحظة التي يسلمون الملك فيها إلى عيسى عليه السلام، وإن هذا أمر مقدس لا يقوى على إيقافه أحد حتى ولو كان مغولياً يرافقه آلاف الفرسان. وقد عبر الخليفة نفسه عن هذا الاعتقاد حين قال: إن بيت العباسيين مستمر إلى يوم القيامة، في رده على هولاكو الذي توعده برسالة سابقة بأن يجعل بغداد طعمة للنار. في تلك المرحلة كانت عاصمة العباسيين قد بلغت من الحصن حداً جعل أهلها يتساءلون كيف يكون بالفردوس المزيد، وقد دفع ذلك البعض إلى أن ينظروا إليها كملهاة عن الدين. وصفها شيخ الأتقياء عبد الله بن المبارك في أشعاره بأنها ليست مسكناً للزهاد، واعتبرها القطب الصوفي بشر بن الحارث ضيقة على المتقين ما ينبغي لمؤمن أن يقيم فيها، ولهذا لم يأكل من غلتها حتى مات. لقبت بغداد بابنة المنصور، والمنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية،

وفي عز عنفوانها امتثل للفرمانات الصادرة عنها لأكثر من 500 عام 50 مليون نسمة يعيشون في 11 مليون كيلومتر مربع كما جاء في أطلس تاريخ الدولة العباسية. من لم يدخلها ما رأى دنيا ولا رأى ناس. ونسب الرحالة ياقوت الحموي للكاتب اليعقوب قوله: إن بغداد ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها. ولم يبالغ الشاعر شمس الدين الكوفي حين رثى خرابها قائلا: يا دار مذ أفلت نجومك عمنا، والله من بعد الضياء ظلام. يصفها المؤرخون بأن سورها ثخين، عرضه 35 ذراعا، يليه آخر سمكه 20، واللبنة الواحدة منه تزن 117 رطلا. واستقدم لإنشائها أعظم الصناع والمهندسين بميزانية بلغت في أكبر الأقاويل 18,000 دينار، وأقلها 4,000 دينار فقط. قيل إن أبوابها سحرية، أحدها من صنع الفراعنة وهو باب خراسان، والآخر من بناء أحفاد داود عليه السلام وهو أبواب القبة. وينتصب بجوارها 163 برجا شاهقا للحراسة.

بلغت الموازنة العامة للدولة حينذاك أرقاماً فلكية 7 ملايين مليون دينار خلال عهد الرشيد، ما أجبر اللغويين على اصطكاك مصطلحات جديدة تعبر عن معنى المليار، فكانت كلمتي البنور والبطاط. كانت المدينة تشهد حركة تجارية بالغة القوة، فتصلها المنسوجات الإيرانية والتوابل الهندية وفواكه بلاد ما وراء النهر، حتى الجواري والحيوانات كالنمور والفيلة. وبلغ بأصحابها من اليسر أن كبير التجار مقلد بن صفي الدين تزوج ابنة عمه ودفع لها مؤخر صداق قدره 100,000 دينار، كما يؤكد ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين أن ثروة أحد السكان بلغت 1,000 درهم، بينما يوضح جرج زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي أن ما امتلكته قبيحة أم الخليفة المعتز من نقود وذهب وياقوت فاقت قيمته 4 ملايين دينار.

مدينة المرح. ويكشف هادي العلوي في التاريخ الحضري لبغداد المزيد من النعيم العباسي، موضحاً مدى انتشار الحدائق بها، وهي التي عرفت كل أنواع نباتات الزينة. كما أوت القصور مراقص خاصة تؤدي فيها جواري له عروضهن لصاحب الصرح. وعرفت المدينة مسرح دمى سمي وقتها بخيال الظل، وكان للأطفال سوق لعب خاص بهم. مارس الأهالي الرياضات المختلفة من الرماية وركوب الخيل حتى الصولجان ورمي البندق والشطرنج. دار الخلافة يقوم عليها 7000 خادم و700 حاجب و4000 غلام، مغطاة 38000 ستر ديباجي موشى بالذهب والصور، و22000 بساط كاست أرضها الرخامية. تنتشر في بساتينها الوارفة برك ماء الرصاص و15 تمثالا فضيا لفرسان يرفعون الحراب المتوعدة. في قصر الخلافة من الأبنية ما يحير العقول، فيه من الرخام والأساطين المزوقة بالذهب المزينة بالحجارة النادرة المنقوشة بالريازة البديعة تكسو الحيطان. وفي القصر كنوز وافرة وخزائن طافحة بالذهب والثياب الحرير والجواهر الكريمة.

إن بغداد عرفت الحير وهي حديقة الحيوان تفتح أبوابها للناس بلا مقابل ليشاهدوا الفيل المكسوة بالحرير، وخدمها الثمانية يجبرونها على الطاعة بشعلات النار، وصف زنازين السباع المصفدة العنق بالسلاسل تزأر وتحاول الخلاص من أسر الحديد وغيرها من مختلف أنواع الوحوش والأسماك. وروى الحموي أن من معالم بنائها اعتلت قبة خضراء عملاقة إيوانها الرئيس مجلس الخليفة، وهو مكان فسيح تحيطه الجدران من ثلاث أنحاء، سقفه نصف دائري ليبلغ ارتفاعهما معا 80 ذراعا. نصب فوقها تمثال على شكل فارس يمتشق رمحا يرى من كافة الأنحاء. وذكر في معجمه أن الأهالي كانوا يعتقدون بأن الرياح كلما نجحت في زحزحة ثقله إلى إحدى الزوايا علم الخليفة أن المتاعب ستأتيه من هذه الجهة. لم ينقذ رمح الفارس المذكور الخليفة المستعصم من خطر المغول، كانت النجاة مستحيلة أمام 200,000 مغولي يطوقون أبوابها الأربع ولا يتمنون شيئا أكثر من قتل الخليفة واستباحة كل شيء. هؤلاء لن تردعهم المجانيق والعرادات، وهي آلات لقذف الحجارة التي نصبت في ساحات بغداد التي كانت تزدان سابقا باستعراضات الخيالة ومسابقات الرماية والمصارعة.

القصة في جميع المراجع تكاد تكون واحدة. هزمت جنود وسقطت الأسوار وهوت الأبراج. أطبق المعتدون على دار الخلافة من جانبين، برج العجم الشرق والبيمارستان العضدي الغرب، وأصبح استسلام المدينة أمراً محتوماً. لم يستعمل الخليفة نفق النجاة الذي بناه جده المنصور، وقيل إنه يقود مستخدمه إلى مسافة تبعد فرسخين أو ثلاثة. الفرسخ يعادل ما بين 4 إلى 6 كيلومترات عن المدينة. فخرج بعد هزيمة رجاله 10,000 متأطئ الرأس في ركب قوامه 700 من الفقهاء وأعيان دولته إلى هولاكو الذي لم يستوصي بهم خيراً، فعزله عنهم، ثم أهلك صحبته جميعاً مع أكبر أبنائه قبل أن يضع أمير المشرق والمغرب في شوال ويقتلوه رفساً بحوافر الخيل. يقول المؤرخ ظهير الدين الكازروني واصفاً بغداد بعد زيارته لها عقب الغزو: وافيتها بلدة خالية وأمة جالية حائلة ومحنة جاثمة وقصورا خاوية وعراسا باكية، وقد رحل عنها سكانها وبان عنها قيطانها وتمزقوا في البلاد ونزلوا بكل واد.

اجتاح المغول المساجد لتفكيك قبابها الذهبية، وسلبوا ما حوته القصور من تحف نادرة، وأباحوا المدينة 40 يوماً، ووضعوا السيف في أهلها كما ذكر المؤرخ ابن الفوطي الذي عاصر الحدث وأسر في الهجوم، وأشار إلى أن المغول قتلوا كل من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان والخطباء والأئمة. وزعم ابن بطوطة في رحلته أن التتر قتلوا 24,000 عالم دين بالإضافة إلى كل من عثر عليه من العباسيين، أما الناس فقد اختبأوا في كل قوة تصلح لدرء أجسادهم في الكنائس التي أمر هولاكو ألا تمس كرامة لزوجته النسطورية، وفي المغارات والآبار والسراديب. الحمامات العامة التي ضرب ابن بطوطة المثل بفخامتها وبمقصورتها المزودة بأنابيب المياه الباردة والحارة، وتغنى الرحالة الأندلسي ابن جبير في كتابه الرحلة بحسنها، وقدر هلال الصحابي صاحب الرسوم بأن عددها زاد عن 150 في آخر أيام الدولة. اختبأ الناس في أفرانها وأنابيبها هرباً من جحيم الشوارع.

أما من تمترسوا في البيوت والفنادق فكان الجنود يفتحون الأبواب عليهم عنوة ويقتلون كل من يصادفهم حتى لو هرب إلى الأسطح. أحرق جامع المدينة الكبيرة ومشهد موسى الكاظم والمدرستين التاجية وبنفشة، فيما أغلقت المستنصرية ولم تفتح إلا بعد عامين. ويزعم ابن كثير أن المزاريب صارت تسقط الدماء على الطرقات ورؤوس السائرين كأنه المطر. ويروي أن مغوليان استثقلا غنائمهما فانتقيا بغداديا قتلاه وشقا جوفه ليضعا الغنيمة داخله. أما عدد الضحايا فقيل 800,000 وقيل 1,000 و800,000 وقيل بلغت القتلى 2,000 نفس.

0: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك استوحي غياهبه عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت خفرة في القلب قاحلة سدى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته فزعا نظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر ما وفى وما يعد.
1: أيام وشهور العرب. يتفق العالم العربي اليوم على وجود 7 أيام في الأسبوع بأسمائها العربية المعروفة، ولكن كل دوله تختلف عن أسماء الشهور واعتماد التقاويم رغم اتفاقها على عدد تلك الشهور والبالغة 12 شهرا. لا خلاف على أيام الأسبوع الآن، ولكنها قديما كانت مختلفة. أما التقاويم فتختلف بين الآرامي والقبطي والعربي والروماني المعرب عن الفرنسية والإنجليزية، وهناك تقويم آخر مختلف تماما وهو تقويم الجماهيرية أو ما يعرف بتقويم القذافي. العرب أو الكتلة السكانية الجغرافية الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي يختلفون في الأساس ثقافيا وعرقيا وفقا لحضاراتهم القديمة، ولكنهم توحدوا بفعل الإمبراطورية الإسلامية التي نشأت في القرن 7 الميلادي، وأصبحوا فيما بعد ذلك يسمون أنفسهم جميعا بالعرب. وعلى هذا الأساس قد نعتبر أن تاريخ العرب القدامى هو مشترك ثقافي لكل من يسكنون الوطن العربي الكبير الحالي، على الأقل بفعل اللغة العربية التي نتكلمها جميعا. ولهذا فإن أسماء الشهور والأيام عند العرب القدامى جديرة بأن يعرف أصلها ومعانيها وتاريخها وكيف تبدلت من أسماء إلى أخرى، وهو ما سنقدمه فيما سيأتي. ولكن قبل ذلك لنأخذ جولة سريعة في التقاويم المختلفة المستخدمة عربياً.

الشهور القبطية. الشهور القبطية هي على الترتيب: طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسري، توت، بابا، هاتور، كياهك. وهو تقويم غير رسمي في مصر، ويستخدمه الفلاحون منذ الفراعنة وحتى الآن لمعرفة مواعيد زراعة المحاصيل المناسبة لكل فصل. أما الشهور الآرامية التي انتقلت إلى العربية من خلال اللغة السريانية فهي تقويم شمسي يسير في دورته مع التقويم الميلادي الروماني، ويعمل به في بلاد الشام والعراق، وهي على الترتيب: كانون ثاني، شباط، آذار، نيسان، آيار، حزيران، تموز، آب، أيلول، تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول. وتعادله في التقويم الروماني المعرب عن الإنجليزية شهور: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. ويعمل بهذه المسميات في مصر ودول المشرق العربي، ولكنه في الجزائر وتونس يستعمل بمسميات أخرى مأخوذة عن الفرنسية، وهي جانفي، فيفري، مارس، أبريل، ماي، جوان، جولي، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. ويلاحظ أثر الاحتلال الفرنسي في تعريب الشهور الرومانية من الفرنسية في الجزائر وتونس، وأثر الاحتلال الإنجليزي لمصر في تعريب أسماء نفس الشهور عن الإنجليزية.

وفي موريتانيا والمغرب بشكل غير رسمي يستخدمون نفس التقويم ولكن بمسميات معربة عن اللاتينية تتفق مع المعربة عن الإنجليزية في يناير، فبراير، مارس، أبريل، يونيو، أكتوبر، وتتفق مع الشهور المعربة عن الفرنسي في ماي، أما باقي الشهور فهي مختلفة: يوليو، يوليوز، أغسطس، غشت، سبتمبر، شتمبر، نوفمبر، نونمبر، ديسمبر، دجنبر. نفس هذا التقويم استخدمته ليبيا، ولكن معمر القذافي غير أسماءه على الترتيب إلى أين النار، النوار، الربيع، الطير، الماء، الصيف، ناصر، هانيبال، الفاتح، التمور، الحرث، الكانون. أما المملكتين السعودية والمغربية فتستخدمان التقويم العربي القمري الهجري، ولكنهم في السودان يستخدمون تقويما قمريا مختلفا، وشهوره على الترتيب كالتالي: الوحيد،

أوبسان، ربيع الآخر، الحنين، جمادى الأولى، رنا ويكار ربا بالباء، جمادى الآخرة، الأصم، رجب، عادل، شعبان، ناتق، رمضان، وعل، شوال، ورنة، وقيل هواع ذو القعدة، برك ذو الحجة. وهناك من خالف جمهور العلماء في أسماء هذه الشهور، فقد ذكر البيروني أنها المؤتمر وناجر وخوان وصوان وحنتم وزباء والأصم وعادل ونافق وواغل وهواع وبرك. ونظمها الصاحب ابن عباد في قوله: أردت شهور العرب في الجاهلية فخذها على سرد المحرم تشترك، فمؤتمر يأتي ومن بعد ناجر، وخوان مع صوان يجمع في شرك، حنين وزبا والأصم وعادل، ونافق مع وغل، ورنة مع برك. والموازنة بين بعض هذه الأسماء وما يقابلها في الروايتين ترجح أن الاختلاف سببه تصحيف أو تحريف لا شيء آخر. والتصحيف في أسماء هذه الشهور غير غريب لإماتة هذه الألفاظ وتركها في الاستعمال مع قدمها.

وقد تكون لغات لبعض القبائل وفقا للرواية الشائعة التي تقول إن العرب كانوا يستخدمون أسماء مختلفة للشهور بحسب كل قبيلة، ولكنهم اجتمعوا بمكة في عهد كلاب بن مرة الجد الخامس للنبي، واتفقوا على توحيد أسماء الشهور التي ما زالت مستخدمة حتى الآن. وجدير بالذكر إن العرب لم يكن لديهم تقويم معين، ولكنهم كانوا يؤرخون لأحداثهم ببعض الوقائع كبناء الكعبة وعام الفيل وعام العذر وغيرها. ثم قرر الخليفة عمر بن الخطاب أن يجعل من تاريخ هجرة النبي إلى المدينة تقويما وحيدا للعرب. أما معاني أسماء هذه الشهور فقد اشتقت كالتالي: أولا المؤتمر المحرم، وهو من الأشهر التي حرم فيها القتال عند العرب قديما، وسمي كذلك لثلاثة أسباب: أحدها أنه يؤتمر فيه للحرب، والثاني أن يكون من أمر القوم إذا كثروا، فكأنهم لما حرموا القتال فيه زادوا وكثر عددهم لعدم موت أحدهم بسبب الحرب، والثالث أن يؤتمر فيه بكل شيء مما تأتي به السنة من أقضيتها. ثانيا ناجر صفر، وهو من النجر أي شدة الحر، أو لأن الإبل تنجر فيه أي يشتد عطشها حتى تيبس جلودها. ثالثا خوان ربيع الأول، وهو من الخون وهو النقص، لأن الحروب تكثر فيه وتشتد فيدخونهم أي يتنقصهم، وقد يكون من الخيانة. رابعا وبسان أو وبسان ربيع الأول، وهو من الوبيص أي البريق، ومن قال بصان فهو من البصيص. خامسا حنين جمادى الأولى، فهو من حنين الناس إلى أوطانهم، لأن الناس يحنون فيه إلى أوطانهم. سادسا رنا جمادى الآخرة، من الشدة في كل شيء، حيث قيل يوم أروانان أي شديد في كل شيء. سابعا الأصم رجب، وسمي كذلك لتركهم الحرب فيه، وبالتالي عدم سماع صوت صلصلة الحديد خلاله. ثامنا عاذل شعبان، وكأنه كان يعذلهم على الإقامة، وقد حلت الحرب والغارات، وقيل عاذل اسم شهر شوال، أما شعبان فاسمه وعل، أي إنهم عكسوا. وأكثر العلماء على ما ذكر في البداية، أي أن عاذلا هو شعبان ووعلا شوال. تاسعا رمضان ناتق، وسمي بذلك لأنه كان مكثرا لهم الأموال، يقال نتقت المرأة إذا كثرت الولد، والنتق يأتي بمعنى الجذب أيضا، كأنه كان يجذب الناس إلى غير ما هم عليه. عاشرا شوال سمي وعلا لأن الغارات كانت تكثر فيه، فيلتجئ كل قوم إلى ما يتحصن به، والتوعل التوقل، وهو العلو والاحتراز، ومنه اشتق الوعل والمستوعل من الحميرة المتحرزة.

0: 11 ذو القعدة سمي ورنة للتناعم فيه. يقول ابن الأعرابي: التورن كثرة التدهن والنعيم. أما تسميته بهواع فلأنه كان يهوع الناس، أي يخرجهم من أماكنهم إلى الحج. 12 ذو الحجة سمي برك، وكأنه الوقت الذي تبرك فيه الإبل لموسم الحج، وقد يكون مشتقا من البركة لأنه وقت الحج، فالبركات تكثر فيه، وأصل البركة من الثبات، كأنه من قولهم برك البعير، أو هو من مبرك البعير الذي يثبت فيه.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايمز سكوير،
4: بصرة تايمز سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
0: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
2: ونتجول في أزقة الحضارة،
0: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
2: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
0: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
2: إعداد وتقديم
0: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. اليوم نقلب صفحات جديدة في هذا البرنامج التاريخي، والصفحات عادة تكون من تاريخ العراق القديم أو الإسلامي أو الحديث. في برنامج عراقبيديا معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، وفي الإخراج يرافقني الأستاذ عمار مشتاق.

نبدأ المحور الأول مع الأحداث التي أعقبت ثورة الإمام الحسين في الجزيرة العربية، ونتكلم عن واقعة تسمى بواقعة الحرة. واقعة الحرة بس قد يكون أنه يعني أنظار المسلمين أو أفكارهم تتجه دائما في خلافة يزيد بن معاوية إلى واقعة كربلاء فقط، لكن هناك معارك وهناك يعني أحداث وقعت بعد مقتل بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. من هذه الأحداث هي كما قلنا واقعة الحرة. واقعة الحرة بعد سنتين من واقعة كربلاء، حدثت في منطقة الحرة في المدينة المنورة، وهي حقيقة لا تقل دموية عن واقعة كربلاء. واقعة الحرة وهي تمثل أيضا الصدام السياسي العسكري بين البيت الأموي الخلافة الأموية وبين المعارضة المدنية في الحجاز، يعني في المدينة المنورة. وهذه الواقعة، واقعة الحرة سنة 63 بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني جاءت انفجارا للاحتقان السياسي الذي كانت يمر أو تمر به الدولة العربية الإسلامية، خصوصا في مناطق العراق والحجاز والجزيرة الفراتية. لواقعة الحرة أسباب عدة. واقعة الحرة اللي كما قلنا هي 64 أو 63 هجرية، ويعني أسباب عدة، منها يعني الأسباب التي دعت إلى انفجار هذه الواقعة وهذه المعركة أو هذه الأزمة خلينا نسميها. أولا الرفض السياسي لولاية العهد، يعني هو الحسين عليه السلام كان من أول من رفض المبايعة ليزيد. طبعا هناك بعض من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة أيضا رفضوا مبايعة يزيد، لكن موقفهم لم يكن كموقف الإمام الحسين. لذلك أنه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كانوا ينظرون بريبة إلى, إلى, إلى تحويل الخلافة إلى ملك وراثي، وبالفعل تحول يعني من بيت معاوية بن أبي سفيان إلى يزيد بن معاوية. هذه الريبة أو هذه النظرة من أبناء الصحابة، إذا صح تعبير يعني هم التابعين، أبناء الصحابة اللي موجودين في المدينة المنورة، هذه النظرة يعني تحققت فعلا، وبالتالي رفض كثير من التابعين من أولاد الصحابة الموجودين في المدينة المنورة بعد استشهاد الإمام الحسين رفضوا مبايعة يزيد ابن معاوية في حياة أبيه وحتى في حياته، يعني بعد وفاة أو باستشهاد الإمام الحسين. طيب هذا سبب. سبب آخر هو أثر فاجعة كربلاء، يعني استشهاد الإمام الحسين 61 هجرية أحدث صدمة عنيفة في الوجدان الإسلامي إذا صح التعبير، وأهل الحجاز المدينة المنورة اعتبروا أن السلطة الأموية بقتلها للحسين عليه السلام قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بانتهاك حرمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر في اعتقاد الصحابة أو في اعتقاد أولاد الصحابة التابعين، في اعتقادهم أنه يجب أن تنزع الشرعية الدينية، شرعية الخلافة من البيت الأموي وتحويلها إلى جهة أخرى. السبب الثالث المباشر الذي أحدث الواقع يعني بالفعل، أو أحدث خلينا نسميه الانقلاب أهل المدينة المنورة وأهل الحجاز على الحكم الأموي، السبب الثالث هو وفد المدينة وتقرير أو التقرير خلينا نسميه التقرير الذي كتبه أو الذي نقله أهل هذا الوفد أو أصحاب هذا الوفد إلى المدينة المنورة. يعني باختصار القصة أنه أهل المدينة المنورة أرسلوا وفدا إلى الشام إلى دمشق ودخلوا على يزيد بن معاوية، طبعا أكرمهم وأحسن جائزتهم كما تقول المصادر، وأطلق لأميرهم وهو كان عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي هذا يسمونه ابن غسيل الملائكة، هسه حمر عليه، أعطاه تقريبا ما يقارب 100,000. يعني يزيد أعطى لأهل المدينة المنورة بما يقارب 100,000 وأكرمهم. لما رجع هذا الوفد، لما رجع
إلى المدينة المنورة ذكروا لأهلهم عن يزيد وعن ما كان يقع منه من القبائح من شربه للخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها، هم أهل المدينة المنورة شافوها بعد مقتل الحسين، التي من أكبرها أنه ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. فاجتمعوا عند المنبر النبوي واجتمعوا واتفقوا على خلعه. طبعا هذا كان هو السبب المباشر، أنه أهل المدينة المنورة عندما رجعوا وعندما شاهدوا يزيد وما قام به، رغم أنه أكرمهم ورغم أنه أعطاهم الأموال ويعني والجوائز مثل ما يسمونها يعني في المصادر التاريخية، إلا أنهم شاهدوا ما شاهدوا من يزيد كيف أنه يسكر وكيف يترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. وبالتالي نقلوا هذه الصورة عن يزيد يعني خليفة المسلمين في الفترة الأموية إلى أهل المدينة المنورة، واجتمع أهل المدينة المنورة واتفقوا بالقرب من المنبر النبوي الشريف على خلع يزيد وعلى يعني رفض البيعة ونقض البيعة التي في أعناقهم إلى الحكم الأموي. طبعا هذا كان السبب المباشر، وأيضا أضيف إليها كما قلنا أسباب أخرى، منها يعني حادثة كربلاء وباقي الأمور التي من شأنها أن تحول الخلافة الإسلامية إلى ملك متوارث بين الملوك.

أول ما كان من واقعة الحرة اللي قلنا هي 64 هجرية، أنه خلع أهل المدينة المنورة يزيد بن معاوية، وكان فيها من يعني من أهل المدينة أنهم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان. هذا كان عامل يزيد، عامل الدولة الأموية في المدينة المنورة، وبايعوا عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي يسمونه الغسيل، أو يسمونه ابن غسيل الملائكة. هذا خلنا نمر عليه، ابن غسيل الملائكة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في إحدى غزوات، أو أعتقد في معركة أحد، أو إحدى المعارك التي دارت في بداية تاريخ المسلمين، أنه نام الفجر أو قبل أن ينام الفجر واقع زوجته ونام بدون غسل حتى سمع المنادي إلى الجهاد، فخرج إلى الجهاد قبل أن يغتسل من مجامعة زوجته، خرج إلى الجهاد واستشهد، فقيل له أنه قد غسلته الملائكة، فيسمى بابن غسيل الملائكة. ابن هذا الصحابي هو الذي ترأس أو تزعم الثورة ضد يزيد في المدينة المنورة. لذلك أنه قبل أن يرسل إليهم يزيد بن معاوية، طبعا هو يزيد بن معاوية قبل سنة كان قد حضر عندهم عدة الصحابة والتابعين من المدينة المنورة وأكرمهم، كما قلت أكرمهم، لكنهم نقلوا الصورة السلبية عن الدولة الأموية وعن حياة يزيد. فحاول يزيد في بداية الأمر يعني محاولات دبلوماسية بقيادة النعمان بن بشير الأنصاري، هذه المحاولات لم تؤتي بثمارها، فكان لابد من يزيد بن معاوية أن يرسل جيشا إلى المدينة المنورة وبالتالي إلى مكة المكرمة لكي يخضع الصحابة أو يخضع التابعين وأبناء التابعين وأبناء الصحابة لحكم يزيد وحكم الدولة الأموية بالقوة. طبعا هو بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن ليقف بوجهه أي شخص، أي شخصية من المسلمين، سواء كان صحابي أو تابعي أو أبناء الصحابة، لأنه هو قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقيم وزنا لأي من الشخصيات الدينية، فأرسل جيش. طبعا قبل أن يرسل جيش كفت حادثة طريفة عن عبيد الله بن زياد. هو بالبداية يزيد بن معاوية بعث إلى عبيد الله بن زياد وأمره بأن يسير إلى المدينة المنورة ويحاصر ابن الزبير، بعد ذلك يحاصر عبد الله بن الزبير في مكة. العجيب أنه عبيد الله بن زياد رفض هذا الأمر وقال يعني فشيء عجيب، قال والله لا جمعتها للفاسق، قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة. يعني يقول ما أخلي يجمعهن اثنين، أنه يقتل الحسين ويغزو الكعبة. يعني أنت وين كنت قبل يا عبيد الله بن زياد إذا أنت هذا تصورك عن يزيد؟ على أي حال فاعتذر إليه، فبعث إلى مسلم بن عقبة المري، هذا طبعا كان شيخ كبير لكنه كان مسرف بالدماء، وتوجه بما يقارب بعشرة آلاف مقاتل أموي إلى المدينة المنورة، كما قلنا بقيادة مسلم بن عقبة المري الذي كان يسمى المسرف لإسرافه في القتل ولتجاوزه الحدود في المعارك. وبالفعل وصل وصل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة وعسكر في منطقة تسمى حرة واقم، هذه تقع إلى شرق المدينة المنورة، بينما أهل المدينة المنورة تحصنوا خلف خندق حفروه وقسموا أنفسهم إلى أرباع كما قلنا بقيادة عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر، وكانت هذه في 27 ذي الحجة من عام 63 هجرية.

إذن أرسل يزيد بن معاوية 10,000 مقاتل إلى المدينة المنورة بقيادة مسلم بن عقبة المري. طبعا هو بالبداية كما قلنا طلب من عبيد الله بن زياد أن يقود الجيش، لكنه رفض عبيد الله بن زياد، وبعد ذلك تكلف بمسلم بن عقبة المري. طبعا يزيد أخبر مسلم أو أوصاه هنسميه، قال له إن حدث بك حدث، هو لأنه كان كبير بالسن، إن حدث بك حدث فاستخلف الحصين بن النمير السكوني. الحصين بن النمير أو بن النمير السكوني، طبعا هذا كان أيضا مسرف بالقتل كما هو مسلم بن عقبة المري، وقال له ادعوا القوم ثلاثا، ادعوا القوم ثلاثا، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فانهبها، يعني المدينة المنورة، ثلاثا، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس واستوصيك، يعني انظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصي به خيرا، فإنه لم يدخل مع الناس. وصية يزيد إلى الحسين بن نمير السكوني أو إلى مسلم بن عقبة، يعني إلى قائد الجيش الذي هاجم المدينة المنورة، قال له ادعوهم ثلاث أيام، أبقى ثلاث أيام ادعوهم إلى الصلح وإلى مبايعة، إذا أجابوك فنعم بها، وإذا رفضوا قاتلهم، وإذا انتصرت عليهم ادخل إلى المدينة المنورة وانهبها واستبح ما فيها من مال أو دابة أو سلاح. هم ما قصروا بعدين، حتى استباحوا النساء، نساء الصحابة ونساء التابعين. فإذا مضت ثلاثة، يعني استبح المدينة ثلاثة أيام، إذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين الإمام، يعني زين العابدين، فاكفف عنهم. يعني يزيد أوصى، لأنه ما قصر يعني وياه، أوصى بعلي بن الحسين خيرا، لأنه لم يدخل في الثورة التي أقيمت في المدينة المنورة. طبعا بالمقابل المدينة المنورة كان بها هناك بيت لبني أمية، أو بيوتات، خلنا نسميها سلف، احنا نسميها سبي أمنها، بيوتات لبني أمية، وكانوا قد اجتمعوا بدار مروان وقالوا والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم، أو تعطونا عهد الله وميثاقه ألا تبغونا غائلة. أهل المدينة المنورة حاصروا الأمويين الموجودين في المدينة المنورة واجتمعوا في دار مروان. طبعا بعض الروايات التاريخية تشير إلى أنهم بني أمية بزعامة مروان بن الحكم اللي ألجأهم ومن استغاثوا به هم استغاثوا بزين العابدين. تصور يعني زين العابدين الإمام علي بن الحسين هو الذي آوى الأمويين في بيته بعد أن اشتد عليهم الحصار من أولاد الصحابة بالمدينة المنورة، وبالفعل عاهدوهم على ذلك فخرجوا حتى لقوا مسلم ابن عقبة. خرجوا من المدينة المنورة، خرج من كان من الأمويين في المدينة المنورة، أخرجوهم يعني طردوهم من المدينة المنورة، خرجوا إلى وادي يسمى بوادي القرى، فلقاهم مسلم بن عقبة، هذا قائد جيش يزيد المهاجم على أو المحاصر للمدينة المنورة، فلقاهم هذا القائد اللي هو مسلم بن عقبة المري، ودعا بعمرو بن عثمان بن عفان فقال له أخبرني ما وراءك، يعني انطيني شنو عندك من خطة ممكن أن ندخل بها على المدينة المنورة ونستبيح ما فيها. فقال لا أستطيع، لأني قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندلكم على عورة ولا نظاهر عدونا. تصور يعني، فنهر هذا القائد مسلم بن عقبة، نهر عمرو بن عثمان بن عفان وقال له والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك. بالمقابل من اللي خلنا نسميه يعني أفشى بسر المدينة المنورة وأفشى بنقاط السلبية أو نقاط الضعف في جيش المدينة المنورة بقيادة كما قلنا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر؟ هو مروان بن الحكم. طبعا مروان بن الحكم وحتى عبد الله عبد الملك ابنه هم الذين دلوا جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة على
ما كان من أمور خنسميها نقاط ضعف في جيش المدينة المنورة التي من خلالها يمكن أن يدخلوا المدينة ويمكن أن يستبيحوا المدينة وينتصروا على الجيش الذي كان يتحصن في المدينة المنورة. فقال له هذا عبد الملك بن مروة، قال له: أرى أن تسير بمن معك، يخاطب جيش يزيد، فإذا انتهيت إلى ذي نخلة، أي منطقة في المدينة المنورة، فاستظل الناس في ظله، فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات يسار، ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقا، ثم تستقبل القوم، فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها. يعني باختصار قال له: أوصل لهذه المنطقة ومع شروق الشمس اجعل الشمس بظهرك فتكون الشمس بوجه أعدائك، فإذا شرقت الشمس تكون في وجه أعدائك اللي هم في المدينة المنورة.

ورا، فأهجم عليهم سوف تكون الشمس بعيونهم، لا يستطيعون مقاومة ولا يستطيعون صد هذا الهجوم. هاي الخطة الخبيثة التي أعطاها عبد الملك بن مروان، رغم أنه قد أخذت عليه المواثيق، رغم أنه أخذت عليه المواثيق بأن لا يعطي سر أو من أسرار أو خلنا نسميها نقاط ضعف المدينة المنورة، كانت هذه من قبل عبد الملك بن مروان أعطاها لمسلم بن عقبة. بعض المصادر تشير إلى أنه الحسين بن نمير السكوني هو الذي نفذ هذا الخطة ودخل إلى المدينة المنورة.

إذن بالفعل استجاب قائد الجيش الأموي قائد يزيد اللي هو مسلم بن عقبة المري والحسين بن نمير السكون استجاب لخطة للخطة التي أعطاهم إياه عبد الملك بن وران. عبد الملك بن وران هو من أهل المدينة المنورة، قال لهم بأن تأتوا على المدينة المنورة من جهة الحرة. الحرة هي المنطقة المكشوفة، يعني ساحة مفتوحة، وهي مع شروق الشمس ستكون الشمس بظهوركم والشمس بوجوه أهل المدينة المنورة، فلا يستطيعون مقاومة الهجوم الذي سيشن عليهم فجرا أو مع إطلالة أو شروق الشمس. بالفعل يعني آتت هذه الخطة ثمارها وأكلها، وبعد أن كان أهل المدينة المنورة قد اتخذوا خندقا، طبعا خندق كان منه بي كان عليه عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف وعبد الله بن مطيع، يعني أولاد الصحابة، معقل بن سنان الأشجعي، كثير من أولاد الصحابة، واللي هو كان يأمرهم أو يتأمرهم عبد الله بن حنظلة اللي هو يسمى بالغسيل الأنصاري، أولاد الصحابة، وهو حتى بعض من عندهم صحابة. مهم دخل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة واستباحها 3 أيام في 64 هجرية أو 63 على 64 هجرية، وهذه كانت واقعة مؤلمة جدا، لأنهم استباحوا بيوت المدينة المنورة، استباحوا نساء المدينة المنورة، استباحوا أموال وجيش وسلاح المدينة المنورة. كما قلت سابقا أنه بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن هناك خط أحمر بالنسبة للدولة الأموية أن تفعل لها، تفعل ما تشاء بالمسلمين. بعض الرواة، يعني بعض المصادر التاريخ تذكر عن الطبري، أعتقد يقول أنه رأيت، طبعا الطبري يذكر عن راوي مو هو معاصر إليه، أنه رؤية أو شوهد عفوا أبا سعيد الخدري، أبا سعيد الخدري هذا من الصحابة، هذا معروف يعني ممعط اللحية، يعني شو نقول احنا ناتفين لحيته، ممعط اللحية، فقلت تعبث بلحيتك؟ فقال لا، هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام، دخلوا علي زمن الحرة فأخذوا ما كان في البيت من متاع، ثم دخلت علي طائفة فلم يجدوا في البيت شيئا فأسفوا أن يخرجوا بغير شيء، فقال، هو جاي يسولف عن نفسه، أضجعوا الشيخ فأضجعوني، فجعل كل واحد منهم يأخذ من لحيتي خصلة. خلنا نعيد هاي الرواية. أبو سعيد الخدري من الصحابة ومن القراء ومن الحفاظ للقرآن الكريم في المدينة المنورة، شافوا بعد واقعة الحرة ب64، يعني شافوا لحيته منتوفة، خلنا نسميها، فأحد أصحابه يعني أعاب عليه، قال أتعبث بلحيتك؟ يعني ما معناه يعني أنت مخففها مزينها كذا هيجي؟ قال لا، هذا ما لقيته.

الإذلال الذي قام به الجيش الأموي للمدينة المنورة بأهل المدينة المنورة. طبعا يعني سبحان الله، يعني من يرضى بمقتل الإمام الحسين، من لم يخرج مع الإمام الحسين، هذا هو ليس يعني تشفيا بقدر ما هو أقول نتيجة لعدم الخروج مع الإمام الحسين، أو نتيجة للإذلال الذي أذل أبناء الصحابة أنفسهم بمبايعتهم ليزيد بن معاوية. طبعا هناك الكثير من ممن يعني شارك أو قتل في واقعة الحرة، منهم عبد الله بن جعفر، طبعا زوج السيدة زينب، هذا كان في بقي في المدينة المنورة لم يخرج مع الحسين، أبو بكر بن عبد الله بن جعفر، عون بن عبد الله، جعفر بن محمد، وكثير من الصحابة وأولاد الصحابة قتلوا في واقعة الحرة اللي هي حدثت بين 63 و 64 هجرية، وهي أول واقعة حدثت بعد معركة كربلاء.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام وبرنامج عراقبيديا. ننتقل الآن إلى محور ثاني من برنامج عراقبيديا، نتكلم عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، يعني الأمثال خصوصا طبعا الأمثال العربية، أغلب الأمثال العربية بل ربما كل الأمثال العربية تطلق بعد أن تحدث حادثة معينة أو حدث تاريخي معين. هناك أمثال قد تكون جزء من الثقافة العربية أو جزء من اللغة العربية، اتصلت بحوادث تاريخية. طبعا هي الأمثال بصورة عامة هي من أقدم العادات العربية التي يعني ترجع في أصولها إلى العصور الجاهلية. ربما لا تخلو ثقافة ما أو لا تخلو حضارة ما من الأمثال، لأنها كما قلنا هي تعبر عن حدث معين أو حالة معينة تحدث في التاريخ أو تحدث في مجتمع ما. ضرب الأمثال هو واحد من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، يعني كما قلنا هي يعني تعبير عن صورة اجتماعية تحدث وتتكرر في المجتمع. يعرفها الفارابي، يقول: المثل ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، يعني حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاه به في السراء والضراء. هذا تعريف أدبي، ويعني طبعا عند النحوي اللغوي هو أبو إبراهيم الفارابي في كتابه ديوان الأدب. بعض الأمثال كما قلنا بعض الأمثال لها واقع تاريخية أو أحداث تاريخية عرفت في صفحات التاريخ العرب سواء بالجاهلية أو بالإسلام أو ما بعد الإسلام. مثلا على سبيل المثال نأخذ وعند جهينة الخبر اليقين، طبعا هذا المثل هو قديم جدا ربما ليومنا هذا، في قصة يعني هذا المثل عند جهينة الخبر اليقين، تذكر القصة أنه رجلا يدعى الحسين ابن عمرو ابن معاوية ابن كلاب أحدث في قومه حدثا فخرج هاربا،

سوالف سودة وشرد من عشيرته. فاجتمع برجل من قبيلة الجهينة يقال له الأخنس بن كعب، فتعاقدا أن لا يلقيا أحدا إلا سلبا، وكلاهما فاتك يحذر صاحبه. هذا لما خرج من قبيلته التقى برجل آخر من قبيلة جهينة يسمى الأخنس، اتفقوا اثنينهم أنه يعني يكونون فد عصابة سلب، وكل واحد يحذر الآخر. فلقيا رجل من لخم، طبعا لخم هي قبيلة في مناطق شمال كربلاء أو مناطق الأنبار، يعني قبيلة اللي يسمونهم اللخميين، ذول طبعا كانوا عرب وبعضهم كان مسيحيين لكنهم عرب. عرف رجل من لخم قدم من عند بعض الملوك بمغنم، فذهب في طلبه فوجداه نازلا في ظل شجرة. قبل أن يسلبوا عرض عليهما الطعام فنزلا وأكلا وشربا. بعد ذلك الأخنس هذا يعني واحد من عندهم ذهب لبعض شأنه، فلما رجع وجد سيف الحصين هذا اللي شرد من قبيلته مسلولا، والرجل اللخمي غارق في دمه. طبعا هم اثنينهم سلابة، خلنا نسميهم اثنينهم من من يقطع الطريق، اتفقوا ما أن ذهب يعني تركه صاحبه حتى رجع فوجده قد قتل هذا الذي لديه ذهب وراجع بمغنم من الملوك وسيفه غارق بالدم. فقال له صاحب هذا الحصين: ويحق، قتلت رجلا حرم علينا دمه بطعامه وشرابه. قال له: هذا استوى يعني أكلنا وشربنا، كيف قتلته؟ فقال له الحصين: أقعد يا أخا جهينة، فلهذا ومثلي خرجنا. قال له: يعني أنت لا يعني لا تبيع علي وطنية، خلنا نسميها، لأنه إحنا أساسا ناس نسلب وناس نقتل، لهذا خرجنا. ثم أن الجهني يعني هذا من قبيلة جهينة شغل الحصين بشيء ثم وثب عليه فقتل. طبعا غدر صاحبنا غدر وأخذ متاعه ومتاع اللخمي، ثم انصرف إلى قومه راجعا بماله. هذا الحصين اللي هو من قبيلة كلاب كانت له أخت تسمى صخرة، فكانت تبكيه في كل المواسم وتسأل عنه فلا تجده من يخبر عن أحوال هذا عن أخيها. فقال الأخنس حين أبصرها، قال: هاي كصخرة إذ تسأل في مراح وفي جرم، وعلمها ظنون، تسائل عن حصين كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين، فمن يك سائلا عنه فعندي لسائله الحديث المستبين. هذا من يقول الشعر؟ صاحب اللي قتله. هو يقول طبعا هو ما يقول ما أنا قتلت أخاكم، إنما يعني أو يعني تمثل ببيت شعر قال: كصخرة إذ تسائل في مراح في جرم وعلمها ظنون، تسائل عن حصين كل ركب، وعند جهينة الخبر يقين. أنت تسألين عن أخوك فالخبر عندي، أنا من بني جهينة، أنا الذي قتلت. فصار هذا الخبر عند جهينة الخبر اليقين.

من الأمثال التاريخية التي لها قصة تاريخية وحدث تاريخي في تاريخ العرب، هناك مثل يقال جزاؤه جزاء سنمار. سنمار هذا مهندس من بلاد الروم، استدعاه النعمان الأول اللي هو النعمان بن القيس ملك الحيرة، استدعى هذا المهندس سنمار كي يبني له قصر. القصر هو قصر الخوارنق، قصر الخوارنق وبظهر الكوفة يعني على أطرافها. فحضر هذا المهندس سنمار مع بنائه، وبعد تفكير طويل وجد رسما جميلا للبناء، فبنى القصر على مرتفع قريب من الحيرة. طبعا كانت هناك بساتين ورياض خضراء ليس كما هو في الوقت الحاضر، وكانت المياه تجري من الناحية العليا على شكل دائرة حول أرض القصر. بعد أن تم البناء، سنمار هذا سنمار المهندس الرومي، بعد أن أتم البناء على أجمل ما يكون، صعد النعمان وحاشيته ومعهم سنمار إلى سطح القصر. الملك النعمان الأول شاهد المناظر الخلابة وأعجبه البناء، فقال ما رأيت مثل هذا البناء قط. فأجابه سنمار هذا المهندس الرومي اللي استدعاه حتى يبني هذا القصر، فأجابه سنمار لكني أعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله. قال له أنا أندل مكان طابوقة إذا أشيلها من هذا القصر يتفلش القصر كله. فسأل الملك أيعرفها أحد غيرك؟ قال سنمار لا، لو عرفت أنكم توفونني وتصنعون بما أنا أهله لبنيت بناء يدور مع الشمس حيث دارت. قال له هاي الطابوقة اللي إذا شلتها أنت من القصر وتهدم القصر، أكو أحد يعرف مكانها؟ يعني تعرف البنائين والمهندسين المعماريين يعني يعرفون بعض الجوانب أو المناطق السلبية أو مناطق الضعف في بعض البناء. قال له هاي أكو أحد يعرفها غير؟ قال له لا. فأمر بقذف سنمار من أعلى قصر الخوارنق فانكسرت عنقه ومات. فاتخذت العرب مما صنعه النعمان بسنمار مثلا بين الناس، يقال جزاؤه جزاء سنمار، يعني هو مثل ما يقول يعني عم على نفسه. قال له إني أعرف حجر في القصر لو أزلته لسقط القصر كله. طبعا هذه يعني صعبة لو عرف بها أعداء المناذرة اللي هم كان ملكهم النعمان. فقال أو قالت العرب هذا المثل جزاؤه جزاء سنمار، لمن يجزى بالإحسان الإساءة.

أيضا من الأمثال الشهيرة في تاريخ العرب على نفسها جنة براقش، على نفسها جنة براقش. يمكن يعني احنا نتداول هذا المثل لكن الكثير لا يعرف قصة هذا المثل. براقش أعزكم الله كانت كلبة كثيرة النباح لبيت من بيوتات العرب، تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش الأعداد. يعني تعرفون أنه القبائل العربية والأحياء العربية كان أحدهم يغير على الثاني، يعني هم حياتهم غزو، واحد يغزو الثاني، كل قبيلة تغزو الآخر. بعض القبائل ليست لها قوة أن تصد القبائل الأخرى فتعمل إلى الاختباء. فهذا أحد البيوتات أو أحد القبائل العرب تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش قبيلة أخرى أو من بطش الأعداء الذين هاجموا مضاربهم أو منازلهم. لكن براقش أجلكم الله الكلبة خرجت مع قومها ولم تتوقف عن النباح حتى استدل الأعداء على مخبئهم، فلحقوا بهم وقتلوهم جميعا شر قتله، وحتى براقش قتلت. فاتخذت العرب من فعلتها مثلا يقال عمن يتسبب في إيذاء نفسه وأهله، إذا كان بقصد أو بغير قصد يطلق عليه هذا المثل على نفسها جنت براقش.

أيضا من الأمثال التي لها حدث تاريخي أو ساهمت الأحداث التاريخية في صياغة هذه الأمثال، هناك مثل يقول عادت حليمة إلى عادتها القديمة. حليمة هي زوج حاتم الطائي، طبعا حاتم الطائي ضربت به الأمثال وضربت العرب به المثل في الكرم والسخاء، لكنها كانت على النقيض منه كما تذكر بعض المصادر، يعني لا تتسم بالبخل بقدر ما تشتهر بالإمساك. حقها يعني زوجها ما خلى شيء ما ذبحه ولا باعه لأجل الضيوف. يقال إنها كانت إذا أرادت أن تضع إداما يعني السمن يعني الدهن في الطعام ارتجفت الملعقة ولم تطاوعها يدها، يعني من من من من شدة الإمساك لما تخلي السمن في الطعام ترتجف يعني قليل تخلي. فأراد حاتم أن يعلمها الكرم، فزعم لها أن الأقدمين كانوا يقولون أن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة في طنجرة الطبخ زاد الله بعمرها يوما، حتى يعلمها على الكرم. قالها كل ما تخلين خاشوقة زايدة من الدهن ومن من السمن زاد الله في عمرك يوما، هذه كما تقول العرب. طبعا هذه من حاتم الطائي يريد أن يعلم زوجته شيء من السخاء. فأخذت حليمة تزيد ملاعق السمن في الطبخ حتى صار طعامها طيبا وتعودت يدها على السخاء. ثم مات ابنها الوحيد الذي كانت تحبه أكثر من نفسها، فجزعت حتى تمنت الموت، وأخذت لذلك تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها. يعني من مات ابنها قالت أنا بعد يعني حبذت الموت بعد ابنها، فأخذت تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها وتموت. فقال ضيوف حاتم عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وصار مثلا يضرب للشخص الذي يعود إلى عمل قديم كان قد توقف عنه.

0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج عراقبيديا. استعرضنا فيها على محورين. في المحور الأول تكلمنا عن واقعة الحرة سنة 63، وهي أول واقعة بعد واقعة كربلاء. واقعة الحرة هجم بها الجيش الأموي على المدينة المنورة واستباحها 3 أيام، وقتل ونهب واستباح نسائها وحتى استباح رجالها في 64 أو 63 هجرية بقيادة الحسين بن نمير السكوني، وهذا كان في المحور الأول. في المحور الثاني تكلمنا عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، واخترنا بعض الأمثال وكيف كان لها ربط في الحوادث التاريخية. هذا كان كله في برنامج عراقبيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا.
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
4: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
3: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
5: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن. في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
6: سوء التخطيط، التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذنا بطرون كاوبوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر انت صالح.
5: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة، ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
7: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
5: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
8: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف.

تتعدى 2.6 تريليون دولار أو نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تفقد بسبب الرشا سنوياً.

اعتبار الرشوة هدية أو حقاً أو نسبة مئوية مقبولة أو صدقة أو زكاة أو غيرها هو تقنين مجتمعي للمنظومة وقبول شعبي لها يساعد على توطينها وتمريرها. وسواء كانت مليار دولار تدفعها دولة ما لتمرير سياسات أو تغيير خرائط أو تعديل مسارات، أو 50 ريالاً أو جنيهاً أو دولاراً تدفع من أجل إنجاز خدمة أو تسريع إجراء أو عمل استثناء، يظل اسمها رشوة وتظل تندرج تحت مسمى الفساد. وعلى الرغم أنهم الضحايا الأكبر للفساد، فإن بعضهم يتعلم الدرس في سن مبكرة فيعد الفساد أمراً طبيعياً وضرورياً للمضي قدماً. بعضهم يتواءم مع فلسفة الفساد ويعده جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، وهو ما يضمن استمرار عجلة الفساد باعتبارها أسلوب حياة لا آفة ينبغي مواجهتها. لمواجهة استمرار دوران العجلة اختارت الأمم المتحدة عنوان تشكيل نزاهة الغد لليوم العالمي لمكافحة الفساد. اعتبرت المنظمة الأممية الشباب حراس النزاهة ومدافعين ومناصرين لها. تقر الأمم المتحدة أن أعداداً متزايدة من الناس باتت تعتقد أن الفساد هو مجرد طريقة حياة، لكن تؤكد أن الوقوف في وجهه يأتي بالفائدة على الجميع من دون استثناء.

يعتري كثيرا لا سيما الشباب شعور بأن الصورة النمطية لدول العالم الثالث التي يأكلها الفساد وهي تتابع دول العالم الأول التي تنعم بالنزاهة والشفافية والاستقامة قد فقدت بريقها. الأسباب كثيرة، لكن معظمها يراوح ما بين ازدواجية المعايير السياسية والحقوقية ومباركة حروب هنا وصب اللعنات على صراعات هناك، واعتبار قتل هؤلاء مصيبة وكارثة، بينما إبادة أولئك نتيجة مؤسفة للحرب، واعتبار وعود الرعاية الصحية وجودة التعليم وآدمية السكن وتوفير فرص العمل حبراً على ورق الانتخابات في أكبر ديمقراطيات العالم وأكثرها تقدماً. هذا العام كغيره من الأعوام يقيس مؤشر الفساد ما يلي: الرشوة، تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها، استخدام المسؤولين لمناصبهم العامة لتحقيق مكاسب خاصة من دون مساءلة، قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام، البيروقراطية المفرطة التي تعد الأرض الخصبة لنمو الفساد وترعرعه، الوساطة في التعيينات بالخدمة المدنية، وجود قوانين تضمن إفصاح المسؤولين عن مصادر ثرواتهم وأموالهم، الحماية القانونية لمن يبلغ عن حالات رشوة وفساد، استيلاء أصحاب المصالح الشخصية على الدولة، والوصول إلى المعلومات المتصلة بالأنشطة الحكومية.

تعتمد مدركات الفساد ومؤشراته وتصنيفاته على قدر كبير من التصورات لا المعلومات، وذلك لسبب وجيه، ألا وهو أن فلسفة الفساد تقوم على أنشطة غير قانونية تجري في الخفاء ولا تظهر إلى الضوء إلا عبر فضيحة أو ملاحقة قضائية، وهو ما يجعل قياس الحجم الحقيقي للفساد أمراً شبه مستحيل. كل ما سبق لا يفسد للشوك قضية، إنه شوق مليارات البشر في هذا اليوم من كل عام لمطالعة أسماء أكثر وأقل الدول فساداً. إنها القوائم التي تثير شهية القيل والقال والتفاخر والنفي والاتهام والتأكيد، والأهم من ذلك إن شبهة التسييس وربما التشهير وأحياناً شبح ممارسة الضغوط أو حياكة مؤامرات دائماً تحوم حول قوائم الفساد والفاسدين. الدول الأقل فساداً لا تخرج عن دول العالم الأول، بين دول إسكندنافية تتحرك درجة صعوداً أو أخرى هبوطاً، وأخرى أوروبية تجاهد من أجل البقاء على قائمة العشرة الأكثر نزاهة، وربما دولة من جنوب شرق آسيا تصر على ترسيخ مكان لنفسها في القائمة الذهبية، وصراع من نوع آخر يدور في آخر القائمة، حيث دول عربية لا تقوى على مبارحة ذيل القائمة، ومعها حفنة من الدول الأفريقية والأمريكية اللاتينية، إضافة بالطبع إلى كوريا الشمالية، تدور القوائم السنوية للفساد.

هذه القوائم تصدرها منظمات عدة، أبرزها منظمة الشفافية الدولية، وتقابل بكثير من الاستهجان الرسمي من قبل الدول التي تهيمن على الدين، وكثير من الانبهار والإعجاب وعقد المقارنات من قبل سكان دول الدين. أما منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة فلا تهتم في تصنيف الدول بناء على درجة فسادها، لكنها تسلط الضوء على أضرار الفساد وتركز الحديث على أهمية مكافحته وسبلها، وتتجنب شبهات الربط بين دول بعينها أو ثقافات أكثر من غيرها بالفساد والفاسدين. آخرون يقومون بالمهمة الحرجة ولو من باب البحث والدراسة. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد من كل عام تحوم فكرة خبيثة محرجة في أفق الكوكب. البعض يلمح والبعض الآخر يؤكد أن ثقافات بعينها وثيقة الصلة بالفساد وناسها أكثر قبولاً له وتسامحاً معه باعتباره أسلوب حياة أكثر من غيره. تشير دراسة عنوانها الثقافة والفساد علاقة معقدة، صادرة عن معهد بازل الحوكمة مطلع العام الحالي، أنه أحياناً تستخدم العلاقات كأداة لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة والالتفاف على القواعد الرسمية والحصول على مزايا غير مستحقة في التعاملات التجارية، وإن هذه العلاقات الشخصية غالباً تتشكل عبر معايير اجتماعية وثقافية تتعلق بالمكانة ومدى شعور الفرد بالعار أو الذنب أو الاحترام أو تعرضه لضغوط الأقران، وإن ذلك يحد في عديد من الدول والثقافات. والقول إن هذه التركيبة من العلاقات الشخصية وبين الحصول على خدمات من دون وجه حق حكر على دول أو ثقافات بعينها هو نوع من التبسيط المفرط.

لا يوجد شعب فاسد بالفطرة، لكن توجد سمات شخصية تجعل الانزلاق صوب الفساد أكثر سهولة. حدد الخبراء النفسيون عدداً من السمات الشخصية التي تجعل صاحبها أكثر تأهيلاً لاقتراف الفساد، أبرزها ضعف حس التعاطف أو صعوبة فهم أثر أفعالهم على الآخرين، والأنانية، إذ يعطي الشخص لنفسه الأولوية من دون النظر إلى من حوله، واعتبار التلاعب والخداع أموراً عادية، والاستحقاق واعتقاد الشخص إنه يستحق النجاح أو التفوق على الآخرين أو تلبية حاجاته بصرف النظر عن أنه يستحق أو لا يستحق، وأخيراً الميل إلى إلقاء اللوم على الآخرين. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد لم يظهر من يعترف بأنه سعى للعلاج النفسي من آفة الفساد، لكن سمع العالم وقرأ كتباً وشاهد أفلاماً عن الفساد والفاسدين. العالم العربي أيضاً حافل بأعمال فنية وكتب ومناهج دراسية عن الفساد والفاسدين. أفلام مصرية كثيرة تطرقت إلى الفساد، مثل ضد الحكومة والعصفور وأهل القمة واللعب مع الكبار ومعالي الوزير وغيرها كثير. ومن الكتب الفساد الإداري وسيكولوجية الفساد والأخلاق والشفافية، والفساد السياسي، والفساد في القضاء، والفساد الرياضي، والفساد في التعليم، وغيرها المئات، ناهيك بالمناهج الدراسية التي تتطرق له مراراً وتكراراً.

الطريف أن غالب سكان الأرض يعدون الفساد مشكلة للآخرين. قد يكون الآخرون الدول الأجنبية التي ينتشر فيها الفساد، أو المسؤولون الذين ينهبون ثروات البلاد وحقوق العباد، أو الأغنياء الذين ينهبون طعام الفقراء، أو الفقراء الذين يفسدون المجتمع بالفساد متناهي الصغر، أو غير المتدينين الذين نبذوا الدين واعتنقوا الفساد، أو المتدينون الذين يمارسون الفساد ولكن بتسميات شرعية، أو دول العالم الأول التي تسلب دول العالم الثالث ثرواته، أو دول العالم الثالث التي لا تتجاهل القوانين وتكتفي بالفوضى. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد يحلو للبعض أن يتهم الرجال بأنهم الأكثر فساداً أو ميلاً للفساد من النساء، لا سيما أن غالبية قضايا الفساد الكبرى أبطالها رجال. لكن التفسير الذي تقدمه الأمم المتحدة هو أن الذكور بالفعل يضغون على شبكات الفساد، لا سيما في الدول التي ينتشر فيها الفساد، وغالباً يتم استبعاد النساء من هذه الشبكات التي يهيمن عليها الذكور، ويستفيدون منها عبر السيطرة على الوظائف والمناصب، وبالتالي تتضاءل احتمالات حصول المرأة على مناصب كبرى فتكون أقل عرضة للفساد والإفساد.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: لماذا نكره أشكالنا في الصور؟ إنه سيناريو مألوف جدا. أمضيت وقتا طويلا في تحضير نفسك لقضاء ليلة في الخارج أو لمناسبة خاصة، وأنت راض عن شكلك، وربما تشعر بأنك تبدو أفضل مما تظن. يبدو الأمر كذلك في المرآة التي تنظر إليها في غرفتك، ولكن في اليوم التالي عندما تطلب من أصدقائك إرسال الصور الشخصية التي كانوا يلتقطونها، ينتابك نفور مما يصلك. في كل صورة تبرز عيوبك بوضوح، يبدو وجهك مشوها على نحو غريب، ملامحك بصراحة مخيفة جدا، وتزيد إحباطك حقيقة أنا صديقك المزعوم أضاف إلى الصورة تعليقا يقول: أحببت هذه الصورة لك، بإشارة إلى لقطة تبدو فيها شنيعا جدا. هل يتعمد إزعاجك والسخرية منك؟ ربما يترك النظر إلى صورك في نفسك وقعا مخزيا ومذلا، وتزيد الطين بلة حقيقة أن كل الذين تعرفهم يظهرون في هيئة جيدة عند التقاط صور لهم إلى جانبك، إضافة إلى إصرارهم على إخبارك أن صورة السيئة التي التقطوها لك على جهاز آيفون تبدو في الواقع جميلة حقا، حتى لو كان احترامك لنفسك متينا جدا في العادة، ولم تكن ممن يهتمون بالمظاهر. في مقدور صورة غير مرضية أن تترك ثغرة في ثقتك بنفسك، فتبدأ دوامة من كراهية الذات.

لماذا إذن من الشائع جداً أن ننفر عندما نرى أنفسنا في الصور الشخصية؟ في الواقع يعزى انزعاجنا هذا إلى ظاهرة نفسية تعرف باسم تأثير التعرض المحض، وفي هذه الحالة يميل الناس إلى تفضيل الأشياء التي يرونها بصورة متكررة. يشرح الدكتور مات جونسون عالم الأعصاب وبروفيسور في علم نفس المستهلك: لما كنا في الغالب نرى انعكاسنا في المرآة أكثر من الصور، تجدنا نعتاده ونرتاح له أكثر. لذا إذا كنت تتحقق من انعكاس صورتك في مرآة الحمام كل صباح قبل مغادرة المنزل، فمن المرجح أن تعتاد تلك الصورة تحديداً عن مظهرك. أنت عادة ترى نفسك في المرآة نفسها والإضاءة نفسها والمنظور نفسه والزوايا نفسها. تتفق مع هذا الرأي لويز سكانر، معالجة نفسية عملت أيضاً عارضة أزياء منذ الطفولة، ولكن عدسة الكاميرا ربما تلتقط صورة لك في لحظة لم ترى فيها وجهك أو جسدك من هذه الزاوية، مما يخلق شعوراً بالانفصال أو التباين بين الصورة التي توقعتها عن شكلك من جهة والصورة التي تراها أمامك من جهة أخرى. الصورة التي تراها في المرآة تكون مقلوبة الاتجاهات من اليمين إلى اليسار، فيظهر عدم التناسق في ملامح وجهك، مثل اختلاف حجم العينين أو شكل الحاجبين معكوساً، بمعنى أنه يبدو أقل وضوحاً.

في الصورة الشخصية. لا يحدث ذلك في معظم الأحيان ما عدا الكاميرا الأمامية في هاتفك التي تكون معكوسة أيضاً، مما يفسر سبب تفضيلك صور السيلفي. ويضيف جونسون أنه على النقيض تقدم اللقطة الفوتوغرافية صورتنا الحقيقية التي تبدو غير مألوفة وأقل جاذبية بسبب قلة التعرض لها. نحن ببساطة لم نعتد رؤية شكلنا بهذه الطريقة، ومن هنا يأتي الشعور الغريب بعدم التوافق مع ما نتوقعه عن مظهرنا وما نراه فعلياً في الصورة، فنقول باستغراب: يا إلهي، هل هذا أنا حقاً؟ ولكن لأننا نرى دائماً نسخاً حقيقية من أصدقائنا وأفراد عائلتنا، مثلاً عندما نمضي الوقت معهم في الحياة الواقعية فإنهم يبدون لنا أكثر تشابهاً مع أنفسهم في الصور. عد بذاكرتك إلى أيام توزيع الصور المدرسية على التلاميذ، حينما كان الجميع يبدون طبيعيين تماماً في صورهم الشخصية، في حين كانت صورك تشبه صورة مرسومة بناء على أوصاف الشهود لمجرم مطلوب من العدالة. يقول جونسون: إننا نرى الصورة الحقيقية للآخرين كما يبدون في الحياة اليومية أكثر مما نرى أي نسخة معدلة أو محسنة لهم، لذا نعتاد عليها بصورة طبيعية، وعلى عكس أنفسنا لا نواجه الشعور نفسه بالانفصال والتباين بين مظهرهم في الصور وما نتوقعه عنهم. ولكن كن مطمئناً، هم أيضاً ربما يعتقدون بأن شكلهم في الصور صادم وغير جذاب.

وبالعودة إلى سبعينيات القرن العشرين، استكشفت تجربة نفسية كلاسيكية هذه الظاهرة تحديداً. طلب باحثون من مجموعة شابات النظر إلى صور تشتمل على صورهن الحقيقية وصورهن المعكوسة في المرآة، وأشارت النتائج إلى تفضيلهن صورهن المعكوسة. ولكن عندما عرضت الصور عينها على صديقاتهن المقربات، مالت الصديقات إلى تفضيل الصورة الحقيقية التي اعتدناها في الحياة الواقعية اليومية. ويقول جونسون أن هذه الدراسة تدعم الفكرة القائلة إن انزعاجنا من الصور متجذر في أنماط تعرضنا لها. لذا في المرة المقبلة عندما تعرض أمام صديقك صورة شخصية مروعة لك وتسأله هل أبدو هكذا حقا؟ لا تقطع علاقتك به إذا أجاب بخجل نعم، إنه لا يحاول تحطيم ثقتك بنفسك. في الحقيقة إنها مسألة اعتياد لا غير، وربما تنبع من مشاعر الحب والدعم والمودة. يقول جونسون كذلك تنزع أدمغتنا إلى استيعاب الوجوه التي نراها بصورة متكررة بسهولة أكبر، مما يجعلها تبدو أكثر وضوحاً أو جاذبية في نظرنا. لذا بينما تبدو صورنا الخاصة سيئة وغير مريحة، تميل صور الآخرين إلى التوافق على نحو أفضل مع الطريقة التي اعتدنا رؤيتهم بها.

في الواقع يبدو أننا لسنا بارعين في تقييم شكلنا في سياقات ومواقف معينة. من الشائع أن يظهر الأشخاص ظاهرة نفسية تعرف باسم نزعة الافتتان بالذات، إذ يبالغون في تقدير صفاتهم الإيجابية ولا يدركون الفارق بين كيف يرون أنفسهم من جهة وكيف يراهم الآخرون من جهة أخرى. ربما يعتقد البعض منا بأننا أكثر جاذبية قليلاً مما نحن عليه فعلاً. إن هذه النزعة مرتبطة بتطورنا كجزء من الحاجة إلى التنافس على الموارد وفرص الإنجاب. وفي دراسة حديثة طلب من المشاركين أن يتأملوا صوراً لهم بعد إدخال تعديلات على وجوههم لتبدو أكثر أو أقل جاذبية، ثم تقييمها وتحديد أي منها الأقرب إليهم في الشبه. في النهاية انجذبوا نحو نسخ الصور الأجمل من صورهم الحقيقية، والمثير للاهتمام أنهم فعلوا الأمر نفسه عند اختيار وجه أحد الأصدقاء، ولكن ليس وجوه أشخاص غرباء. حتماً فإن نتيجة هذا الميل إلى المبالغة في الافتتان بصورتهم، إذ يرون أنفسهم أكثر جاذبية بالمقارنة مع رأي الآخرين بهم. إنه عندما يرى الأشخاص صوراً لأنفسهم ربما يشعرون بنقص في جاذبيتهم البادية في الصورة مقارنة بصورتهم الذاتية الرائعة المكونة في أذهانهم، مما يقود إلى عدم إعجابهم بالصورة. لا يمكنك أن تتعاطف مع هذه الثقة المفرطة المبنية على خداع الذات التي يشعر بها بعضهم تجاه مظهرهم، ويبدو مألوفاً سلوك يسمى محط الانتباه أو الأنظار. نزعة أخرى تقودنا إلى الاعتقاد بأن الآخرين يدققون في مظهرنا تماماً كما نفعل نحن. هذا الوعي المتزايد بالذات يجعلنا نشعر بالخجل المفرط عند مشاهدة الصور، لكننا ربما نركز في عيوبنا أكثر بأشواط مما يفعل أي شخص آخر. ببساطة لا يفكر أحد فيما إذا كان أنفك يبدو غريبا في صورة تجمعك بآخرين منشورة على إنستغرام وقد أرفقوها بإشارة إليك. إنهم مشغولون جدا في تكبير الصورة لمعرفة ما إذا كان خط الفك لديهم يبدو ممتلئا أو ما إذا كانت أسنانهم غير متناسقة. بناء عليه يبدو أن نظرتنا إلى جاذبيتنا الخاصة وجاذبية الأشخاص الذين نعرفهم جيداً تشوهها غالباً عواطفنا وتحيزاتنا المعرفية، ولا تخضع لتقييم موضوعي. مشاعرنا تجاه الآخرين وأنفسنا تؤثر في الشكل الذي نعتقد بأننا نبدو عليه. ننظر إلى صورة أصدقائنا وحتى لو لم تكن مأخوذة من الزاوية الأكثر جاذبية لهم، نستطيع أن نرى الشخص الذي نحبه، لا نفقد تقديرنا لهم ولا نرى أي عيوب فيهم، لأننا نراهم كأشخاص متكاملين، بمعنى أننا نأخذ في الاعتبار صفاتهم الشخصية وسلوكياتهم وتجاربهم وليس مظهرهم الخارجي فحسب. بينما عندما ننظر إلى أنفسنا فإننا ننتقي تفاصيل محددة حول مظهرنا.

وعام 2021 بحثت دراسة في كيفية تكوين الصور الذهنية لأنفسنا، إذ طلبت من المشاركين إنشاء صور شخصية بواسطة الكمبيوتر والإجابة عن أسئلة حول الشخصية واحترام الذات. في النهاية تبين أن آرائهم في أنفسهم تركت تأثيراً قوياً في الصورة التي رسموها لشكلهم. هل في المتناول طريقة ما نتغلب فيها على نفورنا من الصور التي نلتقطها؟ يرى الباحثون أنه من المهم الإقرار بأن قلة قليلة جداً من الناس يتمتعون بمظهر جيد في الصور من دون الحاجة إلى أي تعديلات. شأن أي أمر آخر، فإن التقاط صورة جيدة مهارة يمكنك تعلمها وستتحسن كلما تدربت أكثر. عليك أن تعرف تعبيرات الوجه المختلفة، الابتسام والضحك والتجهم وغيرها التي يسعك القيام بها وكيف تؤثر في مظهرك في الصور. وتمالكوا أنفسكم، علينا أيضا أن نتأقلم مع صورتنا الحقيقية من خلال التعرض المتكرر، وهكذا تخف وطأة الانزعاج بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، من المفيد أن نكون واعين للنزعات النفسية التي تؤثر في طريقة تفكيرنا وشعورنا حيال أنفسنا، وأن نحاول التعاطف أكثر مع أنفسنا، مما يساعدنا في التحفيز على تكوين نظرة إلى الذات. يقال إن الكاميرا لا تكذب أبداً، ولكن يبدو أن المسألة ليست بهذه البساطة.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

على ضفاف دجلة والفرات، ووصولا إلى الأهوار نشأت علاقة خاصة بين العراقيين والطبيعة المائية، والسمك هو العنصر الأقوى في العلاقة مع المجتمع العراقي القريب من الأنهار. فناء العصر الأول يؤدي إلى زعزعة حياة العنصر الثاني، ليس التأثير مادياً فقط، لأن السمك يمثل بالنسبة للكثير من العراقيين جزءاً من تركيبتهم الحياتية ومحركاً في تقاليدهم واحتفالاتهم. يشارك السمك العراقيين سهراتهم فيصنعون منه المسكوف، وهو طبق يستوي على الدخان أكثر منه بالنار، ويحتفي العراقيون به كطبق سومري. كذلك المصموطة التي تبدأ بنزع أحشاء السمكة وتنظيفها من أعضائها ووضع الملح في بطنها، ثم تربط في خيط مع مجموعة أسماك وتبقى مدة 10 أيام تحت الشمس لتجف. لاحقاً يتم غسلها وتنظيفها جيداً، ثم توضع في قدر مع إضافة الملح وبعض التوابل حتى تطبخ على نار هادئة. لكن السمك لا يبقى على الموائد فقط جيلاً بعد جيل، إذ يسحب العراقيون الأسماك من الماء إلى أحاديثهم ويروون حوله قصصاً تظهر فيها السمكة كواحدة من الأساطير أو الأبطال الشعبيين.

سمك في مشاعر المجتمع. يتناول العراقيون كثر السمك يوم الأربعاء بشكل خاص، والرواية بحسب الباعة والصيادين تنقسم إلى قصتين. ترجح الأولى أنه قديماً كان يوم الأربعاء هو يوم الإجازة للعسكريين في الجيش العراقي، وبالتالي كانت معظم العائلات تحتفل بتجمع أفرادها بتناول السمك. أما الحكاية الثانية فهي أن وزيراً عراقياً أوقع خاتمه في الماء فابتلعته سمكة ليصطادها أحد الصيادين، ويتفاجأ حين يفتحها بوجود الخاتم، فيعيد الصياد الخاتم للوزير ويتم مكافأته بالكثير من العطايا، وكان هذا اليوم يوم الأربعاء. وفي الأمثال يرمز السمك إلى الفساد والتحكم والاستغلال، عندما يقال السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة، ثم تتحول السمكة إلى رمز للقوة والشجاعة والمسؤولية في تحمل الصعوبات، لأن السمكة الكبيرة ما تخاف من الشباك. أما السمك مأكول مذموم، يستخدم ليشير إلى الشخص الذي يفعل الخير ويساعد الآخرين وينفعهم، لكنه يتعرض للذم والأذى في النهاية. تحول هذا المثل إلى أغنية بصوت حسام الرسام، السمكة تبين من رأسها، تعكس الحكم الأولي على الأشياء دون التعمق في مجرياتها أو صفاتها. مثلما السمك هو كائن مائي، تظهر نوعيته وصلاحيته من خلال رأسه.

السمك في الأساطير. في أغنية يا حوتة يا من حوتة تبدأ الحكاية عندما كان الناس يعتبرون خسوف القمر نذير شؤم، كما تفسر الكتابات البابلية هجوم حيوانات تحاول التهام الكواكب السماوية. يظهر هذا قديماً في زمن البابليين حين حدث خسوف للقمر، فاجتمع الكهنة والفلكيون لتفسير الظاهرة، وأنذروا الملك أن الخسوف هو تحذير من الآلهة بوجود

ارتباط الوجود الثقافي بالسمك. يروي الأوبريت قصة فتاة يتقدم لخطبتها ثلاث شبان. توافق الفتاة على الشاب الفقير الذي لا يملك سوى بساط الفقر، فتسافر معه إلى بلدان عدة منها العراق. تكرر الممثلة الكويتية سعاد العبد الله جملة مثل السمش بالماي ما غمضت عيني للتعبير عن التعب والإرهاق الناتجين عن السهر المستمر والتفكير الذي يحول عن النوم، كما السمك الذي يبقى يقظاً في الماء لا يغلق عينيه بالكامل حتى يستطيع مراقبة البيئة من حوله وحماية نفسه. هذا التقارب الدقيق جداً.

رجعت لنا حلوة المشتلة تلفتك الرشاء النافر. بالرغم من فتنة الشاعر بالبائعة، إلا أنه يعود ليصف السمك بالطري الجميل ويؤكد على حسن رائحته أيضاً. فجاءت بممكورة بضة لعوب كذي خبرة ماكري، تنفذ بالذيل عطر السبا وترمق بالنظر الخازري.

في بقية القصيدة يصف الشاعر حالة بائعة السمك النفسية وتقلبها بين الجمال والرقة والألم والتعب. فمهنة بيع السمك لا تعود على أصحابها بالمال الوفير، وتبدأ حياة السمكة كما يصف الشاعر حال البائعة بالغنج والفرح والخفة، وتنتهي بالتعب والموت. لذا يقول الجواهري: تكاد تقول أمثلي تموت، لعنت ابن آدم من جائري، أما في الصبا لي من شافع، أما لابنة الجيكي من زاجري. ينهي الجواهر القصيدة بإعطاء القول للبائعة وهي ترقي حالها وتقول: تعلمت من جفوة الهاجري ومن قسوة الرجل الغادري. ينتقل الجواهر في هذه القصيدة بين الحوار الداخلي والوصف الخارجي، ويبين قدرة الجمال على الظهور بالرغم من التعب والشقاء في تجسيده لبائعة سمك ماهرة في التقاط السمك وتقطيعه، ما يجعل من حال البائعة متناقضاً وغير ثابت تماماً كمشاعر الشاعر في القصيدة.

بأسلوب من السخرية والرمزية ينقد الشاعر أحمد مطر في قصيدته قانون السمك مفهوم القوانين في المجتمع وأدوار تطبيق العدالة. سمكاً كنتم ومن لم تلتهمه التهمك، ذق إذن طعم قوانين السمك. يشير مطر في عبارة سمكاً كنتم إلى التبعية السياسية والاجتماعية التي تسيطر على المجتمع، تلغي الفرد وحقه في الاختيار، ويشبه الأفراد بالسمك لأنهم محصورون في نظام وظروف قاسية غير قادرين على الخروج منها. يكمل: من لم تلتهمه التهمك. عادة السمك الكبير يلتهم الصغير، وفي المجتمعات التي يشير إليها مطر يلتهم النظام أو القوي المسيطر الأشخاص الضعفاء ويفقدهم القدرة على التحكم بمصيرهم. يكمل الشاعر: ذق إذن طعم قوانين السمك. يدعو الشاعر أصحاب القوى والفئات المسيطرة إلى الاستعداد لمواجهة قانون السمك، لأن مصيرهم سوف يكون مثل الآخرين الذين تم التهامهم. في المجتمع الذي تلتهم فيه الفئات القوية الفئات الضعيفة، سيكون الجميع معرضاً للخطر. ها هو القرش الذي سواك طعماً، حين لم يبقى سواك استطعمك.

يشير الشاعر إلى الأنظمة المتحكمة والمسيطرة في المجتمع عبر رمزية القرش كحيوان مفترس ويأكل الأسماك الصغيرة، ويرمي من خلاله كلمة سواك، إن هذا النظام يشكل الأفراد لمصالحه ويتم استهلاك هؤلاء الأفراد حين ينتهي دورهم ويصبحون ضحية القوانين المتحكمة والمسيطرة على المجتمع بعد أن كانوا جزءاً منها، لأن دورهم انتهى ولم يبقى غيرهم ليتم التهامه وتطبيق القوانين عليهم. الرابط الروحي بين العراقيين والسمك يوجههم لجعل السمك موجوداً في مختلف نواحي حياتهم. إحدى هذه النواحي هو اختيار السمك كرمز للهشاشة والضعف، لكونه يتأثر بسهولة بالتغيرات البيئية المحيطة. السمك بألوانه وأشكاله المختلفة رمز عند العراقيين لشرح ثقافتهم وأسلوب حياتهم. يمكن استخدامه لتصوير السعادة والحزن والقوة والضعف، الشجاعة والخوف، الجرأة والخجل، دون أن يتناقض معنا مع الآخر. ولذا ظهر كواحد من أغنى الرموز التي تعبر عن العراقيين في أذهان باقي المجتمعات. ولربما ستبقى السمكة العراقية واحدة من أكثر الرموز خفة وبساطة، تبحر دائماً في الأدب والفن والحكاية العراقية.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج القصخون ورحلة في تراث وموروث العراق الحكائي والشعبي. اليوم حلقة مميزة، خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا ربي الجميع بخير وصحة وعافية. إذن حلقتنا اليوم راح تتحدث عن النذور في كربلاء، والنذور لها حصة كبيرة وأهمية كبيرة في وجدان العراقي. يعني منذ أقدم العصور كان الإنسان حقيقة يلجأ في مهمات الحياة الصعبة والمواقف الحساسة والاختبارات والمحن إلى عدة وسائل في اللجوء لكي يتخلص أو لكي يعبر هذه الاختبارات. وواحدة من أهم الوسائل التي تصيب الإنسان بالطمأنينة والرجاء هي مسألة النذور، أن ينذر الشخص نذرا إلى وجه الله حتى يتحقق الشأن الفلاني أو الأمر العلاني. هذه يعني هو يشعر أنه هذه عملية النذر هي نوع من التواصل بينه وبين ربه، تشعره بشيء من الطمأنينة، بشيء من الرجاء، بشيء من الإحساس بأنه ممكن أن يمد له يد العون للتخلص من هذه المحنة أو تلك. راح أتكلم عن النذور في كربلاء بشكل عام، يعني كلها بشكل إجمالي، ولهذا راح تكون حلقة ممتعة وبها موضوعات ومعلومات كثيرة. خلينا نروح إلى أول فاصل ونبلش البحث. طبعا اللي راح نتناوله راح نعتمد به على مصادر عدة، أهمها مصدر وبحث الأستاذ سلمان هادي الطعمة. إذن فاصل وننطلق، حياكم الله في القصخون.

أول نذر راح نتناوله في موروث وتراث كربلاء هو الواهلية. والواهلية هي عملية نثر أو طش مجموعة كمية من الحلويات على رؤوس الناس تقوم به النساء الناذرات أول ما يدخلن إلى الحضرة العباسية المقدسة. تندر لها نذر وتقول أنا إذا صار فلان شيء نجاح ابني أو تشافى ابني من قضية معينة أنا أطش واهلية حضرة العباس. فهذه تدخل حال دخولها إلى الحضرة تهلهل وتنادي واهلية واهلية قبة العباس بيضة ومبنية. طبعا اللي يتابع خاف أحد يتابع قصة خون لأول مرة، إحنا نتكلم عن العراق قبل 100 سنة قبل 200 سنة، ما نتكلم عن العراق هسه، وبالتالي قد تشوف بعض الاختلافات. أبسطها هذه الأهزوجة أنه قبة الإمام العباس يبدو يعني ما أعرف ليش كاتبين أو يقولون أنها بيضة ومبنية، يبدو هذا في زمن سحيق قبل أن تذهب القبة مثلا، لا أعرف. يقول المؤرخ أنه أول ما يدخلن الحضرة الحسينية ينادى واهلية واهلية راية الله بيضة ومبنية. هاي الحلويات طبعا تشمر يعني عادة شكلية الملبس حامض حلو، الآب نبات هذه، ثم يقوم المتجمهرون بجمع هذه الحلويات، والنساء بالطبع ينذرنه وفاء بالوعد الذي أقسمنا عليه بعد تحقيق أمانيهن. أنا ذكر بس هذا شوي خفت مع الواهلية، قبل أذكر مشان أروح للزيارة واهي نحصل شكليات تجي على غفلة وانت تمشي بالصحن أو بالحضرة بداخل يم الشباك وما تحس إلا قطعة شكليات تناثرا حول رؤوس الزائرين. احنا شنو كيف طبعا تعم رايح زيارة وهم تحصل لك شكليات وحلويات، خاصة أيام الحصار شوي كانت شكليات عزيز. نجي هسه إلى النذر الثاني ألا وهو يسمى شعبيا بنذر المستعجل. هذا يراد به أو يقصدون به توزيع 7 قرص خبز مع حناية. الحناية هي القرصة الصغيرة، ما أدري الجيل هذا لحق عليها لو لا. قرصة الخبز الصغيرة تسمى حناية، كان منظرها حقيقة لافت جدا للانتباه. وهذا النذر شائع عند النساء. مستعجل ليش سموه مستعجل؟ لأن الخبز هو أقرب شيء للمرء، ممكن ببساطة يحصل له خبزات ويوزعهن على الناس وفاء لنذره.

النذر الآخر من نذور أهل كربلاء، وهي في طبيعة الحال نذور أهل الفرات الأوسط وجنوب العراق، بس احنا تعودنا في القصة خون ناخذ منطقة من العراق ونحكي بها، بحثنا حتى شوية نتنوع في تغطية تراث بلادنا الحبيب. خيط القطعة، خيط القطعة هذا ينذر الناذر خيط يلف خادم الروضة المطهرة حول شباك ضريح الحسين أو العباس عليهما السلام، بعدين يحله ويلف على قطعة خشبية صغيرة ويخلي الخيط في عدة طيات ويكون طوله تقريبا متر واحد، يطي للناذر حتى يحزم أو يحاول أن يحزم بطنه بهذا الخيط. وأحيانا لا، أحيانا يخلوه بكيس ويعلقوه برقبة الشخص اللي طالب النذر، أو يشدونه في زنده، ومرات يكون مع طلسم أو حجاب أو دعاء. هذا نذر شائع عند عامة الناس، خاصة لطلب الرزق الحلال وقضاء الحاجات المنشودة، يسمونه خيط القطعة. جعل نذر آخر هو نذور شموع خضر الياس، وهو واحد من أشهر النذور العراقية عبر التاريخ. شموع خضر الياس هو من النذور النساء فقط، تشعل الأم شمشمعة وتخليها على خشبة أو كربة والنخل مساء يوم الخميس يعني ليلة الجمعة، وترميها تضعها في نهر الحسينية قرب باب بغداد، رغبة مثلا في شفاء ولدها المريض أو يعني عودة غائب إلى آخره من طلبات الناذرين. النساء أيضا يسوون زردة وحليب ببيوتهن، ويغطون الأواني بقطعة من القماش وتوضع بعد ذلك في الهواء الطلق. في اليوم التالي يتمثل لهن كف في المعون، هذا الكف يعود لخضر الياس بحسب الاعتقاد الشعبي في الأواني، الأواني الزردة والحليب التي تمت طبخها قبل ليلة. وهذا معناها أنه يعني بشارة بأن النذر سيتحقق، تلقاها متفائلة من تشوف الكف، وهي عادات يعني ورثت منذ سنوات طويلة. نجي على ربط الثوب بالقفل، هذا واحد أيضا من النذور الغريبة المثيرة للانتباه اللي راح ناخذه بعد فاصل قصير.

بالنسبة لنثر ربط الثوب بالقفل، هذا يدزون ثوب الناذر اللي مثلا عنده مشكلة، ما جاي ينجح مثلا بالمدرسة، ما جاي يتوفق بالزواج، ما حد يرضي، يدزونه إلى أحد خدمة الروضة المقدسة حتى يربط بقفل يدوي، وذلك بين صلاة الظهر والعصر في الحضرة العباسية فقط، ويوضع أمام المصلي، ويتم هذه العملية في ثلاث جمع. الجمعة الثالثة الأخيرة يفتح المباشر القفل ويبعث الثوب لصاحبه، وعندها تتهيأ له أسباب الزواج وتتحقق أمانيه. هذه نذر يسمونه ربط الثوب بالقفل، وكأن القفل هنا دلالة على إغلاق أبواب الزواج مثلا، أو الفرص، فرص الزواج في وجه المتقدم. وطبعا أكو ناس فعلا تصادفهم في حياتهم ولا يوفقون في قضية الزواج، وهذا يشكل هاجس نفسي صعب عندهم. يحس الرجل بحالة من الشك، بحالة من عدم الثقة بالنفس أو اهتزاز الثقة بالنفس، أنه أنا يعني ليش ما يرضون بي، أو ليش ما جاي أوفق. بعض الأمهات يشطح بهن الخيال، قلك والله ابني مسوي له عمل، يعني هاي وحدة ظاهر تريده وما أدري شنو، ما صارت القسمة فرايح مسويت له عمل حتى يربط بيها ما يتوفق بحياته. هذه معتقدات شعبية قديمة آمن فيها العراقيين، والغريب أنه لحد الآن في زمن الذكاء الاصطناعي لا تزال حتى الآن بعض هذه القيم تقال في مجالسنا، حتى لو على سبيل التندر، أنه خاف معمول لك عمل، خاف والله ما أعرف شنو، بالتالي يتجه للنذور ويتجه إلى محاولات لفك هذه العقدة، قلنا لأنها ترتبط بشأن نفسي، بإحباط نفسي، بانكسار داخلي. نجي على نذر آخر، هو طاسة خلاص أو طاسة الخلاص. ينذر الناذر المريض شراء طاسة تعرف عند أهل كربلاء بطاسة خلاص، يتراوح سعرها بين 500 فلس إلى 600 فلس. إحنا نحكي هسه مثلا تقريبا في السبعينات، في نهاية الستينات. زين، هذه الطاسة دونت عليها بعض الأدعية، نقشت فيها ويربط بها 40 مفتاح، أكو ناس يحطون 20 مفتاح، وبعضها يكون في وسطها كف، وتملأ الطاسة بالماء ويغتسل به المريض أو طالب النذر، حيث يصبه على جسمه ويشرب ما تبقى منه، ويكون عمل هذه الطاسة في حوانيت أصحاب البرنج في كربلاء، وهذا النذر يعمل به دائما، وكان من النذور الشائعة أهالي كربلاء.

حلاقة الشعر واحدة من العمليات التي تدخل في النذور، موضوع حلقتنا لهذا اليوم. والكربلائيين من نذورهم المشهورة هي حلاقة الشعر في صحن الإمام العباس. الإمام العباس طبعا يرتبط في كثير من النذور لأنه معروف بواحدة من ألقابه أنه باب الحوائج، فبالتالي تشوفون في هذه الحلقة عدا هذه كربلاء كثير يتردد مسألة ذكر الإمام العباس بالنذور. إذن نذر حلاقة الشعر تنذر الأماية اللي ما عندها ولد، وإذا ما وهبها الله ولدا فإنها تذهب به إلى صحن الإمام العباس عليه السلام، وياها حلاق يحلق راسه، يعني الحلاقة الأولى في صحن الإمام. بعدين يعادل شعر الطفل في الحلاقة بالنقود أو الذهب أو الفضة، كل واحد حسب إمكانيته، حيث تهديه إلى أحد خدمة الروضة بين الهلاهل ونثر الحلوى والشكرات، وبذلك تكون قد وفت نذرها. أما في النجف اللي كان في السبعينات قضاء تابع لكربلاء، وهي ملاحظة يعني قد يتفاجأ فيها المستمع الكريم، فيتم حلاقة الشعر تحت ميزاب الذهب بالصحن الحيدري المقدس، وتكرر نفس العمل. نجي على نذر آخر اسمه نذر السلبة. السلبة هي عملية سلب حلي الطفل ومخشلاته، تنذر الأم اللي ما يعيش لها مولود ويمنحها الله مولودا ما يعني ويعيش إذا ما أرادت، فتزين طفلها بالمصوغات إخواني والحلي اللي تتكون من الجناجل والتراتشي والملابس، تجيب بيهن يعني تجيبه إلى الحضرة الحسينية والعباسية، فيستعمله خادم الروضة المطهرة، ثم يبدأ بنزع المخشلات ويدعو الله حفظ الطفل بجوار الضريح المطهر. وأكو لا والله أكو نذر بالذهب والفضة، يعني ينذر الناذر من الذهب والفضة على اختلاف صياغتها واللي تمثل أعضاء جسم الإنسان، عين رأس جسم ذراع رجل، يعني إذا واحد أصيبت عينه مثلا بالمرض وشعر بالألم فإنه يشتري عين فضية وهكذا بقية الأعضاء وينذرها في الحضرة الشريفة، ويستلمها خادم الروضة أو تلقى في ضريح الإمام العباس عليه السلام. كما أنه بعض من النساء ينذرن قلادة أو سوار أو معصم حسب إمكانيتها للغرض نفسه حسب حاجتها وحسب مرادها.

أهلا وسهلا بكم أحبتي من جديد، حلقة في القصة خون راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير والصديق الزميل المخرج أوراس فوزي. حلقتنا عن نذور كربلاء، والآن نتكلم عن حق الحاضر. وحق الحاضر هو واحد من النذور اللي تنذر الأم قبيل زواج بنت بيتها بحق الحاضر يعني المهر، ويعطى في الروضة العباسية حيث يستلمه خادم الروضة، بيد أنه يعني يرأف بالمرأة حيث لأنه راح يأخذ جزء يسير من المهر حتى توفي بنذرها، ويكون في أكثر الأحيان ربع المبلغ والباقي يرجع أو يرجع إلى المرأة الناذرة. وكذلك هناك أيضا بعض النذور اللي بعض العوائل تنذر إحدى بناتها لتكون زوجة لأحد السادة القائمين بخدمة الحضرة المطهرة بدون صداق، يعني بدون مهر. الأم اللي تقوم بتنفيذ هذا النذر هي التي لم يعش لها طفل، هذا النذر مشهور. كذلك لبس السواد في محرم، لبس السواد في محرم في سنوات طويلة بعيدة كان من ضمن النذور أيضا، الآن صار أمر يعني واجب ومعتاد وطبيعي. السابق كان النذر تنذر النساء اللواتي لم يعش لهن مولود أو لقضاء حاجات خاصة، فتقول أنا يعني ألبس الأسود طوال شهرين أو ألبس الأسود طوال محرم أو كذا يوم من أيام محرم. وأحيانا المرأة تلبس وليدها أيضا دشداشة خضراء اللون في السنة الأولى من حياته، ثم تلبسه في العام الثاني والثالث دشداشة سوداء اللون كنوع من إيفاء النذر على أنه صار عندها طفل بعد أن كان ما يعيش لها طفل. من النذور أيضا ضرب الزنجيل، وهو الآخر تنذر اللواتي لم يعش لهن مولودا. المرأة تنذر بأن يشترك ولدها في حلقات ضرب الزنجيل على الظهور خلال مواكب العزاء في محرم الحرام، فتشتري له زنجيل صغير ويضرب به في مواكب العزاء، مواكب السباية أو مواكب يعني أي موكب من المواكب. ومن النذور أيضا التي يشترك بها الرجال والنساء هو نذر التطبير، يعني ينذرن شراء قطعة من قماش أبيض ويلبسه الشخص اللي يريد التطبير في المواكب الخاصة اللي تخرج صباح يوم العاشر من محرم الحرام في ساحات كربلاء. وغالبا تقسم النسوة يعني هذا القماش الأبيض أو يسمونه الكفن، يقسم الكفن الملطخ بالدم لتستحم به المرأة العاقر أو حتى لتتخلص من الشبسة، حكينا عن الشبسة في حلقات سابقة، وأيضا يمسح به وجوه المرضى، ومنهم من يشتري عدة قطع من قماش أبيض وتنذر هدية للناس الذين يريدون التطبير.

من النذور أيضا المشتركة هو نذر السير على الأقدام، يعني ينذر الرجال بالسير مشيا على الأقدام إلى النجف الأشرف حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أو إلى مرقد الحر ابن يزيد الرياحي، واللي بهم اللي ينذر المشي للإمام العباس أو المشي إلى الإمام الحسين. كذلك نذر البيرغ وماء الورد، وهو من نذور النساء، حيث تقدم الراية اللي يطلق عليها البيرغ أو البيرق نذرا إلى عزاء طويريج اللي يصل كربلاء في اليوم العاشر من محرم الحرام ظهرا، وقد يتبرعن بالبيرق ومي الورد لعزاء بني أسد، وهو الذي يصل كربلاء يوم ثالث الإمام بعد الظهر. نعم أحبتي، يقول المؤرخ الطعمة أنه في نهاية أواخر الستينات ظهر نذر يتعلق بالخيام، يقول ينذر الناذر شراء قماش ملون من الكريم ستن ينصب كخيمة في ساحة المخيم أيام التشابيه يعني، وقد تبلغ في العام الواحد 14 خيمة أو أكثر حسب عدد الناذرات، ولدى هجوم الشمر بفرسه لحرق الخيمتين الكبيرتين اللتين نصبتا إلى جانب تلك الخيام المنذورة تتسابق النسوة فتمزقها وتقطعها قسما قسما لأجل التبرك والاستشفاء، وهذه العملية تمثل يعني بتشابه هجوم الأعداء على خيام الحسين عليه السلام وأهل بيته يوم العاشر من محرم. طيب هذا نذر الخيام. أكو نذر القرابين. القرابين من النذور القديمة جدا جدا، ينذر الناذر سواء كان رجل كان أو امرأة ذبيحة لأحد الأئمة أو ذرياتهم. شوف مثلا المرأة اللي ما عندها ابن، اللي يرغبون، اللي ما عنده بيت يريد لبيت، اللي يريد يحج وما عنده فلوس ما عنده، أو يقضي أي حاجة أخرى، فإنهم ينذرون الذبائح ويجيبوها إلى باب الصحن الشريف ويستلمها أحد السادة الموجودين هناك ويوصلها إلى باب الكيشوانية مخلع النعال، ويقف السيد في مقدمة المرقد المطهر فيقول يعني مناديا للإمام: هذا نذرك من رقبة فلان إلى رقبة خادمك. في هاي الأثناء يعني أثناء قيادة الذبيحة تضع المرأة في يدها حناء تلطخ به جبهة الذبيحة، ثم يقول السيد: مقبول، يعني نذرك مقبول إن شاء الله. وأحيانا يطلب الناذر مبلغا يكفي لوجبة غداء فيقول: سيدنا ريد خرجية. وتارة لم يكن للناذر ذبيحة مما يضطر أنه يدفع ثمنها للسيد، ومن الناذرين أخوان من اللي يذبح ذبيحته ويطبخها ويوزعها على الناس ويعطي نصها للسيد للتبرك.

ومن النذر أيضا نذر الحنطة والشعير. شوفهم ينذرون حنطة أو شعير وينذر أنه يطش في أرضية صحن الإمام الحسين أو صحن الإمام العباس، فتلقى الطيور يعني حمام الحضرة يهجم زرافات ووحدانا يلتقط من هذه البذور. تعرفون الزراعة كانت في السبعينات في الستينات مزدهرة في العراق، فبالتالي متوفر الحنطة والشعير وبأسعار معقولة. نجي إلى نذر المحمدية. هذا النذر تنذر الأم إذا عاش ولدها. جمع من 40 شخص كل واحد منهم اسمه محمد، تجمع ما أمكنها من دفع مبلغ وتضيف عليه من عندها وتشتري قرص فضة يكتب عليه اسم محمد ويعلق في صدر الطفل. أكو نذر شاه زنان. شاه زنان من اسمه اسم فارسي يعني معناه

غطيتين المراد نصوم لك يوم واحد مثلا او اسبوع او ثلاثة ايام حسب. مثلا العاقرات التي لم ينجبن عادة يصوما في هذا اليوم تحقيقا لرغباتهن، والفطور على خبز شعير يكون. صينية القاسم ايضا من النذور المعروفة، تنذر كانت النساء 7 صواني يخلون بها الحنة والشموع والياس، ويطوفوها الرجال بالصحنين المقدسين في ليلة 7 من محرم الحرام اللي تصادف يعني التعزية بمقتل القاسم بن الحسن عليه السلام. هذا أيضا من أجل الحصول على المراد. كذلك نذور المولود، وهو من نذور الرجال والنساء. النساء يعقدن في الدور مجلسا بمناسبة مولد النبي أو الأئمة، فحقيقة تنقر الدفوف وتأتي الملة تلقي بعض الأشعار والمدائح، هنا نقصد طبعا قلنا قبل 150-200 سنة. أما الرجال فيعقدون المواليد في محلات خاصة، ويجي بعض يعني الرواديد يقرون الأبيات.

نجي على نزر الهريسة، وهي من النزور المعروفة في كربلاء، ومن أشهر الأماكن اللي تعاد فيها الهريسة هي تكية البكتاشية الكائنة في الصحن الحسيني المقدس، حيث توزع في صباح يوم العاشر من محرم على الفقراء والمعوزين. وأيضا هناك نذر باسم خصر خرز أزرق، هاي تلبس المرأة النادرة سوار مكون من خرز زرقاء اللون، وهذا لكي يعيش طفلها. والغريب أنه هذا النذر يكون أنه تلبس هذا السوار مدى الحياة، مدى الحياة ما تنسعى فيها. نجي على نذر آخر، هو سبع حوليات. هذا نذر تقدم المرأة تذبح كل عام ذبيحة واحدة، ويستمر هذا العمل بالنذر لسبع سنوات من أجل ديمومة حياة طفلها. نذر السبيل، السبيل يكون هذا النذر في أيام عاشوراء، يقدم الرجال والنساء الماء والشربت والشاي والحليب والقهوة، إضافة إلى المأكولات كالزردة والفستق واللوز والتمن والمرق لكل عابر سبيل من الزوار. البعض ينذرون السبيل المي، يعني مي سبيل في أيام عاشوراء ليالي الجمعة خاصة، وأكو من ينذر حب، يعني حبوب الماي يضعها في طريق الغادين والرائحين. قبل كان الثلج هم يعني نادر، فكان كثير من النزار ينذرون شراء قوالب الثلج في يوم العاشر من محرم حتى يشرب العابرين الماء المثلج لكي ينالوا مرادهم. هناك نذر في الشاي، ينذر أصحاب المقاهي توزيع الشاي مجانا في اليوم العاشر من محرم. هذا النذر يعني حسب الباحث الطعمة ينذر، يعني يعمل به في الستينات، وهو أيضا لنيل المراد. أكو نذر بالجقاير، توزيع الجقاير في المآتم الحسينية مجانا من أجل تحقيق النذر. أكو الزردة والشلة، هذا النذر خاص بمناسبتين هي ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله في 28 صفر، وكذلك ذكرى وفاة الإمام زين العابدين المصادف 25 محرم من كل عام. توزع البيوتات الكربلائية الشلة والزردة على الجيران والأقارب. أكو نذر مشهور اسمه شاي على الشرجي، تتبرع به النادرة وتدعو الجيران والأقارب، وتجيب الملة وتلقي بعض الأشعار، وتشرب الشاي المنذور لعلي الشرقي أو أحد الأئمة أو المراقد أو الأولياء الصالحين اللي موجودين على طريق عمارة كوت، وتوزع الكليتشة والخبز والآب نبات والكعك والشرك.

0: من النذور المعروفة أيضا نذر سفرة رقية، تجتمع النساء بالمخيم صباح يوم ثالث الإمام 13 محرم يوم الدفنة، وتفرش سفرة سوداء توضع عليها طابوقة فوقها شمعة مضيئة، ويوزع التمر والخبز على الجالسات، وهذا النذر يقدمنه طلبا لقضاء حاجة. أكو سفرة الأئمة، أحد النذور الخاصة بالنساء، وتشمل هذه السفرة المواد مثل المشكل كشاه واللبن والرشتة والعصيدة وأنواع الفواكه، شاي كليتش مأكولات أخرى حسب حاجة الإنسان ومدى استطاعته، يقدموها كنذر أما للشفاء من مرض أو طلبا لرزق. صينية العباس، الناذرات يسوون صينية بها شربة تحوي على الماء وكيس حنة ورأس قند وخبز وخضروات وشمعة موقدة وملبس. تجي الملة أيضا تقرأ القراية اللي تخص بها الإمام العباس عليه السلام على مسمع الجالسات. أكو عشاء الزهرة أيضا، هاي الناذرات تسوي عشاء باسم الزهراء عليها السلام والدة الإمامين الحسن والحسين، وتقوم بطبخ التمن والمرق لو توزعه على الجيران أو توجه الدعوة لقريباتهن وأصدقائهن لتناول الطعام في الدور. أيضا من أشهر النذور هو خبز العباس، هاي النذر أيضا تنذر الناذرة خبز شوية كرفس كراس رشاد خضرة يعني بشكل عام نعناع، ويخلون وياها جبن، كناس يخلون وياها كباب، كناس يسوون لا خبز اللحم اللي يعرف بالخبز عروق، ويوزع على الناس، قسم منهم يوزعونه في الأزقة والحارات والشوارع وقسم يوزعوه في صحن الإمام العباس. أكو نذر يسمونه مشكل كشاه باللغة الفارسية واضحة هاي، ويعني حلال المشاكل، وهاي من النذور المشتركة بين الرجال والنساء، ومن النذور المشهورة جدا حقيقة، حيث ينذرون للإمام علي عليه السلام لقضاء الحاجات وفي مطلع كل شهر. وهذا النذر يعني يتكون من كرزات، فستق، لوز، بندق، كشمش، زبيب، يعني مخلوط من أكو حامض حلو مثلا يخلون به، وينذر أيضا الآب نبات لأم البنين وهي أم الإمام العباس عليه السلام. أكو نذر صوم السبوتة، وهو نذر تقوم به الأم، وذلك تصوم لعدة أسابيع في كل يوم سبت حتى يعيش طفلها. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم من برنامج القصخون التي خصصناها إلى النذور في محافظة كربلاء. نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة مفيدة وممتعة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو

قبل التطرق لحكاية اليوم، طبعا أنا ما كنت فنيا أبدأ الحديث في حلقة اليوم بما سأتحدث عنه قليلا، يعني إن سمحت لي. والله في الطريق يعني قرأت قطعة لشاب انتقل إلى رحمة الله بحادث المهندس، تباعت الصورة ولد شاب ولابس هذا يعني حلة السلامة، هاي الملابس الخوذة، و أسف الله مؤلم. شنو سألت يعني هذا الشاب أعرفه من أهل الجبيلة، قالوا هذا صار له تقريبا هكذا أيام توفى، حادث سير مثلا؟ قالوا لا، اللي سألتهم قالوا لا، حدث خلاف بين الجوارين، واحد أطلق الرصاص على الثاني في هذه في عصبية من عصبياتنا الكثيرة، والمسكين كان مار جاي للتو من عمله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ضربت الشاب وتوفى وحيد الأهل. هواي إحنا نتحدث عن موضوع حصر السلاح بيد الدولة، يطلع رئيس وزراء حصر السلاح بيد الدولة، ناشطين، مدونين، إعلاميين، والقليل من المنبريين يتحدثون عن موضوع هذا حصر السلاح بيد الدولة. ليمتين حصر السلاح بيد الدولة؟ ليمتين نوصل إلى المرحلة اللي نتعارك؟ إحنا نتعارك ما بيها مجال، شعب غريب الأطوار، نوصل المرحلة أمنيتنا نتعارك بتواثي، نرجع مثل قبل. متى نصل إلى هذا الحد من العراق؟ يعني العراق غير الدموي أو غير القاتل أو المميت. هذا الشاب اللي توفى، أبدأ أتحدث شوية به بس شوية إذا اللي يسمعني عنده ضمير، وأنا متأكد أصحاب الضمائر موجودة وكثيرة في حياتي، لكن أنا ما جاي أسولف بس عن الضمير، لا، أنا أريد العقل. هذا المهندس هذا شقد أمه فرحت بي من صار، خلي ننتبه، خل نرجع إلى أول، دائما من نريد نتعارك خل نرجع إلى أوليات الأشياء. زين أنتم اختلفتوا وأثبتوا حضوركم القبلي والبربري، وواحد رمى على الثاني، هذا شنو هذا؟ هذا فكرت بأمه من فرحت بي، قالوا لها يعني انت حامل بولد وصار الولد وكبر الولد ونجح الولد وصار مهندس الولد، بعدين انت تجي ويتعين الولد ومستلم رويته بالولد وفرحان بحياته ويريد يعيش حياته المستقبليه ويبني له عائله. حياتنا مؤزليه، يعني احنا حياتنا تنتهي بس على الاقل يعيش بيها بمراحل قيمه، وهذا الولد تجي له رصاصة. يعني احنا نهدر هذا الوقت العظيم وهذا العمر الطويل وكل السعادات وكل الأمنيات وكل الأحلام وكل الأفراح والأمومة والأبوة والعائلة، نهدرها بعصبية غبية، نطلق رصاص كيفما اتفق ونقتل النشاب. الدولة ما مطلوب منها اليوم، احنا لا نتحدث فقط على تبليط شوارع، بالله عليكم فكروا بأساسيات وثوابت. احنا اللي يجينا هسه، احنا مقبلين على انتخابات، اللي يجينا هسه يقول لنا اسوي لكم شوارع ومدارس ومستشفيات، طبعا هاي سمعناها صار 17 سنة، بس خلنا نحكي كبداية واقع جديد لا نعرف مستقبله. ثقوا، ما محتاجين الى مستشفى، محتاجين اكثر من المستشفى، محتاجين الى انسان سوي، يعني عقله مو مريض. ما محتاجين احنا، نعم الحاجة الى المستشفى هذه من ضروريات المدنية للحياة والحكومة المعاصرة، هاي هذا شيء منتهين من عنده، عيب نحشي به، بس شيل وشنو؟ احنا وين احنا جاي نعيش؟ سلاح موجود في كل بيت ويناقشك واحد يقول لك ايه اصبح السلاح ضروري، ليش ضروري؟ ما نعرف، هاي هل طبت لنا في يوم في ليلة وضحاها طبت لنا داعش وكل من يحمي روحه؟ القانون ما يحميك، واليوم القوي اللي عنده سلاح وعنده اخوانه وعنده، احنا وين؟ متى تنتهي هذه المأساة؟
يعني عندما نقول حصر السلاح بيد الدولة، احنا نتحدث عن حكومة بها دستور وبها قانون وبها دولة، لا هذا التشظي الكبير في اللامركزية. احنا ما عندنا مركزية اليوم. على اي اساس انت بيتك كلاشينكوف ثلاثة واربعة وقذيفة وقاذفة وعفو؟ شنو بيت بي رمان يدوي؟ وين احنا عايشين يعني؟ في اي دولة؟ من نقول حصر السلاح ما جاي يتنفذ، نعم خطاب واضح حصر السلاح وكذا وكذا، وهذا اللي يرفع ايده وهذا اللي يصوت وهذا اللي يكتب، احنا نريد الفعل، ملينا من الكلام. ترى مو صعبة فرض القانون بطريقة بها حاكمية وبها قوة وبها سيطرة، صعبة. عندكم آليات يعني معقولة؟ احنا اصحاب التجربة، عراق عراق عراق. يعني انا لا انا لا ارفع الشعار القولي دائما انه احنا العراق العظيم، لا عراق عظيم، بس نوصل الى هذا الحد انه احنا غير قادرين على ان نسحب سلاح من بيوت من ناس من الممكن ان يتهورون؟ والله افعال كبيره. انا عندي ذاك اليوم صديقي قال لي والله هم زين ما عندي سلاح، صعدت عند الكابه وتطق نفسي طلقه، لو عندي سلاح كان رميتني. شنو يعني؟ اي نعم اي، العراق وصل الى هذه المرحله، في حاله من حالات او في لحظه من لحظات الخلاف او الكابه من الممكن ان ننتحر، من الممكن ان نقتل اب، من الممكن ان يتعاركون اخوان اثنين ويتضاربون. راح شاب ضحيه خلاف مستهتر. واذا رجعنا الى سبب الخلاف نلقى تافه وبسيط، لكن شوف النتيجة إيش قد. نتيجة موت شاب في زهرة العمر، ضاع مستقبله، ضاع حد حياته، أوجاع مستمرة لأم ثكلة، أب محزون، خوات، ذكريات سيئة. ليش؟ ليش هاي كل هذا الكم الهائل من الدمار؟ ليش نوصله في داخل العائلة؟ والقادم أصعب.

اللي مختلفين بعدين نكمل إن شاء الله حكايتنا. اللي مختلفين هسا يمكن مذبوبين سجن وبعدين تنحل عشائريا، والضحية البريئة نايم جوا القاع. أنا جاي أحكي بشكل عاطفي ولكن بشكل منطقي أيضا. تخيلوا واحد جوا القاع شاب ما إلى أي ذنب، ليش؟ وغيرها وغيرها وعركات عشائرية وخلافات، وبعدين ماكو خط فاصل بين العشائرية وبين المدنية، ماكو يعني. تعالوا صار تداخل عجيب، يعني الكل صار عشائري، الكل صار قبلي، الكل عنده هذه العصبية البربرية، الكل ليش؟ يعني فوق ضيمنا سلاح وارمي، لا ارجو من المحافظ، ارجو من الدولة، هاي المدينة خلينا نحافظ، نحكي بمدينتنا مثل ما، لا خلي اتحدث بصراحة حقيقة. نعم دخل داعش الى كل المحافظات الغربية وحدث ما حدث، لكن منو اللي نهض الان في المنطقة في الجغرافيا الغربية للعراق؟ اللي نهضوا ابنائها تكاتفوا، اللي صاحب قرار استطاع بشكل أو بآخر أن يؤسس لهذه المدن حياة الحقيقية واللي تستحقها. العشائر ما راحت إلى الجزئيات، نعم صارت مشاكل عشائرية بالمنطقة الغربية بسبب داعش وبيها قتل وبيها وشايات وبيها مشاكل، لكن هم نهضوا ارتفعوا أكثر من مأساتهم وخلافاتهم العشائرية، قالوا لا لا احنا القضية الأهم القادم، هاي تجربة وتعلمنا من عتزين. احنا ليه نتعلم من هالتجربة؟ يومية طلاب عشائرية ويومية مشاكل ومقتلة وخلافات وشنو؟ هذه البصرة، هذه رسالة موجهة، اتمنى يسمعني محافظ البصرة، مسؤول اعلامي، اي شخص. احنا اكثر من ما نريد مستشفى ونريد شوارع ونريد، هذه واجبات غصبا عليكم توفرونها، لكن احنا نريد، من نقول نريد امان، احنا اليوم الامان مو من العدو، الاعداء كثر. هذا والله هذه موضوع اخرى. لا اليوم انت ما تدري يطلع لك العدو، او بمعنى ان يحدث موتك او يتشكل موتك وانت قاعد تسولف ويا صديقك، ممكن وانت راح تشتري باكيت جاير من محل يتشكل موتك، مو تدوسك سياره، لا تجي لك طلقه ما تعرفها منين، او فجاه تختلف وي ابو المحل على قضية كلش تافهة ويتصاعد بينكم الخلاف ويطلع سكينة أو مسدس بسرعة ويرميك، هاي بسيطة وكلش عادية. زين احنا وصلنا إلى مرحلة أنه نعم أشكال الموت تعددت في حياتنا، لكن علينا أن نضع حد، أن ننهض، نقول البصر ريته أقليم ريته كذا، لا احنا ما ريته أقليم ولا ريته بها قانون. خل نبدي من البصرة هسه، بعد صارت هيك كل واحد ومحافظته، قضية ديموغرافية ومشاكل كثيرة لا، لكن احنا علينا ان ننتبه. خل نبدي يعني مثل واحد الدنيا خربت، خل يبدي بعائلته، خل يبدي بنفسه. بس احنا خل نتحدث عن مدينة اسمها البصرة، مدينة عظيمة وثرية وحتى ناسها فعلا طيبين وباقية في الذاكرة الإنسانية والأخلاقية. خل نبدي من البصرة، نرجع ونقول البصرة محافظة عشائرية، البصرة مأزومة نفسيا، احنا دائما نرفع الخطر بمن؟ نرفع الخطر برفع بسحب السلاح من البيوت، لانه احنا عصبيتنا دائمة وخلافاتنا دائمة. اتمنى ان تكون من اولويات الملفات التي تفتح وتناقش وتنفذ وبسرعة وبقوة وبإصرار هو حصر السلاح بيد الدولة.

حكاية اليوم طبعا بالمناسبة راح نبدأ بالحكاية، وأنا آسف لهذه المقدمة لكن والله ضرورية. يعني أنا معني بقول هذا الكلام بهذا الخطاب، أبو المنبر رجل الدين معني، لا كافي تحشونا على التاريخ وتحشونا على الأحزان وتحشونا على، لا كافي خلي خطابكم ندري لابس عمامة أنت ومحترم ومقدر وعلى راسي، وإشبع بوس إيدين ماكو مشكلة، ما عندي مشكلة أنا، وأخذ زكاة وخمس ما لي علاقة بيك، لكن أنتم أكو عندكم دور مهم على المنبر يا سيادة المعممين، شوية قدموا هذا الرأي، خوفوا الناس بدل ما تخوفونهم بالقبر والحية تطلع والنار اللي بالقبر وكذا وناكر ونكير وضغطتها، لا أي تركوها هسه، خلي لا تخوفونا بالآخرة، احنا خايفين عادي، خوفونا بالدنيا، خوفونا باللي راح يحصل، شلون تخوفونا تقولون ترى اكو قاتل سحبوا منا سلاح لنا راح يموتكم. فأنا هذه المقدمة سقتها وتحدثت بيها لأنه هذه من القضايا اللي يعني مو اليوم اشتراطات العمل الإعلامي أنه أنا أقدم برنامج وفق فقرات، لا خطابك أن يكون عندك رأي ووجهة نظر، هذا الألم اللي جاي نعيشه إحنا لازم يتبناه الإعلامي الناشط المدون الأديب أي شخص يجد ممكنات إيصال صوته إلى الآخر مهما كانت بنسبة 10 بنسبة 1%. شلون بنت الشعوب بنت، يعني أنا سنت باع الأهرامات العجيبة، شلون بنت هذه المعجزة الضخمة؟ بنت فورا بضغطة زر؟ لا بجهد إنساني، بدأ بنسبة 1 و2 و3 وصار إلى أن أحدث هذه المعجزة الكونية أو الوجودية إن صح التعبير. فكل إحنا معنيين. طبعا تجيني حكايات جابة يا هذا الظلم اللي بحياتنا، يا هذا الظلم اللي بحياتنا، إحنا مو حكينا على الناس اللي تشيل مسدس وتقتل، أكو عندنا نوع آخر من القتل وهو ظلم، ظلم عجيب والله. اجتني حكايه لم تكتمل، عندي حكايه لم تكتمل لكن جاي يعني ترسل الي بشكل متقطع لكن بها وجع، انتظرها تكتمل واسولف لكم. وصلت لحكايات كثيره بها الم حتى وصلت الى مرحله اقول يعني معقوله احنا واصلين الى هذه المرحله نظن الى حد كبير بانه احنا ناس عندنا ضمير وعندنا اخلاقيات وعندنا قران ونصلي ونصوم، الى هل قد احنا ما نمتلك ذره انسانيه في التعامل مع من؟ مع أقرب الناس معنا. فحكايتنا اليوم راح تكون عن سهاد.

كيف بدأت قصة سهاد؟ بالبداية خلينا نتحدث عن الأب. الأب اسمه جاسم. جاسم شخص غير سوي، يعني شخص مدمن، لا مبالي، فاشل في دراسته، متذبذب في عمله. زوجه، الزواج من امرأة، بقت هذه المرأة في ذمته لمدة سنة ونص، أنجبت لوليد اسمه سموه عبد الله. بس طبعا أكو خطأ عندنا اجتماعي كبير. أنتم أنا هسه والله لو عندي ابن أعرف إنه هذا الابن غير مسؤول، وهذا الابن لا مبالي، وهذا الابن أناني، والله ما زوجة. ليش أبلي بنات الناس بي؟ وبعدين هي بلوى بنات الناس ونتائج الأبناء المساكين اللي راح يكونون ضحية هذا الأب. هذا الأب واحد من عتم اللي هو جاسم، تزوج وبعدين طلق ورا سنة ونص، وخلف وليد عبد الله. عبد الله وين عاش؟ عاش ويا أمه.

عاش شوي أمه جاسم رجع إلى حياته الطبيعية. طبعا لا يسأل على هذا الابن، وهو ما عنده وظيفة حتى يرفعون عليه دعوة ويأخذون هذه النفقة. يعني يوم يشتغل يوم ما يشتغل وش يرفعون عليه دعوة. المهم من عائلة فقيرة ومسكينة وما تريد تدخل بجدل وخلاف، نعم راحت العائلة عائلة المرأة بعد الانفصال رفعت دعوة. لكن هاي الوكاحة اللي سولفت عنها قبل شوية، وكاحة السلاح، هذا راح، هذول كلهم إخوانه خطية، هذا اللي طالب، هذا اللي يبحث عن عمل ويريدون يعيشون وبسلام، رفعوا عليه دعوة من باب النفقة حتى يجيبون فلوس للزوجة وللابن. هذا ابنه بعد من حقه ينفق عليه. لا لا، راح حدتهم بسلاح ورمالة طلقتين ثلاثة بالباب، العائلة سحبت الدعوة. يا با احنا بالمناسبة أريد أسولفهم أيضا نفس القضية، أنتم لا تخافون، نعم هذا يمكن يرمي يمكن يسوي، لا أروح أكو شيء أحفز القانون، أروح أرفع دعوة عليه أقول لهم تعال هذا رمى علي بالباب وأروح يلقون القبض عليه. بالمناسبة الشرطة تنتظر قضايا، بس الناس مرات عندها مخاوف، تقول لك ما أريد طلايب، ما أريد مشاكل، نخاف على ولدنا. بس إحنا إذا نبقى بهذه الشاكلة ما نحفز القانون، القانون موجود والسلطة القانون موجودة، خلنا نروح نشتكي، راح نشتكي عليهم وأكيد راح يلقون القبض عليه وبعدين يتوسلون وداعتكم. طبعا المرأة ما تعرف القانون، هواي أشياء يعني تتعرض إلها المرأة وتضغط وتهان من قبل الزوج من قبل العائلة. وما البنت اليوم، البنت إذا اضطهدت من أبوها إذا راح ترفع عليها دعوة، أكو فقرة قانونية، أكو قاضي صديقي يقول والله شلون يعني إحنا محتاجين إلى دورات تثقيفية للناس، نعلم الناس ترى القانون وياكم، وأكو فقرات بالقانون، لكن ما الناس عندهم هذا الجهل، جهل في الفقرات القانونية. على كل حال جاسم هم رمالة طلقتين، الناس سحبوا الدعوة ما أكو نفقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. بس لو ما لو أكو سلطة يقدر جاسم يرفع يشيل مسدس ويرمي باب بيت طليقته على مود رفعوا عليه دعوة، وشلون وأنا وأقتل وكذا وتهديدات ورسائل. طبعا أكو إدانة أيضا، والله أنا عندما رويت لي الحكاية زين قلت لهم هذا مو يدز رسائل صوتية بها تهديد، أخذها وديها للشرطة، يعني هذا مستمسك، ناس تخاف تريد تعيش بسبب شنو؟ أولا جهلنا بالقانون، اثنين لأنه إدراكنا أنه القانون ما يحمينا والسلطة ما تحمينا، وأنه أكو شخص من الممكن قبل أن يطبق القانون قوته وسلطته يمكن أن يقتلنا لأنه عنده سلاح، هاي كارثة. المهم يا أبا ما أريد نفقة، إحنا الرب الوليد والوليد يظل عندنا، يا أبا خلوا عندكم ولد مستهتر، وجاسم واحد مستهتر، شخص غير مسؤول وغير ملتزم، الزوج الثانية. وش سوى جاسم؟ هم سنتين وأنجب ابنية واسمها سهاد، وهم طلق الأم.

وزوجوه مرة ثانية أو تزوج، وسنتين بقى هم عايش وياها المسكينة. أنجب من عتب بنية سماها سهاد، وهم انفصل عن بنية هم طلقها، وهم ماكو هم رمالة طلقتين ثلاثة ماكو نفقة. لكن كان بقت هذه البنت خطية عد أمها، الأم بنت شابة ومن حقها تقدمونها، تزوجت بقت بيتها وياها لفترة، لكن هي متعلقة البنت يعني بالجدة. أو الحقيقة يجب أن نقولها أنه زوج الأم كان سيء الطباع في التعامل، لسبب شنو؟ أنه هذه الطفلة عندما بدأت تكبر صارت عمرها 4 سنوات، يعني ذهنيتها أكو تأخر في النطق، تأخر في الذهنية في العقل، أكو هكذا أمراض. يعني هو مو بمعنى توحد، لكن أكو نوع من الأطفال ينولدون لكن مثلا هو عمره 5 سنوات هو بعقليته بالثلاث سنوات، يصير عمره 11 هو يبقى بعقليته بالخمس سنوات، يصير عمره 15 بعقلية الكذا، إلى أن يوصل إلى مرحلة هو تشوفه متزن لكن هو غير كامل الاتزان عقليا في التفكير في الرأي في التركيز. هذا خلال عقلي الأم اكتشفت أنه البنت مو كلش في حالة صحية جيدة، بدأت تتصرف الطفلة تصرفات أكثر من كونها طفلة، يعني بيها نوع من البلادة. فصار انزعاج من قبل زوجها، والبنية مطلقة وزوجت ما تريد تعيش مأساة. والله المرأة ما أعرف مسكينة يا ناس، والله العظيم فكروا يعني الاختيار جيد. أنا قبل يومين ولد صديقي استشارني، بس استشارني على شنو؟ على شنو تستشيرني؟ عندك بنت مدخلها أنت في مدرسة أهلية وصارف عليها فلوس، والبنية جميلة وجايبة 94، وبعدين مدخلها يعني جامعة أهلية في يعني هم أيضا 5 ملايين بالشهر يدفع لها، لأنه هي داوم في مجال التحليلات المرضية وغيرها، جمال وعائلة، والأب يصرف وينفق. بعدين مرة تفاجأت، أنا آسف دخلت هذا الموضوع، لكن هاي مواضيعنا ترى، هاي حياتنا. عندما نأتي بالحكايات ونأتي بالقصص ونأتي بما هو واقعي، حتى هن ذن الحكايات هن مرآة من خلالها نعكس واقع من الممكن أن نفهم من عند الصح من الخطأ. يا ناس يعني شنو يجي لها واحد وشنو من بغداد وأكبر من عتها سنن والبنية محتارة، وبعدين وصلوا إلى شلون تنقل هناك وجيبوا ودي كارثة، بعدين يوصلون إلى الانفصال. زين هاي البنية زين شنو خطي شنو ذنب هاي القرارات؟ سوء الاختيار، عدم التفكير، شهرين ثلاثة وعاقدة وفرحانة بأنه راح تتزوج وكذا، لأنه لا ما يصير النقل وشلون، وبتي وأنا دافع لها ولازم أنت تنقل وتجي هنا وتبني لك أو بيت أو تأج، صار اختلاف. زين هاي بواقعا يعني واحد والله يستغرب، زين أنت من البداية ما فكرتوا؟ يعني هو بس موضوع يا بنية أنت تفكرين بس شلون انخطبتي وتبشرين صاحباتك؟ لو تفكرين بثوب العرس، لو الخطوبة، لو المهر، لو الضحكة، لو الألو، وبعدين لا لا، اليوم الاختيار من أساسيات الزيجات الناجحة. مثل ما قلنا مجتمعين بني صح من خلال رفع السلاح وبعدين أسوي شارع، شيل السلاح من العائلة، ماكو بيت بمسدس ورشاشة إلا إذا كانت مرخصة بمعايير قانونية، وبعدين يبني لي شارع، نظف أخلاقيات وبعدين سوي لي مدرسة، علمني شلون أفكر وبعدين سوي لي جامع. هذني الأساسيات، توعية المجتمع، بناء المجتمع، بناء الإنسان، وبعدين ابني لي مدينة عصرية. أنت مو تسوي لي وإن وين الاثنين ما موجودات؟ إحنا ليش خربانين؟ لا العقل موجود، لا الوعي موجود، لا البناء موجود، كله خراب. ونقول البلد خراب، لا البلد مو خراب، العقلية خراب. على كل حال هذه البنت سهاد المسكينة، شوفوا قصتها.
بقت وي أمها انزعج من عتها الأب ودتها إلى بيبيت. بقت مع البيبية، المرأة كبرت، تزوج جاسم الثالثة، تزوجها، صاروا عدة أولاد بين الثالثة، يعني من النوع اللي تقبل هو مخمور دائما، من النوع تقبل اللي هو يشرب مخدرات، غير مبالي، ساكتة. مو انكسارات ليش؟ مو هي أساسا هي مطلقة وعتها جهال اثنين، وتزوجها وهو متزوج اثنين وعنده جهال اثنين، وراد يجيب بنته، يعني واحد يشيل الثاني بمعنى. هو كله شنو؟ شلون صارت هاي الانكسارات؟ بسبب سوء الاختيار. شلون تزوج لوحدة ثالثة وهو عنده اثنين، زوجتين مطلق من عتهن، يعني سيء السمعة، وعنده أولاد غير مبالي بيهم من الأولى ومن الثانية. قال لها أريد أجيب بنتي، راح فعلا البنية هاي ضحية. شوف ضحية الأم، والأم هم ضحية، وجابها خلاها، وعسى ما جابها المسكينة، جابها إلى واقع مر، إلى زوجة أب سيئة الطباع، إلى زوجة أب غير محترمة ومؤذية. مؤذية ليش؟ مؤذية لأنه الأب خدران 24 ساعة، ما يدري، هو ما يدري، هو جهالة ما يدري بيهم، غير متابع. وهاي جابت لها الله، وجاب لها خدامة. صار عمر البنية في معية الأب، صار عمرها تقريبا 7 سنوات، محرومة من الدراسة، ما دخلوها مدرسة، ويسمونها الهبلة والخبلة وهاي الهبلة والخبلة، وهي طفلة تحولت إلى امرأة، بمعنى تكنس وتطبخ وغيرها، وجيب وتشيل، وشايلة حاجيات البيت ومتطلباتها. والأب ما له علاقة جاسم، وهذول ما أكثرهم في حياتنا، ذول الغير مبالين، ذول السيئين. السيابة غيابك ما يخالف يولي الغياب، لكن على الأقل اجعل لحضورك معنى. هي الكارثة اللي جاي تصير في المجتمع، منين مبنية على أي أساس؟ مبنية على أساس هذه اللبنة الأساسية، الأب والأم. ثقوا بالله، اللبنة الأساسية في المجتمعات لبناء المجتمعات تنهض بآباء جيدين ويجيدون التفكير والتربية، وأمهات أيضا. الأمهات أساسا تحديدا هن اللي صنعن مجتمعات حقيقية. أوجد أمرأة يعني قوية الشخصية وذكية وواعية، لا تنتج مجتمع ذكي. هاي العشوائية في الحياة، أكو عشوائية جاي نعيشها إحنا، بالمناسبة عندنا عشوائية عجيبة في الحياة، يعني على مستوى الدستور أكو عشوائية، وكأنه كل الأشياء بيها محاصصة أو بيها تبنى وتصنع لغايات. القانون يسنونه، أي قانون أحيانا تجينا قوانين ضحك، يسنونها لفترة إكسباير، يعني يحقق مراده من عتها وينسحب القانون. تجي الفقراء يريدون يعني يستفادون من هذا القانون، ما يلقونه لأنه شرع ولفترة زمنية. زين، مجتمع يراد أن يعني أن يبنى، أو بمعنى أن تكون هناك جدولة ونظام واستراتيجية لبناء المجتمع، لا هكذا عشوائية. يعني حتى تحديد النسل اليوم ضايعين إحنا، قبل نسمع يابا ما يصير كذا، تحديد نسل، أكو توعية وغيرها، لا اليوم ماكو، أكو عشوائية عشوائية. وين ماضين بهذه العشوائية؟ ما ندري. وكل من يجي كفنا 4 سنوات وتنتهي، ويجي الأربعة وغيرها وغيرها، وإحنا مكفوفين. على كل حال ظلت هاي المسكينة في معية هذا زوجة الأب، مضطهدة مهانة، إلى أن وصلت إلى مرحلة 15 سنة، بنية بلغت. والبنية ذا بلغت بعمر 15 سنة، يعني صارت مرة وأمها ما موجودة. تخيلوا وش قد تتعذب، يعني تجيها، والله خلنا نحكي اللي يسمعون إخواني وأبنائي وكل هذا واقع حال، تجيها دورة شهرية المسكينة وهي مختلة، مو مختلة يعني أتى ضعف في الوعي، أتى خلل ذهني. زينها إيش تعرف؟ غير أكو أم تقولها يما هذا العمر كذا وكذا، هي عايشة وياهاي ما تعرف خطيئة. بهذلتها يعني عندما تحل عليها هذه الطامة الشهرية خطيئة، هاي تتبهذل بالإهانات والغلط وما تعرف شنو المسكينة وهذا الأمر. يا
يحتاج إلى توعية. زين، لا داخل مدرسة، لا أب حقيقي، لا أم توجهها تقولها يا بنتي هذا أمر طبيعي وغيرها، وهاي حالة صحية مو حالة مرضية. هاي لا لا، ضرب وأهانة وإساءة، وصلت إلى مرحلة البنت إنه هي يعني فوق القدريات اللي أو الأقدار اللي صنعت من عندها مأزومة. أيضا وجدت لها وحدة سلبتها حتى حريتها وزادت من أحزانها، إلى أن تخلصت بطريقة عجيبة.

شلون شهادة تخلصت بطريقة عجيبة؟ طيب هي مو عجيبة، هي مريرة بس شيء أحسن من شيء. هاي المسكينة شوف والله ما أعرف ليش اللي يعيش عمره معذب يظل معذب، ما أدري ليش يعني، سبحان الله. أعتقد هي ما تحتاج إلى هذا التعجب يعني، آسف لأن هذا قصور في وعي إذا قلت شنو. لا لا، هو ما اللي يبدي غلط اللي يعني اللبنة الأساسية أي شيء أساسه خطأ يستمر خطأ، إلا ما ندر شخص ينتبه إلى حياته، شخص ينتبه يقول شنو أنا حياتي شو مخربطة، خلنا صححها. شو العلاقة بأبوي مخربط؟ خلي أنا أكون ناضج. شو العلاقة بأم واعية؟ خلي أنا أتثقف وأوعي نفسي. هو الإرادة مرات تصنع، لكن بنية مثل سوهات هاي المسكينة بطلة حكايتنا، شو تفكري أساسا ذهنية ضعيفة. إجا ودقوا بابهم أحد الجواري، سلام عليكم، أحد الناس يعني مرأة، يابا جايين إحنا نخطب سوهات. بنية شكلها حليه وتعرف هي البنية عندها قصور ذهني، يعني عقلها مو تمام كلش، لكن هي تفتهم يعني، بمعنى تعرف تشتغل تلبي الأوامر، لكن يلقون أحيانا تلعب ويا الأطفال. جاي نخطب بيتكم يا بترى بيتنا، هاي زوجة الأب، الأم ما لها علاقة، أمها ما حد، كل من شرد بحاله، نريد نخطب البنية يا بترى وضع وقع البنية كذا. قالها يعني نعرف ابنها اللي جاي تخطب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمشي بعربة أنا المسكين. فهذه الزوجة منه؟ زوجة واحدة عرفوا هي البنية حلية، ولكن ذهنها بمشاكل، عقلها بمشاكل. سألوا الأب الخدران، قال لهم والله ساعة المبارك، المهم يدفعون مهر طوه فلوس حتى يشتري. زوجوا سهاد، البنية عاشت خلصت سهاد من هذا العذاب اللي عاشته مع زوجة الأب، والأب اللي ما يدري بحالها. عاشت مع عائلة هذا الولد المعاق. شوف الدنيا، شوف هي ذهنيتها ضعيفة لكن متعودة على الخدمة، لقيت أنه تخدم هذا الشاب اللي يسمعها كلام جيد، وأم الولد وكأنه هذه البنت من زوجة ابنها متفضلة، أو هي تكسر خاطرها، أو أنها تعرف هذا مجريات القدر وشكله، قلك هذا ابني معاق شنو ذنبه، وهاي البنية خطية شنو ذنبها. أكو رقة، أكو قلوب بها رحمة، أكو قلوب بها رحمة، وأكو قلوب تستغرب تبكي، تقعد بالقراية تموت بكي من تسمع مقتل الحسين والإمام وغيرها، تبكي تبكي. وبنفس الوقت إذا ترجع للبيت تلقى قاسى على أمه وأخته وزوجته، وسيء الطباع مع أصدقائه، وسريع الغضب. ما أعرف الحنان هنا وين، شلون ظهرت هذه الاستثنائية يعني في تكوينك الأخلاقي والعاطفي، هنا ليش وهنا يعني اسمع عجيب عجيب. صراحة العراقي يعني الدكتور علي الوردي ما قصر بيهم، حللهم قبل 50 سنة 60 أكثر والله. عاشت خطية مرتاحة، انتقلت من حال إلى حال، وين يومية تنهان، وين يومية إيش ما تقدم، تسمع السيء من الكلام، واليوم تقدم القليل، تسمع العرفاني بالجميل. تقعد الصبح تسمع صباح الخير، وينك صباح الخير بحياتك؟ وين زوج مبتسم؟ البنية ما تعرف يعني القضية، هي ما يهمها، أكو أمورها صراحة نعرفها في نهاية الحكاية. سعيدة مع الشاب، الشاب سعيد معها، تقدم له خدمات، تودي للحمام، ساعده، فرحانة. المهم البنية تخلصت من اللا احترام في حياتها على الأقل، يعني تسمع صباح الخير، تسمع مساء الخير، تسمع الله يساعدك، أكو بدلة، دجداشة جديدة، هدية، غيرها أمور، ابتسامة في من وجه. استمرت الحياة مع هذه العائلة بخير والحمد لله. لكن سعاد ارتاحت، لو أيضا الضيم ما تركها.

الضيم ما ترك المسكينة، تجي لها زوجة الأب بدافع من الأب طبعا، تجي لها تقعد يمها بحكم أنه هي بمثابة أم، تقعد وياها بالغرفة، تقعد أيضا وياهم، لكن يعني أم الولد، لكن هاي تبدي تخوفها، هاي مو عايشتها برعب. قالت لها شوفي راح رجعتش مرة ثانية إن للبيت ونطلقتش من زوجك وتجيب ليش، هاي تصنع خوف عند البنت، فهذه البنت يعني عقليتها مسكينة بريئة جدا فتخاف، تقيلها بس الطين ذهب، هاي كل يوم مش ما تزورها تأخذ من عتها قطعة ذهب، يوم محبس يوم. أم الولد انتبهت فسألتها قالت أنت ليش تبكين من تجيش دائما، احكي لي شنو المشكلة، وثاني شيء أنت شو ما تلبسين، هاي تراشيك جميلة غيرها، محبس شوينة أبو شذر اللون كذا، فهاي تحكي خطية بسيطة بريئة جدا. والله مسكينة هكذا يعني نوع رب العالمين، يعني أتمنى أن يعني هذه الأقدار العجيبة يعني الأمراض وضافة إلى مأزق اجتماعي الله يكون في عونه. بدأت تحكي لها قال لها تأخذ مني ذهب، قالت لها جيد. من إجت مرة أخرى تعركت وياها وطردتها، هاي وين راحت، راحت للأب، قالت له وين الذهب، قالت له طردتني، عرفت إحنا نأخذ الذهب بطريقة ابتزاز أو بطريقة تخويف. إيش سووا؟ اتصل بيها الأب، شلونك بنيتي، استغربت هاي أول مرة واحد أبوها يقول بنيتي، وهاي وكل هذا احتيال، الله لا يوفقك إن شاء الله. شلونك بنيتي، إحنا مسوين حفلة، بس الحفلة عائلية، تذكرين انت تدرين باخوك عبد الله، اخوها عبد الله اللي ما شايفته اساسا، اخوك عبد الله من زوجتي الاولى، قلت لي سامع بي بس ما شايفته، لا حول. هاي الامور الاجتماعيه يعني التطرق لها يحتاج الى الكثير من الحديث. قلت لي قال انا راح نزوجه وخطبنا له، وانت تعاي لبسي، اشتري لك بدله حلوه وهذه، ولبسي ملابس يعني طبعا البنية. قالت لي عمتي تيجي، اقول لها معزومه، قال لا لا لا هي عائليه، هذا شنو يريد الحقير الاب، هذه يريد تجي وتلبس ملابس الحفله وتجي لابسه كل مصوغاتها الذهبيه، وهناك يجرتها. الحكي هذا على زواجها مرة 3 اشهر. البنيه قالت لعمتها، قالت لها اكو حفله اخوي من ابوي من زوجته الأولى عبد الله خاطبي له، وراح نحضر الحفلة، وراح يصير الحفلة ببيت والدي. قالت له خير إن شاء الله، عندك ملابس هاي؟ قالت له أي، أريد أشتري لك، تدللين. راحت اشترت لها بدلة وزينت. المرأة استحت لأنه ما معزومة، ما قالت له أنت ترى معزومة، قالت له هي عائلية وكذا. رجلها معاقل راح وصلها. المرأة بدلت لها، تعرف البنية ذهنيتها وعقلها ضعيف، بدلت لها ولبستها ذهبها، وين تدري بشرور العائلة، ودتها للأب وقالت لها بيه الساعة أجلس، قالت لها كذا، وصلت تاكسي وصلتها للبيت ورجعت إلى بيتها بين التلفون ساعة بالكذا، أخابرش من تخلص الحفلة، وإذا تريد باتين عندها لك باتي، بنية بسيطة. راحت دخلت للبيت ما لقت حفلة، لقيت أب ينتظرها وعلى وجه الشرور والقسوة، لزم البنت ضربها بقوة لأنهم تنعت أن تذهب لزوجته من كانت تجيها وطردوها، شلون تطردين زوجتي وهاي بمثابة أمك، لقى مبررات وتبريرات، واشتركوا اثنينهم في ضرب البنت، ضربوها بشكل البنت طلعت تصرخ من حالات، تروح تريد تشرد، تروح وين تريد تروح، فطلعت شردت، الناس يشوفون بنية تركض بالشارع بلا حجاب وتبكي وصرخ وما تندل وين تروح، لزموها شنو هاي، هاي بيتي، ركض وراها طبعا الحبيب الله لا يوفقه، جاب البنية من شعرها وضربه براجدياته، دخلها إلى البيت، البنت تصرخ، فدفعها إلى ضربها أكثر من مكان، فضربها ضربة قوية يعني رفسها رفسة كما جاء في التحقيق إنه رفسها رفسة قوية، أكو يعني محجر السلم، بداية المحجر مال السلم الدرابزين بالفصيحة، المحجر
انضربت المسكينة طاحت على زاوية المحجر، فانفلق وجهها انضربت في بداية الرأس. البنية هنا نسفت ما نقلوها إلى المستشفى، الله لا يوفقهم، خلوها تنزف كم يعني، حاولوا يوقفون الدم، نسفت بكمية هائلة حتى سهاد فارقت الحياة.

طبعا فارقت الحياة، عرفت الناس انه البنت مقتولة بسبب الجرح اللي البين على في رأسها، تمت الناس وغيرها، والشرطة عرفت بالموضوع، ألقت القبض على الأب. الأب ايش قال؟ شوف الدناءة، شوف السفالة، آسف لهذه الكلمات، لكن أنا أقولها بغضبة، لأنه هل قد أكو ظلم؟ أكو هيش قسوة؟ مو أجلكم الله، حتى الحيوانات تعطف على أبنائها. يقولهم بنتي، شوف الصدمة بعدها، يقولهم بنتي أخطأت وارتكبت خطأ كبير مع أحد الأشخاص، وأنا اقتلتها لأنها أخطأت. يعني شنو دفاعا عن الشرف؟ خب زوج شيء اقتلع. على كل حال التحقيق مشى يابا، أكيد نعم، خلي نشوف يعني التحقيق. شو اسمه الولد؟ بدأ بالإدعاءات، لكن وين الصدمة؟ الصدمة أنه بالتشريح والفحص التشريعي الشرعي العفو، اكتشفوا انه البنية حتى باكر، قالوا هنا تعال تعال، هي مو متزوجة، هاي بنتك باكر، لانه اساسا هذا معاق، اما زوجته على مود الخدمة، والبنية قبلت بهذه الخدمة، والبنية ما تعرف شنو اكو علاقة بين، تعرف في حسابات انه المرأة والرجال كائنات يعيشون، والمرأة بس تقدم خدمة للرجال، ماكو اكو علاقة سريرية، وهو الحبيب اخطيه عنده عجز فما مسوي شيء. لكن هنا هذا من حسن حظها ان ياخذ القضاء مجرى. ادعاء الاب كان كاذب، والقي القبض عليه طبعا بجرائم عده، التعاطي وغيرها، لكن الجريمه الاكبر هو قتل البنت. انحكم الرجل الاب، الله لا يوفقه، انحكم 21 سنة غير قابلة للتمييز.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
4: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
3: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
5: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حديث حلقة اليوم راح يكون عن موضوع الجاسوسية بالسينما والتلفزيون. ممكن أن تندرج أفلام الجاسوسية بالعموم ضمن أفلام الإثارة والتشويق، لكن من باب الدقة فهي مو نوع سينمائي واحد، ممكن نوصفها ابنة شرعية لعدة أنواع تستعير التوتر من أفلام الإثارة، المؤامرات من الدراما السياسية، والمطاردات من أفلام الأكشن، الأسئلة الأخلاقية من الدراما النفسية. لذلك ماكو جاسوس يشبه الثاني بعالم السينما، وحتى نكتشف سوية بعض من أسرار هذا العالم المدهش

0: بكم مستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. أنا محدثكم أحمد الزبيدي، أحييكم معدا ومقدم لهذه الحلقة، يرافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي.
1: He's gone.
2: You both know what's at stake here.
3: There isn't much road left.
4: Take the bloody shot.
5: What do you say about a man like that?
6: 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe.
0: المحور الأول. كيف تصنع السينما الجاسوس المثالي؟
7: Enjoying death.
8: I only have one question.
9: Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step.
10: Targeting her. They wanted her to see it.
11: Welcome to the new MI6.
12: I'm your quartermaster.
13: You must be joking.
12: Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement.
0: للدخول بالتفاصيل نقدم تعريف بسيط عن أنواع أفلام الجاسوسية. نقسمها إلى عدة أنماط. أولاً أفلام الجاسوسية والإثارة، سباي ثريلر الأكثر انتشار، وهاي تعتمد على المطاردات والتوتر والعمليات السرية، وأبرز مثال إلها هو سلسلة ميشن امبوسيبل. ثانيا أفلام الجاسوسية السياسية تركز على الصراعات بين الدول والمؤامرات السياسية مثل فيلم ميونخ. ثلاثة أفلام الجاسوسية الواقعية، وهاي تقدم الجاسوس بوصفة إنسان عادي ممكن يخطئ ويعاني من الضغوط النفسية، وتبتعد عن الصورة الهوليوودية للجاسوس الخارق مثل فيلم جسر الجواسيس. رابعا أفلام الجاسوسية الحربية، وهاي دور أحداثها أثناء الحروب العالمية والنزاعات العسكرية، تركز على جمع المعلومات واختراق صفوف العدو، وأبرز أمثلتها فيلم لعبة المحاكاة. خامساً أفلام الجاسوسية التقنية والسبرانية، وهاي تعتمد على الاختراق الإلكتروني والحروب المعلوماتية، وهذا النمط اللي صار أكثر حضور بالقرن 21. التصنيف ما يقتصر على الأفلام، لكن يشمل الأعمال الجاسوسية السمعية والبصرية عموماً، سواء كانت أفلام أو مسلسلات. وذكرنا قبل شوية أفلام كأمثلة للأنواع اللي عددناها لأنه هي الأشهر والأكثر رسوخ بذاكرة الجمهور. شلون تخلينا أفلام الجاسوسية نشعر بأن البطل مراقب باستمرار؟ أكو شيء غريب تسويه بينا السينما بهاي الأفلام، تخلينا نحس أنه البطل طول الوقت هو تحت المراقبة. البعض يسميها وهم المراقبة، والسينما تعرف شلون تخلينا نعيشه وكأنه حقيقة. من أول ما يدخل الجاسوس للمشهد تبدي الكاميرا تقنعنا كأنه أكو عين تراقبه خطوة بخطوة، حتى لو كان يمشي وحده بنص الشارع تنطينا شعور أكو أحد واقف ورا يراقبه. إذا قعد بقهوة هادئة تلقائيا تبدي عيوننا تدور بين وجوه الناس، منو اللي يراقبه، شنو الحركات اللي يسووها، منو اللي من القاعدين ممكن يكون هو الشخص المقصود وأكثر من مجرد شخص عابر. لأنه ببساطة هي ما راح تجي وتقول لنا أنه البطل المراقب بنص العبارة، لكن تخلينا إحنا الراقبة أو الراقب وياه، فتشوف الكاميرا تلتقط الصورة أما من خلف الشبابيك لو من زاوية بعيدة، وكأنه تخليك تحس أكو شخص متخفي جاي يتابع البطل. أحيانا نسمع صوت خطوات ما نعرف المن، ونشوف انعكاس وجه غريب على زجاج سيارة أو واجهة محل، أو تسلط الكاميرا على سيارة بالغالب يكون لونها أسود توقف بمكان معين أثناء مرور البطل. ومن خلال هاي الأجواء راح نصير كمشاهدين جزء من هاي اللعبة، مو بس نتابع الجاسوس

أفلام الجاسوسية أكو قاعدة معروفة، إذا توقعت إنك عرفت منو الشرير فأغلب الظن أنت غلطان. ليش؟ لأنه الفكرة تقوم على إخفاء الشرير. الشرير هنا ما راح يكون لابس وجه الشر وتعرفه من أول مشهد، بالعكس ممكن يكون قريب جدا من البطل، ممكن يكون شخص هادئ لطيف أو شخص عادي، يعني ما تخلي عليه أنه هو جزء من المشهد، مر من قدامنا عشرات المرات وما انتبهنا له، والمشاهد يزيد خطوة بعد أكثر من تتبع الأحداث، يصير محقق بينه وبين نفسه أثناء المشاهدة، يراقب الوجوه، يحلل الجمل، يسأل نفسه منو قال هذا، قال الحقيقة، احتمال مو صادق بكلامه، كل ما يعتقد بينه وبين نفسه أنه وصل للشخص المطلوب ويقول لنفسه لقيته، يجي حدث لاحق ما بعد الاكتشاف مباشرة يقول له أنت غلطان. لذلك تتميز هاي الأفلام عن غيرها أنه ما تقدم صراع واضح بين الخير والشر، تخلينا الحقيقة كأنه سر مخفي احنا نبحث عليها من البداية للنهاية. مو كل مفاجأة بالنهاية تعتبر كتابة ذكية للنص. أكو فرق بين الالتواء الذكي بالحبكة وبين الالتواء المفتعل. الالتواء الذكي هو اللي من ترجع تتذكر الأحداث وتكتشف كل الدلائل اللي كانت موجودة من بداية القصة وإحنا ما انتبهنا إليها. لكن الالتواء المفتعل اللي كأنه يصير ملفق حتى يخدع المشاهد، هو يجيب معلومة جديدة باللحظة الأخيرة ويصدم بها المشاهد وبس، وهذا ما يعتبر إنجاز بحد ذاته. الفيلم الجيد هو مو اللي يخدع المشاهد، لكن اللي يخلي الحقيقة قدامه بأغلب وقت الفيلم ويموه عليه بدون أن يخطر على باله أنه كانت قدام عيونه طول الوقت.

بعد كل هذا التوتر والشك خلينا نجاوب على سؤال مهم، ليش أفلام الجاسوسية تكون محبوبة؟ يمكن لأنه الإنسان بطبيعته يحب الأسرار ويستمتع وهو يجمع التفاصيل الصغيرة، مثل لعبة البازل قطعة ورا قطعة يبنيها لحد ما تكتمل الصورة كاملة. كذلك هو يجمع تفاصيل صغيرة إلى أن يكتشف الحقيقة بنفسه. لكن السبب أعمق من هذا التصوير البسيط، لأن هاي الأفلام ما تحكي عن الجواسيس فقط، لكن تحكي عن الثقة والخيانة، الحقيقة والكذب، الخط الرفيع بين الصح والخطأ. والأجمل من كل هاي التفاصيل إنه أنت تكون أكثر من مجرد مشاهد، أنت تصير جزء من اللعبة، تراقب وتشيك، تحلل، تحاول تسبق الفيلم بخطوة، لكن بالغالب أنه الفيلم راح يسبقك. إلا المشاهدين المحترفين اللي مختمين الأفلام الغموض وأفلام الإثارة ممكن يسبق الفيلم بخطوة، وهذول أشخاص يتميزون بالإضافة إلى كثرة المشاهدة بالذكاء والنباءة، ممكن لهم مستقبل يكونون محققين إذا مشوا بهذا السلك. ويمكن لهذا السبب نستمتع من يخدعنا الفيلم بطريقة ذكية، نرفع للقبعة أنه قدر يخدعنا، يعني إذا قدرنا نكتشفه بسهولة فهذا ما سوى إنجاز.

قبل ما يصير أشهر عميل سري بتاريخ السينما، كان جيمس بوند مجرد شخصية خيالية ابتكرها الكاتب البريطاني إيان فليمينغ عام 1953 برواية كازينو رويال. والمفارقة أن فليمينغ كان يعمل سابقاً بالاستخبارات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا الشيء خلاه ينقل شغفه بعالم الجاسوسية إلى صفحات الروايات. بعد أن نجحت الرواية، واصل فليمينغ كتابة مغامرات جيمس بوند لغاية وفاته عام 1964. تحولت بعدها هاي الشخصية إلى ظاهرة ثقافية تجاوزت حدود الأدب، غزت السينما والتلفزيون وألعاب الفيديو. انطلق أول فيلم للسلسلة عام 1962، واستمرت أكثر من 60 عام بنجاح مستمر، وصارت واحدة من أنجح السلاسل السينمائية بالتاريخ بإيرادات تجاوزت 7 مليار دولار حول العالم. لحد اليوم تضم السلسلة حوالي 25 فيلم، وجسد الشخصية 6 ممثلين مختلفين، فكان الكل جيل جيمس بوند الخاص به. واكو رقم كل متابعين السلسلة يعرفوه، اللي هو 007، واللي صار علامة ثقافية يعرفها حتى اللي ما شايفين الفيلم، بحيث يرمز الصفر انه العميل عنده صلاحية استثنائية ينفذ مهمات قاتلة عند الضرورة، والرقم 7 هو الرقم الخاص بشخص جيمس بوند داخل هذا القسم السري. اما اكثر افلام السلسلة نجاح فهو فيلم سكاي فول عام 2012، اللي جاوزت إيراداته 1.1 مليار دولار، وصار أول أفلام بوند اللي يكسر حاجز المليار دولار عالمياً، وحصد جائزتين أوسكار بإنجاز غير مسبوق بتاريخ السلسلة. ما توقف جيمس بوند عند السينما، لكن امتد العالم ألعاب الفيديو، وحققت لعبة 007 نجاح جماهيري واسع، وصارت لعبة جولدن أي واحدة من أكثر الألعاب تأثير بتاريخ هذا المجال. ولهذا السبب بعد أكثر من 70 عام على ولادة هاي الشخصية الخيالية، واللي صار اسمها واحد من أشهر الأسماء بتاريخ السينما العالمية. أثناء إعداد هاي الحلقة لفت نظري وجود مجلة أكاديمية متخصصة بالكامل بدراسة عالم جيمس بوند، اسمها International Journal of James Bond Studies. المجلة الدولية لدراسات جيمس بوند هي مجلة أكاديمية تعنى بنشر دراسات متعددة التخصصات عن جميع جوانب عالم جيمس بوند، سواء من الناحية الأدبية أو السينمائية أو الثقافية. هدفها تقديم قراءات نقدية معاصرة لهاي الشخصية، وتحليل علاقاتها بتاريخ أدب الجاسوسية والسينما والثقافة الشعبية، والأهم من هذا كله هو أسباب استمرار شعبيتها وتأثيرها بعد هاي العقود الطويلة على ولادتها. والسؤال اللي ممكن يتبادر إلى الذهن هاي الحالة، شنو سبب كل هذا الاهتمام بشخصية خيالية؟ والجواب أنه الباحثين ما يدرسون جيمس بوند بوصفه مجرد عميل سري يحمل الرقم كذا، لكن كمرآة تعكس تغير العالم من حولنا. السينما دائما تسأل من هو عدو العصر، ولذلك في السينما خصوصا موضوعنا اليوم سينما الجاسوسية تتغير كل ما تغير شكل الخوف اللي يعيشه الإنسان. مثلا بأربعينات القرن الماضي كان العدو الرئيسي هو النازية، بعدها اجت الحرب الباردة وصار الاتحاد السوفيتي العدو الأكثر حضور على الشاشة خصوصا بجواسيسه. بالستينات ظهر جيمس بوند بصورة العميل الخارق اللي يقدر ينقذ العالم بوحده، وصولا للقرن الحالي واللي بداها بأحداث 11 سبتمبر تغيرت الصورة مرة ثانية، وصرنا نشوف أفلام تتناول مواضيع الإرهاب والحروب غير التقليدية، واليوم صارت الجاسوسية الإلكترونية والتهكير تسريب المعلومات الهجمات السيبرانية هي العدو الجديد اللي تتناوله سينما الجاسوسية المعاصرة.

0: شلون صارت أفلام الجاسوسية أقرب لواقعنا اليوم؟ من نحكي عن هاي الأفلام فإحنا بالحقيقة نحكي عن عالم تغير بالكامل خلال أكثر من 100 سنة. شخصية الجاسوس اللي عرفه الجمهور بالستينات مو هو نفسه اللي يشوفه اليوم، وحتى العالم اللي يعيش به الجاسوس هم تغير وما بقى نفسه. قبل كان الجاسوس مثل البطل الخارق، تلقاه شخص أنيق ما يغلط، عنده جواب لكل الأسئلة، حاضر الذهن، فطن، ينقذ العالم بكل مهمة يروح لها. من يدخل المكان الأنظار كلها تتسلط عليه ويطلع سالم من أصعب المواقف، ومرات حتى يطلع بكامل أناقته، حتى قاطع ما متدرب، والمشاهد المسكين كان يروح للسينما حتى يشوف البطل اللي يتمنى يصير مثله بيوم من الأيام ويمتلك هاي القوى الخارقة والذكاء. لكن بمرور الزمن السينما بدأت تسأل الأسئلة بطريقة مختلفة، شنو راح يصير لو كان الجاسوس إنسان عادي مثلي ومثلك، إنسان يخاف ويغلط ويدفع ثمن اختياراته؟ من أنا بدأت صورة الجاسوس تتغير، ما بقى مثل قبل، لكن صار إنسان يعيش بين عالمين، عالم حياته الشخصية اللي جاي يخسرها خلال عمله بهذا المجال، وعالم الجاسوسية المظلم اللي ابتلع حياته بالكامل. فالسينما غيرت صورة الجاسوس وغيرت القصة بالكامل من صراع بين الخير والشر، وخلت الجاسوس نفسه يكون بمنطقة رمادية يحيط به سؤال، هل هو فعلا بطل لو مجرد أداة تنفذ أوامر ما يعرف أصلا ليش تم اتخاذها؟ وبنفس الوقت العالم اللي تتحرك به هاي الأفلام تغير هو. يعني قبل كانت الأفلام تحكي عن ملفات سرية مخبيها داخل جنط سود، عميل يسافر يقطع نص العالم حتى يحصل على معلومة، يعني هواي أشياء كانت السينما تعتبرها خيال علمي قبل 20-30 سنة صارت اليوم جزء من حياتنا اليومية. كاميرات المراقبة اللي كان يمتلكها الجواسيس ونعتقد أنه مشبه بالخيال العلمي، كاميرا تصور بهاي الطريقة، صارت متوفرة ببيوتنا، وأي شخص عادي ممكن يمتلكها ويخليها بالمكان اللي يريده. ممكن الأشخاص بيناتهم يتجسسون واحد على الثاني بإمكانيات بسيطة. هواتفنا ممكن تؤدي كثير من الأدوار اللي يحتاجها الجاسوس، تسجيل الصوت، الفيديو، الصورة، نقل المعلومات. فلذلك مفهوم الجاسوسية تغير بالسينما. الأدوات اللي كان يستخدمها جيمس بوند وتلفت أنظارنا، ساعة الإيد، الكاميرا الصغيرة، أجهزة التنصت، كانت هي نجم الفيلم بذاك الوقت. هسه النجومية صارت للأدوات اللي ما نقدر نشوفها، صارت شفرات مبرمجة أخطر من الجنط السود اللي كنا نسميها الدبلوماسية، واختراق هاتف محمول ممكن يكشف معلومات أكثر مما كان يحتاج سنوات كاملة حتى تحصل عليها. الجاسوس كان يسافر بين الدول بأسماء مزيفة وجوازات سفر سرية وعدة أكثر من جواز سفر، وهاي الإمكانيات كان بالغالب توفرها دوائر الاستخبارات اللي مرتبطة بالدول. لكن اليوم صارت عمليات التزوير ممكن يعني يتم إنجازها بغرف صغيرة، بلابتوب صغيرة، بأشخاص بسطاء، يعني بسطاء مقارنة بأجهزة المخابرات اللي كانت تقدم هاي الخدمات سابقا. فصناعة هاي الأفلام قدرت تواكب واقعية الحياة وتطورها، فهي ما تخلت عن الخيال، لكن عرفت أنه الواقع نفسه صار أكثر غرابة وتعقيد من الخيال. الجاسوسية تغيرت وأدواتها تغيرت وأبطالها تغيروا، لكن شيء واحد هو اللي بقى ثابت خلال هاي السنين، اللي يملك المعلومة هو اللي يملك القوة.
1: Mossad sent me to Tehran on a mission. But then everything went wrong.
2: We have to go. Now!
3: Half the guard is looking for us.
2: We can't get out.
4: You're a good agent, Tamar.
5: We failed this operation.
4: But it wasn't for nothing.
5: We're playing a long game here.
0: المحور الثالث، مسلسل طهران حرب الظلال على الشاشة.
6: This operation is highly classified. We need to stop him cold.
7: You about to work for them?
2: I had no choice.
7: If you pull this off, we'll help you escape. Can you handle it?
8: I'll see it through.
7: I know you will.
6: It will be maximum security. Dozens of SEPA agents.
9: Be careful.
6: Faraz knows Tamar better than anyone in Iran. I trust you to take care of him.
10: Tamar?
7: We're going into the belly of the beast. Minaj's not trained for this.
8: He can do it.
10: We have trouble.
11: There's been a change of plans.
0: فكرة المسلسل.
12: There's no getting out.
0: ياخذنا مسلسل طهران نعيش داخل وحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتعقيد سياسيا وأمنيا، وهي المنطقة اللي واقعة بين تل أبيب وطهران وتشكل محيط المستمعين لهاي الإذاعة. تدور أحداثه حول عميلة شابة تعمل الصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي واللي يطلق عليه اصطلاحا الموساد. تمتلك هاي العميلة خبرة بالاختراق الإلكتروني والعمليات السرية، يتم تكليفها بمهمة خطرة داخل العاصمة الإيرانية طهران. ومثل ما نتوقع بأفلام الجاسوسية، الأمور ما تمشي مثل ما مخطط إلها. راح تلقى نفسها وحيدة داخل أراضي العدو، الجميع يطاردها، وتتحول مهمتها شي ورا شي من تنفيذ عملية سرية إلى معركة من أجل البقاء. يبني المسلسل عالمه على ما يعرف بحرب الظلال، الحرب اللي ما تعلن رسمياً لكن بنفس الوقت ما تتوقف أبد. حرب تخاض بالمعلومات، بالعملاء السريين، بالعمليات اللي ممكن ما يسمع أحد بيها إلا بعد سنوات طويلة. نبذة عن المسلسل. يعتبر مسلسل طهران واحد من أبرز أعمال الجاسوسية التلفزيونية اللي لفتت انتباه الجمهور والنقاد خلال السنوات الأخيرة. تم إنتاجه بالبداية لصالح قناة كان 11 قبل ما تشتري حقوق العرض منصة أبل تي في، وتم عرضه بمختلف أنحاء العالم. حقق المسلسل إنجاز مهم من حصل على جائزة الإيمي الأفضل مسلسل درامي عام 2021. من الأمور اللافتة بإنتاج المسلسل أنه ما تم تصويره داخل إيران أبداً، لكن اختار صناع الفيلم العاصمة اليونانية أثينا حتى تكون البديل البصري لمدينة طهران. بذل فريق الإنتاج جهد كبير بإعادة تشكيل الشوارع، اللافتات، الإشارات المرورية، وحتى التفاصيل الصغيرة، حتى يخلي المشاهد يحس وكأنه يعيش الأحداث داخل العاصمة الإيرانية فعلا. اللقطات العامة للمدينة تم استخدام مشاهد حقيقية لمدينة طهران حتى تضيف قدر أكبر من الواقعية للعمل. شارك بالعمل عدد من الممثلين الناطقين باللغة الفارسية، وخضعت بطلة المسلسل لتدريبات مكثفة استمرت عدة أشهر حتى تتعلم اللغة الفارسية، إلى جانب تدريبات بدنية على فنون الدفاع عن النفس حتى تقدم الشخصية بصورة أكثر إقناع ومصداقية. لحد لحظة إعداد هاي الحلقة يتكون مسلسل طهران من 3 مواسم معروضة، 8 حلقات لكل موسم. بدأ عرض الأول عام 2020، والموسم الثاني عام 2022، والثالث نهاية 2024، وتم الإعلان رسمياً عن تجديد الموسم الرابع. لكن أكو تقارير تتحدث أنه بسبب الحرب الأخيرة اضطر صناع المسلسل يعيدون كتابة أجزاء من الموسم الرابع، وهذا راح يسبب تأخير إضافي بجدول التصوير والإنتاج.

تصميم الشخصيات. من أكثر الأمور اللي نجح بيها مسلسل طهران هو تصميم شخصياته بصورة تخليك من الصعب جداً تحب شخصية بشكل مطلق أو تكرهها بشكل مطلق، بحيث قدم بشر تحركهم مخاوفهم وقناعاتهم اختياراتهم الشخصية أكثر من جهات المخابرات اللي ينتمي إلها كل طرف. فالبطلة تمار شخصية تغلط وتتردد، تحب وتكره، تنكسر، تبكي، وتلقى نفسها بهواي مواقف ضحية للظروف اللي هي نفسها ساهمت بصناعتها. وهذا صنع صورة للبطلة قريبة للإنسان أكثر مما هي صورة جاسوس بطل. الأمر نفسه ينطبق على باقي الشخصيات. المسلسل ما انطانا شرير واضح المعالم من أول حلقة، وخلي لكل شخصية دوافعها الخاصة اللي تخلي تصرفاتها منطقية من وجهة نظرها هي، وهذا الشيء اللي يخلي العمل واقعي أكثر. يعني الحياة بالنهاية مو دائما تنقسم إلى أخيار وأشرار، أبيض وأسود، أكو دائما منطقة رمادية وتدرجات بالعنوان تستمر بيها الحياة وقراراتنا ونظرتنا للأشياء. العمل كان ناجح بتقديم شخصياته كضحايا للحرب أكثر مما هم أطراف بيها. الحروب السرية ما تسرق الأرواح فقط، لكن تسرق الطمأنينة من الإنسان، لأن يعني هذا الجاسوس وخصمه بالتالي هم بشر مثلنا، فتلقاهم عايشين أكثر من حياة بنفس الوقت. الحياة المعلنة أمام الناس والحياة المخفية اللي ما يقدرون يعترفون بيها حتى الأقرب الناس لهم. مرات تكون خصوصيتهم منتهكة، حياتهم أشبه بالمشردين حتى لو كانت مناصبهم مرموقة بين قوسين ضباط مخابرات. عوائلهم تكون أحياناً جزء من الضغط والمساومة والمشكلة،

أبرز الممثلين المشاركين بالمسلسل. أدت نيف سلطان دور تمار بطلة العمل والشخصية اللي تتحمل العبء الأكبر بأحداث المسلسل. نيف هي ممثلة إسرائيلية من أصول يهودية فارسية مواليد 92، وهذا كان المسلسل أهم أعمالها وأكثرها شهرة على المستوى العالمي. نجحت في تقديم صورة العميلة الشابة اللي تجمع بين الذكاء والجرأة من جهة، والخوف والتردد والهشاشة الإنسانية كأنثى من جهة ثانية. أما شون توب هو ممثل أمريكي من أصول إيرانية مواليد 1958، هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة خلال سنوات شبابه، وشارك بالعديد من الأعمال المهمة قبل هذا المسلسل. شون قدم واحد من أجمل وأعقد أدوار المسلسل من خلال شخصية المسؤول الأمني الإيراني فراز كمالي، إنسان يعيش صراعاته العائلية والمهنية والشخصية، وهذا الشيء خلاه من أكثر الشخصيات اللي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد. وبرأيي أحد أهم عوامل نجاح المسلسل هو شخصية فراز كمالي، لأن شخصيته كانت تنتقل بالمنطقة الرمادية باستمرار، تحرك دوافع مختلفة مثل الوطنية وأداء الواجب، ومرات قرارات صعبة يرتجلها بنفسه بساحة الميدان كان صعب يشرحها لإدارته، سببت له مشاكل وخلت أصابع الاتهام من زملائه ومدرائه تلاحقه، بحيث صار هو محور الغموض للمشاهد ويخليك على طول محتار بقراراته ودوافعه وطريقة تفكيره واتخاذ قراراته. أما شيرفين ألينابي هو ممثل موسيقي إيراني كندي، ولد بإيران وهاجر إلى كندا خلال طفولته. أدى بالمسلسل شخصية ميلاد اللي هو شاب إيراني يعمل بمجال الاختراق الإلكتروني، يلعب دور محوري بأحداث الموسم الأول، ونجح بأداء شخصية تجمع بين الجرأة والعفوية والجانب الإنساني. أبطال العمل الرئيسيين ما اعتمدوا على الصورة الهوليودية المعتادة لأبطال أفلام الجاسوسية، فما راح نشوف الجاسوس الوسيم اللي يملك كل الإجابات، ولا البطل الخارق اللي يخطف الأنظار بمجرد حضوره، لكن نشوف شخصيات أقرب إنه كشرق أوسطيين. بالموسم الثاني نجح المسلسل باستقطاب واحدة من أشهر نجمات هوليوود جلين جلوز، والحاصلة على عدة ترشيحات الجوائز الأوسكار. أدت شخصية مرجان منتظمي ومنح مشاركتها العمل حضور عالمي أكبر، فانضم الممثل البريطاني هيو لوري وضاف بعد جديد إلى أحداث العمل. اللي يميز اختيارات الممثلين بمسلسل طهران هو التنوع الثقافي واللغوي. العمل جمع بين ممثلين من خلفيات مختلفة وتنقل بين اللغات الفارسية والعبرية والإنجليزية بصورة طبيعية جدا، وهذا الشيء أضاف للعمل مصداقية وواقعية أكثر، ويمكن لهذا السبب نجح مسلسل طهران بأن يخلي المشاهد يتذكر شخصياته أكثر مما يتذكر أسماء الممثلين أحياناً، وهاي واحدة من علامات الأعمال الدرامية الناجحة، لأن الممثل الحقيقي يخليك تنسى اسمه أثناء المشاهدة وتصدق أنه الشخصية اللي أمامك هو إنسان يعيش حياة حقيقية مو مجرد تمثيل. مدى الواقعية. بعد كل اللي ذكرناه عن المسلسل يتبادر إلى الذهن سؤال، هل هو واقعي فعلا؟ وهل اللي يتم مشاهدته بالمسلسل ممكن يصير على أرض الواقع أو صار؟ الجواب الأقرب للحقيقة هو نعم ولا بنفس الوقت. نعم، لأنه المسلسل يستند إلى عالم حقيقي نسمع به كل يومية، عالم التجسس الإلكتروني والعمليات السرية، العملاء اللي يشتغلون داخل أراضي الخصم، الحروب غير المعلنة بين الدول. لذلك وانت شاهد المسلسل فإنه شاهد نشرة أخبار، يعني ماكو شيء غريب عليك انه تسمع جاسوس بالدولة المعينة، خصوصا الدول المذكورة بالمسلسل. لكن بنفس الوقت يبقى طهران هو عمل درامي بالنهاية، وهدفه الأول هو صناعة التشويق، مو تقديم وثيقة تاريخية لو تقرير استخباري تحتاج إلى الدقة. ممكن نشوف أحداث يتم اختصارها زمنيا، أكو عمليات ممكن تستغرق أشهر من التخطيط والتحضير نشوفها تمت خلال أيام قليلة بالمسلسل. فالسينما بالنهاية ما تبيع لنا الحقيقة كاملة، لكن تقدم لنا أكثر صورها إثارة وتشويق حتى تخلينا مشدودين للشاشة.
المسلسل ابتعد عن الصورة التقليدية للجاسوس مثل ما ذكرنا، مو جاسوس اللي ما ينهزم أبد، لا البطلة كانت تغلط هواي وتفشل وتكون تحت تأثير ضغوط وتضطر تغير خططها باستمرار، وحتى نجاحها أحيانا ما يكون بسبب امتلاكها قدرات خارقة أو إمكانية الموساد اللا محدودة، لكن الظروف ساعدت الآخرين، الصدفة تساعدها أحيانا بالنجاح. كذلك المسلسل يستحق الإشادة لأنه ما قدم الطرف الآخر بصورة العدو الضعيف أو الساذج اللي ممكن اختراقه بسهولة مثل ما نشوف ببعض الأعمال الجاسوسية. فصح هو المسلسل يروى من وجهة نظر إسرائيلية، لكنه بنفس الوقت منح الشخصيات الإيرانية حضور وقوة ما يستهان بيها. إيران بالمسلسل مو مجرد ساحة دور بها الأحداث، لا، إيران خصم قوي يمتلك أدواته وقدراته الأمنية والاستخبارية، وممكن يربك الخصم ويتفوق عليه بأكثر من موقف. وراح نشوف وخلال الأحداث النجاح ما كان حليف طرف واحد دائما، لكن المعركة كر وفر كانت بينهم، والطرفين انطوا ضحايا بهذه النزاعات. فتمار كانت مرة تنجح ومرة تفشل، ومرة تتمرد على قرارات إدارتها وتتورط بقراراتها، لأنه هاي الأخطاء ممكن تدفع حياتها ثمن إلها. الشيء اللي يخلي مسلسل طهران مختلف بالنسبة لنا كمشاهدين عرب وكمشاهدين عراقيين بالخصوص، أنه ما يحكي لنا عن عالم بعيد بالطرف الثاني من الكرة الأرضية، لكن يتحدث عن منطقة عشنا كل تفاصيلها وتوتراتها من عشرات السنين. احنا جاي نشوف مدن نعرف اسمائها ونندلها واكثرنا زايريها، وفاهمين الصراع اللي يصير بيها وتفاصيله، ونشوفه يومية بنشرات الاخبار وراسخ بذاكرتنا الجمعية.

0: شلون تغيرت نظرة الجمهور للمسلسل بعد الحروب الأخيرة؟ واحدة من أكثر الأمور المثيرة للاهتمام بتجربة مسلسل طهران إنه نظرة الجمهور إليه ما بقت مثل ما كانت بأول عرض إليه عام 2020، فاللي كنا نشوفه بوقتها مجرد مسلسل مشوق عن الصراع بين إيران وإسرائيل صار اليوم بالنسبة لكثير من المشاهدين كأنه نافذة درامية تنقل الواقع اللي جاي يصير قدام عيوننا بالحروب الأخيرة، واللي يتغير مو المسلسل نفسه لكن احنا كمشاهدين كنا ننظر الأحداث من الخيال الدرامي اللي يبالغ أحيانا بتصوير قدرات أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية، لكن اليوم بعد ما صارت أخبار الهجمات السيبرانية والاغتيالات والعمليات الأمنية جزء من نشرات الأخبار اليومية بدينا ننظر للعمل من زاوية مختلفة تماما. الجمهور ما كان عنده انطباع واحد تجاه العمل، كانت الآراء مختلفة. الدرس المهم اللي نتعلمه من متابعة هذا النوع من الأعمال إنه الحدود بين الواقع والخيال صارت أكثر ضبابية من السابق، اللي كنا نسميه قبل خيال سينمائي صار اليوم خبر عاجل نقل الوكالات، واللي نشوفه اليوم على الشاشات ممكن يتحول باكر إلى جزء من تاريخ المنطقة، وهذا اللي رفع نسبة المشاهدات لهذا المسلسل بعد الحروب الأخيرة، لأن المشاهد يريد يفهم تفاصيل هاي الأحداث وتكون عنده فكرة عن العمليات الاستخبارية اللي تقوم بها الدول قبل الحروب أو بعدها. بالختام نكتشف أنه أفلام الجاسوسية مو مجرد قصص عن عملاء سريين وأجهزة متطورة، لكن دائماً تحاول تنقل للمشاهد صورة عن النفس البشرية وعن العالم اللي نعيش به، ومن الجاسوس اللي كان يحمل ملف سري بالعقود الماضية إلى الحروب السبرانية وحروب الظلال اللي نشاهدها اليوم، يبقى السؤال نفسه، هل هاي الصورة كاملة للي جاي يصير على أرض الواقع؟ لو احنا نشوف الجزء المسموح لنا أن نشوفه ويبقى الإنسان سواء كان جاسوس أو عميل أو جندي أو ضابط أو رئيس دولة أو مشاهد، هو الإنسان نفسه بكل الأحوال، يمتلك المشاعر نفسها، وإذا طلع من مكانه الحالي كمشاهد وراح أدى الوظيفة اللي جاي أديها الشخص بالمشهد والعمل الفلاني مو كممثل، لا كوظيفة على أرض الواقع، راح يشوف أنه معاناته الشخصية والأسرية وحياته العامة أنه كلها راح تتأثر بعمله ووظيفته. الجاسوس هو مو بذرة زرعتها دائرة المخابرات بعقل تجارب وخلقت منه إنسان حتى يكون مهيئ التنفيذ العملية، الجاسوس هو إنسان مولود ببيئة عنده عائلة عنده أطفال، يحب يكره يتزوج يبكي يتذكر أهله يتذكر وطنه، معاناته الإنسانية كلها تتجسد أمام الشاشة من يؤدي دوره كمقاتل البلدة، وأحيانا يصير خلاف بينه وبين مدرائه اللي يمثلون وجهة نظر البلد الرسمية، ويكون بهاي الحالة بمفترق طرق واختياراته راح تكون صعبة وممكن تحدد حياته ووجوده كإنسان.
1: There's a price for this life.
2: Being committed to a cause can be a lonely place.
3: Dr. Peterson, your inspection will proceed today.
4: I also wanted my work to make a difference here. But I don't have a lot of time.
5: The regime will be looking for me.
4: I know who you are, but I need your help.
6: Do you know the risks you have to take to something like this?
7: The agents are still large.
8: I will hunt them down.
4: Whether it's in balance.
0: من التفاصيل الإنسانية المؤثرة بالمسلسل أنه البطلة تمار تأدي دور إسرائيلية من أصول إيرانية، عائلتها انقسمت قسمين، قسم منهم هاجروا لإسرائيل أثناء تأسيس الكيان وقسم آخر بقى بإيران وكمل حياته هناك. هذا الانقسام بين الوطن والمهجر يحمل وياه كثير من الآلام اللي عاشتها وما تزال تعيشها آلاف العوائل العراقية قبل الإيرانية، ويمكن لهذا السبب نشعر إحنا كعراقيين بقرب أكبر من هاي الفكرة، لأن أغلبنا يعرف شنو معنى أن تنقسم العائلة بين الوطن والمهجر، وإذا أكو عوائل اختارت الهجرة بإرادتها بسبب الظروف اللي مر بيها البلد، فأكو هواي عوائل عاشت التهجير القسري مثل اللي صار للعراقيين بأصول إيرانية خلال فترة حكم النظام السابق. كانت أيام قاسية على هاي العوائل، تهجروا من بلدانهم ومدنهم وبيوتهم وعاشوا حياة بائسة، كل من ببلد بعيد عن الثاني. قصص مأساوية ممكن أن تكتب منها عشرات المسلسلات والأفلام وما تنطيها حقها بالوصف ولا كمية الألم اللي عاشته هاي العوائل. انقسام العوائل المهاجرة بين الوطن والمهجر لخص الحوار بين تمار وخالتها من التقوا بأحد المشاهد. كان الحديث يدور عن أختها والدة تمار واللي توفت بالمهجر. استشهدت تمار بمقولة أنه قالت لها كانت والدتي تقول من يغادر وطنه مرة فلن يكون له وطن طوال حياته. الحقيقة هاي جملة جدا مؤثرة، لأن يعني الإنسان من يغير مكانه وينتقل المدينة ثانية والبلد ثانية راح تقريبا يفقد هويته المعنوية، والهوية اللي ممكن تصدر من دائرة النفوس وتطلق عليك الاسم الفلاني أو اللقب الفلاني، لكن الهوية كإنسان على سبيل المثال الأشخاص اللي ذكرتهم وتم تهجيرهم بأيام النظام السابق وكان يسميهم التبعية، هذولا من راحوا الإيران بإيران يسموهم العراقيين، ومن كانوا بالعراق يسموهم الإيرانيين. وهاي مفارقة أنه الوطنية يتم صناعتها بهاي الطريقة. الدول الحديثة هسه تنطي المواطن جنسية وتنطيه حقوق كاملة مجرد إذا عاش على أرضها لمدة 5 سنين. وإحنا هنا شخص ينولد أبا عن جد بهذا المكان ويبقى ينسب إلى أصوله أنهم أمي أنجاي. وأحد الدول المجاورة حاليا يتم سحب الجنسية باستمرار عن شخصيات ولدوا وتربوا وعاشوا بهذا البلد مجرد أنه أصولهم جايين من خارج هذا البلد. معاناة إنسانية، وما أحب أتوسع أكثر بالكلام حتى نبقى بإطار هذا المسلسل والأجواء اللي صنعها، لأنه مسلسل كان أكبر من موضوع الجاسوسية والحروب السرية، لكن مسلسل كان عن الإنسان من يتحول الوطن إلى ذاكرتين والعائلة إلى نصفين والحدود إلى شيء قادر على أن يغير حياة الناس إلى الأبد.

0: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. كان معكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم، رافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلقاكم في حلقة جديدة، وحتى ذلك الحين تذكروا دائما أن أخطر الأسرار ليست تلك التي أخفيت عنا، بل تلك التي نظن أننا عرفناها كاملة.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
2: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون بالبصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذنا بطرون كاوبوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر انت صالح.
1: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
3: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
1: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
4: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
1: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
5: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاك فلوس ما كنت أظن.
1: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوا الناس،
11: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

الاقتصاد قائم على البيع، وأغلقت منافذ البيع، أغلق مضيق هرمز، وصار ما صار في المنطقة. بينما ننظر إلى الدول التي تجاور العراق من ضمنها إيران نفسها، ربما لا تعاني ما تعانيه الحكومة العراقية الآن أو ما يعانيه العراق. ننظر إلى دول الخليج لا تعاني مثل ما يعاني العراق. ليش؟ لأن هناك صناديق سيادية، هناك اعتمادات، هناك سندات، هناك نظرة اقتصادية شاملة، اقتصاد شامل، ربما أيضا هو يعتمد على النفط بشكل كبير، لكن مو بالدرجة اللي يعتمد بها العراق على النفط، بحيث إذا نسد المضيق إحنا نحير، وين نودي هذا النفط، وين نبيعه، شلون ننطي رواتب للموظفين، كيف نقنع الناس، كيف ننشئ خطابا حكوميا يخاطب الناس. الآن صار يعني رئيس الوزراء الجديد الذي لا ينتمي إلى كتلة سياسية صار هو في الواجهة، مو؟ وتخلت الكتل السياسية عن أدوارها، الكتل السياسية التي شكلت الحكومة تخلت بشكل أو بآخر عن النظرة الشعبية حيال ما يمر به العراق من أزمة، يعني كأنما الحكومة هي المسؤولة فحسب على هذا يعني المعترك الآن، المعترك الاقتصادي أو الأزمة الاقتصادية. بينما تعرفون ونعرف أن الأزمة في العراق هي أزمة مرت عبر منحنيات مختلفة وعبر مراحل مختلفة، وأتت الأزمة بالتدريج لدرجة أني شاهدت فيديو يظهر فيه مقطع يعني مصور يظهر فيه أحمد الشلبي يتحدث فيه أن العراق بعد 10 سنوات سيكون غير قادر على أن يعطي رواتب للموظفين، يعني هناك نوع من الاستشراف للمستقبل، هناك نوع من التنبؤ. هسه ربما هذا يعني هذا استشراف، حتى يعني علم الاستشراف هو يفرق عن فكرة التنبؤ أو فكرة العرافين وفكرة قراءة المستقبل، لا، هناك قراءة للبيانات. هذا الاقتصاد من المؤكد أن اقتصاد مثل الاقتصاد العراقي سيعاني. لماذا؟ لأنه اقتصاد غير متكامل، لا ينمو، اقتصاد منهك، موازنة تضيع أو تضيع في الموازنة التشغيلية، يعني الفلوس تروح وين؟ بالتشغيل مو بالاستثمار في الغالب. هناك عدم اكتراث من المسؤولين العراقيين طيلة هذه السنوات، عدم اكتراث بالاقتصاد بالحقيقة. نسمع عن مشاريع القطاع الخاص ولا نراها، ها؟ نسمع ولا نرى هذه المشاريع، مشاريع القطاع الخاص، نسمع عن الاستثمارات، نسمع عن توسعة الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط ولا نرى شيئا. حتى النفط نفسه كمنظومة للتصدير لم تطور، بقينا على هذا المستوى الذي يكون فيه النفط مرهونا بمضيق واحد، بينما كل البلدان الآن تصدر النفط إلا العراق. العراق يمر بأزمة كبيرة جدا، وبالأمس اعترف الناطق باسم الحكومة العراقية، وكانت رسالته بمثابة رسالة من علي الزيدي نفسه رئيس الوزراء حول الأزمة المالية، وهو كلام ذو شجون لأنه يصدر من أعلى هرم في الدولة أو في الحكومة العراقية.

طبعا نشرت الشرق الأوسط صحيفة الشرق الأوسط تقريرا حول الأزمة المالية في العراق، ويقول هذا التقرير أنه دخلت الأزمة المالية التي يواجهها العراق مرحلة أكثر حساسية بعد إقرار مسؤولين حكوميين بصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المعتادة. وأمس لمح طبعا رئيس أو المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه الرواتب بعد مو شرط تكون شهرية، يعني رأس الشهر بعد لا يساوي شيئا، ربما تمتد لحين، يعني راح تستمر هذا الموضوع، راح يستمر تمتد الفترة لحين تأمين الرواتب. يعني هناك أمر بمشقة على وزارة المالية اللي هو تأمين الرواتب، مو طبعا لأن الرواتب نصها كانت وين؟ عند عدنان الجميلي وأصحاب عدنان الجميلي. طبعا عدنان الجميلي هو إذا تأخذ نسبة وتناسب من الفساد في العراق لا يعني شيئا، يعني عدنان الجميلي أكو حيتان أكبر من عدنان بهواي، لأن عدنان راضي كثير من الحيتان حتى هو يأخذ راحته. المهم دخلت الأزمة المالية كما يقول تقرير الشرق الأوسط التي واجهها العراق مرحلة حساسة. ليش؟ لأن اعترفوا المسؤولين، أقروا هناك إقرار من المسؤولين الحكوميين بصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المعتادة، بينما طالب السياسيون الجهات المقربة من طهران بالضغط عليها بهدف استثناء النفط العراقي من قيود مضيق هرمز. طبعا انتظام صرف الرواتب يعد أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق، مو بس استقرار اقتصادي وإنما استقرار شنو؟ اجتماعي. إذا أكو أزمة بالرواتب هناك هناك هناك نوع من عدم الانتظام في المجتمع نفسه. ليش؟ لأن ملايين من الناس، ملايين من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية معتمدين بشكل كامل على الرواتب الحكومية بوصفها ماذا؟ مصدر الدخل الرئيس، كما ترتبط بها حركة الأسواق المحلية والقوة الشرائية. أنا أقرأ الآن من تقرير الشرق الأوسط التي تمثل المحرك الأساسي للنشاط التجاري في بلد يعتمد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، ويعتمد الاقتصاد العراقي على عائدات النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، بينما تستهلك الرواتب والأجور وشبكات الحماية الاجتماعية الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي. زين، هسه احنا شنو تعليقنا؟ تعليقنا انه هذه المشكلة كانت مؤشرة منذ سنوات، يعني كل من يستشرف مستقبل العراق يرى ان العراق داخل في أزمة، وان المنطقة على شفير حرب، وهناك تهديدات دائما بين إيران وأمريكا وبين إيران وإسرائيل، وان الأمور ليست على ما يرام، وكان بالإمكان طبعا إيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط، إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط، لكن للأسف الشديد يبدو أن كثير من المسؤولين العراقيين غير مسؤولين عن ما يحدث، يعني دائما هم خارج نطاق المسؤولية، هم معتمدين على شبكات الفساد للأسف، يعني ومعتمدين على إغراق البلد في الأزمات. دائما احنا داخلين في أزمات ودائما واحد يناقش الثاني، واحد وواحد يحكي ويا الثاني بالميديا، وواحد داخل في في في مشادة مع الثاني، في أزمة مع الثاني حول ترند، حول مشكلة عابرة، حول شيء تافه، حول شيء بسيط، ونترك القضايا الشاغلة المهمة المرتبطة بالاقتصاد. يعني بلد ما عنده رؤية استراتيجية، العراق لا يملك رؤية استراتيجية، لا يملك رؤية للمستقبل للأسف، يعني لا يملك، غارق في الماضي، غارق في المشاكل اللي هي جذرها طائفي، جذرها قبلي، جذرها مشاكل لا تعنى بفكرة المواطنة. ما نفكر بالنسيج الاجتماعي، ما نفكر بحياة الناس، للأسف ما نفكر بحياة أولادنا وأطفالنا، ما نفكر بعوائلنا. وهناك يعني مجموعة أو طبقة مستفيدة دائما من الفساد، هذه الطبقة هي دائما تريد الوضع أن يبقى كما هو عليه، تشغل العامة بمن؟ تشغلها بالقال والقيل، تشغلها بشعارات رنانة، وتترك الناس يعني يعانون من شظف العيش.

بالمناسبة وين وزارة التخطيط؟ وين الخطط؟ وين الاستشراف؟ وين الرؤية للمستقبل؟ هذا هذا هذا موضوع مهم جدا. طبعا إذا ترجع هسه خلينا نعوف الأزمة الحالية لأن هذا مو وظيفة البرنامج أن تتكلم عن هذا الموضوع، لكن بشيء من التبسيط كل الدول تمر بمشاكل، لكن هناك سيناريوهات، يعني الدول تتصور شنو راح تمر، شلون راح تجي المشكلة فتستعد لهذه المشكلة. يعني الدول مثلا اكو دول شاطئية تدري انه ممكن يجي مثلا فيضان، ممكن كذا، ممكن تتصور المشكلة وتبني استراتيجيات للحل. يعني هناك خطة شاملة للحل، منظومة كاملة، الدولة كلها تستعد من اجل انقاذ البلد اذا صار فيضان، اذا صار زلزال. مثلا فكرة الزلازل باليابان هي فكرة دائما تهدد شنو؟ تهدد العيش، تهدد الحياة. لذلك دخلت فكرة الزلزال كفكرة استراتيجية وين؟ في كل الدولة. يعني كل الدولة تعرف اذا صار زلزال شنو راح، شلون راح تتصرف، شنو راح تعامل ويا الضحايا، المستشفيات شلون راح تنبني، البيوت شلون راح تنبني، العمارات شلون راح تنبني، المواد الأولية شلون راح تجهز وشلون راح تتحضر. كل شيء حاضر من أجل هذه الاستراتيجية، كل شيء في خدمة هذه الفكرة الرئيسة، فكرة جوهرية، فكرة يعني شاملة. المهم احنا كبلد كنا نتصور وكنا نعرف المفروض انه احنا عندنا أزمة راح تمر بينا من هذا النوع، لان بلد يعتمد على النفط، نسد مضيق هرمز ما نقدر نصدر النفط. احنا شنو اللي حضرنا لهذه اللحظة؟ وزارة التخطيط شنو حضرت لهذه اللحظة؟ وزارة النفط شنو حضرت لهذه اللحظة؟ التفكير الاستراتيجي بالعراق وين؟ اللي يفكر بالمستقبل ماكو. طبعا اكو علم اسمه علم الاستشراف، وهو علم مو فكره، يعني هو يعنى بالمستقبل، التفكير بالمستقبل، بس مو بهذه الفكره اللي احنا نصورها انه اكو واحد عراف يعني يجي بباله انه شنو راح يصير وكذا. لا، وانما يدرس السيناريوهات. يعني هو ينظر مثلا الى 2030، شنو المهيمن في 2030؟ اكو ازمه مياه لو ماكو؟ اكو ازمه مياه، شنو انا شنو لازم اسوي من هسه ل 2030؟ لان راح تجيني الازمه، انا متاكد راح تجيني الازمه، ازمه المياه جايه في 2030. زين، انا شنو راح احضر لها من هسه؟ هذا شنو؟ هذا تفكير استراتيجي، يعني تفكير يعنى بالمستقبل وخطه حقيقيه كذا الى اخره. المهم هذا علم الاستشراف اللي هو علم بس مو تقليدي مثل الكيمياء او الفيزياء، ولا هو تنجيم، ولا هو ادعاء بالغيب، وإنما هو علم بمجموعة من الاختصاصات. احنا قلنا استراتيجي يعني شنو؟ يعني كل الدولة تنتظم مع بعضها، تتواصل أو تتصل مع بعضها لمقاومة فكرة خارجية، لمقاومة خطر خارجي. المهم هذا علم، هو علم الاستشراف متعدد الاختصاصات أو متعدد التخصصات، يجمع الاقتصاد أكيد، وعلم الاجتماع والعلوم السياسية وعلم النفس والتاريخ والإدارة أكيد والتقنية، حتى شنو؟ حتى يدرس المستقبل، بس مع ملاحظة أنه هو ما يشوف المستقبل احتمال واحد. يعني مو المستقبل عنده مثلا هو راح يصير كذا، ما كل شيء، هذا عراف، هذا أبو علي، ها؟ لا، حتى أبو علي ما يدبره. هذا هاي عرافة، هاي تنجيم، لا، هو يدرس احتمالات المستقبل. يعني أكو أكثر من المستقبل، فد ستة مستقبل، ستة من المستقبلات، ها، خلينا نجمعها بهاي الطريقة. لا يوجد مستقبل واحد ينتظر الإنسان، وإنما هناك مستقبلات ممكنة بهذه الطريقة. المهم طبعا هاي هو مو تنبؤ لنا، وهذا ضروري أنه نركز عليه. علم الاستشراف هو مو تنبؤ، وإنما هو احنا مرات نظن أنه مهمته أنه يخبرنا شنو راح يصير ب 2030. لا لا، مو مهمته هاي، مو مهمته يقول لك شنو راح يصير، مهمته يشير لك، يقول لك إذا صار كذا شنو راح نسوي. يعني هتشي، يعني هو مو جاي يقول لك والله ب 2030 راح تصير أزمة قمصان بالبلد فأنت لازم تضم قمصان من هسه. ما أكو هتش أزمة، ها؟ يا ريت هتش أكو أزمة. أكو أزمة مياه، أو أكو أزمة كهرباء، أو أكو أزمة مثلا هسه أكو أزمة ذواكر النقالات راح تصير غالية بسبب شنو؟ أزمة الذاكرة غالية كذا إلى آخره. ليش؟ لأن تعرفون يعني مضيق هرمز هذا جزء من السبب، والمواد الأولية اللي طبعا مو بس نفط، اللي تروح لأوروبا وتروح للصين وتروح كذا. وهناك يعني أزمات كثيرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي دخل على الخط فأخذ كل الأشياء اللي تأخذها النقالات كمواد أولية. المهم هسه هذا موضوع آخر. الاستشراف
هو ما يخبرك انه راح يصير كذا ب 2030، لا لا لا لا، وانما يقول لك شنو؟ يقول لك انه احنا يعني ما الذي يمكن ان يحدث، يعني احتمال يحدث كذا، واذا وليش راح يحدث كذا، واذا حدث كذا احنا شو نسوي؟ تعالي احنا دوله، يعني مثلا عندك دوله مثل الصين مليار وكسر، زين هذا مليار وكسر، هذا لازم عنده شنو؟ عنده نظره للمستقبل، يعني لازم هو فاهم المستقبل شنو راح، هم فاهمين اصلا شنو راح يصير، هم يسوون المستقبل مو مثلنا يعني، ها هم يسوون المستقبل، يفكرون بالمستقبل ويسوونه، احنا ننتظر المستقبل يجينا شنو جاهز مسلفن، واحنا ما ندري اصلا شنو شكله المستقبل حتى نتصرف ازاءه، ملتهين بالماضي، غرقانين بألف سنه اللي ورا، انت كذا وانت كذا، وانت بالنار وانت بالجنه. الناس وين تفكر؟ تفكر في المستقبل، رؤيه وين للمستقبل، مو صحيح؟ هذا التفكير الصحيح. المهم يعني الفكرة وين؟ الفكرة انه المستقبل شنو ممكن يكون، واذا كان المستقبل بهذه الطريقة احنا جاهزين الى لو لا، هذا يبحث عن علم الاستشراف ويقول لك احنا شلون راح نستعد، يعني ها حاشين احنا شلون راح نستعد، هذا جانب مهم. وايضا يابا اذا احنا هذا المستقبل هيك جاينا، احنا نستطيع نغير مساره ما نخليه يجي، يعني اذا بعد احسن، ها اذا هو سيء احنا نقدر نغير، يعني هاي ازمه مال مياه تجي احنا نستعد لها اوكي، بس ممكن انه احنا ما يعني الازمه اصلا ما تصير، ممكن يعني ممكن مثلا قرار سياسي انا انسق ويا الدوله اللي بيها روافد مثلا النهر هذا اللي يجي لي، ها اتخلص من المشكله، الزمها بقوانين او الزمها باتفاقيات تعبها اذا تعبتني، لان هي عندها مصالح وياي وانا عندي مصالح وياها، مثلا تركيا هي عندها تبادل تجاري عالي وياي، فانا اذا الزمها منا والزمها منك والزمها كذا، عندنا ورقات ضغط يعني مفروض مو صحيح. وهذا العلم هو مو جديد، هو علم قديم جدا، وبي فكره الدوله حاضره، يعني المؤسسات لازم تفكر بهاي الطريقه، لان المؤسسات الدوله تفترق عن الحكومه، تختلف عن الحكومه، الدوله باقيه مؤسسه، مثلا وزاره التربيه باقيه، يروح وزير يجي وزير، هاي الدوله. المؤسسات مثلا مستشفى الجمهوري، اذا تغير رئيس وزراء يلغون المستشفى الجمهوري؟ ما يلغونه، لان هو تابع من لفكره الدوله. فالمؤسسات ينبغي ماذا؟ ان تفكر بشكل مؤسسي، احنا كل وزير يجي يفكر شنو باستراتيجيه جديده، ويروح يجي الثاني يغيرها، يرطع الخطه مالته ويسوي استراتيجيه ثانيه، هاي مصيبه، ماكو هيك تفكير بالعالم كله. لذلك مثلا دول عظمى مثل امريكا مثلا هي لا تفكر بشكل فردي، طبعا ترامب خارج قوس، لان ترامب مشكله حتى بامريكا نفسها يعني. المهم فتفكير استراتيجي، يعني اكو مؤسسات هي تتعامل مع الامور بشكل مؤسسي يؤسس له، وذولي ناس يفكرون، اكو بالمؤسسات ناس يفكرون، يعني ناس يفكرون بالتعليم وين رايح، طلع النقال، طلع الذكاء الاصطناعي، التعليم وين رايح؟ تعال انا بعد شنو قيمه اطلب من طالب جامعي بالرابع كليه سوي لي بحث وهو يخلص البحث بدقيقه بشات جي بي تي؟ تعال خلينا نناقش، يعني لازم اغير استراتيجيات التعليم، يعني التعليم بهاي الطريقه ما يفيد، انت شنو جاي تضحك عليه يعني؟ مو صحيح. فكل شيء يتغير وفقا لتغيرات الحياه، احنا بعدنا ندرس بمناهج قديمه وبعدنا نتعامل مع مشاكلنا بطريقه قديمه جدا.

0: هناك إشارات بسيطة من شأنها أن تغير استراتيجيات كبيرة، أشياء بسيطة تحدث. يعني مثلا من نزل النقال هاتف الجوال، هو حدث بسيط إذا ما قورن بالتغيرات الكبيرة اللي خلقها نزول النقال، غير حكومات النقال. هذا الجوال من نزل غير حكومات، لو ما غير ثورات صارت بسبب الهاتف النقال، ثورات مع المجتمعات ثارت على حكومات بسبب الهاتف الجوال. يعني كان هو الوسيلة، مسألة أن يكون انترنت موجود جوال معك أينما ذهبت يغير من شكل المعرفة ويغير من شكل السياسة. فهذا حدث بسيط قابل شنو تغيير شنو كبير. هاي إشارة ضعيفة يسمونها بعلم الاستشراف، يعني أكو شيء بسيط جدا وصغير جدا لكنه ماذا، لكنه صار كبيرا. لماذا؟ لأن علم الاستشراف يبحث هذه المواضيع، يبحث الأشياء الصغيرة ويحاول أن يجيب عن الأسئلة الكبيرة التي يمكن أن تتولد عن طريق هذه الأشياء الصغيرة. لأنك صار النقال هذا الاكتشاف، صارت أزمة بسيطة هنا، ظهر اعتراض هناك في السياسة، هذه المنطقة تقول إنها تعاني من كذا، ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ تعال ماذا سيحدث بعد 10 سنوات؟ أكو مظاهرات ب 2011 أو 2014 ناس اللي تتعين. زين المظاهرات اللي راح تصير في البلد في عام 2026 شنو شكلها؟ إذا هسه بعد 10 سنوات شنو؟ مو التفكير في من بشكل استراتيجي. خلونا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدع أحمد الرسام.
1: كل مجتمع يمر بأحداث تثير القلق، غير أن بعضها يحمل قيمة أكبر من الخبر نفسه. في علم الاستشراف يطلق الباحثون على هذه الظواهر اسم الإشارات الضعيفة، وهي أحداث محدودة الحجم لكنها قد تكشف عن اتجاهات واسعة إذا استمرت أو تكررت. الخطورة لا تكمن في الحدث وإنما في تجاهل الرسائل التي يحملها. في العراق تصاعد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن السيولة المالية ورواتب الموظفين، وبين تصريحات التطمين وموجات القلق تشكلت حالة اجتماعية لافتة. الأسواق أصبحت أكثر حذراً والتجار يتابعون الأخبار الاقتصادية قبل حركة البيع، والعائلات تؤجل بعض قراراتها انتظاراً لما سيؤول إليه الأيام المقبلة. هذا التغير في السلوك يستحق الانتباه بقدر الاهتمام بالأرقام المالية. علم الاستشراف يدعو إلى قراءة المشهد من زاوية مختلفة. السؤال لا يتعلق بموعد صرف الرواتب فحسب، وإنما بما يمكن أن تكشفه هذه الأزمة عن بنية الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات وحجم اعتماد ملايين الأسر على مصدر دخل واحد. عندما تتأثر شريحة واسعة من المجتمع بمتغير واحد، فإن أي اضطراب يتحول سريعا إلى قضية تمس الاستهلاك والتعليم والاستقرار النفسي وثقة الناس بالمستقبل. الإشارات الضعيفة تعمل بهدوء، تبدأ بخبر ثم تتحول إلى نقاش يومي، وبعدها تظهر في سلوك الناس ثم تجد طريقها إلى الاقتصاد والمجتمع. هكذا تتشكل التحولات الكبرى. كثير من الأزمات عبر التاريخ بدأت بمؤشرات محدودة ثم اتسعت دائرتها لأن أحدا لم يمنحها القراءة التي تستحقها في وقت مبكر. لهذا تبدو أزمة السيولة فرصة للتفكير أكثر من كونها مساحة للقلق وحده. القراءة المبكرة تمنح صناع القرار والمجتمع وقتا أوسع للمعالجة، وتفتح الباب أمام تنويع الاقتصاد وتشجيع المبادرات الإنتاجية وبناء مصادر دخل أكثر استقرارا. المستقبل لا يفاجئ المجتمعات دفعة واحدة، وإنما يرسل إشارات صغيرة ومتكررة. ويبقى السؤال الأهم، هل نكتفي بمراقبتها أم نحسن قراءتها قبل أن تتحول إلى واقع يصعب تجاوزه؟

طبعاً فكرة الإشارات الضعيفة أو الصغيرة اللي هي مو أحداث كبيرة ربما، وبعدين يتضح أنه هذه الإشارة لأن ما حد صادها أو ما حد فكر بيها يصير أثرها كبير جداً، يعني يصير أثرها أحياناً سيء. ليش؟ لأن إحنا غير قادرين على التعامل مع هذا، مع هذه الإشارة. إشارة تبدو هامشية، تبدو غريبة، تبدو خارج السياق، لكن هي بمثابة تحول تاريخي. هي أول شرارة في الحريق، عادية تمر مرور الكرام، بعدين شنو؟ بعدين يصير شنو؟ الحريق بهذه الطريقة. هي يعني أشياء قد يعني دماغ البشري لا يلاحظ عادة الأشياء من هذا النوع، يعني يحب الاستقرار، يلاحظ الصورة الكلية، يعني أنت جاي تدقق على ذني كذا إلى آخره. بينما أكو إشارات أحيانا تمر مرور الكرام، مرور الكرام فعلا يعني، ولا أحد ينتبه لهذه الإشارات، لكن التاريخ مليء فعلا باستثناءات تحولت إلى قاعدة. استثناء تحول إلى قاعدة، شيء تشوفه هو شيء يعني استثناء، يعني بسيط عادي قليل نزر، ها، ويتحول هذا القليل إلى كثير، يتحول إلى قاعدة تغير من الطريقة التي يمكن أن يرى بها العالم. يعني مثلا شايفين النقال، هذا المثل الأهم، هذا النقال اللي أول ما نزل، ها، السمكة والطابوقة وكذا، يعني شنو تتوقع من النقالة؟ تنزل له نغمات، مو تروح تنزل له نغمات وكذا، وبعدين من أجر بلوتوث وانقل لي، وقت واحد دائما ما ينقل، يعني هو هيك من ينزل فتشي ما ينقل، يعني يحب يكون بس إله، عنده بخل بهذا الموضوع، أكو ناس هيك. فتصوراتنا حتى كانت الكاميرا، يعني المصورين كانوا يضحكون على الكاميرا، يعني الكاميرا لا تنافس الكاميرا المنفردة، ها، الكاميرا الهاتف النقال كانت بسيطة يعني، مو، والطريقة التي يفتح بها الانترنت بسيطة جدا ومضنية، يعني ما حد يستخدمه بهذه الطريقة. وهاي قصة الهاتف الذكي هي تبين انه كان في يوم من الايام الهاتف فعلا هو هاتف مهم حلو والناس تسولف بيه وشان شيء جديد، بس مو بأهمية الآن. الآن إذا أنت تطلع والنقال ما موجود، أكو أزمة بشغلك، أكو أزمة بوقتك، أكو أزمة بمزاجك، مو، أكو أزمة بشخصيتك كلها، أكو أزمة بطلعتك كلها إذا الهاتف مو وياك. مو لأن أكو واحد راح يخابرك، لأن هو وظيفته تغيرت الهاتف. يعني هسا إحنا مرات قد يبدو أحيانا، ها، بيناتنا الحكي انه الهاتف احنا الغرض الرئيسي، احنا اقل شيء نسوي به، يعني اقل شيء نخابر، يعني انا على المستوى الشخصي اقل شيء اسوي به الهاتف اخابر يعني هو اصلا اما المهاتف اليس كذلك، اقل شيء اسوي به اهاتف انسان اخر. يعني شنو تغيرت وظائف هذا؟ هاي شنو هاي الاشاره؟ طبعا اللي فهموا هذه الاشاره مو احنا، هم وصنعوا مستقبل يلائم هذه الإشارة. يعني الآن شركة آيفون اقتصادها أهم من اقتصاد العراق كله، شركة واحدة بأمريكا، جاي تلاحظ لا، شركة واحدة اقتصادها أهم، يضاهي أو أهم اقتصادات بلدان كاملة. تجاي تتخيل يعني شنو آيفون؟ يعني آيفون الناس تعرفه أكثر من أهم شخصية بالتاريخ. الآيفون الناس تعرفه، ومو بس تعرفه، تستخدمه وتعرف تفاصيله وتعرف شنو يقصد وتعرف الفلاتر مالته أكثر من شخصيات مهمة مؤثرة وربما بعضها مقدس، مو؟ لو مو العالم كله يتكلم بالآيفون، والآيفون بكيفه يغلي السعر بكيفه، والناس تحكي ما بي مزايا، هو آيفون خلاص اسمه كاف بهذه الطريقة، ها؟ طوابير على قول عمار، طوابير فعلا، طوابير تنتظر الجديد بهذه الطريقة. هاي كلها مؤشرات على أنه العالم إن متجه الآن استراتيجيات عامة مبنية بالذكاء الاصطناعي. مثلا شوف بلدان دول كذا، الإمارات عندها نهضة بهذا الذكاء الاصطناعي، بالسعودية تفكير بالذكاء الاصطناعي، مو تفكير بالذكاء، ليش هو مو تفكير هيك يعني منا والدرب يعني، لا، وإنما هذا التفكير لأن الاقتصاد راح يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
يعني فلوسك انت ايش عندك فلوس، الدوله شلون تمضي، السيستم مال النظام راح يعتمد على الذكاء الاصطناعي. لذلك النقال هو مثال ملهم للاشاره الضعيفه. ليش؟ لانه ماذا؟ لانه غير العالم، غير العالم. السؤال حول الهاتف الجوال تغير السؤال، الاسئله تغيرت. كان الهاتف شلون نخلي له نغمه، شلون ننزل له برنامج، شلون ملتهين بالكفر مالته، ملتهين بالكذا. هسه معالج، هسه كذا، هسه الربط مالته، هسه الطريقه اللي يتعامل بها بالذكاء الاصطناعي، الصوره مباشره يسوي لها يعني يدخلها في سيستم يغير الوانها وكذا باللحظه بالذكاء الاصطناعي. الاسئله حول الهاتف الجوال تغيرت، طبعا من اجى الذكاء الاصطناعي تغيرت الاسئله الاخلاقيه، الاسئله الدينيه تغيرت، حلال لو حرام واحد يصادق هاي مثلا اللي موجوده مثلا بالتشات جي بي تي يخابرها ويحكيها، حلال لو حرام؟ هذا سؤال شرعي. سؤال شرعي لو مو سؤال شرعي؟ سؤال شرعي، حرام لو حلال احكيها بشكل عاطفي مثلا، وسؤال اخلاقي ايضا، عادي انا مثلا استخدم الذكاء الاصطناعي بطريقه يعني اقول انها ان الامور من عندياتي مثلا وهي ناجمه من الذكاء الاصطناعي لو لا؟ الى اي مدى استخدم البحث بالذكاء الاصطناعي؟ الى اي مدى الذكاء الاصطناعي حقيقي؟ الى اي مدى الذكاء الاصطناعي بمعلومات حقيقيه؟ الى اي مدى الذكاء الاصطناعي يزور المعرفه؟ الى اي مدى الذكاء الاصطناعي يخلي عقل الانسان خامل؟ ولو اكو نظريه تقول انه اكو نظريه العقل الممتد، انه العقل مو بس هذا اللي بدماغك، يعني مو بس الدماغ، وانما حتى الهاتف الجوال هو جزء من عقلك، جزء من الذاكره. اشياء ما تحفظها بعقلك وين تخليها؟ بالهاتف الجوال. انا ما اقدر احفظها، اخليها هذا جزء من العقل الممتد. طبعا هاي النظريه كانت قبل الذكاء الاصطناعي وقبل الهاتف الجوال، اعتقد بال 98 بال 97 حكوا بها بشكل ملفت يعني وقتها، انه الاشياء اللي ممكن ترتبها او تدونها او كذا الى اخره هي همين جزء من عقلك، بس عليها نقاش طبعا. المهم فالامور تتغير بفعل الاشارات الصغيره والاشارات الضعيفه، وهذا اللي تقوم عليه عديد من الاستراتيجيات، منها الاستراتيجيات الاقتصاديه اللي احنا للاسف عندنا ضعف كبير بيها.

طبعا ايضا الحديث عن الاشاره الضعيفه المتمثله بالهاتف الجوال. ربما هناك حديث ايضا عن مثلا الانترنت نفسه شلون كان في البدايه في التسعينيات، كانت هناك نظره على انه كيف سيغير التعليم، هو طريقه لتبادل الملفات فحسب كذا الى اخره مثلا. بعدين شنو؟ الجامعات تغيرت، صار هناك تعليم عن بعد مثلا، ها التعليم شكله تغير، الكتب تغيرت، الصحافه خوب الصحافه ها انقلب قلاب من جنه مواقع التواصل، شكل الصحافه تغير، ظهر ما يسمى بصحافة المواطن بشكل فاعل وكذا إلى آخره وكثير من الأمور. زين والعلاقات صار به، أنت جاي شوف أنه شيء واحد تغير، هذا إشارة غير الحياة الاجتماعية والفلسفية، فلسفة العلاقات تغيرت بسبب اختراع بسيط. مو طبعا أكو عقول تفكر، يعني هو العلاقات إذا شيلها من برامج التواصل الاجتماعي أكو واحد يفتح برامج التواصل الاجتماعي؟ حب الأنا وحب الذات وحب الظهور من الشيلة من الإنسان في برامج التواصل الاجتماعي، من الشيل إمكانيته، أكو واحد يفتح إنستغرام؟ أكو واحد يجلو الصورة؟ أكو واحد يستخدم الهاتف الجوال ويشتري هاتف جديد لين يطلع صورته أحلى على مود ينشرها بالإنستغرام على مود يشوفونه يسووا له لايك، صحيح لو لا؟ ويشتري النقال مالته ما بيشي، يشتري هاتف آخر على مود يطلع بشكل شنو؟ بشكل أجمل حتى يصبح محبوبا أكثر. ليش؟ لأن احنا نربط الحب بمن؟ بشكل الجميل، يعني بهذه الطريقة. احنا هاي ثقافتنا، ثقافة الإنسان المعاصرة خصوصا هي ثقافة تعتمد على المظهر بشكل كبير جدا. فصارت عندنا شنو؟ صار عندنا اختراع أو اكتشاف أو كذا أو نهضة علمية، وتشكلت بعد هذه النهضة ماذا؟ حضارة رقمية. احنا عندنا قبيلة الآن، مرة سألتنا عنها، عندنا قبيلة رقمية، مو عندك واحد بالأنستة أو وحدة بالأنستة عندك علاقة بها أقوى من علاقتك بأختك. أختك ما تعرف عنها شيء، ما تعرف شنو محتاجة، شنو تعاني، مريضة لو لا، وهاي تعرف عنها كل شيء مثلا. أو صديق مثلا بالفيسبوك أو كذا، تعرف الأشياء التي تخالجه، الأشياء اللي بداخله يحكيها لك، بس الأشياء اللي بداخل الوالدة أو الوالد ربما ما تعرفها، أنت ما تشوفه حتى بالعشاء ما تشوفه، يجوز يعني اليوم الجمعة تشوفه مرة واحدة له وهاي هي. مو فأعادت هذه يعني هذا التطور أعاد هيكلة الحضارة، أعاد هيكلة الإنسان، هيكلة العلاقات.

0: طبعا تكلمنا عن المستقبل في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، وربما أيضا نتكلم عن المستقبل لكن في جانب آخر. احنا تكلمنا عن المستقبل المرضي أو المستقبل الوهمي، وتكلمنا عن الاستشراف اليوم بجزء معين، وربما نتكلم في موضوع ثالث يخص المستقبل بشكل أو بآخر في الحلقة القادمة. وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يوميا خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يوميا، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفا من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
3: اي بس فترة تذكرة اللي هو المنفذ، والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
2: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
4: كل أمور هتملو بالكويت وإهديك، اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم دولة الكويت هم اهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل وفرا. لا لا لا الحمد لله امورهم طيبه، ما يقصرون بيان. لا ولا مشكله ما في بالكويت مع ايراني، كل شيء تمام مشكله يعني، ولا مره انا واكيد كل الناس كل ايراني ولا مره انا ما سمعتها ايرانيه يعني مشاكل، لا ولا مره، وايد طيبين والله بصراحه.
2: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكداً استراتيجية المنفذ بوصفه شرياناً تجارياً وحيوياً ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
5: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعية إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
2: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
6: والله من تركيا جينا، وديت لحم للكويت، وجيت لعراق، من العراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باشوا طيبوا. 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
2: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
7: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد محافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
2: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية من استئناف حركة العبد إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة، تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً، يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.